0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. اصبح الفل والورد والياسمين الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج اصبح الخير تونس مع انطلاقة البرمجة الشتوية لديوان فام. نسلم عليكم برشا، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. ليومات قداش تجري والصيفية تعديت في ساعة في ساعة تقوش عليها ويكاند، ورجعنا من جديد. نسلم عليكم برشا ونشكركم على رسائلكم الجميلة اللي رافقتني على امتداد الصيفية، وأيضا رسائلكم اليوم في الصباح. بسم الله ما شاء الله، يعطيكم ألف صحة الناس اللي بعثت لي، الناس اللي قاعدة تستنى في الموعد هذية اللي فقدتوه في الصيفية. وأنا زايدة توحشتكم، توحشت زايدة دعويت متاعكم وتوحشت طاقتكم المزيانة. وكيما نونسكم تونسوني ديما في كل الصبحيات على ديوان فام. ننطلقوا على بركة الله برمجة جديدة وموسم جديد إن شاء الله لبرنامج صباح الخير تونس. اليوم الموسم الخامس، 5 سنين ومع بعضنا في كل الصبحيات. أصعب اللحظات هي انطلاقة النهار ومحلاه كيف نعديها معاكم. فإن شاء الله يا رب يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. سواء من زمان من 6 لـ7، إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي الثلاثي اللي تعودتوا به في كل صبحية. نسلم عليكم برشا سواء تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس، وننطلقوا على بركة الله بأولى دعواتنا في الموسم هذايا. نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم امسح على قلبي بيد رحمتك مسحة تسكن اضطرابه وتطفئ ما فيه من تعب خفي، واملأه سكينة لا يعكر صفوها شيء. كن معي يا رب لحظات ضعفي قبل قوتي، وفي صمتي قبل كلامي، وزدني صبرا يتسع لما ضاق به صدري، وقوة تقيم روحي كلما مالت من ثقل الأيام. يا رب إن ضعفت قوني بلطفك، وإن تعثرت فخذ بيدي بالطريق الذي ترضاه لي. رب اشرح لي صدري حتى يتسع للأقدار كلها، ويسر لي أمري حتى أمضي مطمئنا بأن رحمتك أرحم من خوفي. ولا تحملني يا الله ما لا طاقة لي به، واجعلني في كل أمر به محفوظة، برحمتك مسنودا، بعطفك مطمئنا، بأنك أقرب إلي من كل شيء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من يسرت له أموره وأصلح قلبه وغفرت ذنوبه وعفوت عنه وسترت عيبه. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
1: Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.

0: sous le ciel de Marseille. هذه موسيقتنا على ديوان اف ام توصلنا ل 6:14 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل, طريق سليمه ليكم الناس اللي قامت توا, ان شاء الله يا ربي يعطيكم كل اللي تتمنوه, الناس اللي توكلت على ربي, ناس الماتينال, ناس الفجيري. احنا كيف العاده نسلموا عليكم ان شاء الله يا ربي, نونسوكم وين ما انتم, نسلموا على اصدقائنا كيف العاده اللي متواجدين على شان يوتيوب, متواجدين في كل موعد. نسلم عليكم برشا امولها, نهارك اسعد الايامات. بوبكر وفي صديقنا باركر, مرحبا بيك. سامية الهواري, زهرة زهيرة, هزيم الرعد بحضينا زيدا, نهارك فل. وياسمين فدوى الدالي, نهارك اسعد الايام. صديقنا حافظ ايضا, صباح الخيرات. صديقنا هادي الحمدي زيدا, مرحبا بيك. امونا البجاوي, كلكم ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب, وكل الشكر ليكم على تواجدكم الدائم معايا في كل الصبحيات. كيفاش باش تكون حالة الطقس لليوم؟ نكتشفوها تدسويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس الاثنين 7 سبتمبر 2026, باش يكون عامة قليل السحب, تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات, وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, والبحر باش يكون قليل الاضطراب. أوقات الصلاة لليوم, صلاة الصبح كانت مع 4:25, صلاة الظهر نص نهار و24, صلاة العصر مع ماضي 3:54, صلاة المغرب مع 6:41, وصلاة العشاء مع 8:08. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو باش نحكيو على رواية يا جماعة. تتخيلوا أنه موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ينجم يدفع جين زيد أو الجيل زيد القراءة رواية عمرها 180 عام؟ يبدو أنه الإجابة نعم, واسم الرواية هذه هي الليالي البيضاء لي دوستوفسكي. خلال الأشهر الأخيرة تحولت الرواية هذه الوحدة من أكثر الأعمال الكلاسيكية تداولا على التيك توك, خصوصا ضمن مجتمع بوك توك المتخصص في الكتب والقراءة. والنتيجة ما توقفتش على المشاهدات والتعليقات فقط, ولكن وصلت أيضا إلى أرقام المبيعات. في البرازيل دور النشر يقولوا أنه المبيعات ارتفعت بنسبة 463% مقارنة بالعام السابق, كيف سجلت الرواية إقبال في بريطانيا وإسبانيا. لهنا نتسألوا شنية سر النجاح هذية, وشنية اللي خلى رواية عمرها 180 عام يرجعوا الجين زيد يقراوها. الرواية هذية تحكي على قصة شاب حالم وحيد يعيش في عالمه الداخلي قبل ما يلتقي مرأة شابة تغير حياته خلال 4 ليالي وصباح واحد. قصة قصيرة مكثفة كلها انتظار, خيبة, حب ووحدة, عديد المشاعر اللي تنجم تعيشها في الرواية هذية, واللي الموضوعات هذية لقات صداء قوي لدى الجيل اللي يعيش جزء كبير من حياته على منصات التواصل. حتى أنه إحدى أشهر عبارات الرواية اللي تتحدث على دقيقة واحدة من السعادة تحولت إلى اقتباس متداول في الفيديوهات والمنشورات. واللافت أنه الليالي البيضاء أصبحت بالنسبة لبعض القراء بوابة للأعمال الأكثر تعقيدا, وإن ارتفعت مبيعات الجريمة والعقاب في البرازيل بنسبة 53% خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام. المفارقة لهنا أنه التيك توك اللي متهم دائما بتعزيز ثقافة السرعة وقصر الانتباه يبدو أنه اليوم يفعل العكس تماما, ويهز المستخدم من فيديو ما يتجاوزش دقيقة لكتاب عمره قرابة القرنين. هل أنه اليوم تيك توك أصبح منافس للمدرسة والجامعة في صناعة القارئ الجديد, أم أنه الكتاب نفسه لقى أخيرا الطريقة المناسبة باش أنه يوصل لجيل الشاشة؟ هذه التساؤلات اللي نتسألوها بعد العادة هذه اللي رجعت من جديد. اطلعت عليها القصة وإلا لا؟ نقرأ تعليقاتكم بعد شوية, نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين افهم.
0: سوي اليرت البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
0: من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: هذه موسيقتنا على ديوان اف ام. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. تحياتنا للاصدقاء اللي التحقوا بنا توا. سونيا بن معاد ليك وحشه يا سونيا, نسلم عليك برشا. صديقنا ياسين مزود معز المنوبي, ان شاء الله يربي يعطيكم الوقت الطيب ومحلى مساجاتكم. تحياتنا ايضا الكل متابعينا, ناس الكياسي من الناس اللي ما تنجمش تكتب في اليوتيوب, الناس اللي ما تنجمش تكتب في الفيسبوك, راهو ساعات يبعثوا لي يقولوا لي رانا ما نلحقوش انه نتفاعلوا معاك, فنسلم عليكم فردا فردا. الناس اللي تسمع فينا مستريمينج من لفهم, كلكم معزكم ومحليكم, وإن شاء الله يربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنيوه. خلينا توا نمشي والفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان,
0: شات ماتان, فقرة الدراسات العلمية. وباش نحكيو على عادة من العوايد اللي عنا تقريبا أغلبنا, واللي هي دوبا نحلو عينينا أول حاجة نمشي ونجري ولها, هي التليفون. نوتيفيكاسيون, ميساج, فيسبوك, انستغرام, واتساب, نلقاو رواحنا نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما نعرفوا حتى علاش حلينا التليفون من الاول. لكن العادة هذية راهو يقولوا عليها العلماء انها عادة فيها العديد من المضار. خلينا نفسرها من الاول. السبب راهو ما هوش ادمان التكنولوجيا, وانما الدماغ متاعنا يتفاعل مع الاشعارات هذية والا المعلومات جديدة باعتبارها محفزات تلفت الانتباه. التطبيقات تصمت بطريقة تخلي المستخدم يرجع لها باستمرار. نفركسوا على النوتيفيكاسيون الجدد, لايك, المعلومات غير المتوقعة. في كل مرة نلقاو حاجة جديدة نتحصلوا على شعور بالمكافأة, وهذا ما يعزز الرغبة في التحقق مرة أخرى. وزيد بعد النوم يكون العقل متاعنا في مرحلة انتقال تدريجي من النوم إلى اليقظة. أول حاجة نعملوها في الفترة هذه تنجم تولي جزء من روتيننا الصباحي مع التكرار. هذيك علاش إذا تعودنا دوبا نحلو عينينا نمشي للتليفون, يولي الوصول للتليفون سلوك شبه تلقائي. المشكلة لهنا مش فقط في الوقت اللي نضيعوه في التليفون الصباح, ولكن استعمال الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ ينجم يخلي الانتباه متاعنا منذ اللحظات الأولى تحت رحمة وسائل التواصل الاجتماعي, الأخبار والمحتوى السريع, في بقعة أنه نبدأ نهارنا بهدوء ونحدد أولوياتنا. الحل مش بالضرورة أنه نقطعه مع الهاتف نهائيا, نجمو نجرب الطريقة هذية, نخليه مدة 15 دقيقة 30 دقيقة يا سيدي 4 ساعة قبل ما نمسو التليفون. نشربو ماء, نحلو الشباك, نحضرو قهوتنا, نصلي ونتحركو شوية. ببساطة ناخذو الوقت متاعنا باش نفيقو, ما يكونش التليفون هو الوسيلة اللي باش تفيقنا, لأنه أولى الدقائق متاع النهار متاعنا حتى ولو كانت قصيرة تنجم تحدد إيقاع النهار الكل. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: الحقيقة من العادات السلبية اللي عنا الكلنا تقريبا هي مسألة التليفون. وكما سمعتوا الهاتف متاعنا أو الإشعارات تخدم بنظام المكافأة, يعني هكا سنساسيون بتاع المتعة اللي نحسوها وقت اللي نقرأوا مساج, وقت اللي نلقاو دي لايك أو إعجابات. متعة راهي وقتية, ولكن بعد راهي تنجم تتحول الضغط. وإذا كان المسألة هذه أصبحت عادة, ساعات نحسوا نهارنا انطلق بتوتر, ساعات نحسوا نهارنا انطلق بطريقة ما نحبوهاش, ممكن لأنه كمية الأخبار السلبية اللي قريناها أو كمية الريل اللي كانت سريعة واطلعنا عليها تنجم تشتت الانتباه متاعنا وتخلينا نبدأ نهارنا مش كما نحبه. كما قلت لكم بعض العادات البسيطة اللي نجم نبدأ بها نهارنا تنجم تغيروا الكل. وديما نقول وجه النهار هو أصباحه, وأصباحه وشنية. صباح الخير تونس. نكملوا بالموزيكا, نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

مالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

مكملة معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع التفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: معكم في صباح الخير تونس. صباح الخير تونس, صباح الفل للتونس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. طريق السلامة للجميع وإن شاء الله ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوا. حبيت نحيي أيضا بعض الأصدقاء اللي قاعدين يتفعلوا معنا. حبيت نسلم برشا على صديقنا رضا الزرن, نسلم عليه إن شاء الله ربي فضلك لأولاد يا رضا وربي يحميهم لك وإن شاء الله ربي يديم اكتشفوا قروسهم ويفضلك الوالدة. أيضا صديقنا كمال المعموري نقولوا ربي عينك سفير السعادة ودمت ناشرا للسعادة في كل مكان. وأيضا صديقتي نرجس زغدي دي اللي كيف العادة متواجدة في كل الصباحات, نقولها ربي عينك وربي يفتح عليك ويفضلك الأولاد إن شاء الله. فقرة جديدة, هي فقرة قديمة جديدة رجعناها بطلب من الجمهور, الحكايات الزمنية, الحكايات القديمة, الحكايات من التراث العربي الإسلامي, فقرة إيمان وحكايات زمان.
0: إيمان وحكايات زمان.
1: حكايتنا لليوم وفي كل يوم نحكيه حكاية بين سطورها معاني الرحمة الإنسانية. حكايتنا لليوم تبدأ بتفاحة وتوفى بحكاية على التقوى وحسن الاختيار. يحكيه في قديم الزمان على شاب فقير اشتد به الجوع في نهار من نهارات. تعدى بحذا جنين معبي أشجار تفاح, ملقاش فلوس يشري بهم ماكلة, فاقطف تفاحة وكلاها باش يسكت جوعه. وقت اللي رجع للدار بدا ضميره يأنب فيه, كيفاش ناكل حاجة ما نملكهاش, كيفاش رضيت لروحي بلقمة مش من حقي. قعد هكا شاب يفركس على مولا جنان, وقت اللي لقاه اعترف له بالحاجة اللي عملها وطلب منه اسمه. لكن هكا الراجل قال له مانيش مسامحك وانتي خصيمي يوم القيامة. قعد هكا الشاب يتوسل فيه ويتشحد فيها ما نسمحني, يمشي له مع صلاة الصبح يقعد يستناه حتى للي يروح, يمشي له للخدمة امتاعه, عرض عليه انه يخدم عنده من غير مقابل باش يسامحه, ولكن هكا السيد شد صحيح وما حبش يسامحه. وفي الاخر بعد طول المحاولات امتاعه خزر له الراجل, قال له نسامحك ولكن عندي شرط وحيد, انك تتزوج بنتي. تفاجأ هكا الشاب اكثر وقت اللي قال له السيد انه بنته عمياء صماء بكماء ومقعداء, ومع هذا اقبل بالطلب امتاعه على خاطر يحبه يعفو عليه قبل ما يقابلوا أمام ربي سبحانه واللي قال له أنت باش تكون خصيمي نهار هذاك. وقت اللي دخل الشاب هذايا على زوجته لقى قدامه فتاة سليمة مزيانة, فسألها بدهشة, قالها يا أخي شنية الحكاية, روبوك قال لي كذا وكذا. فقالت له صحيح أنا عمياء عن الحرام, بكماء عن قول الحرام, صماء عن سماع الحرام, ومقع عدا لا تخطو خطوة نحو الحرام. بوها كان اختار له كان اختاروا زوج البنت لأنه شاف فيه خوفه من ربي سبحانه حتى في تفاحة أكلها وهو جيعان. بعض المصادر الشعبية تنسب الحكاية هذية للإمام أبي حنيفة, ولكن الحكاية هذية مهيش مثبتة تاريخيا. ولكن الحكمة اللي حبينا نخرج فيها في قصتنا لليوم أنه اللي راقب ربي سبحانه في أصغر الأمور ربي سبحانه يحفظه في أكبرها, واللي يزرع الصلاح في بيته يحصد أجيال صالحة. وكانت هذه إيمان وحكاية زمان.
0: إيمان وحكاية زمان.
1: نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس على ديوان فام. نهاركم أسعد الأيام.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: 56 دقيقة نختم بآخر فقراتنا لليوم. نصيحة اليوم. نصيحتنا اليوم تقول لك وفر طاقتك للناس اللي تحبك بصدق، الناس اللي تحس روحك معاهم انك على طبيعتك من غير ما تخاف، الناس اللي ما تحسش وجودهم عبء عليك وتحس اللي كلامهم طمأنينة مش مصدر للقلق. في حياتنا باش نلقاو ناس تستنزفنا من غير ما نحسو، نجريو باش نرضيوهم، نفسروا لهم مواقفنا، نحاولوا نثبتوا لهم القيمة متاعنا، نستنيو منهم كلمة تقدير اللي عمرها ما تجي، ومع الوقت نكتشفوا انه ضيعنا برشا وقت وضيعنا برشا من مشاعرنا في البلاصة الغالطة. تفكروا انه العلاقات الصحية مش اللي تخليك ديما في حالة دفاع او انتظار او شك، لكن هي اللي تمنحك مساحة من الامان والراحة. ما تحشمش والا ما تخافش انك تبعد من الناس اللي تؤذي قلبك، ما تحسش بالذنب لانك اخترت سلامك النفسي، العمر اقصر من انه نضيعوه في اماكن ما تشبهناش ومع أشخاص ما يعرفوش قيمة وجودنا. اختار اللي يختارك وقرب اللي يريح قلبك، وامنح حبك ووقتك للناس اللي تعرف كيفاش تحافظ عليك. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحتنا نوصلوا بها لآخر موعدنا لليوم. من صباح الخير تونس، بعد شوية فريق الرف ماجي التحقوا بالستوديو، وانا نقولكم ملتقانا ان شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. ميرسي عزيز، ميرسي حسام، اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: FM.
1: Publicité.
2: Ma Orange, booste le rentrée, belle Maxbox 5G.
3: Bas de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G débit 100 mégas. Yani akther internet ou akther sur'a lel forja ou l'qraya ou l'game. Tibranchi menna, connecti bel waqt menna. Hadha lkol bahsen soum. B 69 dinar ou 900, fi ouz 99 dinar ou 900 fi chahr.
2: Mela fech tistanna, emchi l'aqrab boutique Orange ou booste le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز السابعة صباحا ديوان فم صباح الخير. 1,890,000 تلميذ أي ما يمثل نسبة 90% تم عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية إلى غاية أمس الأحد، فيما بلغ عدد الذين أتموا دفع معاليم الترسيم 1,781,000 تلميذ أي بنسبة 85% وفق آخر المعطيات الصادرة عن وزارة التربية. ووزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. ووزارة التربية توضح وفق مقطع رقمي أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. ووفق وزارة التربية تتيح المنظومة لإطارة التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. رئيس المكتب الجهوي لودادية أعوان وموظف وإطارات وزارة التربية بقبلي أحمد عبد الصادق يؤكد أن المكتب يستعد لتوزيع 160 محفظة مدرسية مجهزة بكافة الأدوات لفائدة أبناء الأسر محدودة الدخل، وذلك بالتزامن مع العودة المدرسية. والمصدر ذاته يوضح أن هذه المبادرة موجهة لفائدة الذين تقدموا بمطالب لدى المندوبية الجهوية للتربية بقبلي، مؤكدا أن فرز المطالب وتوزيع المساعدات سيتمان في القريب العاجل.
5: تزامنا مع العودة المدرسية 2026-2027 وفي إطار عملها الاجتماعي ككل سنة، يستعد المكتب الجهوي لودادية أعوان وموظفي وطارات وزارة التربية بقبلي لتمكين 160 تلميذ وتلميذة من محافظ مجهزة بأدوات مدرسية موزعة كالآتي: المرحلة الابتدائية 80 محفظة، المرحلة الإعدادية 30 محفظة، المرحلة الثانوية 50 محفظة، كلهم للأسر ذوي الدخل المحدود الذين قدموا مطالب للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. وسوف تتم دراسة هذه المطالب وتوزيع المحافظ قريبا، وكل هذه العملية تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية والمصالح المختصة بالمندوبية.
4: وفي الشأن الدولي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول لحد أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، موضحا أن هذه المنطقة ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج الفارسي، كما شدد على أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر انحراف طائرة شحن عن مسارها في مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة واصطدامها بعدة مركبات قبل اندلاع النيران فيها، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يدعو موسكو وكييف إلى تقديم تنازلات لإيجاد مخرج من الصراع الذي يدور بينهما، وذلك عقب محادثات أولى أجرها المبعوثان الأمريكيان ستيف

0: بيسكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل مهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتيف على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: صباح وكيفاش نسيقى؟ صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بكم، مرحبا باللي يسمعوا فينا في عوده لينا لفريق الرفماق اللي تتلاقاو معه يوميا كما العاده من 7 ل 9 ونص مع كامل الفريق مع عوده البرمجه الشتويه لديوان فام. ان شاء الله عوده ميمونه للفريق الكل ولكامل العاملين في الاذاعه. بالطبيعه تراو فيا انا، ما كنتش تراو في رفيق، بالطبيعه مش رفيق هذا، لكن باش نكون معاكم انا اليوم تلت ساعتين ونص عوده لي انا. الحقيقه ما نخبيش عليكم، ستريسي. عندي 5 شهور مانيش قدام الميكرو، ونهار اللي نرجع في حلقه اولى مسؤوليه كبيره للموسم 13 لرفماق. ان شاء الله يا رب يكون موسم مكلل بالنجاح والتوفيق لينا وبالضحكه وبالزهو وبالذكريات الجميله مع كامل الفريق اللي عداو الصيف. نصور كيما الصيف اللي عداوها التوانسه الكل. ما قبل اذا كنت حب نرحب بالفريق اللي معايا، ريم مخبي في الاعداد، من ساكوحي، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. تحية لكم انتم، توحشتكم برشا برشا برشا. للناس اللي تبعوا فينا على نوتخ شين يوتيوب ديوانا فام، اللي تبعونا واللي بعثوا لي دي ميساج، ميرسي بوكو على سؤالكم، ميرسي بوكو على مساجاتكم، ميرسي بوكو على مباركاتكم وعلى رسائلكم وعلى كل شيء وصلني حاسيل، ونحبكم برشا برشا. وشكرا لكل الناس اللي تفاعلت معايا واللي بعثت لي. وهاني رجعت، ورجعت مع بطبيعة فريق الرفماق اللي كل عادة للموسم 13 يقود الكابيتان الحاج منصف بن سعيد. صباح النور،
1: ربي يعيشكم. ان شاء الله عودة مباركة علينا وعلى اللي تبعوا فينا الكل. ان شاء الله يا أميمة يا غالية تكون العودة كلها نشاط وحيوية، ويا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: شنو أحوالك يا حاج؟
1: والله خارق على الحال،
0: توحشتك.
1: هناك
0: خليت عليك بلاصه
1: برشا
0: بربي، حتى انا توحشت خليت عليه بلاصه
2: كبيره. سيف هو يا عزيز سيف الدلعاب، هاي سيف ويزي
0: ابو الدرج، لطف عليك يا حاج.
2: ادخل لحاج هاي عصبي حبيب، تبدا بالبكي به
3: عام اخضر ان شاء الله.
0: ربي فضلك يا حاج، وربي يطول في عمرك وربي يخليك، اكيد باش يكون حاضر. هذا توحشت انا شخصيا برشا برشا، صديقي الصدوق ديما على يساري وديما انا وياه. الحقيقه خلى عليه بلاصه، ما نعرفش عدينا وقت اللي انا غايبه خليت عليه بلاصه ولا لا. حاتم بالحاج صباح النور.
4: بونجور، صباح الخير. بيان سور خليت عليه بلاصه، دايرها ربي عاقبني وذني يا
0: صبحا
4: عندي جمعه مسكره لتلو ذني من جيتك
0: ريتو. كيف نعمل من بعد؟
4: باش ندور برشا في البلايص. سينو رحب صعب الناس اللي استناو فينا، خاطر برشا مساجات وصلونا حتى من وسط اوت وقتاش راجعين. رجعنا ان شاء الله تكون كما العاده، ان شاء الله نحاولوا نجدوا، نحاولوا نواكبوكم، نحاولوا نرافقوكم الصباح. نعرف اللي تعدى علينا الصيف صعيب، ونعرف اللي حتى العوده نحن انا عندي نهارين نخمم كيفاش باش نقول للناس معناها على السلامه، وكيفاش باش نعطيهم طاقه ايجابيه. دونك يلزمنا كلنا مع بعضنا نكونوا واعيين ديجا باللي نعيشوا فيه، ونكونوا زاده معناها اقل ستريس واقل ضغط، خاطر ذاك مش باهي لصحتنا. ولازمنا نتعاملوا مع الاشياء ومع الاحداث بفلسفه كبيره. ننصح برشا عبيد يرجعوا يقراوا الفلسفه بالحق. انا سعاديت وصيف شوبنهاور، عاودت رجعت شوبنهاور، خاطر فما كيما نقول لكم كل عام في الصيف فما كتاب نعاود نقراه اللي اثر فيا عنده 20 سنه، وديما ننصحكم باش تجربوها، خاطر تتعد معناها ترى روحك انت ليفوليسيون تاعك ترافير فهمك لبعض الكتب.
0: كل ما تقراه تزيد تتبدل
4: وكل كتب بكل شيء.
0: اكيد هذه نصيحه حاتم الذهبيه الاول حلقه.
2: نصيحه
0: اقراوا اقراوا الكتاب
2: وعيط توكل على ربي. شوبنهاور تحكي دي
3: زوز ثلاثه
0: ازمه الانقطاع الماء والكهرباء في تونس. اكيد تونس كل عاشوا الازمه هذيا في الصيف، ما كانش صيف سهل علينا التوانسة، باش نحكيوا عليها اكثر تفاصيل من بعد شويه. ما اكيد انا ما نجمش نفوت وما نسلمش عليه، خاطر كل واحد باش يسلم شي يقعد هكا يعلق. دونك خليني نسلم عليه فرد مره. زياد المكي صباح النور.
2: يلا يا معلم، معاو مريت انت قلت هكا والقهوه تكبت ان شاء الله معاومه وان شاء الله بالخير ولهنا وتوحشنا المستمعين الكل بالحق محلى مساجاتكم هو المساج يفجع نتاع المستمع وقتاش باش ترجعوا انا واحد جبت عليه قلت مانيش راجعين من الزنا وانتو كان ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم سعيد ان شاء الله العباد عدت سيفيه باهيه بالصعوبات نتاعو وبكل شيء ان شاء الله عديو ساعتين ونص ممتازين محلاها الحلقه معاك نعرف الفضل. روحي معاوده عرفت معاوده باش تجيب 17 امبارح بعثوا لي ورقه اليوم ويطلب فيا رفيق حضر ورقه قلت له اوكي بعد وليت نعلق عليه وميمه وجه الخير باش نجيب 6 في الكويز وننجح عرفت تحس روحك ناجح تقرا في الحر وما تحضرش وباش تنجح
0: جو جو جو
2: جو جو
0: شنو حوالك زين
2: والله الحمد لله زين
0: سبع عمت بحبحت
2: اي عمت شخت حسيت روحي مطهر عمت بحبحت كان عادة مع العائلة وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا وحمد لله جو صحابي من أمريكا
0: أي
2: والله يا رفيق قلت يا
0: رفيق عاتي على رفيق شوي
2: يوم والله عادينا سيف حلو
0: تفرحت
2: صان الضوء بالماء
0: رجع فرحان للرفماك
2: نبكي بارح لي جمعة نسمع في الجينيريك محلية ونسمع في الموزيك اكسيتي طفل صغير محفظتي قدام الدار مرقت
0: والله كنا مرقت
2: الوجوه النيرة وتبارك الله رجعنا للخير اللهم صلي على النبي مرقت
0: تعرف عاملين واللي احسن المواسم عندي راني شضحكت معك زياد يقول كل ما يقتلني بالضحك وهرمون الضحك منفلت عندي
2: وعمليه عادي
0: وقعدوا الناس تعرف بهتين زياد كيفاش انت ما افشيتش السر كيفاش ما خرجوا انت مره غلطت انت مره مذكره مليح قلت في الكويز
2: كان في بالي من قبل
0: شنو في بالك
2: معناتها اول ما واحده ما اما غير سكت
0: اول حد نحكي اول واحد
2: معناتها نحب نحكي
0: من الجنب
2: نحب نحكي لامي شوي تي جوزتني راو يعلم ربي كيفاش كتبت السر
0: تعذبت
2: يا ودي والله عذاب الي
0: نعرف هالفازه واحد يحب يتكلم مش نجم يتعذب
2: بالبليسيتات والصغير نحب نقول ابو بيمه راو
0: مرحبا زيد برا امسح القهوه توا نرحبوا به هو زيد ابو ضحكه جنين كيف ما يقولوا المسار وخبير الرياضه رقم واحد في تونس الناصر البدوي صباح النور
5: مرحبا بكم اهلا بكم مرحبا بكم مرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين اللي توحشنا من الكل الصيفيه ان شاء الله كانت صعيبه على تونس الكل لكن ان شاء الله تعديت بخير وان شاء الله خرجنا بها باخف الاضرار توحشتك برشا اميمه ونورتنا ونورت البلاتو برشا خليت علينا بلاصه كبيره
0: على خاطرك
5: والله ربي يخليك ربي يفضلك وربي يعطيك وقت طيب ربي ان شاء الله فرحتك البنوتة ان شاء الله تشوفها في اعلى مراتب وربي يفضلكم سادة مستمعين كل وتوحشناكم ان شاء الله نعملوا حصة ممتازة برشا حب مرة اخرى زيدا نحب نقول رفيق ان شاء الله لباس تعدى من وقعك صحية صغيرة ان شاء الله يا ربي يرجع لنا رفيق في اسرع وقت ممكن للبلاصتو زاد كيف كيف وللراديو ان شاء الله في الليل مثل القريبة القادمة
0: نقول الحقيقة مش هذيك الحقيقة
5: لا شنو
0: الحقيقة لينا ورفيق تقلبنا قلنا نبدلوا سنة هو باش يقدم اوستار وانا مشولي رفماك
2: لا رفيق سيريوس
5: تو تحمل مسؤوليتك انت تو كي تقول
0: رفيق باش تلقاو نهار السبت من نص النهار المساء في موسم جديد من اوستار باش يكونوا عنده
5: ديزاين حبينا نعملوا سيربريز علاش قلت انت
0: سيريوس خلينا نودوهم المستمعين ما نحبش نخبي عليهم الحقيقة دونك ما نعرفش هو خبر سعيد ليكم ولا خبر حزين اما طيلة الموسم تلقاوني انا موجوده هوني ورفيق في اوستار في الموسم
2: شويه عليه رفيق ساعتين يحكي واحد ما يجيش الاربعه
0: ما يخليش يحكي جمله نرحبوا به نقيب الفنانين كان حاضر بقوه زاده في الصيف هو زاده مع انقطاع الماء والضوء والمهرجانات زاده باش نحكيوا عليهم بعد شويه نقيب الفنان مقديد السيدي صباح النور
6: عايش كنسوره يا عزيز صباح النور صباح العمل صباح التفاؤل صباح الكد والجد بطبيعة الحال رشوف الصيف متسمي ساعة على سخانة معناها سخانة باس سنه سخانة بصراحة مرتفعة جدا أما ديما فما الضحكة والحاجات الإيجابية سينو خليت بلاصة عليا أنا
0: يا ربي فضلك يا بابا
6: كبيرة يس
0: فريمون والقهوه ما ارتحتش مني من القهوه عركه
6: ريحه القهوه عاد
2: سالي نفكرها
6: يا ولدي تاع شنو
2: والله مسكين
6: والله يا زيد انا مترشفك تقول لي فين ثم حاجه خارجه ما نكيو ما مشني
0: وتحديد القهوه المقدس سيدي ما نحبش
6: انا سي سورتو ما ريتيش البيبي ماري عندها سميل شويه
0: جبالك شويه دورت الوجه
6: بعدك القهوه
0: والله مرحبا
6: زيد نتمناو لصاحبنا واخونا وعزيزنا راف ان شاء الله عوده ميمونه ان شاء الله بقوه سينو عاد توما سناف مرجانات والشيخات والغناء والجمهور وشدينا الصف من الصباح عطونا نحكيوا على هذا.
0: نحكيوا على المهرجانات وعلى الفنانين اللي كانوا حاضرين في المهرجانات الصيفية وخارج زاد إطار المهرجان كما الحفلات اللي صارت مؤخرا هيفا وهبي وغيرها. أما قبل الذي رحب به زاد توحشته وخلى عليا بلاصة كبيرة ونعرف اللي هو توحشني زاد برشا برشا خاطر هو زاد صديقي واليوم زاد عنده يوم عظيم على خاطر اليوم ولده أو المرأة يدخل لل وين الروضة روضة قبل الجيب رامي الفوراتي صباح النور
7: صباح النور يا وماي ما شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله بداية أسبوع وبداية موسم بالنسبة لنا يكون موسم إن شاء الله موفق. خليت بلاصة يمكن أكثر واحد أنا ماك تعرف الفرق العمر ديجا قريب برشا دونك كي تروحي لهنا مواضيع كبيرة ما دخلنا في العمر ذاته باه باه داخل في الواحد دونك إن شاء الله نهاركم زين نسلم على الناس الكل مخيبها بلاستك ومخيب بلاست رفيق زاد في الحلقة الأولى إن شاء الله يرجع في قادم الحلقات. واليوم كما قلت نهار سعيد عودة مدرسية ولكن كما قال زياد وجوه النيرة ذي أبجل من كل شيء إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات كل
0: ربي فضل لك ذاك وإن شاء الله تراه يا ربي هكا نجح في حياته ونصور فما هكا شعور مختلف اليوم
7: شنو شعور مختلف بالعمل إيش باش نقول لك معناها قداش
0: ما نقدرش أبنت
7: إي لا
2: حلقة
7: انترفيو لا الحق نهار صعيب شويه وتبدا تخم عن شكون باش يقعد باش يعمل كذا الوقت هذاك انا بعيد عليه هو فاش قاعد يعمل ولكن هذيك سنة الحياه
0: تخمي صعيبه اللي انت ماكش حاضر
7: شكون إيه انا مش حاضر انا ديجا ما يعطيش بابا
2: يعني ما تعوضش الحضاره ما تشور في الفلوس شيخ
0: إذا قلل الملايين
2: لا وميمة جبت لك بوكي بمناسبة آلاء
0: مناسبة آلاء
2: إن شاء الله تربى في عزك وحد ما خمم فيك أنا الوحيد اللي خمم فيك
0: والله سي جانتي ربي فضلك إيجا جيبولي آلاء في أي صورة موجودة لا آلاء في أي صورة موجودة آلاء سألك راه
6: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن
0: علاش تقول يا نق خليه
6: قلت في أي سورة أنا جاوبناك
0: شيء ما حفظتهاش
6: ديت وتلهب بالنوار وكذا
0: ميرسي زيد
2: لا ديوان جابته لك
0: شوف شكون
7: أيوة
0: ماي فلاور
7: صحيح
0: ماي فلاور ما عادش نعمل
7: نشكرهم برشا
0: في عين زغوين نوغ ربي فضلهم تو نشوف هريم ميساج مش تحكي معايا تقول لي فما كارت اخرى تلا وجع عليها بعض صايب الميكرو ولا وجع الكارت
5: هو أميمة انا حبيت نقول الديوان رحبت بيك بالعوده نتاعك والديوان هي اللي بعثت لك البوكي دو فلور وعيطت الديوان بعثت لك البوكي دو فلور وتقول لك ان شاء الله عوده ميمونه وان شاء الله بالصحه والعافيه ونشوفوا الاء في اعلى المراتب وربي يفضلك وربي يفضل لك الاء الناس كل تحبك والاذاعه الكل تحبك وانت تنجم تكون كان محبوبه
0: ميرسي بوكو والله يعطيكم الصحه والله حشمتوني
7: دورها هكا شوي
0: نسخيش بالحق نسخيش فجيكا جيبها بالبرا
5: بالحق هاكا ديجا مكتوبه حاجه كتبتها
7: لك
0: ربي يفضلكم ميرسي بوكو ديوان افام يعيشكم ميرسي للناس الكل بالحق نحب نعاود نجدد شكري لكل حد على خاطر بالحق ما كنتش نتوقع الكميه لي ميساج اللي جاوني التعاليق اللي ريتهم فرحتوا لي من قلوبكم ربي يفضلكم ربي يرزق كل مشتاق ربي يعطي كل حد ما يتمنى شكرا لكم حبتكم وصلت لي دعواتكم وصلت لي لي ميساج اللي تبعثوني ما نجمتش والله ايماجين ناصر بالحق انا عمري في حياتي ايماجين كم المساجات اللي لدرجة اني ما نجمتش نرجع للناس الكل شكرا شكرا شكرا شكرا ربي فضلكم ميرسي بوكو وان شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه ان شاء الله نهاركم زين سينو نسلم برشا على رفيق بوشناق يتغيب عليكم اليوم مع الاسف تعرض الوعكة صحيح ان شاء الله يا ربي يرجع فيه فورما كبيره الحقيقه خلى بلاصته كبيره انا كي قال لي راك باش تعوض الحقيقه قلت رفيق ليه حد بيعوض بلاصه رفيق حبيت نرجع انا بيدي في بلاصتي ورفيق هو اللي رحب بيا ونحكي لكم انا شنو تعدى عليا غالب حد مسألني شنو كيفاش تعدى سيفك ما غير نوم ما غير نوم الحمد لله يا ربي نسلم برشا على جيهان السليني زادة كيف كيف تتغيب علينا لطف عليك شلا ترجع في فورمة كبيرة جيهان وتلتحق بفريق الرفماج نخرج فاصل صغير بعد شوية أبرز ما صار في الموسم اللي تعدى رامي في الزابينج هكا ولا نسمع الزابينج بإمضاء رامي الفوراتي
8: Publicité. مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
9: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
9: عندك أورانج. Info, musique, sport, actu. Ala Diwan FM, mais foutek chay. مع أورانج بوستي الرونتري بالأفروات.
8: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
9: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأفروات. عندك أورانج. من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
10: مرحبا بكم الناس الكل في الموسم الجديد من رف ماك. يا سيدك يا بن سيدك ماك، تعرف موسم وفيه وفما حلقة اخرى ولا وجو رفيق؟ لا لا جو رفيق، عطيني في التصويت يا بابا وصوت يا اللي ما صوتش.
11: خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شوية؟
12: في نفس الدابة نقول قداش صوتوا
11: في التلفزة؟ العدد داك
12: العدد وصلنا 13 مليون و 900
11: عبد نسوي
12: اليوم كيف كيف لا هي اليوم كانت تصير في الراديو
13: في لايف
12: بالحق لازم تداوي في اقرب وقت مش تداوي سخانه ما ربي مع المستشفى اللي مش تبني ربي معاه
10: لا باش نكونوا واضحين بكثر التلفزه راديو الناصر ماشي جاي يا ولدي الناصر بيدو معاش عاقلين وراه اخر حلقه يا ودي تبدل علينا حتى في ستيلو
11: يجينا انيق رشيق
12: فنكي ما عادش نجم قلبي يضرب والله اول مره الناصر يقول لي تعب دروي قال لي زيد قلبي يضرب مزيان
11: لا واليوم جينا زعما جنزي اوفر سايز وكذا واجواء عمو ناصر يعود للشباب بدو يسبح نور
10: اما شفت الناصر مهما تغير مهما تبدل مهما نوسع في المراول ما يهموش يا ولدي عنده اسئله في انا شكون يبهرك لا مبهر
11: صديقتنا فدوى دالي طلعته صحيح برافو فدوى والله
5: متزوج بفنانه مشهوره تزوج بفنانه
11: لا
14: a few moments later
11: ناصر
5: عنده زوجته ممثله
11: قبيله قلت لي تزوج ممثله قلت لي
5: اي ما زوجته ممثله
13: بلاش الزيت
11: ما حسيتش نفس السؤال
5: ما نفس السؤال
13: الصياغه تتبدل
12: عرس مرتين يا رفيق
11: يا اوفر سايز يا جنزي يا مراهق
10: لا والناصر مصدوم اكثر من هكا معنا اللي يزيد الاسئله يعلم بها ربي يكمل فم ملايين خارج اي
11: ألف دينار كاش من إهداء الديوان في الحلقة الأخيرة سعيد
12: الناصر يخرج سعيد
13: منين بالضبط في الديوان مش تخدمهم
11: ما حسسني معناها الدفور الحمد لله يا ربي ألف دينار كاش
12: الحمد لله ببالك ريزرف ببالك ريت يخت انا
11: ما عادش لاقي من تصرف
12: قلت خليك ريت قالوا لي بلاسي شويه قلت لهم شوفوا ريت يخت
11: بالحق طلبك بي دي جي قال لك بلاسي ما تخليهمش هكا
12: قال لي لي فيرمو على بعض قال لي راهو السيستم تبلوك كريت وريت كريت في سيدي بوسعيد ترقام
10: وفي وسط الاجواء نتاع الختام نتاع الحلقه الاخيره نتاع الموسم الاخر وميمه دخلت معنا بعد غياب وكذا وما شاء الله عندها اخبار ساره الرفيق شيخه
15: انا اخترت اني نتفرغ لليه
11: 100%
13: كان احنا قاعده ديميسيوني في اللايف ولا
11: معناها كلامك حمل اوجه معناها ما ناويه ترجع ولا ذات يوم ان شاء الله
15: ان شاء الله
11: ولا تدخلها الفاك وبعد ترجع
15: ان شاء الله رفعي اما بور لو مومون نخير اني ما نشخشبش روحي نحب نركز مع هي حاجه تمنيتها عندي برشا دونك نحب
11: هي الامنيات هذه هل باش يقفوا في اوت ولا باش يتواصلوا بعد اوت؟
13: باش نعرفوا شنو نعملوا سبتمبر
11: خاطر واحد على حسابه ما يسمى يقرا حسابه ما
15: ان شاء الله ان شاء الله
11: يهودي ان شاء الله ما انت اعطيني
15: يهودي رفيق
13: ونديرك رفيق علق وطلبني
11: معناها لازم المرج في كل عطله خيريت كيفاش يلعبوا لي على حسابي اخر نهار تو يجي كرونيكوز يخدم
12: التكرونيكوز
11: تقول لك نحب الام رساله ونحب نوصل بنتي للليسي
10: الله الله الله لا يفولوا العام امبوتي اي لا حبوه يخرج في فورما اي مشي صيف مبين الراجل الله مصلي على النبي لا ربي قدر الخير يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
9: زابينج
0: برافو رامي الفراتي يعطيك الصحه
1: يا معلم يا
0: بيي عزابيغا. انا الحلقات اللي فاتوني عاودت سمعت شويه منهم في في الزابينغ دونك حاجه مزيان عملتوا جوله
13: الحلقه الاخرى بركه
0: الحلقه الاخرى تخيل كله وانا بستاب مش مشكل لازم تشلخ روحك بالك سينو. نحب الحق مره اخرى نقول ميرسي بوكو ديوانا فام. خلينا نقرا الكارت الى اميمه العياري. اسره ديوانا فام ترحب بك من جديد ونتمنى لك عوده موفقه مليئه بالطاقه والنجاح مع اطيب الامنيات ديوانا فام. شكرا ديوانا فام يعطيكم الصحه وشكرا ماي فلاور فلوريس موجود في عين زروان نور. محليه البوكي ياسر مزيان مش راح بيبش نزين وتوفق الطاولة. شكرا ليك مرسي بوكو مرسي للناس الكل يعطيكم صحة للي تابعوا فينا على شين يوتيوب الخاصة بديوانا فام. تنسلم عليكم خاطر يسألوا وينو رفيق رفيق مرة أخرى غايب علينا وإن شاء الله يرجعنا في صحة جيدة في القريب العاجل. تحية لسامية لطيفة كيف كيف معز منوبي حبيبة حبيب عفوا حبيب بن صالح شكرا ليك معز نوار حبيب نسلم عليكم الناس الكل شكرا لكم وعلى تفاعلاتكم. نمشي ونسمع موزيكا. انا اخترت اغنية جديدة

0: وعندي هكا حبيت نختارها هي على خاطر عندها علاش كيفاش يقولوا علاش اخترتها فوالا اللي هي لعمر دياب غنيته جديده شنو اسمها هي نعطل هي تغني على البنيتك
1: اخترتها مش تحفظها
0: لا سمعتها البارح والله اول مره نسمعها جديده يغني على البنات دونك حاجه جديده هذاك علاش اخترتها نسمعوها وراجعين
2: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
2: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
4: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس.
5: عائلة جيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم
5: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
4: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002
7: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
9: اريدو طور عالمك
10: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
11: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز
12: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
11: سي لو مومون و جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
12: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
11: يلا امشي وربح
12: بيكو نوميرو 1 ان أوروب دو غروز إلكتروميناجي
13: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: لولا البنات العمر تجيب جديد. اش قولك فيها مقديد الغنية
1: حلوة فكرتني في الله غلا يا باب تشبهها شوي
0: بالحق
1: ولا لا دي
0: فيك الإيقاع غني على البنات قولك فيها ناس
2: مزيانة برشا
0: يسر عجبتني أنا يغني على البنات
2: أي حاجة فيها البنات وخاصة البنوتات الصغرونات ياسر محلية
0: ربي فضل البنوتات يا ربي يخليهم وربي فضل كل بنية تسمع فيه كل مرأة كل شخص توا قاصد ربي مش يخدم يقول لك طريق السلامة ربي يعينك ربي يوفقكم رجعوا دوبل سيانس ديجا دونك بداو يستنسوا نورمالمون بالريتم الجديد بالتوفيق للناس الكل بداو يرجعوا سيدة للقراية رويدا رويدا توا فما كل مرة ريفاج كل مرة حد بدلت الحكاية كنا كلنا لو 15 سبتمبر توا ما شاء الله معناها كل واحد سيستيم
3: المدارس معناها البريفي سورتو لي سيستيم وكل شيء انا معايا يرجعوا العباد الكل في
0: اول سبتمبر
3: اول سبتمبر
4: ربي يخلي العباد ترتاح انت معايا
3: في ليلي حسب شهرين واحد
4: الاثنين الله نرجعوا لك
3: اسمع على ذكر البنات راهو في ساعه يكبروا يا اميمه انا هذا اللي نقوله لك خاطر انا توا بناتي الصيف السنه جاي وخاطر عنا عرس وريتهم كيفاش وليوا كبروا وبلوس جاني واحد خطبني في بنتي
0: بالحق
3: عاد نقنع فيه العرس مش باهي
0: عليه العرس باهي العرس باهي بصوش كلام ايه شو عملت في الاخر عطيتها ولا ما عطيتهاش
3: ما انا اخي جزيتكم هي
4: روح بها الفراس
3: محبس ليه قلت له بابا هم متفاهمين ويعرفوا بعض ما عندهم برشا ونحن نعرفوه يعني هو بيدو نعرفوه لكن احساس غريب بالحق خاطر ما زلت منش قبلها لتو
0: انا ما زلت بنتي رافيها بيبي تو صغيره
3: حتى انا كنت رافيها بيبي
0: ربي فضل وما تصورش قداش صعيب الاحساس انا توا خمسة شهور بريسك خمسة شهور معناها انا وبنتي نقوم صباح مع بعضنا دونك باش نخليها توا الصباح مانيش فاهم انا على خاطر ضري باش نبطل باش نروح باش نبطل باش نرجع لبنتي ومامتي تحب العيش امي
3: اسمع عمي كيما كان تاع البرلمان الاوروبي اللي يجيب بيبي نتاعها
4: تسويد
0: تخدمني باش نجيب هكاك بورت بيبي هكا ونخليها ما خاصها باش تتقلق ونضحكوا مش ترقد
3: عمي زياد
0: يلا نمشي للأمور الجدية والصيف كان جد برشا برشا نحكيه على أزمة انقطاع الماء والكهرباء في ترند دو جور
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريدو طور عالمك
0: ترند دو جور كما قلت لكم ترند جوغ يمكن من أكثر الكلمات اللي كانت والعبارات اللي كانت ترند في صيف 2026 قص الماء قص الضوء فما استيكا ماء قيد دبوزة ماء فما أزمة كبيرة صارت لنا في الصيف التوانسة كل العاش وصيف الصعيب عليهم ستريس برشا ضغط خوف الماء والضوء حاجة حياتية حاجة لازمة وضرورية في حياتنا اليومية تصور توا بعد دخول شهر سبتمبر فما بوادر انفراج وخاصة انه السخانة نقصت شوية دونك في اماكن معينة نقص قصينا الضوء باش نحكيو على الازمة هذية نحكيو على الازمة انقطاع الماء والضوء واستيكات الماء والدبابز الماء اللي ما عادش نلقاو فيهم فاسيلمون الازمة اللي عاشوها التجار زيدة واصحاب المشاريع غياب زيدة انه تقول لي وقتش باش تقص الضوء على خاطر انت كي تعلمني تقول لي الوقت المعين على الاقل انا نعمل خلينا نقولوا الاحتياطات اللازمه اني انا نعرف اني ما نطلعش مثلا في الاسانسور الوقت هذا باش ما يصير ليش انا يتسكر علي الاسانسور ونلقى روحي في وسطه محبوسه دونك هذوما ما بين الحاجات اللي عاشوهم التوانسه اليوم حاتم لازمنا نخمو في المستقبل نخمو انه عم جاي صيف باش يكون ظهر لي اسخن من صيف السنه دونك من توا لازمنا نلقاو الحلول اللازمة باش ما نعيشوش نفس اللي عشناه في صيف 2026 خموز ده في الشتاء نصور فما فيضانات دونك لازمنا نلقاو من توا الحلول اللازمة باش التوانسة يعيشوا حياة كريمة خلينا نقوله
3: هو راهو صعب غير ما نخافوا ولا نخافوا العبيد الطقس اللي استنسنا به معاش باش نرجعوا له خاطر تغيرت المناخية اللي صايرة حاجة معناها إيريفرسيبل نحن في ما يخص تونس باش يولي وعنا زوز فصول برك معناها نحن تو مازلنا في الصيف وبعديش باش نتعدي وفجأة للشتاء كي نتعداو فصل الشتاء نتعداو فصل الامطار، خاطر توا لو ديزيكيليبر بيصير السخانه راهي كي تبدا كبيره في فصل الصيف على مده اشهر، راهو حسيتوا بالرطوبه، حسيتوا بالسخانه الجديده، ما عادش سخانه قبل
2: البحر سخون،
3: البحر الماء ولا سخون، شكون نجم يعوم سنين غير ما تقدموا حوت؟ الحوتة اللي تقدم فينا في البحورات اسمها الباليست اللي هي التروبيكال، راهي جايتنا من جامايك الحوتة هذيك، معناها التغير راهو يشمل، راهو ستة ما هيش معناها بعد ساعات انجراندو ساب اللي وقف ماكينة ذي ماكينة جديدة عبدت خدمت، معناها يلزمنا زادا نحضروا روحنا ونتأقلموا ونصدابت الإنسان فيه معناها كاليتي كبيرة برشا، واللي خليته ما انقرضش هو اللي صدابت البرشا حاجات، اللي مشاو عاشوا في القطب الشمالي سيسولت أدابتي، اللي يعيشوا في الأفريق في سخانة فما ناس تصب المطر مرة في الخمسة سنين في ناميبيا في برشا بلايس، دونك انصدابت. نحن يلزم يكون عندنا الادابتاسيون بذكاء، خاطر الوضعية هذا تفكروا قداش مرة نجبد لكم على الشح المياه وخدمت على بروجيات برشا كونيتي كونسيون، راهو بعد ساعات البشر بالناتور نتاعو راهو ما يفيق بالمشكل الا ما يحسوا. عندنا مثل تونسي معناه سامباتيك يقول لك ما يعرفوا بقر كان بالكرشه، معناه ما يلزمنا نعيشوا ازمه باش نستحفظوا. انا مثلا ديزيكزومبل نعطيكم، انا عندي صاحبي قبل كنت نهار كنت عركينا وياه في الصيف عمره ما يسكر الكليماتيزور، يخرج يخدم الصباح يخلي الكليم تخدم باش يروح لو كونفور ساكوت دو لارجون، قبل توا لو كونفور حتى لارجون ما تنجمش تشريه. فما واحد اليوم لاباس عليه برشا يقول لك انا ما عادش يقص عليه ضو، باش ما عادش يقص عليه ضو يلزم يركب كومبريسور كبير، ويقول كومبريسور يركب جنراتور يتكلف بالملايين ويحط له مازوت، معناها رانا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في الشح اللي قاعدين نعيشوا فيه، والشح اللي هو امبوزي بالطبيعه امبوزي برشا حاجات. حتى نحن معناها الحياه نتاعنا رانا مش عمرك ما تنجم تكون انت 100% متحكم في مصيرك الا ما تكون واعي الا ما تعرف روحك. السنة انا خدمت ومضة وقتها مع وكالة معناها البي ام اللي استحفظوا على الطاقة، معناها كي تكلمت قلت عبيد يلزمنا نحن نستحفظوا على الطاقة، مش الطاقة تستحفظ علينا، مش الطاقة معناها انا كي عندك تتشي السوبر مارشي عندك ريون كله طاقة تهز الطاقة متاعك، الطاقة نتقاسموها، يلزم الكلنا نعرفوا كما انجيغ سا، ويلزم معناها الناس تفهم اللي كي تستحفظ مش انت تستحفظ على فلوس. قبل كنا نحن بوك يقول لك نخدم في ستيك، انا مخلي البيت الحمام تشعل وتخرج من البيت وما تطفيهاش، علاش؟ كان لو برانسيب تاع نستحفظ على الفلوس. توا لازمنا نستحفظوا على رواحنا، معناها كي تستحفظ على كي مثلا يجي الصيف، انا في داري كي يجي الصيف قبل حتى بنات كي كانوا يعيشوا معايا وصغار في الصيف كان بيت وفرد بيت جريري في القاع باش نستعملوا كليماتيزور برك، بتاتر انا نعمل فيها ليبوك باش نستحفظ على الفلوس، لكن توي لازمنا نستحفظوا على الطاقه مش على الفلوس، لازمنا نستحفظوا على الطاقه للطاقه.
0: توافقني انه اليوم لازمنا استراتيجيه انه نعرفوا اللي منطقي انه صيف 2027 باش يكون اسخن من صيف 2000 بلوتو 2027 اسخن من صيف 2027 من توا نحضروا رواح
3: لو بلو فري، معناها اقل سخانه اللي عشنا السنه اللي جاينا من هنا 2030 سخانه ماشيه ومتزايده. دونك يلزمنا معناها الدوله بيان سور هي الاولى هي مسؤوله على هذا الكل، والمواطنين يلزم تكون فما اونغموني تنسيق كبير، مثلا شنو الجهات اللي تستهلك الضوء برشا، نوعيوا العباد باش فريمون الضوء يعود معناها نتحكموا بالقديه في الضوء. وزاد فما حاجه اخرى، حل اخر هو العداد الذكي بالليا، تعرف كونسوماسيون اون طوريل، تنجم تتحكم، تنجم تعرف في فرنسا بعد ساعات يبعثوا لك اليرت كي تعلي الكليماتيزور فوق 26 دوغري، دونك فما برشا اقل من 26 دوغري في الصيف، دونك فينالمون فما حلول عمليه لازمنا نعملوهم. وفي قصان الماء نختم بهذا خلي الاولاد يتكلموا، راهو اللي صار لو ستوكاج نا با ايتي في اتون، به عشنا ازمه يلزمنا نستخلصوا منها العبر، يلزم عام الجاي الازمه هذيا نقراوها حسابها من افريل، من مارس وليه ونزيدك أكثر يلزمنا يكون من فيفري نقرأ الحسابة خاطر الصيف الجاي باش يدخل لنا من ماي معناها باش نبداو نعوم وراهم من ديبي ماي نبدأنا معناها هذاك اللي داخلين عليه دونك فينالمو يلزمنا الشتاء نحضروا للصيف وفي الصيف نحضروا للشتاء خاطر الامطار اللي قلت عليها يلزم نجهروا يلزم لي زيغو نقراو حساب معناها البلديات يعرفوا ان هما البلايص اللي يركرك فيهم الماء يعرف ان هي البلاصه راهو الصيف كامل عجاج ورقم تاع اشجار ميته راهو متنجم حتى كي تبدا في ما نعرفش انا فين عايش في النرويج راك يلزمك تسرح لكاناليزاسيون خاصه اللي ينقلوا الماء
0: جوستمون نقراو حسابنا نظفوا شوارع نسرحوا باش من عايشوش يمكن مشكل آخر في فصل الشتاء من المشاكل الأخرى اللي عاشوها التوانسة زيادة فما مشكل اتصالي برشا حاجات مثلا ما تحكيش قديش بشي قعد فما قصان ضو كيف الماء هل عنده علاقة بسخانة ما فماش اتصاليا فما مشكل التوانسة قعدوا في ضبابية ما تعرفش وقتش بشتوفة الأزمة هذه بغيس كمان تلقى روحك الضو قص عليك بغيس كمان تلقى الماء قص عليك تستخيلوا فات الأزمة اللي تلقى روح ليه موجود حتى سخانة تكون أقل راو ما فما أيامات تعديت علينا معناها السخانة ما هيش مرتفعة برشا ولكن صار القصان كيفاش عشت الأزمة هذه ناصر؟
2: والله عشت كما عشوها التوانسة الكل كان صعيب صيف صعيب برشا على التوانسة بدون استثناء الماء والضوء هي مواد حياتية بالنسبة للصغيرات العائلات المرضى التجار المعامل المصانع الناس الكل تمست بالفترة
0: الصعبة بالأكسجين
2: الكل الكل الكل فما ناس فقدت الحياة من ما لقاش الأكسجين نسيسير باش تجم تعيش هذا صار على التوانسة الكل لكن إن شاء الله نكون هذايا اخر المصاعب اللي تعدى منها تونس لكن اللي مهم في هذا الكل اليوم انا ناكد لك اللي فما برشا ناس زاد خسرت برشا فلوس فما برشا تجار فما برشا جزاره برشا حواته برشا مات كل الناس تمست كل القطاعات تمست بدون استثناء لكن مالوريزمون زاد كيف فما حاجه اللي يلزمنا هذه يلزمنا نبنيو عليها خاطر احنا زاد راهو باش نبداو فاهمين ان زاد فما كانت كميه نتاع ضوء كنا ناخذوها من الشقيق الجزائر بيدا صارت لها مشاكل طاقية وخليتها معناتها الكمية اللي تعطيها لتونس معناتها معاش تجم تعطيها بنفس الكمية هذا اللي خلق المشكلة هذا لكن في نهاية الأمر هذا المشكلة اللي صار لنا سواء من شقيق الجزائر ولا احنا كتونس خلينا نعملوا على ذاتنا نعملوا على الحاجات اللي نجموا اليوم معاش نجموا نقعوا فيها لخاطر اليوم تونس عندنا رغم الكفاءات اليوم زادة كيف انا سمعت برشا كلام على اليمين وعلى اليسار عمرنا ما نجم نشكوا في الكفاءات التونسية اللي موجودة في كل الإدارات وخاصة نحكي وقت نحكي على ستيغ راهي معناتها نقول مؤسسة عريقة وعريقة جدا فيها كفاءات عالية لبرشا بلدان مشيت عمرتها ومشيت خدمت فيها ومشيت معناتها ضويتها البلدان هذية لكن لابد أنه المرحلة هذية ناخذوا منها السلبيات اللي تعدينا منها وكما قال حاتم اليوم راهو الصيف اللي جاي 27 28 29 هذا كل باش يجيو معناتها باش يكونوا صعاب برشا على التوانسة وفما الطاقة المتجددة اللي يلزمنا اليوم نركزوا عليها ونخموا فيها اليوم يلزم للدولة التونسية تلقى حلول فما ناس أنا مثلا اللي فوتو فولتايك اللي راكبين في الدار اللي عنده فوتو فولتايك في الدار كمان تقص عليه الضوء يلزم الدولة تعاون الناس هذوما باش يوليوا زادة كيف باش يخفوا على العبء اللي موجود في العستيك باش نجم الناس هذية تستهلك الطاقة متاعها وتشجع الدولة يلزم تلقى الإمكانيات والآليات باش تنجم تشجع الناس هذوما باش يعملوا الطاقة البديلة باش نجموا نخافوا على رواحنا خاطر هذوما وقت اللي نحكيوا على استراتيجيه كيما هكا وميمه هذه تتطلب سنوات راهي هذه استراتيجيه نتاع 3-4 سنين القدام باش نخدموا عليها لابد معناتها من الدوله التونسيه تحاول تبني على الحاجات السلبيه اللي صارت لنا في الصيف الكل ونتعدوا منها ان شاء الله يا ربي في احسن ظروف المرحله الجايه
0: ان شاء الله ناخذوا التدابير اللازمه كما قلت باش ما نعيشوش الشتاء صعيب فصل الشتاء صعيب كيف ما نعيشوش عام الجاي في الصيف يتعدى علينا الصيف صعيب شيء اللي قلق حتى المواطنين بالخارج اللي يجيوا لتونس ولقاوا الحقيقه رواحهم معني عايشين في ازمه الماء والضوء لدرجه انه فما برشا منهم ولاو يهدوا انه ما عادش باش يجيوا لتونس ان شاء الله ليش ان شاء الله في صيف 2027 نلقاو الحلول اللازمه ونعيشوا لباس. بعد شوي نحكيه على الاختفاءات المتتالية للرياضيين من البعثة التونسية من ألعاب المتوسط. مقبل ذي بربي نحب نقول كل التضامن مع زميلنا محمد اليوسفي ربي يشفيه وإن شاء الله يقوم لباس. شفت اللي هو قام بتدخل جراحي إن شاء الله ربي يشفيه وربي يفرج عليه. كل التضامن معاه. نخرج فاصل صغير ورجعينا.
7: بيبليسيتي.
8: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة. نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
9: مع أورانج بوستي الرانتري بالأفروات.
10: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
9: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأفروات. عندك أورانج.
11: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
12: مونوبخي ديما معك.
13: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
10: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرونتري مش كل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بالفعاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
10: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
9: عندك أورانج.
14: من الاثنين للجمعة من 7 ل9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: جانا من جيل 57 دقيقة قبل ما نخرجوا أخبار، وأكيد بعد الأخبار باش نسمعوا غد وخير. أما خلينا نحكيوا على المشكل الاتصالي، ما علقتش الناصر وكيف كيف حاتم، فما مشكل اتصالي صار مع التوانسة ما يعلمهمش وقتاش التايمينج صحيح. مثلا يقول لك راني من 7 ل5 نهار راني باش نقص عليك الضوء، دونك انت تاخو الاحتياطات اللازمة. مقدات
1: أنا اللي حبيت أقوله أميمة، كونه في الأزمات، الأزمات تعلمك باش تفطر أنت بحاجات سلبية. معناتها نحب أقوله كلام بكل موضوعية، فهمت تو كيف النكية. معناتها أو نيفو دو لا كوميونيكاسيون كوم الاتصالية، معناها وقت اللي تصير حاجات كيف النكية من المفروض كونهم مسبقا يعلموا المواطنين. أي أخويا راه باش تصير كذا من إلى

0: كيف هناك ما فيها بس يكون عندكم مكتب مرموق متاع اتصالية كوميونيكاسيون فيها بس
1: واضح
2: بربي عشا العباد اللي خسرت كما نقولوا الفريجيداري تقول ان شاء الله يعوذوا لهم اما العباد اللي خسرت البروجي متاعها ان شاء الله يرقوا حل الدولة مع البنوك شفنا عباد عندها دي بروجي في الجيش في في مع فريجيديرات كبار ماكينات ان شاء الله يشوفوا لهم حل اموا حتى في الاخلاص خاطر ماك تعرف الكمبيله ما تصبرش ان شاء الله هذوما يشوفوا لهم حل
1: اللي خسروا في لي بروجي واللي خسروا ارواحهم زاد كيف كيف ربي يرحمهم برشا كانوا بالاكسجين ومالوغزمون معني مع الاسف خسروا حياتهم بسبب انقطاع الضوء ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم كما قلت اليوم تعدى علينا الصيف ما كانش سهل اليوم الحل الوحيد انه نقرا وحسابنا عام الجاي نقرا وحسابنا للشتاء باش ما نعيشوش اللي عشناه صيف السنه ساعدنا لولا وفات يا جماعه ان شاء الله تعدات لاباس
2: الحمد لله دائما معاك خفه ولا مزيكا وفات
3: مزلنا في الصيف
1: نخرج اخبار وراجعين مع رحمك
4: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: أريدو طور عالمك
6: ببليسيتي ما ضيعش اخر فرصة في بيكو بلو دايز
7: امشي توا لاقرب ماجازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
6: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
7: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
6: يلا امشي وربح
7: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
8: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى
9: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
9: ما لفيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج
11: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا

0: تحدو في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. شركة نقل تونس تفتح بداية من اليوم نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، حسب رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. ووفق المصدر ذاته فقد تم تخصيص 153

0: 50 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية لبيع الاشتراكات، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يعلم مربي الدواجن أن اليوم الاثنين هو آخر أجل لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويليا وأوت 26 و2000، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ووفق المجمع يفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. النائب بمجلس الإقليم الثاني عن ولاية نابل أنيس الخلفاوي يدعو إلى إقرار إجراءات دعم وتعويض لفائدة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات المتضررة من القطع الدوري للتيار الكهربائي، مشددا على أن المرحلة القادمة تقتضي العمل على إيجاد حلول لدعم شبكة الكهربائية وتحسين جاهزية المعدات وتوفير خطط تدخل استباقية خلال موجات الحر وضمان الحد الأدنى من تزود القطاعات الحيوية بالكهرباء.
1: انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها ولاية نابل خلال الفترة الأخيرة تزامت مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، هذا الكل معاش مجرد إشكال ظرفي حيث أصبحت مصدرا لأضرار مادية حقيقية. طالت عددا من القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الدواجن والمواد الغذائية، وبلغت الأضرار وفق المعاينات والتقديرات المتوفرة حوالي 30% في بعض المناطق وخاصة لفهج دو ونابل المدينة، مع تسجيل خسائر متفاوتة لدى عدد من المنتجين وأصحاب مؤسسات. ونحب نأكد أن المرحلة القادمة تقتضي العمل على تكوين حلول لا مجرد معاينات من خلال دعم الشبكة الكهربائية، تحسين جاهزية المعدات، توفير خطط تدخل استباقية خلال موجات الحر. أما في خصوص تعويضات نطالب بفتح هذا الملف بجدية ودراسة إمكانية مساعدة المضطرين خاصة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات اللي أثبتت المعاينات حجم الخسائر اللي عندها.
0: عضو المجلس المحلي بالمنيلة وسام رتيمي يؤكد المصادقة على 730 نهجا من قبل المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني بعد إدخال بعض التعديلات، مؤكدا تواصل العمل لتشمل هذه العملية عديد الأنهج التي ما تزال دون تسمية. وارتيمي يشير إلى أن أغلب أنهج المنيهلة لا تحمل أسماء حيث تعتمد حاليا على أرقام، وهو ما طرح إشكالا لدى عديد من المتسكنين الذين طالبوا بوضع أسماء واضحة لعناوينهم. ومن جهتها المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنيهلة ريم المؤخر تفيد بأن المشروع حاليا في مرحلة طلب العروض لاقتناء اللوحات التي ستتضمن أسماء الأنهج الجديدة قبل نهاية السنة الحالية، بما يساهم في تحسين تحديد عناوين المتسكنين. وفي الشأن الدولي، مستوطنون الصهاينة ينفذون فجر اليوم سلسلة اعتداءات وهجمات في مدن متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة آخرين وتخريب ممتلكات المواطنين. ويأتي ذلك أثر الأمر الصادر أمس عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بإخلاء مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة في ظل ضغوط أمريكية على الكيان المحتل للتصدي لهجمات المستوطنين. وفي لبنان استشهد 10 أشخاص من بينهم رضيعان وأصيب 7 آخرون في غارات ليلية للاحتلال على بلدة كفر رمان بجنوب البلاد حسب ما أفادت به الدفاع المدني اللبناني.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوانا فام. ما يفوتك شيء.
1: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
2: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: فلاش سبور. فلاش
3: سبور. صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع مقابلة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي التونسي يعود لسكة الانتصارات بعد فوزه ضد مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف شوط أول، وفي هدف مقابل هدف مايل فرنانديز سجل وعد لمستقبل المرسى نور ماني، وفي الدقيقة 68 يوسف البليلي وسجل هدف الفوز للترجي. المباراة الثانية جمعت فريق النجم الساحلي بفريق شبيبة الرياضية بالعمران، مباراة توفيت هدف مقابل هدف. تقدم فريق شبيبة العمران بهدف هارون الكوكي في الشوط الأول وعدل أشرف بن ضياف في الدقيقة 55. وفي مباراة نجم المتلوي ضد فريق أمل حمام سوسة أبو زعبي يقود فريقه نجم المتلوي لأول فوز في البطولة، هدف كان سجله في الدقيقة 84. وعلى المسابقات الافريقيه، الفرق التونسيه تلعب نهايه الاسبوع الحالي مواجهتها بالدوره التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا. النادي الافريقي في مالي يواجه جوليبا يوم السبت بدايه من الساعه 5. ذكروا ان مقابله الذهاب وفاز بفوز الافريقي هدف مقابل 0 هدف كسجله صادق قديده. وفي مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه يوم السبت في السنغال، الترجي الجرجيسي يواجه ديان بارز، مباراه الذهاب فاز بها الترجي الجرجيسي 3 اهداف مقابل هدف. وفي نفس المسابقه كاس الكونفدراليه يوم الاحد بدايه من الساعه 6، نادي الصفاقس يواجه شوتينغ ستارز دون حضور جمهور بسبب عقوبة الويكلو المسلطة من الكاف منذ الموسم الفارط. نذكر مباراة الذهاب في نيجيريا وفاز بهزيمة CSS هدف مقابل صفر. في آخر أخبار الميركاتو، لؤي الترعي وصل يوم أمس إلى صفاقس منتظرا أنه سيمضي لمدة موسم إعارة قادما من نادي الوحدة الإماراتي. إعارة بدون حقية شراء للCSS أو إجبارية شراء، يعني لؤي الترعي كمل الموسم مع نادي الصفاقس ثم يعود لفريقه الإماراتي. كيف اتفاق رسمي بالاتحاد المنسير ونادي الاتحاد الليبي بخصوص اتمام صفقة مهدي القنوني، منتظر انه باش يمضي رسميا لمدة 3 مواسم. صفقة بيع نهائي باش يتحصل من خلال الاتحاد المنسير على 300,000 دولار. نختم بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية. في الكالتشو الإيطالي يوفنتوس تعادل مع ميلان هدف مقابل هدف. في الدوري الإنجليزي أرسنال فاز أمام تشيلسي هدفين مقابل هدف. وفي الدوري الفرنسي باريس سي يفاجأ مارسيليا خارج ملعبه ويفوز عليه 3 أهداف مقابل هدفين. بالنسبة لمقابلات اليوم في الكالتشيو، بداية من 35 دقيقة كاليري يواجه ليتشي، وبداية من 8:15 أودينيزي يستضيف لاتسيو. زوز مقابلات منقولين عبر منصة ديوان سبور. وفي الدوري الإسباني بداية من 6 خيطافي يستضيف فريق سيلتا فيغو، بداية من 38 دقيقة إلشي يواجه ريال سوسيداد.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: احنا صوتكم في صفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: بوبليسيتي
3: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات عندك اورانج
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتور للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لزورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفريات الغونتخي
7: دلال جيان
8: إيام دلالنا
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
3: الغونتخي مش كل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
4: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
3: عندك اورانج
0: من الاثنين للجمعة من 7-9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
9: 8:18 دقيقة صباح الورد والفل والياسمين عليكم الناس الكل نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد للناس اللي تحقوا بينا أنتم تسمعوا في الرفماق الموسم 13 اليوم أول حلقة واليوم العودة للبرمجة الشتوية لإذاعة ديوان فام إن شاء الله بالتوفيق للزملاء الكل إن شاء الله يا ربي تكون برمجة مكللة بالنجاح وتنال إعجابكم خاصة تحية للناس اللي تابع فينا على نوتخو شين يوتيوب ديوان فام تحية المنيا الفدوة لميا زيدا كيف كيف صليحة تحية كبيرة لكم شكرا لكم على مساجاتكم وشكرا على تفاعلكم طريق سليمة اللي قاصدين ربي للخدمة واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا السلامات نمشيوا للموجات الإيجابية مع غدوة خير
3: غدوة خير
10: شباب اليوم هما مستقبل غدوة والتكنولوجيا هي المستقبل خاصة كان نجحنا في توظيفها بالطريقة اللي تخدمنا وتخلينا نتطوروا وهذا ما يتحقق كان وقت اللي التكنولوجيا تجي ما بين يدي الناس أكفاء تعرف كيفاش تتعامل معها كما أبطالنا التوانسة اللي شرفوا تونس في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك في الصين وينجح الفريق الوطني التونسي في إحراز المرتبة الأولى والتتويج بالكاس في مجال برمجة الروبوتات في إنجاز استثنائي زاد تأكد بحصة 45 ميدالية بين الذهب والفضة والبرونز في مختلف المجالات. الإنجاز هذا حققوا 14 بطلة وبطل تونسي شاركوا ب 14 روبو وسبعة مشاريع واعتلوا منصات التتويج في عديد الاختصاصات ورفعوا الراية التونسية في المحافل الدولية والأجمل أن وراء الأرقام هذه فما أسماء وكفاءات تونسية تستحق كل التقدير كما أمين وراجيني كنزلعوني محمد علي بولعريس فاطمة السحلي مرام بن سيدهم أسامة المستيري نور بن صالح عمر الكيلاني بتول النقبي طه كحلول عزيز القفسي إيريس بوسمة أيوب عوين وياسمين الطويل اللي أثبتوا أنه الطموح والتكوين والمثابرة ينجموا يخليوا شباب تونس ينافس ويتفوق في مجالات التكنولوجيا والروبوتيك والابتكار على المستوى العالمي وبفضل الإنجاز هذا وصل رصيد الميداليات اللي حققتها الجمعية التونسية المستقبل العلوم والتكنولوجيا 695 ميدالية وهو رقم يعكس سنوات من العمل والتأطير والاستثمار في قدرات الشباب التونسي وما كانش الإنجاز مجرد ميداليات وتتويجات أكهو أما زاد مشاريع تحاول تلقى حلول المشاكل الحقيقية كما مشروع طه كحلول اللي تحصل به على المرتبة الثانية وهو تطبيق لترجمة لغة الإشارة وتسهيل التواصل مع الأشخاص اللي عندهم صعوبات في السمع أو الكلام. ومشروع إيريس مسمى اللي يعتمد على تطبيق ذكي لمساعدة المستخدم على تنظيم الأدوية والتنبيه إلى إمكانية وجود تداخلات ما بيناتها. وبهكا شباب تونس نجح باش يثبت مرة أخرى للعالم الكل إنه كي تتوفر الكفاءة والتكوين والدعم ينجم يحول التكنولوجيا من مجرد أدوات إلى حلول وابتكار. ونجاحات ترفع الراية التونسية في العالم وتوعد المستقبل إن شاء الله يكون غدوة خير.
9: توينسا وين ما كانوا الحقيقة مشرفين. شكرا رامي الفراتي على غدوة خير بإمضائك.
2: رجعت معاك أنا أول ما خرجت
9: بالحق إن شاء الله يا ربي غدوة خير لينا وللتوينسا الكل. تحية لشبابنا اللي ربحوا في بطولة العالم للروبوتيك في الصين. نورين مشرفين الحقيقة توينسا في كل بقاع العالم الحقيقة. خليوا البصمة بتاعهم متميزين وبالرغم الظروف صعيبة اللي نعيشوها لكن ديما عندهم الأمل وديما الحقيقة هما نقطة الأمل والتفاؤل كي نشوفوهم نفرحوا برشا. حاتم
8: هو راهو بالذكاء الاصطناعي ما عادش عنا توا نتسبوا نقولوا إمكانيات هو ده مقرطة الإمكانيات بالذكاء الاصطناعي. معناه تنجم حتى في ريت تفكر قبل كي كنا نحكيه يقولوا اسمه معناها متاع ميكروسوفت ولا متاع برايم ولا أي واحد نابغة في أمريكا خرج بدأ في جراج خاطر التكنولوجي إلى أكسي التكنولوجي يعرف كيفاش يتحكم. نحن نعيش في المرحلة ذيك وإن شاء الله يخرج لنا إيلون ماسك ولا يخرج لنا بيل جيتس من جراج من جراجي تونس ولا واحد من اللي خذوا الميدالية ذا. خاطر سيفري ناخذوا في ميداليات وقاعدين فريمون منورين المحافل وين يستدعونا معناها نهزوا الدراب وكدرابوا تونس ومحليه. لكن زاد وقيت باش يطلع بيل جيتس تونسي ولا إيلون ماسك تونسي.
9: إن شاء الله تحية اليوم. شوف نحكي وإحنا على الكفاءات التونسية والشباب التونسي اللي منورينا في المحافل الدولية. بشو نهزكم الحكاية أخرى في البوكس نيوز من النقيض. يعني النقيض اختفاءات متتالية لرياضيين البعثة التونسية في ألعاب المتوسط. خلينا نحكيوا على هذا أكثر تفاصيل مع البوكس نيوز. بوكس نيوز مع الأسف شفت وتبعت شهادة الألعاب المتوسطية 2026 المقامة في إيطاليا أربع أحداث مدوية لهروب الرياضيين من مقر بعثة تونس وهما شهد الجلجلي المصارع محمد أمين السعيدي الكرة الحديدية محمد أمين بوحجبة رفع الأثقال وأحمد العبيدي الجمباز ومن قبلهم الرباعة التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال مما فجر ردود أفعال صاخبة وقوية في الأوساط التونسية حول استفحال الظاهرة هذه بشكل لافت. شفنا التدوينات مثلا للمصارعة التونسية شهد الجلجلي اللي قالت إن المصارعة شهد الجلجلي أنت من المنتخب الوطني التونسي للمصارعة النسائية بطلة تونس سبع مرات متحصلة على ثلاثة ميدالية ذهبية صنف صغريات وثلاث ميداليات برونزية صنف كبريات في البطولة الإفريقية زوزة ذهبية مع فضية في بطولة العربية. أول حاجة نحب نقدم اعتذار من عائلتي لحيرتهم وتعبتهم معايا وخذيت قرار الهجرة بدون موافقتهم أو حتى إعلامهم ما كانش عندي حتى خيار. نحب نقولكم يا جماعة راتب رياضي النخبة التونسية اليوم قدروا 250 دينار ناخذوا كل 6 شهور هذا كان خذيتهم. نحب نقولكم اللي منحة البطولة الإفريقية نسالة 2024-2026 التوى ما خذيت منهم ولا مليم من شهر ماي ما خذيتش المنحة الشهرية. نحب نقولكم اللي أنا نترينا صباح وعشية بدون مكملات غذائية مع العلم اللي أنا أقل حاجة نقص 9 كيلو في كل دورة دولية أو خارجية. نحب نقول لكم أن المصارع التونسي اليوم طموحه الوحيد يسمع كلمة رهم صبو مع هذا نسمع كان الكلمة الخادبة. قبل بطولة البحر الأبيض المتوسط قمنا بمعسكر قالت اللي هي تترينا مع بنات صنف الأصغر عمرهم 14-15 سنة وأنا ماشي نلعب في بطولة كبيرة مع أبطال العالم. قالت اللي الوضع الصعيب بالنسبة لها كيف الاتحاد التونسي للمصارعة كان رد على هروب شهد الجلجلي واختفائها من المقر البعثة قبل ظهورها في فرنسا. انشر كيف ما قلت يقول أنه اللاعبين اليوم يتعرضوا للتهميش ولم تحصل على المنح المالية المعتبدة من قبل الوزارة. كيف زادة لاعب جونباز أحمد العبيدي كان هب زادة تدوينة وحكيه هو زادة على الظروف الصعيبة اللي عاشها. رأيك حاتم؟
8: هو راهو الظروف بالكل نحن واعين بهم عن توقديش أشهر ومش أول مرة تصير كمن هكا داير النتيجة معناها يكون من أخي بال البالماريس في الألعاب هذية معناها ما عمرنا ما وصلنا نتيجك خاطر العبيد الكل ما هي مخها ما هيش في المسابقة. وحاجة أخرى زادة راهو بربية معناها خاطر فما عبيد برشا متلوم عليهم. حط تصور روحك أنت بطل نخبة عندك ميداليات ومشي في كومبيتيسيون كيكا وبحذيك واحد اللي هو فرد أقل منك ميداليات وأقل منك نيفو وعنده سبزوز بسبدريات ويخمم حاير انه هو السبدري اللي بشي يلبسه يلعب بيه والبيت والمنحة
2: وستاف
8: وكرهبة تهز ويوصلوه للكمبيتسيون بكرهبة خاصة مش تطلع في ميني بوس ولا ما نعرفش الظروف ما عنديش لديتاي الكل. دونك سي نورمال شاب صغير في راه الكارير نتاعهم 10 سنين
2: ماكسيموم
8: عاش كما يعملش في 10 سنين ما يحاولش الدفي المستحيل وراه كلهم يعرفوا زاد ما نلوموش عليهم نقولوا انت باش تخسر الليل كلهم يعرف اللي الى دو فور شانس باش يكمل بلونجور في ريستوران يعرف لو ريسك مي كاسكي لو بوس مش اللي بوس خاطر كره البلاد ولا كره الظروف ليه اللي لزو باش يعمل كيكة اللي هو خايف على مستقبل راهو كل واحد كي ندخلوا في مرحلة كل واحد يحب ينقذ نفسه الإنقاذ عملية ما مشروع راهو برش عبيد هجرت ودول البشرية من اللي بدأت البشرية اللي ما يرقاش بلاسته في بلاسة يمشي لبلاس أخرى يقول لك ليه بي بتاتر بلو فير تاير كما يقول شارلز نافور. دونك فين الماء معناها كل واحد حر في اختيار مستقبله. نهار آخر أنت اللي تلوم عليه أنت باش تعطيه زملين في الشهر باش هو يحس روح باش نجم يترينا باش نجم يأكل ماكلة معناها تخدم له بدنه بطريقة علمية ينجموا هما يطبقوا أي بروتوكول متاع غذائي متاع أبطال ينجم يشري هو كيلو بفتيك في النهار ما نجمش. دونك فينا المون الناس اللي تلوم يخو يعطيه أنت من مكتوبك كان تحبه يقعد وانت كان جيك الفرصة أنت اللي تلوم كان جيك فرصة معناها باش تخرج معناها زاد راك بتاتر تفري لا ميم شوز. دونك ما نحكموش على العبيد ما نحكموش على العبيد تاريخهم وحياتهم وخبرتهم وهو تعرف عليه شنو الظروف اللي عيش فيها مش خاطرك انت قاعد معناها متكي ولا ماكش بطل وما عندكش طموح وفما اللي خارج عنده طموح فما اللي يقول لك انا اخوي نحب نهز ميدالية ذهبية في كلك سوا البانيير اللي باش نلعب تحتها. دونك فينالمون يلزمنا شوية تعقل لازمنا اون اكسبت اللي كل واحد يحارب على مستقبله. نراه في العالم اجمع الدنيا قاعده صعاب حتى الرياضيين البر راهو النخبه كلمه نخبه راهي صعيبه راهو بعد ساعات كي باش يدخلوا في ديسيبلين مثلا مصارعه ولا رفع اثقال راهو اللي كي تاخذهم وهم صغار اللي يحلموا باش ياخذوا ابطال وباش يوليوا ابطال وياخذوا القاب راهو بعد ساعات رقى 10000 وديبار في الاخر يخلطوا ثلاثه سي تري ديفيسيل. دونك فينالمون يلزمنا نتفاهموا العبيد ويلزمنا نوسعوا بيننا مع بعضنا ومش بخاطر بطل ولا تعتبروا هذايا هروب ما هو هربش هو ماشي مشي لمستقبله. نحمد ربي ما مشيش في شقف في فلوكه وعرض ضحيته للموت
9: هو ما نصورش انه ولا رياضي تونسي ما يحلمش انه هو يرفع الرياضه الرايه التونسيه والعلم التونسي ويمثل تونس. يعني هذا خلينا نقولوا مجبرا اخاك لا بطل. انا مثلا كي نقرا تدوينه احمد العبيد يقول انا ضحيت بقرايتي بحياتي الشخصيه اعطيت سنين من عمري للرياضه على خاطر حلمي كان مثل تونس ونكون عند حسن ظن بلادي. اما في المقابل حسيت برشا مرات اللي ما لقيتش الرعايه الدعم اللي نستحقهم كرياضي وطني نلقى روحي نواجه في مصاريفي وحدي في وقت اللي أنا متفرغ للرياضة ما عنديش مورد آخر نعتمد عليه. وصل حتى المرحلة أنه ما عادش عندي سكن قار يقول معلوم الكرام ما كانش يتوفر لقيت روحي مضطر نسكن عند أصحابي. هذا نحكيه على بطل
8: يبكي والله اللي كتبه
9: يعني
8: يبكي
9: يعني اليوم حاج منصف بن سعيد أكثر من مرة تتكرر الحكاية رياضيين التوانسة نلقاوهم معناها يهربوا من البعثة التونسية ويقرروا أنهم يهاجروا. اليوم لازم نلقاو حلول لازم نلقاو كيفاش نحسنوا ظروف الرياضيين التوانسة سيبان الحاجة هذه قاعدة تتعاود أكثر من مرة. يعني لازمنا نطرحوا المشكل ونقولوا شنو اللي يستحقوا الرياضي التونسي باش نشدوا في أولادنا باش يكونوا هما موجودين في بلادهم معزين مكرمين وهما اللي مثلوا تونس في الرياضة التونسية ويمثلوا تونس في المحافل الدولية. حاج
11: نصارحوا وليداتنا أبطال عالم أبطال أولمبيين أبطال في البحر الأبيض المتوسط، نصارحوهم ونقول لهم الحقيقة، وكي نعدوهم بحاجة نوفيه بوعودنا. احنا عنا أبطال يا أميمة يا غالية، يرجعوا المطار تونس قرطاج بالله العظيم حتى كعبة نوار ما يعطيوها لهم، ما يلقى حتى حد يستنى فيه، يروح قال حتى ما نعرفش فاش يروح، وحتى ما في لواج يلوحوا في كل كراه بكسفر ذوكم بفلوسهم، هذا وقت اللي هو ما عند بوه ولا أمه ما عندهمش الإمكانيات باش يعاونهم. هذه الظاهرة راي مستفحلة عندها سنوات وسنوات. أنا رجعت شوية كيا في ألعاب سيدني، صارت في ألعاب البطولة العالمية العسكرية، ألعاب سيدني 2000، بطولة العالمية 2006، ألعاب بسكار، هذوما الكل يهربوا عليه، يهربوا هو بطل، ووعدوه وعدوه بشهرية زادة، مش راي بالكش شهرية متواضعة متواضعة جدا، ممكن تجيب له كسكروت في النار صدقني، كسكروت دادة لقزوز ألماء كسكروت برك. إيه هذايا الشيء القليل اللي وعدناه به، اللي هو ولا حق من حقوقه كي نوعدوه ما نوفره لوش، ايش تحبوا يعمل مسكين، هو صبر صبر سامحوني في الكلمة ولو حتى رزينا شوية، كذبوا عليه برشا مرات، فما راه فما فما الوزارة، فما اللجنة الأولمبية، فما الناس اللي تعاون، شكونهم اللي منعوا راه اللي منعوا هما اللي خذوهم دي بريفي، ناس لبس عليها كذا خذوه استبنوه ولا يصرف عليه، ايه اللي بريفي قداش منه مسكين، والدولة زادة باش نقول لك زادة قداش منها، ما كل واحد يقوم البريفي شويه دوله شويه دوله، حاب نقول الوزاره واللجنه الاولمبيه، انا توقعت نسمع فما عركه صايره بين اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه، ولدي ما تتعاركوش، اقعدوا ولقاوا الحلول، خاطر تتعاركوا وترشقوا بالتهم، انت مسؤول وانت مسؤول، لا ناصر انت مسؤول انت لا لا فك علينا، كنا مسؤولين صحفيين واللجنه والوزاره كنا مسؤولين، لكن نقوموا بالواجب نتاعنا، ما دام ما نقوموش بالواجب نتاعنا راهم شهربوا علينا وليدات.
9: نحكيه بعد شوية مع كرامي وناصر على رد الجامعة التونسية اللي تأكد أنه مثلا شهد الجلجل يقول تمتعت بكل الظروف المتاحة من إقامة من إعاشة بمركز النخبة ثلاث رياضي، تقول أنه وفرت لها كل الظروف الملائمة والمحترمة. دونك نحكيه على رد الجامعة بعد شوية بعد الفاصلة.
12: Publicité. نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل، ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
13: الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
14: كليماتيزور باير؟
15: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
14: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها، الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
16: باش تختار الكليماتيزور ثابت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
17: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل بروموات.
18: مونوبخي ديما معك.
19: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
20: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم، تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
19: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
9: جانيكم جديد مازلنا نحكي وعلى الرياضيين اللي خلينا نقولوا غادروا مقر الرابطة التونسية البعثة التونسية عفوا نحكي على رد الجامعة التونسية للمصارعة. شو تقول انه يتشرف المكتب الجامعي بإنارة الرأي العام انه الجامعة التونسية للمصارعة قامت بتوفير كل الظروف الملائمة للتحضيرات المصارعة شهد الجلجلي لجميع عناصر المنتخبات الوطنية خاصة بعد ما قامت سلطة الإشراف مشكورة بتوفير ميزانية محترمة والمتعلقة بالمنتخبات الوطنية وتحويل كامل المبالغ المرصودة بحساب الجامعة التونسية للمصارعة وعليه تمتعت المصارعة شهد الجلجلي بالتحضيرات الملائمة والمشاركات الدولية التالية كما تربص داخل نزل الزهراء خلال شهر في 26 تربص داخلي بمدينة سوسة من 26 أفريل بمشاركة عناصر اختبارية تقول من روسيا المشاركة في بطولة إفريقيا لصنفي الوسطيات والكبريات بمصر من 27 أفريل إلى 2 مايو 2026 وتربص داخلي بعين دراهم وكما زادة تقول أنه تم برمجة تربص خارجي ودورة دولية لمنتخب الكبريات بإسبانيا شارك فيها كل من المصارعتين زينب الصغير وشهر زيت العياشي والمدربة مروة العامري. دونك تقول انه كانت الظروف كلها ملائمه رامي وانه تحصلوا على المبالغ الماليه اللازمه وانه كل الظروف كانت تخليهم خلينا نقولوا في اريحيه.
8: ما قالتش هما تحصلوا على المبالغ، ما فما مبالغ مرصوده هي عملت بهم ديستا في وتلا وفي واحد اما في ايديهم قد ياخذوهم
1: بخلاف هي في ايديهم. هي المشكله وين نتصور انه اختلاف وجهات نظر في علاقه بين الرياضي والمؤسسه ولا الوزاره اللي هي مستثمره فيه كرياضي بيجيب لك ميداليه. معنى المشكله وين الجاب كبرت برشا. مفهومك انت قداش لازمك تصرف على رياضي باش يواصلك الغاديك الميداليات ويهز الرايه الوطنيه في المسابقات العالميه، راه ما عادش تتكلف 600 دينار وزوز ثلاثه تربصات، هذا راهو تبدل للاسف الشديد مع الوقت تبدل ولا يتكلف اكثر برشا. دونك هو الرياضي فاهم قداش يتكلف له باش نوصل انا نعمل لك بيرفورمانس باهيه ونجيب لك، والدوله خلينا نقول ولا الوزاره خلينا نقول اللي هي هذيك الامكانيات اللي عندها. معنى في الاخر ما نصورش انا كان هي عندها باش توصلك انت تجيب لي ميداي في جوز اولمبيك ما نحبش نستثمر فيك. لهنا نحكيوا على ابروش غالطه، دونك لازم نلقاو ابروش جديده ما بين الرياضي وما بين الوزاره ونشوفوا حل جديد انه ما عادش نعطيوها 600 ويسكن في بحث ليسي سبورتيف ونخرجوا زوز تربصات راه باش يجيب لنا ميداي. هذا راه ماهوش يجيب لك وهو ماهوش باش يكفيه وباش يطلع خاسر في الحكايه هذه. دونك لهنا ايش لازمنا نشوفوا حل جديد، نشوفوا دي سبونسور على غالب نعملوا ديبارتمون كوميرسيال، نشوفوا كل رياضي في اي مجال مادام عنده بوتونسييل باش يوصل راه لازم يستثمر فيه سبونسور. هذا العالم كيفاش ماشي. معنى مايكل فيلبس ما نصورش ان وزاره الرياضه الامريكيه استثمرت فيه بالجبهه هكا. دي سبونسور تحب ولا تكره باش يظهر في تارانتو باش يظهر في كؤوس عالم موجودين في كوريا وفي الصين وفي كذا. دونك ينجم نقاو لابون فورمول انه هو الرياضي يكون ايبانوي معنا وما يرزن زاد على كاهل الوزاره على خاطر 600 و650 ومليون ومليون و200 راه رياضي ما يكفيهوش 3 4 ايام في حياه رياضي بالماكله. هو انت تدخل سال دو سبور يا المق ما تقاش كيف معناها مليون ما يكفيكش سال دو سبور. نحكي لك انت مواطن عادي تحب تولي بادي بيلدر معنا باش تضعف شويه وكذا. دونك نحاولوا نقاو ابروش جديد.
21: جوست عطيت باش نعطيك رقم اتليت كما قال رامي طلع قداش يتكلف في العام اتليت يبدا او نيفو معناتها في اوروبا ويشارك وينور لك بلادك وكل يتكلف البرة 100,000 يورو ل 300,000 يورو بين ستاف والكينيم تاعه وكل باش تفهم لابروش اللي يحكي عليها رامي. دونك لازم كما قال يعملوا ديبارتمون كوميرسيال يشوفوا دي سبونسور
9: مهم برشا نكون المستشهرين زادة يستثمروا في الرياضيين. كلمة ونتعدى
22: أنا ورق. كلمة واحدة باش نقولها أنا اليوم يمكن الدولة تتعدى من ظروف صعبة والمالورزمون الناس هذوما ديما هما كبش الفداء على خاطر نحكيوا عليهم عنا 20 و 25 سنة الناس هذوما هو أكثر ناس تعطي ميداليات لتونس ومش لاقي حظهم. أنا لعبت الكرة كرة القدم ونعرف شنو الإمكانيات تتحط في كرة القدم وكرة القدم مع كامل احتراماتي لترشحاتنا كأس العالم كأس أفريقيا وهزينا كأس أفريقيا لكن كيف تتحط لنا برشا إمكانيات. لكن الناس هذوما الحق اللي كل عام يجيبوا ميداليات وكل مشاركات عالمية يجيبوا ميداليات ذهبية ولا فضية ولا برونزية لكن ما همش لاقيين الحظر كافي نتاعهم. أنا نمشي في تمشي آخر، الدولة لابد هي تحاول تلقى مؤسسات تعمل معاهم دي كونفونسيون. الدولة هي اللي لازمها تحط فما مؤسسات في تونس عندها إمكانيات كبيرة هي تفرض عليها باش تعطيها دي زاتليت تمولهم باش نجم اليوم اللي زاتليت هذوما ينوروا تونس على خاطر بالإمكانيات نحكيوا عليهم إنه هزينا ستاج لعند راهم وهزينا سوسة هذا غير كافي في 2026. هذا قبل كنت كي تحكيوا له نجم يسمعك أما اليوم إمكانيات أكثر من ناحية المادية فما حوافز الماديه لازم تتحط باش نشوف الناس هذوما يوصلونا اعلى مراتب. ما نقعدوش النجم ونتعاملوا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب كما كنا نتعاملوا 20 سنه التالي في نفس الخطاب المره هذه نقعدوا نتعاملوا به.
9: نحكيوا على 20 مليون طفل تعرضوا للاستغلال والاعتداء الجنسي بمساعده التكنولوجيا في عام واحد. هذا اللي كشفته منظمه الامم المتحده للطفوله اليونيسيف, وين تقول انه كما قلت عندنا 20 مليون طفل تعرضوا للاستغلال والإساءة في البيئة الرقمية, 20 ألف مليون طفل كما قلت تراوح عمرهم بين 12-17 عام تعرضوا لشكل واحد على الأقل من الاستغلال أو الإساءة الجنسية اللي سهلتها التكنولوجيا خلال عام واحد, وذلك في 21 دولة شملت البحث. مثل هذا الرقم قرابة طفل واحد من كل 5 أطفال مستخدمين للإنترنت في الدول اللي شملتها الدراسة بحسب اليونيسيف. الرقم ذي مفزع مقدسيلي, ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربين. كل الأطفال اليوم تلقاهم من اللي عمرهم صغير من 5 سنوات خلينا نقول, وتلقى في يده سمارت فون في يده تليفون واللي هو اختر. وهك تشوف اليوم نلقاو الأطفال هذوما فما أغلب الأغلبية أو رقم مفزع كما قلتين قاعدين يتعرضوا للإساءة والاستغلال الجنسي عبر التكنولوجيا اللي قاعدة تسهل المهمة هذه.
5: والله أميمة إذا كان فما حملات تحسيسية في كل أي شيء ينجم يهدد البشرية هذا يقوم, وهل هل هل المسألة هذه كوم ثاني وخطير خطير جدا. علاش خطر؟ على صغيراتنا, على مستقبل صغيراتنا اللي هما باش ياخذوا علينا المشعل وباش هما يحكموا البلدان غدوة وكذا. معناتها دونك يلزم احتياطات كبيرة. انت بارونتيز ثم بعض الدول الأوروبية اللي متقدمة على غيرها حتى في أوروبا في هالمسألة هذه, كوني حملتها التحسيسية ولت بارتو في الشوارع في اللي بانو في المدارس في المعاهد في الجامعات في الوزارات في ملاعب كرة القدم. يعني هذه احنا مازلنا بعاد عليه نظرا لامكانياتنا وكذا. ما نعرفش جنسيبا هل انه احنا تو في حاجه باش نعمل وزاره جديده سميوها وزاره التحسيس وحمايه الاطفال. فريمون معناتها حاجه اختيره واختيره برشا.
9: تعطيك رقم مثلا نحو 9 ملايين طفل يدخلوا في محادثات جنسيه ومشاركه صور جنسيه رغما عنهم. نحكي زاد على الالعاب الالكترونيه زاد كيف اللي قاعده اليوم تمثل خطر كبير على الصغيرات نتاعنا. 14% منها من في الالعاب الالكترونيه كما قلت. هذا الكل حاتم, يعني هذا واقع اليوم. ما نجموش ننكروا انه اليوم يلقى روح الولي ما نجمش ناحي التليفون, ما قدرش انه يمنع التليفون على صغيره. تلقاه واعي بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي وخطورة السمارت فون, ولكن تلقى صغير شاد التليفون
8: وما عندوش علاش باش يمنعه. معناها راهو التليفون بريء, راهو الاستعمال نتاعو هو اللي خبيث. معناها تكنولوجيا, معناها ما نجموش نلومو على التكنولوجيا اللي هي وصلت الطفولة في عصرنا توا اللي هي مهدد بارتو خاطر الاستعمال الخبيث للتليفون. نحن يلزم نحميه الصغار من الناس اللي تستعمل واللي تستدرجهم الغادي. معناه نحميه الصغار من الناس اللي خاطر الكل ربح فلوس. انت اللي ديسكوسيون بيان سور فما جماعه اللي عندهم شذوذ ولا عندهم معناه ذوما اللي بيرفير ولا اللي قاعدين يستدرجوا في الاطفال في محادثات جنسيه. معناه يفوتر مالات في مخه واحد باش هذاك اللي تمنع عليه استعمال التليفون هذاك ما عندوش الحق. هذيك معناها يلزموا مراقبة عليه على الاي بي نتاعه وعلى حياته وعلى كل شيء. هذيك خاطر خطر جاي من هذيك مش جاي خاطر نحن انيفيتابل الطفولة التكنولوجيا علاقة التكنولوجيا بالطفولة. راه المستقبل ماشي في في في في في في خدم جدد. راه الذكاء الاصطناعي وانت سمعت وبيل جيتس قال في في في الصيف قراه كان فما خطر يهدد البشرية والذكاء الاصطناعي وفما دعوة باش يعملوا معاهدات دولية كونه حتى كي تستعمل الذكاء الاصطناعي اللي هو يعمل لك اوتوماتيزاسيون لحياتك وكل شيء يلزم فما العنصر البشري سكون ابيل لي موديراتور. راهو لي ريزو سوسيو الحل نتاعهم ناس كي مودير, ناس كي راه تعليق نتاع سبان ولا قلة تحية الى السينيال ويلزم فما دي ستركتور يتبعوا السينيال. كان يضربوا ثلاثة أربعة معناها اللي مصيبين على طلق ذريحهم واللي قاعدين يتحرشوا بالصغار بور ليكزامبل، كان يعملوا حملة ويشدوا العبيد هذوما ويمنعوهم منعا باتا باش يقرب من الأورديناتور، مش يقرب من صغير، مش يقرب حتى من الأورديناتور. الحلول في ردع التصرفات الشاذة، وذا أنا مع نوعية الردع ذا، الردع ذا اللي يحمي صغارنا، خاطر طفل بريء ينجم بديسكوسيون راهو فما حكايات يصير ونعرفوا تونس عاشت برشا تجارب مريره كيما هكا، فما حكايه هذيك فما البره في كان تشوفوا لي في ديفير يوميا في فرنسا في ايطاليا في المغرب في تونس، في فما معناها المئات من الناس اللي استغلوا الانونيما. واكبر مشكله في العالم هو حاليا الانونيما، يلزم صياغه قوانين تمنع الانونيما جمله على الريزو، كي تبدا باسمك تبدا عندك كيما بطاقة تعريف. انت توك تصور انت معناها بوليس يوقف واحد في رمبوان حارق ضو يقول له بطاقة تعريف، يقول له سوسو فاتي فلو، ليه اسم عندك اون فري ايدونتيتي، خاطر الانونيما هو اللي وصلنا للتسيب الاخلاقي اللي قاعدين نعيشوا فيه.
9: زيد تو تعرف تلقى هذيك هي في الكومنتير اللي ما فيش الاسم،
8: معناها تصوير
9: يعني معناها حتى أنانيم. فغي بروفيل يحب يقول اللي يحب عليه ويعبر على رايه، تلقى روحك انونيم معناها ماكش معروف، نجم تعبر اللي تحبه، اللي هي غلطه برشا معناها
8: حيو الانونيم. 80% من مشاكل
9: اليوم الدراسه راهو قاعده تبحث عن حلول وتتسائل علاش زاده الصغيرات ما يبلغوش اوليائهم ان هما قاعدين يتعرضوا للاستغلال الجنسي، زاده تدعو انه هما شركات مثلا الخاصه كيما ميتا، زاده انه هو تخصص منصات اكثر امانا للاطفال، انه هما يدخلوا للمنصات هذه يلقى روحه معناها مع شكون يعرف مع شكون يحكي، شنو هما لي باج اللي يدخل لهم، شنو هما الفيديوهات اللي يتفرج عليهم، يحدوا زاده من الاتصالات اللي قاعده تجيهم من عند البالغين. وزاده نحكيو مع صغارنا باش هما اذا يتعرض وليد صغير علاش ما يمشيش لامه ولا ابوه يقول راه جاتني الحاجه هذه، دونك كذا كل باش نحكيو فيه.
8: بس ساعات ما يفيقش له،
9: يفيق والله الصغار متاع تو ما شاء الله عليهم فيقين ويفهموا يعرفوا اللي قاعدين يتعرضوا لابتزاز ولا حاجه، ولكن الخوف هو اللي يبدا مسيطر عليهم. دونك مهم برشا انه الصغار يمشيوا يحكيوا مع اولياءهم. نحكيوا بعد شويه بعد الفاصل. لحظه برك
8: انا ضعت
4: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالوفرويت.
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفرويت. عندك اورانج
7: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
4: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بالفاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
4: عندك أورانج.
23: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم.
24: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما قلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
25: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
23: اريدو طور عالمك.
4: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
2: ديوان اف ام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار.
9: جانيكم من جديد. مازلنا نحكيه على استغلال الجنسي للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التكنولوجيا. نحكيه على تقرير قامت به اليونيسيف. 20 مليون طفل قاعد يتعرض للاستغلال. ناصر نحكينا على الحلول. يقول لك اليوم لازمك علاش ما تعملش مواقع تواصل آمنة للطفل. فما أساليب وتنجم أنت تراقب بهم طفلك، مثلا ديز أبليكاسيون تصبهم، أي مساج يجيه يوصل لك أنت كولي قبل صغيرك. زيدا تسألوا علاش الصغير ما يعودش الوالدي، يقولوا راني جاني مساج من عند انكونو، من عند غريب مجهول، فيه فيديو دراكي فيش، علاش ما يحكيش مع ابوه وامه.
22: هو وقت اللي نبدأ نحكي على صغير وقت اللي تولد ورقة بيضة، لكن انت كيفاش باش توظف الولد هذا، كيفاش باش تبني الثقة اللي كنت تحكي عليها وميمة، وهي من الحاجات اللي تجم تكون رابط ما بين البارون والصغير متاعه، باش ينجم فما كثيقة اللي باش ينجم يحكي له كل شيء. أي حاجة تنجم تصير عليه وقت اللي صغير تربيه انه ينجم يصارحك وينجم ما يخبيش عليك وما تعاقبوش على حاجات بتات الديبيتيز اللي يعملها، ينجم يولي فما كثيقة ما تبناء ما بين الولي والصغير متاعه، باش ينجم يولي يحكي له كل شيء. وهذا هو اللي يلزم يتعمل بها، خاطر احنا في وقت من الأوقات نعامله صغارنا وكأني بيه صندوق مسكر، وكأني بيه عايش في عالم وحده، وهو تو ولا عايش في عالم افتراضي، ولا عايش في محيط مالورزمون فيه برشا ناس، ولا في بعض الأطراف اللي نجم نقولوا عندهم مرض كالكو بار في الحاجات كيما هذه. لكن زادة فما حاجة أخرى نعتبرها مهمة برشا، لكن زادة لابد اللي بارون يحميهم صغارهم. زادة رو حتى قد ما توخر أنت باش تعطي تليفون لصغيرك، قد ما فما إمكانية باش تنجم تحميه أكثر. والوسيلة هذيك زادة فما برشا وسائل موجودة حتى مثلا في التليفون باش تنجم تكونترولي ولدك زادة وصغيرك، باش تنجم تعطيه كادر معين باش ما نجمش يفوتوا. ما نجمش زاد نعطيه تليفون اللي هو قنبلة موقوتة بالنسبة للصغيرات، ومن بعد نقولوا شبيه صار له هكاك. زاد كيف كان الولي ما يعملش الواجب نتاعو، ما يعملش، ما يحميش صغير، وشكون باش يحميه؟ نستنى في ميتانا ولا نستنى في
9: هي مسؤولية مشتركة الحقيقة.
22: هي مسؤولية مشتركة، لكن أول إنسان مسؤول على صغيره هو اللي يجيب الصغير. أنا مش نجيب صغيري ونعطيه للناس باش تربيه، ما وين يلزمني نحط له آليات نتاع التربية باش ينجم يمشي فيهم كما
9: يلزم. مثلا فما مدارس ما نعرفش منعوا السمارت فون، معناته اللي انت معناها ولدك يكون عنده تليفون عادي اللي يهز واللي يعلق هذاك باش كي تحب تتواصل معاه، على خاطرك انت تخدم يلقى تليفون هذاك، مش لازم يكون عنده في يده سمارت فون يدور بيه ويخرج بيه، حتى هو يتعرض للبركاجات. راهو ساعه اليوم ولينا تشد تليفون في يدك تقع سايم شيء.
1: هو مش سهل، سامحني، هو مش سهل.
9: ليش نسلك قبل انت كأب اليوم عندك ولاد عمره 3 سنين هكا، ولا ما شاء الله ربي يحفظه لك وربي يفضله لك يا رامي. نجمت انك تمنع صغيرك انه يشد التليفون، خاطر يقول لك اليوم البو والام يلقى روحه مجبر باش يرتح مخه بعد نهار خدمه، يلقى روحه في ضغط، مو كله مربوط بعضه، هو كل حاجه متسلسله.
8: انت صار اليوم الكل كسل على الصغار
9: ومن نتعلم خاطر تعرف مش كيما تتفرج كنت كيما تدخل للبراتيك. معناها انا مثلا كنت نقعد باهته كيفاش صغير عمره 2 3 سنين شد التليفون. معناها نقول معناها علاش ما نتجمش تلوم على الولي. ساعات يقول لك انا بسيف عليا وانا نهار كامل نخدم جوست باش نرتاح نعطي التليفون لصغيري. معناها راحت بالك تعطي
1: انا الحق بتاع ربي، انا عمره ما مس تليفون ولا العظيم عمره تولد 3 سنين عمره ما مس تليفون. ولكن فما نقطه مهمه في علاقه بالصغار، ويمكن خاطرنا اصغر شويه كولي شبابي يعني شويه راول الدنيا تبدلت كيما حكينا على الرياضه، كيما الدنيا حتى في تربيه الصغار. معنى المجهود ولا الاولياء اكبر شويه. معنى قبل يمكن كنت تتبع حاجات عام 90 عام 2000 ذوكم هما فركستوا في ساكو يتعشى عمل سيجارو اصدم عليه القهوه واحد كذا، ولكن توا كل شيء ما عادش ولا بالعام. معنى مش الطفل يلعب سيكو يلعب، اللعبه تختلف على اللعب، البلاي مش نفسه الاورديناتور، ماهوش نفسه الواحد، الابلكاسيون ماهيش نفسها الابلكاسيون، تيك توك عموما تيك توك ابلكاسيون، فيسبوك عموما فيسبوك. لو كل حاجه لازمنا اكثر مجهود كاولياء انك تفهم الحاجه هذيك والميكانيزم هذاك. معنى انه كي ولدك تعطيه بلاي وتخليه يلعب قال شنو يلعب، راه ماكش فاهم انت فاش يلعب. ينجم يكون يلعب ماينكرافت كيما ينجم يكون يلعب فورتنايت، انت ماكش فاهم اصلا اش معناها بارتي واش معناها عباد معاه واش معناها
9: فاهموش. انت جيت تحكي فيه
1: هذاك علاش انت كولي مطالب انك تعمل زاد شويه مجهود. معناها مش هكاك هيك خليته يلعب
9: تعمل ابديت معناه
1: لازمك تكون لازمك تكون اين لازمك تتابع شوي لازمك ولدك يا اخوي كيحل بلاي ولا هو في التيك توك انت قاعد بحذيه تقول له شنو الحكايه ذي خلينا نفهم هو ما حبش يوريك ودخلك من الخوخه وكذا برا يشوف عبد اخر لازمك تفهم الميكانيزم بتاع الحاجه اللي هو يعمل فيها اما كان كيكه والسلام عليكم يا لعبتي ليه ريتو وانا يلعب في البلاي انت شو يلعب في البلاي انت تعرفش معناه بارتي ما تعرفش شكون اللي يحكي معاه في البارتي معناه انت بكل بساطه كيما العالم اللي في الشارع انت ولدك مسيبه في الشارع ما تعرفش مع شكون يحكي راهو كيما بالضبط في التليفون وفي الواحد لازمك تفهم التيك توك شنو يعمل فيه وين طالع الكاميرا نتاعو شنو فيها كذا الواحد لازمك تتبع وتفهم الميكانيزم
9: يعني.
1: وكل شيء
9: تواكب يعني والله صحيح
1: مجهود اكثر أي. ولكن هذيك هي الدنيا تبدلت كل شيء واحد ومتحارب التكنولوجيا كان بالتكنولوجيا
5: ومن فهم التكنولوجيا من تقول لك تو عمره 3 سنين ومسش تليفون
1: الحمد لله
5: تخاف اي نعرف الحمد لله مشيره مشيره اخرى ما تخاف لا يتقدم به سنه يولي شويه معناه
9: هو مش يوصل
1: ما عنديش حل اما لازم نتبع
8: هو تعرف بعض ساعات المشكله بالحق المشكله زاد من الاولياء فما نوع من الكسل الفكري كيما اللي ما يحبش يخمم في مشكله كيما اللي ياخذ كل شيء مسلم ما يكسرش راسه يبارتاجي ما غير ما يقرش فما من داخل الى اخره زاد معناها مش نحن للسلامه نتاعنا ولدك يلعب وهيج في الدار انت حاصل في بورتمين ما اسهل حاجه باش تعطيه التليفون ويلعب ويبدا يلعب كيما قال معناها رامي سكي دونجورو راهو لي ديسكوسيون كي يلعبوا كونيكتي راهو بالبساطه هذيك دونك ما عندكش كنترول على الشيء هذيك راهو بالحق والطفل في عمر ما يحبش يبارتاج حاجات نتاعو مع اول الولي نتاعو معناها يعني هو كمراهق سورتو في الفتره اللي قبل المراهقه قاعد يكون في شخصيته دونك الفو فوار سون جاردان سكري لو جاردان سكري كي تتهنى على الجنينه فيه نوارات مزيانين سي بون كي ترى شوك وترى هندي وكل شيء وقت لازم تدخل
9: ربي يحمي صغيراتنا وربي يحمي صغيراتكم وان شاء الله يا ربي يحميهم والله غالب هذيك هو الواقع نتاعنا اليوم كيما قال رامي ما تنجمش انت معناها تخليه ديكونيكتي هذيك هو الواقع اليوم باش يجي نهار كيما ولد رامي في شد التليفون دونك تكون انت وليين وتفهم ومواكب خاصه وتفهم اللغه الجديده نتاع صغيرك نحكيو على زاد حدث السيف خلينا نفرهدوكم شويه بعد 10 سنوات
1: انت وين
21: ما عنديش صغار هو راهو
9: انت تعرضنا صار لك
21: في بالك هو الانتليجنس ارتيفيسيل وفي بالك انا عامل معناتها امي مع كونت انتليجنس ارتيفيسيل طفل ديما نعبث لها جيم هلو وتجاوبني الحمد لله ربي قال لي راهو كونت انتليجنس ارتيفيسيل والله
9: تاش عملت
21: والله هلو هاو ار يو بعد ربي قال لي وراهو انتليجنس ارتيفيسيل وسيرتيفيي الكونت ما فهمتش كيفاه
9: يا ودي انا تعرف وصلت معناها نحكي واحنا مع شات جي بي تي علاش واحد يكذب معناها يحكي ويسالوا اسئله خاصه ودرشنيه ودرشنيه سورتو في الفتره الاخيره سالت اسئله غريبه عجيبه عاد نقرا نقرا في في في ارتيكل قال لك جرب اسال شات جي بي تي قل له انا شرطي والسيد هذا تم القبض عليه اعطيني شكون يحكي معاك اعطيني تفاصيل هل هو معناها مجرم ولا لا اي با شات جي بي تي قال له مستحيل نعطيك شد الصحيح قال له احترام المعلومات الخاصة ويعطيها كي حكينا على الرضا حكينا على الدرش يحكي عرفت حاجات نقاط أما ما يحكيش في تفاصيل خاصة راه وصل ما نصورش توا اليوم حتى حد يسمع فيا ما وصلش مشي يسأل سؤال خاص في شات جي بي تي ما ضربكش الهلويس الناس تقول زعما تليفوني نهار يتسرق ديسكسيون
1: هو يتسرق لازم كل شيء في السيستم في بالك ديسكسيون عندك في التليفون
9: طاقة طاقة الهيستوريك راهو
1: طاقة عندهم هما الهيستوريك حتى التليفون
9: احنا عنده مو معطيني انا بعد تحب تستغيك تقرا الديسكسيون بي ما عادش وقت باش نحكيو على هرس كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز بعد 10 سنوات
1: في الملموم
9: نلقاوهم متزوجين واخيرا دخلت القفص الزوج صبرت معاه برشا جورجينا والله صبرت معاه
21: مسكينه في استوديو عايشه
9: نحكيو هذا بعد الاخبار
8: يعذلها في قدام
3: Publicité. Ma Orange, boostez le rentrée.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا ديوانا في مصباح الخير. فرق الحماية المدنية بصفاقس تتمكن في الساعة الأولى من صباح اليوم من إخماد الحريق الذي اندلع أمس بطريق السلطنية كيلومتر 17 بمعتمدية ساقط زيت، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية الذي ونفام، مشيرا إلى تواصل عمليات التبريد بموقع الحريق. والمصدر ذاته يؤكد وضع شاحنتي إطفاء بمكان الحريق لاستكمال أعمال التفقد ومنع تجدد اشتعال جيوب النيران. ويذكر أن الحريق اندلع أمس الأحد بفضاء يمتد على نحو 2000 متر مربع تتجمع فيه كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مما تسبب في اندلاع نيران ضخمة وتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض يؤكد أن عددا من الأراضي الدولية المهملة التي تم استرجاعها وتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية أصبحت في وضعية صعبة بعد سنوات من الأهمال، متوجها بنداء إلى وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة قصد النظر في وضعية هذه الأراضي وإيجاد حلول عملية لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية والفلاحية.
2: الأراضي الدولية المهملة اللي وقع استرجاعها من رجعتها الدولة للديوان الأراضي الدولية، والأراضي الدولية مش قادرة أن باش تقوم بواجبها فيها. نداء ملح أنه الدولة سواء كان وزارة الملكة الدولة وزارة الفلاحة تنظر في الأراضي المهملة هذيك اللي كلها ولات غابة كلها ما عادش تتحرث. ماذا بينا إحنا الأراضي الدولية هذه ينظر فيها يقع كراها. أنا نداء عاجل وزيد وزير ملك الدولة وزير الفلاحة ينظر في كل الشروط هذه الأراضي المهيكلة.
1: وفي الشأن الدولي، حكومة الوحدة الليبية تعلن اعتقال 5 أشخاص يشتبهوا بضلوعهم في هجمات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية ومحطات كهرباء بمدينة الزاوية غرب البلاد. وقالت الحكومة في بيان أن تفكيك هذه الخلية كشف وجود مخطط واسع النطاق يستهدف موارد الشعب الليبي. كندا تؤكد أنها تدعم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإعادة فتح مضيق هرمز مع استمرار الحصار المتبادل بين واشنطن وطهران. ووزارة الخارجية الكندية تفيد بأنها تواصل فرض العقوبات والإجراءات الرامية إلى عرقلة قدرة إيران على تمويل ما وصفتها بالأنشطة الإرهابية، مضيفة أنها تعمل مع شركائها ومن بينهم دول مجموعة السبع لمواصلة الضغط على إيران. ومن جهتها اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتسبب في اضطراب الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، معتبرة أن واشنطن تحاول تحميل طهران مسؤولية أزمة قالت أنها بدأت مع اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فهم صوتكم.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: الجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: وصلنا للجزء الأخير من الرفمة. تحية كبيرة لكم، شكرا لكم على المتابعة، مرسي للناس اللي قاعدة تبع فينا على نتخشين يوتيوب دي ونفهم ثم تسمعوا في الرفمة موسم 13 العودة إن شاء الله يا ربي. موسم مبروك علينا الناس الكل وعلى الفريق الكل، تحية كبيرة لكم للناس مرة أخرى اللي تسأل على رفيق، إن شاء الله يرجعنا في فورمة. رفيق مريض عنده وعكة صحية، لطف عليه دونك قدرة ربي يرجعنا في أقرب الأجيال. كيف كيف جينا سليني حيوها برشا مريضة هي زادة، كيف كيف الطقس تبديل الطقس قاعدة تعطي في مفعولها مريض زادة
2: حتى نهبطوا للسيرتيفيكات
3: تاع الطبيب
2: 3 مراحل رفيق
1: لطف عليك رفيق وجين، ولطف على الناس الكل، ردوا بالكم على روحكم. دونك قلت نحكي قبل الأخبار على كريستيانو رونالدو وجورجينا اللي بعد 10 سنوات يدخلوا القفص الذهبي، وهذا اللي أعلن نجم البرتغالي كريستيانو، أعلن زواجه من شريكته عرضة الأزياء ومؤثرة جورجينا رودريغيز في حفل في البرتغال، ممكن حفل مصغر معناه ما كانش حفل كبير برشا. برشا
3: كريستيانو كيفاش عرض لا لفحج على الحوتة لا بدل
2: طاولة فورميكا
3: لبس الكسوة تيزوري ها
4: ثلاثة تصاور
1: حاجة سامبل برشا
3: واغزر بوكي متاعك خير من ها دولك الديوان والله ما حلاها والله
1: هذا اللي باش نحكي ساعة الببليكاسيون عملت أكثر من 3 ملايين إعجاب في 30 دقيقة أكاهو بعد ما هبطها على صفحته الخاصة بالانستغرام. باش نحكيو على زوز نقاط بعيد عن العادات والتقاليد وكل البلاد وعاداتها وتقاليدها، يعني نتفهموا أنه جورجينا تقعد 10 سنين ولا يقعد كريستيانو 10 سنين مع جورجينا، يجربوا في بعضهم يجربوا في تبيع بعضهم باش في الاخر بعد 10 سنين يقروا انهم يرتبطوا زيادة.
3: مش نفس العادات معناتها
1: ماش نحكي بعيد على العادات والتقاليد
3: ما همش كيفنا ما همش كذا معناتها غادي معناتها ما يأمنوش كيفنا بالصداق وما همش نفس الثقافة الدينية
1: متفاهمين فيه
3: 10 سنين كريستيانو الشباب بكشي ساكنة في هي فوق سطح بني بوه هو عاشت في ظروف باهية، جاء إنسان مشهور هو قالك ولد عائلة
1: وهو علاش قعد 10 سنين هي تتنجم عندها أسبابها بخيتو بيخذ كريستيانو رونالدو
3: المونتاليتي كنا وحمات وطفلة وما عندهمش هذوكم الكل ما غادي مسيبة الأمور حتى ما مسيبة معناتها غادي الخطبة في كندا يعرسوا في 80 سنة يقول لك ختمنا حياتنا بالعرس خاطر غادي في كندا يعرف المقداد النقيب انه نص الثروه نتاعك تمشي لمرتك اوتوماتيكمون
4: كي ولد
3: ما قعدش نقيب على الثروات نتاعو البورصه
4: ثروات كبيره
3: رجعت نجم ما حبش يعرس مرته تونسيه غالي قال لا نرجع لبلاد الثروه نتاعو ليزاكسيون
4: واستنى 10 سنين كما جا السيد
3: هو بعد 10 سنين غادي عندهم الثقافه نتاعهم يحتفلوا بالزواج نتاعهم ويظهر لي هو يحبها وقعدت معه والسلام
1: عليكم. نسأل حاتم ولا نتعدى؟
3: لا استعدى خاطر رفيق مش موجود وقعد هذوما يضيع ويحلل وما فهمتني
4: ما تفيقش
3: بيه يا عمال خاطر طوي عاد يالك في النظرية ريت الشباب أعملوا شوكي
4: سوبر ماينر
1: سيختو حاتم ضد منظومة الزواج ياك شفت الدخلة بتاع وعطاه لي قال لي يا بنتي مش أفك عليك بالعرس ومنعرفش
2: شنو لا أغزر معناه بتاتر فما يوني روسي مانيش ضد منظومة الزواج أنا ضد منظومة الزواج المتسرع معناه العرس راهو سي امبورطون فما إكيليبر سختوه كي بتجيب صغار معناه يزمك فريما تعرف شكون تختار وتعرفوا الزوز تختاروا بعضكم مش واحد يعرف شي يختار خط دي معنا نحن والله اختارها طاح بطفلة معنيش اللي ما نقولوش نحن الطفلة والله تلقات واحد به رقات فهمت كيفاش دي ما عنك أنا ثقافة الزواج ومبليس الزواج الإداري أنا ضده راه مش قصص الحب معناه تنجم تحب إنسانة ما غير ما تتلز بين الظفرين لأسباب اجتماعية ولا واحد
3: تزغزر كذي غاني بعت الرفيق قلت له صورة دينية أنا وجوه بعد تو الرافق بعد الصورة الدينية ونرجع
2: الشيخ الكوكي يدخل تو
1: أنا مع الزواج الزواج نص الدين وإنك تختار البارتنير الباهي لا بون بيرسون اللي باش تكمل مع حياتك هذاك سي لو بلوز امبورطون
2: باقي الإداريات ونفهموا أن رونالدو واحد ثارت معناها 100 فوا
3: عمل ديكلوز راهو
1: ضمن حق وحق
2: معناها إداريت ما خيبها الإداريات تو هما كانوا عايشين واحد بون جو بونس اللي وصلوا لدرجة جو بونس اللي هي زادة معناها في دي سيني خاطر هي تحب معناها الزواج ديما يقعد
3: خاطر العائلة عاملة عليا بريسيون
2: ولا يشبهونا راهو لي بورتوغي ما يبعدوش علينا برشا في العادات
1: البصمة العربية
2: هو حتى في البرتغال بعد ساعات تلقى ارتيكل كيف عايش معاه ومازالوا ما عرسوش معناها الياس جونر دو كويستيونمون اما انا باش نوضح راني مع قصص الحب مع العلاقات السليمه مع
1: المثمره
2: ليه مش ضد التصحيح ضد التصحيح بوغ دو موفيز غيزون خاطر فما بريسيون من المجتمع خاطر معناها داركم ما يقبلوش كونك تكون عندك حياتك خاصه داركم معناها يحسبوك ملكك هما اللي يعطيوك هما اللي
3: هو مع حسن الاختيار اغلف
4: يا بنت
1: انا نحب نحكي على نقطه اخرى زيد بالحق وحكي عليها زيد شوف التصويره التصويره اللي هبطها كريستيانو معناها حفل بسيط البساطه ما فماش كالعرس 7 ايام و7 ليالي اللي احنا مازلنا لليوم
3: وكان وصلنا هاي بتدخل على وقعد يصور
4: ومصورين
3: كريستيانو
1: مازلنا لليوم معناها طاقة شابة وشابة ما تنجمش تعرس على خاطر محكوم فيه العادات والتقاليد اللي ساعات تفرضها العائلة انه فما لازم مطية فرقة عشية علوش خاتم سيغة ما نعرفش شنو دونك برشا حاجات مصاريف تخلينا نقولوا لحظة قبلك سؤالي لحظة نص مق نسيتكم
4: منجي
1: تخليك معناها تصعب عليك المهمة معناها باش يكون يعرس فاسيلمون يلقى روحه يخمم ألف مرة يقول لك كري سالة وفرقة وعشية وكل شيء دونك هذا كل مكلف
4: أنا قلت لك عمرك شريت إنسان يخدم في البركة معناتها طبعة تاع ذهب في يده فهمتني ولابس خاتم حتى طرف يبدا شيء خارج من خشمه هو كذا معناها عنده كل شيء علاش تحبوا يعمل موزيكا والمطرب جاي ولا لا حتى جرام لا مطرب لا حتى شيء سفرات طيارات شيخات شيخ هو ومرته يقول لك فاش قام أنا فلوسي باش نشيخ بها العباد ماكس 4-5 أصحاب يعملوا جو كذا هذا جو بتاع الأثرياء
1: حاج
5: احنا معروف علينا نقوله المال والبنون
1: زينة حياة الدنيا
5: المال عنده والبنون عنده مش عم نقفك الورقة بصححها المال متوفر والولدات المال متوفر والولدات متوفرة هو عايش في الخير يطري لكن الوريقة هذيك كان
1: ارجع لي للتكاليف والمصاريف اللي يتكبدها شاب تونسي ولا شابة تونسية تلقى روحها معناها باش ترضي المجتمع وترضي العائلة متاحة
2: البذخ
1: ترهن روح
5: هذيك الغلطة
1: ولا يرهن روح
5: هذيك الغلطة نتاعنا تو ولاو هاكو ولاو تو ذكيين ساعة يحبوا بعضهم تقام يقراوا مع بعضهم ولا حاجة عاشوا مع بعضهم شوية ثم كيجي العرس اللي هو واجب ما فيش حد جاك ولاو يخموا تو احنا باش نعملوا موسيقى ما باش يقولوا والله نقص مقتد السيري ما جاش تو هذه فرقه باش تعمل الماء والله الماء جابونا طرح ثالث مش الاول والثاني جابونا ما سخون شوي الجازوز والله ناقص درشنا وكذا
4: بخلوها يابسه
5: ولاو يخموا ولاو يخموا وش يقول هيا عشيرتي ولا حبيبتي ولا اللي يحب يقول نعملوا فواياج ولاو يخموا في الفواياج ولاو يخموا في ياخذوا دويره ويمشي كنو روسهم هذا كله هذا كله من فم عملتها الأمور قاعدة تتطور
1: وكل التضامن مع اللي عرسوا في الصيف الحقيقة تمرجوا برشا في الصالات معناها قصان الضوء الصيف ما كانش سهل عليهم زاد عرايس اللي عرسوا سنين في الصالات إن شاء الله ربي هنيكم لهنا هو الكل أهم حاجة نتعديو توا للبطاقات رجعت البطاقات يا جماعة للكارتون دو جور مع لي رفمقر
0: كارتون
1: نبدا بيك حاتم بالحاج، نحكيو على المهرجانات اليوم. تعدينا كل عاده كل صيف موسم المهرجانات والحفلات، ما يتعدش ديما فما جدل، ديما فما مشاكل، ديما علاش انا موجود والاخر مش موجود، علاش الفنان جبتوه من البرد، ديما فما مشاكل. وزيدا فما مشكل زيدا قاعد يزيد من عام لعام، انه نكونوا ديكتاتوريين وعدم تقبل اذواق الاخرين. هذا اللي حبيت تحكي عليه.
2: انا نحب نحكي على الموسم الصيفي اللي بون في مهرجانات في حفلات خاصه، ماني نحكي على لو فينومين نتاع الاحتفال. من حق الناس يمشيوا يتفرجوا، من حق الناس في الصيف، هذه تقاليد تونسيه قديمه، معناها عندنا مهرجانات، عندنا صالات حاضره، معناها وقت اللي حفرنا في كارتاج لقينا او في تياتر، معناها عندنا مهرجانات صالات حاضره فيهم تاريخ، فيهم ذكريات، وهذا مهم جدا. الحاجه اللي قاعده تبهت فيا وحاجه قاعده تتفاقم من موسم صيفي لموسم اخر، ترقى ناس شادين صف على هيفا وهبي، وش بيهم شادين، وش بثلاثة سويع في القيلة قاعد غاد ترق. انا شخصيا كنت قل لي غدوة صباح فخري عامل حفلة في كارتاج، نجم صد علي اربع سويع صف، هذا ما يعتب صف بادير اني انا ذوقي خير من ذوق الناس اللي شادين على هيفا وهبي. هذه حاجة. الحاجة الثانية، هل لن توليرانس اللي وصلت للأذواق متاع الفن، معناها اللي جون العباد وليت انتوليران، ريتهم وتصاوري هبطوا فيديو متاع واحد شيخ على حفلة، ولا واحدة معناها تشطح خاطر المغني متاعها اللي تحب وتموت عليه، وهذا حقها، ونعود نقولها حق الجميع باش تحب اللي تحب حقك، وبعدش تولي التعليق وحطوها في السحل الاجتماعي، تولي معناها نوع من السحل الفيسبوكي، وريتو كيف يشطح تو هذيك كذا، تو هذيك معناها بعقلها، هذيك ما عندهاش راجل يحكم فيه، وكلام راهو من نوع الاخلاقوي اللي هو قاعد يمس فينا وقاعد يخلق في ضغط بيناتنا نحن. تو لي ريزو سوسيو عارك، ما عادش ريزو لي ريزو سوسيو، ما عادش فما تواصل، فما تراشق، فما تحاجر، فما تسبب، معناها سي ديفوني انكسيوجين. انا معناها السنه خذيت معناها نحنا كي خذينا كونجي قص شويه ما ضو كل شيء بتفادليك، خاطرنا نقول اللي القوه متاعنا بعد ساعات ستون سوباب، كي تخرج نكته على مشكله راي ستون سوباب تتفرهد بها الناس الكل. دونك هذيك معناها دوري انا اونتروتر باش نعمل حاجه، بعدش كي ترقى تعاليق تسكر فيسبوك. راحتي النفسيه وساعاتي وليت قد ما نبعد على الريزو قد ما خي بون جو سوي لا بريزون كيما العبد الكل، جو ريغارد خاطر خدمتي زاده يلزمني نكابتي لي فينومين كل شيء، اما يا رفقا بانفسنا يا ودي، حقه يحب نبيها الكراولي، حقه يحب ماكش انت معناها
1: وصيه على
2: شرطه الذوق، ما حاشنيش بشرطه الذوق العام.
1: مقدد سيلي، انت من الناس اللي تقول مثلا انا ضد فلان يكون موجود في على ركح مهرجان بارتاج، مثلا تامر حسني، احمد سعد، اليوم
4: توبة كبيرة،
1: اليوم يحكي بجدية حتى بالحق، فما ناس تحسب روحها وصية على الذوق العام. قل كيفاش انت تمشي لهيفا وهبي، تمشي لأحمد سعد، مؤخرا جيت هيفا وهبي فما عملوا بروجيكسيون على عرس ولد جوليا بطرس، يقول لك هاي جوليا بطرس الفنانة الكبيرة والقديرة جابت هيفا وهبي وجابت أحمد سعد قدامها، فما فيديو قاعدة تدور برشا، يقول أنا كيفاش باش نغني التفاهة قدام جوليا بطرس ويطلب منها في السماح وهي تقول له ميسالش،
3: معناها
1: باش تفهم اللي فما النوعية متاع أغاني احتفالية لازم تكون خفيفة باش تكون موجودة في الأعراس، ما تنجمش عرس جوليا ولد جوليا بطرس باش تغني وين الملايين، ما تركبش الحكاية. حاتم اليوم يقول لك علاش ولينا فما قسوة مع الناس، يعني كاين واحد ينقص على الاخر، علاش بيك مشيت هيفا وهبي ويحطوا معنا عرضة للسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: شوف انا كي نشوف مثلا في اوروبا في الدول المتقدمة، معناتها ناقد يكتب ارتيكل في جريدة في حاجة مثلا يعطي رأي ويقول هذه علاش مش هكاية، ولا مثلا فهمت تتبدل الحكاية ذيك ويسمعوه الوزارة والحكومة والتحب انت، نحن في بلد ما يسمعك فيه حتى حد، تتكلم ولا ما تتكلمش، دونك بوركوا بارلي في حكاية فارغة. انكور اون فوا نضم صوتي لحاتم بالحاج، ما تحكمش في اذواق العباد، هو يحب يمشي لهيفا وهبي، الاخر يحب يمشي لادم اللي زاد مش الحفلات الكل ما فيهاش أصوات، هاو آدم يغني بالكدا الآخر حب كذا، معناتها خلي الناس تمشي كيما تحب وين تحب.
1: ادم ولا ما شاء الله ديما موجود ما فما كاري في الواحات
3: راهو شيء من وراء العجب ما شاء الله. انا انا الامانه مهرجان كارتاج السنه اللي تعدى حتى عامناه والله بالامكانيات وكذا تعدى مهرجان به لعبت كل شاخر لعبت الكره رقات الذوق نتاعها. انا تنجم تكون حتى اللي ينظم المهرجان ومدير المهرجان ماهوش ما ما ما ما, ما يروقلوش حاتم ولا زياد ولا ولكن كي ترى المهرجانات المقياس هو العباد ماهم شاخر تفرجت كومبلي وسلام
1: بالعافيه. نمشيو ناصر البدوي نحكيو شويه كوره. عوده النادي الافريقي الى منافسات دوري ابطال افريقيا، تفضل ناصر.
6: بالنسبه لي انا بعد 7 سنوات النادي الافريقي يلقى روحه موجود في الشامبيونز ليغ ضد جوليبا المالي، وكان فما انتصار مهم برشا قديده ماركا الهدف في الدقيقة 71. نعتبر المشاركة متاع النادي الافريقي بعد موسم استثنائي اللي تحصل عليه على البطولة هذه حاجة مهمة برشا بالنسبة للبطولة متاعنا، خاطر في وقت مش بعيد كانت موجودة الترجي، في وقت زادة كيف كيف مش بعيد كانت موجودة النادي الصفاقسي ولا النجم الساحلي في المشاركات الافريقية، زادة في وقت من الأوقات اتحاد المنستيري، في وقت من الأوقات زادة شوفنا حتى بن قردان. لكن اليوم النادي الافريقي الفريق الكبير هذا اللي رجع المشاركات الافريقية والانتصار واحد بلاش نعتبره انتصار مهم بحضور جماهيري كان مكثف، وظهر لك يمكن خيبة الأمل كانت الوحيدة هي في نقل المباراة وكان الكيفية متاع نقل المباراة اللي برشة جماهير النادي الافريقي تحرمت من المباراة على خاطر كانت تستنى في المشاركة والفرحة الكبيرة هذه. يمكن وحتى النادي الافريقي هبت بيان يعتذر فيه للجماهير العريقة متاع النادي الافريقي على الكاليتي ديماج اللي ما كانتش في أحسن حالتها، لكن هي اجتهاد كان من الهيئة المديرة متاع النادي الافريقي. هذا كله ما يمنعش وما يثمنش انه اليوم النادي الافريقي رجع الافريقيا ربح واحد بلاش، يستنى فيه مباراة مهمة مباراة العودة، قادر ينتصر قادر يفرح الجماهير العريقة متاعه. نعتبر هذه علامة مضيئة اليوم للكرة التونسية. اليوم زاد كيف كيف في وقت اللي نحكي على المشاركات الافريقية نحكي على النادي الافريقي من غير ما ننسى ترجي درزيس المباراة المحترمة اللي عملها كبيرة برشا، نادي صفاقسي هزيمة كانت كبيرة، لكن في نهاية الامر ونستنى ترجي في الدوري المجموعات. هذا نحكي فيه بصفة عامة، هذا يخلي الكرة التونسية ترجع للإشعاع نتاعها المطلوب، إن شاء الله يتألقوا الفرق نتاعنا كل بدون استثناء،
1: إن شاء الله يكون موسم زادة ناجح من غير مشاكل خاصة وكيكا نجمو نحكيو معاكم معنا ما نقعدوش نص ساعة أنا وحاتم قاعدين معنا فرشو كنتي وناصر كنتي ورفيق وان تو وان. نمشي للأخبار الموالية نحكيه ولا البطاقة الموالية مع رامي الفراسي نحكيه على محمد صلاح وأغرب انتقال في صيف 2026.
7: نحكيه على محمد صلاح. محمد صلاح اللي يعتبر من أغرب الانتقالات والحاجات الأحداث الحدث الرياضي الأكثر غرابة في على المستوى الموسم الصيفي، خاصة الانتقال متاعه لترابزونسبور واحد من الفرق التركية ماهوش من التوب ثري، معناه ما هو فريق كبير في تركيا باش لعبات تفهم شوية، ولكن ماهوش من الثلاثة أندية المعروفين اللي تابعين إسطنبول اللي هما بشكتاش وواحد، خاصة كانت عنده عروض كبيرة من الأندية في السعودية. ولكن كي تجي تشوف الكونترات متاع محمد صلاح تولي تفهم كيلكو بار الحكاية، تقع 10 مليون يورو سالير على عامين ونص كونترات وما لقاهوش في السعودية، وخاصة والأهم من هذايا أنه ياخذ 20% على أي حاجة تتباع باسم محمد صلاح. الانفستيسمون اللي انفستيتو ترابزون سبور ما لقاهوش في فرق أخرى، خاصة أنه يفرق اسم ناصر زيدا يفهم أكثر مني أنه لقى دوري تركي يلعب في شامبيونز ليج دوروب ما بعدش برشا ماهوش باش يتدفن رياضيا، ولكن مشاق روحه موجود وحاضر في الدوريات هذيا. والأهم من هذايا نرجعوا له زيدا نقطة مهمة اللي هي زوجته كان عندها دور كبير ياسر، شوف المرأة في دورها في حياة الرياضي انه خيرت انها تعيش في بلاد على البحر ترابزون تركيا كذا
3: جو شوبينج
7: ومسلمين فهمت، اما شنو يقرب للاوروب خاطر هي ستينست بليفربول زاد تفهم اكثر التوجه بتاع عائلة صلاح. هو نقل لتركيا عنده توا 3 اشهر ولكن مرته قعدت عايشه في ليفربول حتى ولدت ولدها اللي هو تولد انجليزي معناها غاديك في ليفربول توا باش يمشيو
1: ينقلوا
7: كل شيء صلاح وخلي
2: مرته ويلوموا علينا
7: ولدت في ليفربول باش يمشي توا يهز مرته في ليفربول يرجع بها تركيا بشي تعيش توا قريب شوية البحر. دونك الكونكلوجن اللي نخرجوا بها اللي الانديه حتى كان ما عندكش ميزانيه كبيره كيما الدوريات السعوديه حتى في تونس ملعبيه بيان سور بالكاليبر خير شويه من البطوله راه نجموا نلقاو لا بون فورمول عندك المينيموم لا بون فورمول تاخا كيفاش تربط المبيعات في كذا في كذا باش تجيب اسامي خير شويه مش لازم اللي الشهريه عندنا مصبوبه ولازم ندبروا له شكون يخلصوا دونك نجموا نلقاو حل.
1: انا اكثر حاجه يمكن جلبت انتباهي في بخصوص محمد صلاح بعد ما زاد له ولايد
7: ليل
1: مسايبين الدنيا كل وعلاش سميه ليل شنو الاسم هذا وهذا الاسماء راهو كل واحد ورايه اوكي فما اسماء غريبه عجيبه الحقيقه ولكن كاو اختار ليل
7: يزي من الاجتهادات هو ليل ولا ليل العباد مازالوش فاهمين
1: ربي فضله ان شاء الله ويكبر في عسل كاو ديك حاجه بطاقتك ودعاء
3: حتى يرجع رفيق حتى يرجع رفيق لا لا لا لا ما عادش عندنا وقت حتى يرجع رفيق
4: فيها حاجه هامه جدا جدا
1: غدوه نوعدك انت اول واحد غدوه نوعدك بطاقتك ارتحت ما عندكش بطاقه حاج ربي فضلك شكرا ليك على وجودك في الرحماق شكرا
4: اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ويرحم والديكم
1: يعيش شكرا زيد مكي شكرا ناصر بدوي شكرا رامي الفوراتي شكرا مقديد السهيلي شكرا حاتم الحاج شكرا لكامل الفريق مخبي عزيز كيف كيف حسام يحيى في الاخراج الرقمي توحشتك حسام وتوحشنا حديثنا عن القطط مازلت راني في ديل على القطاطس ومازلت واقف في القطاطس تحيه كبيره ليكم شكرا على تفاعلكم نتمنى الحلقه نالت اعجابكم نعرف مش سهل نعرف استنيتوا رفيق لكن مع الاسف حاجه اقوى منه ان شاء الله يرجع لكم في القريب العاجل برمجه متواصله مع ديوانا فين بعد شويه ساعه سعيده مع كامل الفريق جعفر القسمي هنا تونس مع ابتسام دونك تقعدوا برانشي مع ديوان فام شكرا غدوة نتلاقاو كنت معكم أمي معياري باي باي بون جورني.

0: القروان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم

0: العوين، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: يا فتح يا رزق يا عليم يا ربي الأعمال عليك توكلنا على الله. 49 دقيقة هذه الحلقة الأولى من برنامج اسمه ساعة سعيدة على موجات ديوانة فهم لسنة 2026 موسم 2026-2027. ماذا بينا ننشطه بشوية ونتفاعله بشوية. عنا تلاميذ بكالوريا صناعة ديو الحمد لله يا ربي الأعمال عليك يا ربي الأعمال توكلنا على الله. كان ثم بروفة أنفو يلتحق بينا من توا توكلنا على تحكي لي حد تحكي للصيف وش عديته في الصيف لحتى شيء مش نركزوا السنة الناس اللي كنا عاودوا نعديوا الباك مع بعضنا نفس الفريق كامل متكامل إن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير. الحقيقة السعادة برشا برشا برشا برشا أنه نعاود نونسوكم وإن شاء الله نونسوكم السنة هذه إن شاء الله نكونوا خير ظل عليكم إن شاء الله نعاونوا لماكسيموم إن شاء الله ندخلوا الموجات الإيجابية مش نصبح على الجماعة لأنه اشتياق كبير. ثم شكون اللي قابلته ثم شكون اللي ما قابلتوش جملة ثم شكون اللي قابلته لحظات ثم شكون اللي طليت عليه طلان
1: ثم شكون كلمته في التليفون
0: ثم شكون كلمته في التليفون ثم شكون مشيت لها العرس أختي مواضيع كبيرة تطورات عجيبة غريبة
2: كورك عليهم.
0: نبدأ بالقيدومة الدمدومة نبدأ بالسمحة المزيانة الأخت الكبرى الجميلة الأنيقة الحساسة فهمني ولا ريم بونجور بونجور بونجور
3: صباح النور جعفور.
0: كم يشرفني أني نعدي معك موسم آخر من برنامج ساعة سعيدة. مرحبا بيك
3: يعيشك وبيك جعفور عسلامة. الناس كل اللي يسمعوا فينا هنرجعنا برشا سألوني برشا بعثوا الحقيقة قبل كي كنت نسمعكم كنت نحسبها كم مش بالحق برشا بعثوا لكم وكذا تقولوا أخي طلعوا بالحق الحقيقة بالحق والله ديما يسألوا يا بعثوا ربي فضلهم الناس كل ها نرجعنا. قلت لهم نرجعوا اليوم عسلمتكم توحشتكم جعفور رافع
2: يعيشك والله قديش مستني كلمة توحشتكم مصدقتش
3: زينوبة ربيب ربيب عادينا الصيفية هوني ما نتقابلوش كل واحدة في وقت إن شاء الله إن شاء الله تكونوا عاديتوا الصيفية كيما تحبوا إن شاء الله عودة مدرسية طيبة للي رجعوا واللي مازالوا يحضروا رواحهم بالقداء
0: إن شاء الله ربي معانا
3: ويحضروا الباك مليح
0: إن شاء الله ربي معانا إن شاء الله ربي معانا. شكرا زميلة ريم. اليوم باش نحلقوا باش نحكيوا باش نفركوا الرمان فهمني ولا وعندنا مفاجاه فهمني ولا واليوم باش نعطيو الكونديكتور لاول مره بعد يعني
1: اربع سنوات
0: اليوم اول مره باش نعطيو كونديكتور في تاريخ البرنامج
2: اول مره ندخلوا بكري
0: رفع خويا صباح النور صباح النور
2: صباح الفل والياسمين مرحبا بكم جميعا ان شاء الله عديتوا الصيف مزيان. سامحوني زدت 3 كيلو في الصيف اغلط غلطه ندمان عليها وبقول لك اسمعيها شكرا والله نحب اقول لكم حاجه شكرا على الميساج اللي جاوا البارح العباد فما حتى اللي قال لي بالله رفع غدوه يمشي بكري يعني بعثت ياتي صح والله فما طفله بعثت لي تعرف شنو جعفر حسيت اسمها نوال الزغبي قلت سبحان الله حتى نوال الزغبي تقول لي بونشونس دخلت للبرونفيل نتاعها كبرت التصويره طلعت ماشيه اما باهي ميسال تحيه لها من
3: منظر
2: نوال الزغبي والله اسمها نوال الزغبي كيما نوال الزغبي بالضبط يعطيها الصحه قالت لي بونشونس بور دوما. سي جعفر في الصيف حلمت بكم كل واحد حلمت به مره بعد شويه باش نحكي لكم باش نبداو بحلمتك اش حلمت بريم واش حلمت بزينب
3: حيل
0: صباح النور زينب شني حالك زينب
3: صباح النور جعفور
0: مجددا نقدم زينب الحب حبيبي. زينب يعني الحقيقة الصوت الجميل اللي كلمك في الصيف إني ولا كليماتيزوري هف هف وقت اللي الضوء يبدأ مقصوص تكلمك زينب فيني ولا تبرد لك فيني ولا
3: إيه
0: تهفت الجو كذا تسأل عليك وتسأل عليها وكذا. زينب أخوي فرحان برشا برشا برشا برشا مش 4 سنين إحنا 10 سنوات فيني ولا ونواصلوا الرحلة هذه إن شاء الله بحول الله سنة عن العديد من المفاجآت وخاصة الموجات الإيجابية فيني ولا بعد شوية تباعا سمعتوا
3: تباعا
0: يعني شكون باك خاطر لازم نركزوا تو تباعا فهمني ولا باش نقول لكم شنو عندنا السنة زينب الكلمة ليك.
1: صباح النور جعفور صباح النور ريم رافع رباب كل الفريق لهنا شدلية فاروق حسام توحشنيكم الكل توحشنا الناس الكل عزيز طبعا عزيز عزيز الأخ الصغير بعد يجي باقيت
0: عملوا كوكاريش عادة نرجس
1: تحية النرجس تحية نصيب الكل بالطبيعة للناس الكل هنا في ديوان فام للجمهور الكل اللي قاعد يسمع فينا للناس اللي سألت علينا سيف كامل ميرسي على الميساج نتاعكم ميرسي على الحب نتاعكم ميرسي اللي فرحتوا اللي احنا رجعنا اليوم في موسم ديجا رابع. انا نكتب اليوم رجعنا معاكم في الموسم الرابع قلت ايه اربع سنين هذوما باش نبداو العام الرابع هذايا ان شاء الله يا ربي عام مبروك عليكم جعفور. نحب نبدا ليميسيون نقول لك مبروك على التورني مبروك على بسي مبروك على الصيف اللي تعدى ان شاء الله يا ربي موفق ان شاء الله بنجاح توصل يدين تقول لك هاو فازيت والله فرحانة به برشا خاطر زيد عنده احنا قلنا 4 وجي في مخي ديريكت مولي عنده 4 سنين ما طلعش شخصين دونك ان شاء الله عودة جميلة نحكيو عليها بشوية ونحكيوا عليها برشا ونحكيوا لكم شو زادة صار في الصيف. وإن شاء الله يا ربي موسم رابع سعيد جميل على الناس الكل اللي قاعدة تسمع فيه.
0: موسيقى رومانسية لكي يقدم بقية الفريق. موسيقى رومانسية كيف لي أن أقدم هاتي الفتاة المناضلة الكادحة اللي أنا قررت باش نشكي الديوانة فاهم لأن الطفلة هذه الوحيدة كانت رهينة.
3: الله صرفي
0: انت لا لا انت لا
3: شطر رهينة
0: انت لي مش شطر رهينة فهمني هاتي الفتاة رهينة كل من حل رجولة لقاها ونبعث لها في الميساجات تاع الموساندة.
3: صحيح
4: صحيح
2: صحيح ركبوا لها ميكرو في الدار باش
4: نقل
2: نسكن
4: لهنا. صباح النور جعفور.
0: صباح الخير ربيب. صباح النور
4: ناركم زين مرحبا الأولاد توحشتكم. بوجور ريم.
3: بوجور
4: بوجور رافع زينو
1: بوجور بوجور
4: مرحبا ان شاء الله تكونوا بخير راكو عديتوا صيفيه تحفونا. فوالا من تو حتى مش نص نهار برشا مساجات جعفر مانيش خاطر باش نرجع من البارح لليوم. مي مي مي مي وصلت لك للتحايم تاع العيد الميلاد.
0: اي صحيح
4: هكا هكا هكا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير مره
0: عايشك عايشك. ميرسي ميرسي توكلنا على الله. شكرا انيس الغول زاد انيس الغول سناب ولا يسال عليه اصدقائنا انيس لا لا يخترق سنجي جو على جو. نحب نحيي زاد اصدقائنا على اليوتيوب اللي يسلموا عليكم واحد واحد معناتها راه موجه تاع سلامات مش عاديه بالمره. نحب نحيي سامحوني معناتها هذه الديماراج تاع البرنامج كل من يسمع فيا سواء كان في الكهرباء ولا في داره ولا في خدمته. ان شاء الله ربي يعين الناس كل رجل او امراه سواء كانوا خارج حدود الوطن. ان شاء الله ربي يرد غربتكم على خير. ان شاء الله جيتوا ان شاء الله صيفتوا في البلاد رغم الظروف اللي مرينا بها الناس كل واللي عشناها الكل يعني بين انقطاع التيار الكهربائي فهمني ولا انقطاع الماء والماء الصالح للشرب والمعدني وهذاك الجو الكل اللي عشناه فهمني ولا. ولكن ان شاء الله عديتوا صيف ممتاز وسط العائلة والأحباب والأصحاب. إن شاء الله فرحتوا إن شاء الله لا فقدين لا مفقودين. عام سنة عام تحدي كبير برشا برشا برشا برشا الفريق ساعة سعيدة. خليني نبدأ نقول اللي كونوا كل عام يزيد في البرنامج هذا كل ما المسؤولية تكبر. يعني انطلقنا في برنامج ساعة سعيدة الحقيقة في إطار لما أساسها المحبة الوعي والمسؤولية. أساسها أنه نحاولوا لماكسيموم نعديه موجات إيجابية. أساسها مهما كانت ظروفنا لأنه احنا زاد بشر عنده قلب ونظر معناتها النجم نعيش في أشياء يعني محزنة أشياء سعيدة أشياء متوسطة كما أي مواطن عادي. لأنا عاملين مزية على المواطن هذه خدمتنا وهذا واجبنا. ولكن كل عام نحبوا نطوروا إن شاء الله السنة باش نتطوروا إن شاء الله السنة باش نتطوروا برشا برشا برشا برشا. سيستم البرنامج هذا وفكرة البرنامج هذا اسمها فسخ وعاود. لو كان عملنا أشياء إيجابية عم ناول قرايب باش تتفسخ باش نبنيه على موجات إيجابية ما أكبر عن أحلام ما أكبر. شكرا لأن البرنامج هذا لا يعد برنامج إذاعي فقط وإنما الحقيقة كلمة يضحك عليها رافع ما نحبها على الأخر. البرنامج هذا اسمه حمية معناتها وقت اللي كل نهار جمعة نجيو في فقرة اسمها الناس بالناس ونعملوا أبيل باش نتعاونوا باش نعاونوا بعضنا الناس كل خطر. وقت اللي انتم تعاونوا الناس الفضل ربي سبحانه وللناس اللي يسمعوا فينا واللي يعاونوا وقت اللي تعاونوا انتم الناس احنا نحسوا بفرط سعادة عمره وما صار ما يخلينا نزيدوا ونقويوا. سناكي ما قلت التحديات أكبر برشا برشا برشا. إن شاء الله الكلمة الجديدة لحفظتها تباعنا تنقول لكم شنو اللي بش يصير بالضبط في برنامج ساعة سعيدة. السنة في ساعة سعيدة حضرنا فقرات يا ناس
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: وهذه يبدو أنها
2: الحمد لله
0: يعني ما رأش سماء ما حضرنا فقرات فقرات تتحس وتتبرتاج وكذا حاجة حاجة معناتها فريمو حاجة
2: تتبعث برميل
0: عودة ميمونة لكل الأصدقاء والصديقات في ديوانة فهم. شكرا ديوانة فهم مرة أخرى على الثقة فهمني ولا. بعد شوية محضرين مفاجأة ما نعرفش توا اسكو نمشيو لأنيس الغول كيما جرت العادة. فوالا أنيس الغول كيما جرت العادة. بعد شوية خويا السؤال المطروح الكلاسيكي في العودة المدرسية فهمني ولا كيفاش قضيت الصيف وين قضيت الصيف فهمني ولا شنية الأجواء أعراسكم أفراحكم الماء والضوء والأجواء هذيك كيفاش تعيشت في الصيف تاع السنة فهمني ولا. نمشيو نصبحوا على أنيس الغول نحبوا نقولوا له أنيس دمت صديق ومحلاك أنيس معانا في ساعة سعيدة نحبوك برشا رغم اللي ما نفهموش برشا حاجات من اللي تقول فيه والحقيقة فهمني ولا
3: مهم
0: أما راك مهم جدا جدا جدا في تاريخ البرنامج. بل باش نعطيك معلومة لولاك لما كنا خويا خاطر أنت هو اللي تصبح حسي الموضوع كبير برشا. أنيس الغول وهنا راجعين
5: أنتم تسمعوا في ساعة سعيدة. Oui. الوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام
7: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. الأسبوع الفارط أطلقت وزارة التكنولوجيات والاتصال الإصدار الأول لأبليكاسيون ناسيونال للخدمات الإدارية الرقمية خادمات، واللي تسمح للمواطنين التونسيين أنهم يوصلوا إلى منصة آمنة وفي أي وقت إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. الأبليكاسيون تسمح بالنفاذ إلى بيانات عديدة من الوثائق الإدارية كما رخصة السياقة والكارت غريز، ومع تلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بقرب نهاية صلاحيتها. من الخدمات اللي نلقاوها في التطبيق خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام واسترجاع المصاريف والاطلاع على المسيرة المهنية والتصاريح لدى سي ان اس اس، وخدمات جبائية كما شراء طابع السفر ودفع معلوم الجوالين والاطلاع على مختلف المخالفات المرورية وحجز موعد للفحص الفني ومتابعة عقد تأمين السيارة وصلاحية رخصة السياقة. توفر خدمات أيضا إمكانية تقديم مطالب للحصول على عدد من الخدمات واستخراج وثائق إدارية إلكترونية والخلاص الإلكتروني للفواتير ومعاليم التسجيل بالمؤسسات التربوية والجامعية. التطبيق بيبقى في تطور دائم وزيادة متواصلة لعدد جديد من الخدمات اللي تستجيب لحاجيات المواطن، ويتحول All in One وهو متوفر على جوجل بلاي وقريبا زاد على الأب ستور. ان كومباك فينومينال باش تقوم به شركه هواوي اللي بعد عدد سنوات من تطوير نظامها الخاص هارموني او اس قررت انها توسع حضوره خارج الصين في خطوه قد تجعل السيستم ديكسبلوتاسيون من اهم المنافسين وبصفه جديه لاندرويد واي او اس في الاسواق العالميه. اذا تشير اخر التقارير ان العملاق هواوي واللي كان تعرض لعقوبات وتعطيلات لا تحصى ولا تعد من طرف الحكومه الامريكيه قرر بدء اختبارات تجريبيه لسو سيستم ديكسبلوتاسيون هارموني او اس في اسواق خارج الصين قبل التوسع الحقيقي ومحاوله احتواء العالم. خلق القوة من الضعف والعمل المتواصل، هذا هواوي اللي عمل على تعزيز منظومة التطبيقات المتاحة على أجهزة هارموني أو إس، واللي وصلت اليوم لأكثر من 400 ألف أبليكاسيون منها 100 ألف تطبيق أصلي للنظام. لو قامت الشركة الصينية بإطلاق رسمي الهارموني أو إس 7 في كل دول العالم، فإن المطورين للتطبيقات ومصنعي الهواتف الذكية باش ينضاف لهم خيار جديد ونظام جديد لتطوير وصنع الهواتف اللي تعمل باستخدام سيستم ديكسبلوتاسيون هواوي، فيمكن رؤية هاتف ذكي من صناعة سامسونج لكنه يلتون سو هارموني أو إس. على كل هذا كل ما زال بعيد شوية، لكن المؤكد اليوم الاثنين أنه باش يتم إطلاق هارموني أو إس 7 في السوق الصينية بصفة رسمية في انتظار تطبيق خطة هواوي لباقي دول العالم. سؤال بدا يحير في كل المختصين والمتابعين لميدان الذكاء الاصطناعي هو هل حقا انتهى عدل الانتليجنس ارتيفيسيال بعد ظهور الرسمي والمخيف الاي جي اي. برشا باش يتسائلوا اش معناها اي جي اي. هي ببساطه اون ماشين كابابل دابروندر دو ريزوني دو سادابتي لاي دومين انتليكتويل كيما اي انسان عادي. الاي جي اي او الانتليجنس ارتيفيسيال جينيرال تمثل الباساج من الذكاء الاصطناعي المتخصص لمنظومه بامكانها معادله او التفوق على الانسان في كل الاتاج كوجنيتيف. شركه اوبن اي اطلقت اخيرا موديل très avancé دي جي اي اسمه GPT-6 Astral، وهو نموذج ما يكتفيش ببرومبت وينفذ اللي نحبوا عليه فقط، لكنه يريد هدف نهائي وتخليه يخدموا دو A جوسكا زاد باستعمال اي جهاز عند المستخدم، اي حاسوب او هاتف ذكي. وما عادش باش نستغلوا لي برومبت وتعقيداتهم، فيكفي الان لاي واحد انه يطلب من هذا النموذج هدف نهائي كانشاء مثلا موقع نتاع ويب ويخليه يستعمل اجهزتنا ويحقق مطالبنا في وقت قصير جدا. الانتيليجنس ارتيفيسيال كانت اداه تساعدنا على العمل، لكن الاي جي اي هو انسترومون كي في تو لو طرافاي. المستقبل اللي ينتظر فينا او لابري اي جي اي، فان باش نلقاو الا اس اي وهي لا سوبر انتيليجنس ارتيفيسيال واللي باش تتفوق على لونسومبل دي زيكسبير هما توس ريوني. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديونا فام. ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
6: احنا صوتكم في سفيقس
5: على 91.2 ديوان فام.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info.

0: لتسهيل الأموال. رئيس التحالف التونسي ضد التدخين حاتم بوزيان يصف الأرقام المتعلقة بنسب التدخين في تونس بالمفزعة، موضحا أن دراسة تم إجراؤها سنة 24 و2000 كشفت أن مراهقا واحدا على الأقل من بين 5 مراهقين يستعمل بصفة اعتيادية إحدى وسائل التدخين. وبوزيان يحذر من خطورة هذه الأرقام، داعيا إلى ضرورة العمل على تصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة، وفق قوله في برنامج ويكاند عكيف على ديوان فام.
1: فما دراسة تعملت في 2024، دراسة جايتس اللي هي تعملت من وزارة الصحة ومن المنظمة العالمية للصحة مكتب تونس، واللي ورات اللي كونه فما مراهق، معناتها احنا خذينا المراهقين المتمدرسين، معناتها اللي يمشوا للمكتب بين 13 و15 سنة، وشفنا اللي تقريبا مراهق على 5 يستعمل بصفة اعتيادية في وسيلة من وسائل التدخين، واللي لاحظناه اللي أول مرة السيجارة الإلكترونية فاتت السيجارة العادية. وفما دراسة قاموا بها الإخوة من صفاقس، من كلية الطب صفاقس وزوز المستشفيات الجامعية في صفاقس، واللي أكدت الأرقام هذه لا ولا زادت شوية، خاطر هي خذت بعين الاعتبار كل صغير جرب سيجارة إلكترونية حتى مرة واحدة. 33.7 معناتها ثلث المراهقين، وهو معدل أعمار 14 سنة، استعمل ولو مرة واحدة السيجارة الإلكترونية، وليت نعرفش كيفاش كنا فما تطبيع، معناتها حاجة عادية وليت حاجة مقبولة. والخطورة الكبيرة في الحاجات هذه ليس فيها مواد كيميائية ولكن فيها النيكوتين.
0: مدينة ياسمين الحمامات تحتضن يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 التي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وتنعقد القمة بمشاركة رفيعة المستوى تضم صناع القرار وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب خبراء وباحثين ورواد أعمال وممثلين عن منظومات الابتكار والشركات الناشئة، لبحث التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصادات والمجتمعات العربية. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن إصابة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه اليوم لعملية طعن قرب قرية أوسرين جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا إطلاق عملية مطاردة واسعة للفلسطيني منفذ العملية وفرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة. الحوثيون في اليمن يتهمون اليوم السعودية باستهداف مدن الجوف والبيضاء ومأرب وتعز اليمنية بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، واصفا الاسم الجديد بأنه سيكون أكثر هيبة وجمالا لسكان الولاية التي زعم أنها من الولايات التي تشهد عمليات تزوير انتخابي واسعة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: وخمسة دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي التحقوا بنا. فعلا هذه ساعة سعيدة العودة، فعلا هذه ساعة سعيدة، فعلا هذا جعفر، فعلا هذه ريم، فعلا هذا رفع زينوبات ورباب وكافة الفريق حاضرين معاكم اليوم، وبش نطلقوا في موسم جديد إن شاء الله يا أخويا، نكونوا كما قلت على قدر المستوى إن شاء الله يا أخويا، نفرهدوكم إن شاء الله، نعديو الموجات الإيجابية إن شاء الله يا أخويا، هكا ننشطوكم باللي نقدروا.
1: بديت غزل
0: شكون
1: علاش على قدر المستوى؟
2: على قدر المستوى جعفر،
1: معناتها حاب تقول لك راه نقولوا في المستوى وعلى
2: حصل
1: المسؤولية.
0: عقبني نكتة
2: حكينا حكينا حكينا جعفر والله
0: الزوز هذوكم.
1: حبيت نقول لكم ما نخليكش في غفلة،
2: انا غزلت بالسكتة وما كلمتكش.
0: اعطيني عقاب نكتة
3: جه ربي جه ربي. العام ذا عندي روبريك وزوز نكتة هذوكم باش تخدمهم بالليلة، تاخذ منهم واحد.
0: لا لا النكتة
3: خليهم للزوز.
0: النكتة الحكاية اللي هذا مش نحكيها
3: عشان عليه.
0: لا اش تحكي هذيك؟
2: هذي العقاب على قدر المستوى. قول جعفر
0: النكتة. لا ما نخليهاش في قلبي، ما نخليهاش في قلبي، سيف كامل شدت في قلبي. قلت ترجع ساعة سعيدة باش نحكيها، حجم المساطة اللي عشته يلزم نعدي للناس.
2: يا رب.
0: ساسبانس، اعطيني ساسبانس، موسيقى متاع سؤال. ساسبانس موسيقى متاع سؤال. حاضرين؟
2: عنده سيف كامل ما حطش ساسبانس،
0: اعطيه
2: شوية وقت.
0: اسمع لا مش مشكل، ما تحطليش ساسبانس، ترى مفهمي.
1: هذا صوت روح حبش تخدم
0: صحيت زين. زيدي فضلك يا زين.
1: سامحني.
0: السؤال يقول ثم سردوك مشى للطبيب علاش؟
2: يعوعش.
0: لا
1: ما قامش في الوقت.
0: لا
2: صوته مبحاح
3: صباح لقى روحه يبيض.
0: لا
2: حتى في السردوك
0: ما غير ما نطوله، عنده ديك التنفس.
3: شكون يربح
1: بيانسور؟
3: انت تقول فاروق؟
2: انا وفاروق
0: فاروق يربح.
2: فاروق يربح نتصور.
3: لا انا نربح. انا
0: عليه؟
3: نربح
0: عليه
3: خطرني انا اصلع من فاروق.
2: اسرع اسرع اصلع.
0: ليه طورت المساطة خرجناهم؟
3: لا لا والله لا والله لا تسندوا انتوما. لو ديك تنفس ديك تنفس انا اقول والله باهي وبرافو كل شيء، ندز معاك انا قاعد. ما تمنوش يعني بالقدرات
0: كات بي. انا اصلع منك، انا اصلع منك
2: باهي. طولت
0: بالي
2: والله طولت بالي.
0: باسمون صلاتوا على النبي، صلوا على النبي،
2: صلوا على سيدنا محمد.
0: هذه اخويا اول حصه، وفي الاول حصه هذه كما قلت باش نقول لكم شنو هو المنيو اللي عندنا محضرين السنه. عندنا منيو اخويا مش نورمال. بعد عندنا مفاجاه في اطار الموجات الايجابيه والدخول بقوه في منطقه 18 متر. عندنا اخويا مفاجاه مش نورمال، ولكن تويك باش نسالكم كل واحد كيفاش عدى صيف السنة. نبدأ الساعة بمدام إريم، شنو اللي قلقك وشنو اللي أسعدك في صيف السنة؟ كل واحد يقول ما أسعده فهمني ولا وما أقلقه.
2: والله صيف طيب في المجمل، معناها الحاجات السعيدة حكيناهم في آخر السيزون، الباك والعرس، ما باك أختي الصغيرة وعرس أختي اللي أكبر منها شوية. وشو أكبر منها برشا. مش شوية أكبر منها برشا. وجعفور نحب نذكر اللي شرفتوني، بارك الله فيك، مرسي بوكو، جيت وشتحت وجاوك باهي، وزينوبة وسرافع بيان سور
3: وشتحت
2: اي ربيب شاء الله فرحتك.
0: ليسونس علينا والجامعة
3: سي معز بجبة
0: اي جبة زرق
3: جبة زرق ما
2: شاء الله.
1: بلغة
2: التفاصيل اي هذي في الوطية خط انتو ماشي في
0: الوطية. وشكون هبط معز يشتح؟
2: جعفور
3: دلجين
2: ظهر الفاز
0: دلجينه هاي خلي هاي
2: ظهر الفاز. الحقيقة جميل الحقيقة هذيك الاحتفالات وجو كل شيء. ثم شهر الثاني كان عمل لهنا اقل من ربيب صحيح، ولكن حتى العمل طيب يعطي الصحه ما نجب.
0: ولا سي رافع
3: والله يا نسي جعفر في الصيف مشيت باش نعوم 3 ايام في ولايه سوسه، طلع البحر هايش 3 ايام
2: ما عمتش
3: اي دونك قعدت
4: عمت في المسبح سامحني نجم نحكي على السيفي يعني. عمت في في المسبح عودت باب الحاره مرتين يعني تفرشت فيه مرتين معتز والشيخ الاصلع هذاك اللي هو الحجام بو معتز قديش يعني عنده وقار وكل شيء عصام حلمت بكم يعني رقدت برشا على خاطرني حلمت بكم حلمت بالانساريم جتني لبسه ميليتير وعامله القواش تحت عينها كلاشينكوف قالت يلا باش نقريك عروض نبدا نقرا في العروض وانا خايف لا نغلط حلمت بزينب زاده
1: ان شاء الله خير
4: زينب حلمت لي بطلنا الراديو اللي تخدم في السي ان اس اس تعطي النوامر 36 شباك رقم 2 عاملين لها بوكس صغير فيه ميكرو
1: تحيه لصحابي
4: الرقم 36 شباك رقم 2 والله انا متعدي
1: ديكلاري في السي ان اس اس
4: متعدي نلقى زينب تخدم في البوكس وانا وياك ورباب فرد حلمه
3: ايه
4: انا وياك نسوقوا في كاميون مع بيستيكات الماء ورباب الفوق رباب الفوق لابسه المايوم تاع الديوان فيها ديوان ترانز
1: المريول معناتها
3: المريول تاع
1: الديوان شايفه منى بس ايوا
4: مش مشكل زين
1: لا لا
3: لا, لا مشكل
4: تهز وتهز في الاستيكات الماء وتوزع تلوح كيما هكا ونحن نسوقوا ونزمروا نعملوا في الديستريبيوشن تاع استيكات الماء
1: نحسبكم محتكرين
4: وهذا هو حلمت هذوما ثلاثه حلمات الخفاف ظراف انا نسوق في الكاميون باسكو انت ما عندكش بيرمي أما أنت
3: وظيفتي شنو؟
4: أنت عاملك الفوفو تزيلا
3: برح
4: الفوفو تزيلا أنت فوفو تزيلا ونحن ندور في بومهل نوزع وقتها
3: كان بومهل
4: وزعنا بومهل كمان وزعنا بومهل وبعد قرينا الكاميون دونك هذا هو الصيف كيفاش تعدى والحمد لله
3: الحمد لله
4: وكيما صيف الناس الكل كيما صيف الناس الكل
3: زينوبات
1: والله الحقيقة الصيف تعدى صعيب شوية معناتها ماهوش سهل ذلك كيما توانسة الكل احنا كيف كيما العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا كيما احنا قصر النظام ما كانش سهل معناتها جاي في ايامات قايلة بالكدي وهالتغيرات المناخية الكل اللي قاعدين الكلنا ولا سوبي قاعدة تعب فينا وان شاء الله نلقاو الاستراتيجية الباهية باش نوليو نجمو نتعاملوا بالكدي مع هذا الكل وزاد الحقيقة الماء وأنه صفوف متاع الماء ونستنى وزاد ذلك كان حاجة صعيبة على الأخرى علي أنا وعلى العبيد وعلى الناس الكل وإن شاء الله تنفرج الأزمة هذية قريب سينو الخبر الباهي على الأخر واللي أنا إلى كيف ما يقولوا حتى الإيقاع متاع الصيف متاعي الكل في قلبي هو الجائزة متاع المغرب يعيشك في دار البيضة متاع أحسن ممثلة ما زلت فرحان ما زلت على وقع الفرح نتاع الجائزه هذيك الحمد لله دونك هذيك حويجه فرحتني برشا سيف السنه وان شاء الله ربي يفرح قلوب الناس الكل
3: ان شاء الله مبروك زينب رباب
2: جعفر هكترا عندنا خدمه بريسك معناها بون سنه حاجه مختلفه ووقت جديد وتحدي جديد وسورتو في وقت عن استنسنا بي مي كنت كيب كامله روح جديده ايميشن جديده ممكن الناس تستنسوا بيا كوقتها ويكاند سبت وحد سنه كل يوم دونك كانت الحكايه اصعب ملي كنت قبل كيف التونس الكليك تقلقنا من القصان متاع الضو للأمانة تقعد كل يوم تبدأ تستنى في الباج وفسيال متاع وقت إيش نو إسكو المنطقة متاعي أنا توي كمعنية ولي ما بعض ما تيسر من الأمراض فكانت الحقيقة ما كانت صعبة شوية إي سورتو تبدأ شخص أنت لا يعيش ولا يتعايش مع فصل الصيف شكونك معنية حاجة صعبة فهمت فيها فولا هذا تقريبا كيفش تعدى وكهو
3: عم هذه الأجواء الشخصية
1: أنت
3: عاد أنا والله شوف بالنسبة لصيف السنة بين العرض يعني درت عملت دورة باهية الحقيقة بالمسرحية متاع بسي وشني آخر
1: أنا ريت برشا عروض فما هكا عرض بارتيكولي كان
3: والله برشا زينب أنا عرضت تعرف وين عرضت أنا عرضت في
1: جيت من باجة
3: باجة لا باجة أنولي لأنه أمين المال توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه حضرت هذاك
3: كان هذاك أول عرض عرضت في جابس عرضت في المهدية عرضت في قصور السيف عرضت في صفاقس عرضت في سوسة عرضت في المستير عرضت في منزل جميل عرضت في نفيذة برشا برشا برشا عروض عرضت في جمنة ولاد قبلي فهمني ولا العديد من العروض الحقيقة أنا أكثر حاجة فرحان بها أنه المسرحية معناتها لقات استحسان الناس
1: فهمني
3: ولا أي معناتها إن شاء الله في قادم الأيام تنستدعاكم عندي عرضة في الحمامات إن شاء الله يدولي نهار 26 سبتمبر ذي
1: هاي جميل يلا نمشي
3: يا بابا أنا علمكم قوي إيجيو رافعة تفرج زينب تفرجتي أنت
1: أنا تفرجت أما أنا متأكدة إذا تفرجت في البروفة أما متأكدة في العرض حاجة أخرى لو لازم نشوف
3: ورباب ينزل نهار 26 جيو تتفرجوا الحمامات
1: يطلع نهار شنو
3: والله سبت نورمال مو
1: تو نمشي
2: شي مهمة جميع قريبة قريب
3: في إحدى النزول
2: برشا جعفر هنا في اليوتيوب سلموا عليهم جيو وحضروا لكم باللمارة عرفت فما شكون تصبت عليهم طرف فما جيو عملوا معك
3: اسمعني في ثم وليدك خليل علوش
0: ممثلك جون وكذا واماتور فهمتني اللي طلع طلعت وانا معايا قبل العرض نتاعي في صفاقس عطيته 5 دقائق
1: يعني برشا فيديوهات
0: ما نعرفوش انا جي حكي لي حكاية خطر المسرحية متاعي فيها بسي وفيها تنمر قال لي أنا من اللي صغير بالفيسبوك تواصل قال لي من اللي صغير نمشي للبسي قلت له شبيك قال لي أنا عندي التأتأة نسميه نحن بالتونسي يوكوك فهمتني ولا عندي قال لي التأتأة وقال لي رام ما خلاه وما عملوا فيه وقال لي تجاوزت روحي فهمتني ولا بالمسرح قال لي بالمسرح البسي متاعه قال له برا أعمل مسرح أتو تتحسن حتى على مستوى النطق قال لي راني تحسن برشا برشا برشا وعندي حلم في حياتي فهمتني ولا يضحك ياسر قال لي عندي حلم في حياتي فهمتني ولا اني نعرض في صفاقس حتى 5 دقائق جعفر معك قلت له ثم حتى مش قال لي باش نعمل 5 دقائق فهمني ولا تحبهم بوقتك انت ولا بوقتي انا فهمتوش انا قال لي انا لو كان لبرة تشد لبرة انا تشد في حرف واحد قال نقعد ساعة ونص قلت له بوقتي انا عايش وتعدى محلاه وصفقوا له محلاه محلاه محلاه وان شاء الله ربي يوفقه
1: تحيه
0: فهمني ولا ان شاء الله ربي يجيبه في الصويب انا اكثر حاجات شغلتني كيما اي مواطن تونسي عندك الانقطاع بتاع الكهرباء اللي عشناها الناس كل الحقيقة اللي هو المشكلة خلينا نقوله ينجم يقص في البلدان الكل وشوفنا حتى في بلدان مجاورة وكذا ولكن اللي يقلق أنك ما تعرفش وقتش يقص خاطر ينجم يقص فهمني ولا أما ما تعرفش وقتش يقص خاطر ثم عندك وطالع فيها سونسور وصارت فهمني ولا انقطاع الماء الماء المعدني واللي مسني برشا الحقيقة المشاهد اللي شفناها متاع الحرائق سواء كان في برقو ولا في الشقيقة الجزائر بردا وسلاما إن شاء الله ربي يرحم اللي توفيوا الكل الحقيقة مشهد وانا نحكي نورين في الكواليس منش ملم برشا بالموضوع ومنش فاهم ثم شكون يقول اي معمول
1: بفعل
0: ثم شكون يقول من الانحباس الحراري وكذا انا الحقيقة ما نفهمش ولكن اللي نفهم اللي كونه الحقيقة كارثة إنسانية صارت في برقو وبش نتبعوا الموضوع هذا بكل
1: زغوين وسلتية برقو بنزرق برشا
2: قبلهم في غرم الحميس
0: برشا إن شاء الله يا أخوي ربي يعوض لهم خير الخسائر المادية وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا به طب بش نعملوا فصل بعد شوي بش نقدم لكم المفاجأة جبت لكم مفاجأة
2: سربرايز
0: على سربرايز أي أي أي قبل ما نمشي الفصل نحب نحيي أي إنسان تو ربطت معانا فهمني ولا ويسمع فينا لحظة بلحظة سواء في كرهبته سواء في داره سواء في خدمته سواء في كوجينة سواء في المعمل سواء خارج حدود الوطن وخاصة تحية خاصة لأصدقائنا بتاع اليوتيوب كأنه ما خرجناش صيف ورجعنا نفسهم خويا موجودين
2: ولا صيفوا معنا جعفر
0: فدوة
2: ولا محليهم
0: إن شاء الله ربي يبارك لكم إن شاء الله ربي يلم شملنا في الخير أخوي إن شاء الله ربي ينجح تلمت البكالوريا فاصل صغير ثم نواصل
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
6: publicité
7: تروبيكو كوكو
8: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء

السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: ولا قلبي. 10:22 دقيقة إن شاء الله ربي ينجح تلميذ البكالوريا إن شاء الله بيجوا في السويد. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من
1: كل ركبت لهم الروح.
0: تحية لتلميذ البكالوريا إن شاء الله بينجحوا وليداتنا في البكام إن شاء الله.
1: البكام بروف دانفو
0: يسمع فيه. باش نعمل روبريك تاع بروف دانفو في اليوم
1: والله
0: لازمنا الكل نقروا الانفورماتيك.
1: علاش؟
0: رزقي سيبو زي والله شادني التراك مش نورمال.
1: على خاطر فاطمة سني باك.
0: اي بيان سير باك.
2: انت ما باش اللي ما تبعنيش
0: عمي. نوصلوا نحن قدد ونقد وندقوا المسامير في الحيط اللي شدوا.
2: في الحيط.
1: ويصرف العالم.
0: ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. هالمولى خلينا نتعداهم. يا ريم جبت لكم مفاجأة، يا زينب جبت لكم مفاجأة، يا رفعة جبت لكم مفاجأة، يا رباب جبت لكم مفاجأة. السادة المستمعين ركزوا معايا، جبت لكم مفاجأة بالنسبة لي أنا من أهم المفاجآت التي المفاجآت السارة اللي تعدت في الصيف. يعني تعرف اللي كونوا في المهرجانات ثم ناس خدمة السناء فهمني ولا ثم أغاني ضربت ريم مثلا بالنسبة لك أنت الغنية اللي ضربت في الصيف غنيتك أنت اللي ضربت في الصيف
2: غنيتي أنا
0: أنت اللي فيروز أنت والجو ذاك غنيتك أنت اللي ضربت في الصيف شنية
2: شطحني يا سوايا
0: ضربت زين بالنسبة لك أنت الغنية اللي هكا صيف كامل تزن فهمني ولا شنية في راسك
1: ايه
2: الاحمر لونه عليك خطير
1: الاحمر لونه عليك خطير
0: غنيت شكون هذه
1: عمرو دياب الاحمر لونه عليك خطير
0: عمري ما سمعت بها
1: جميل خالص
2: يا فراوله انا كنت
0: غنيتك بتاع الصيف
3: غنيتي بتاع الصيف يا نور عيني كي قص الضوء يا نور عيني
0: صحيح رباب غنيتك بكل صراحه
1: وبصراحه والله ادم يا حلو فرحتك مشيت حضرت سينوراني بعت عليكم والله نعيط له فضيحه يا رب يصورني حد دي مش مشكل والله ادم هكا حضر كغنية حلو
2: يا حلو
0: ادم
2: في بنزار
0: تحيه لادم ودي زي ما
1: قلتلكش
0: امشي ترى
1: اذا بدك
2: تغني بعد شوي
1: دندن كهو انا جعفر مغنيش
0: ترى
3: بلي اغنيه اخرى خليني بجنبك في الصف وانا شد الماء نتاع محمد جبال خليني بجنبك
2: ترى انا بجنبك
3: بتونسي بجنبك
0: انا غنيتي اللي ضربت في الصيف بدون منازع مش في الصيف عندي مدة نسمع فيهم خويا تقول الكلمات
2: في الصيف وكل صيف

0: رفعة.
1: وانت ديما بتتبعني عني في الاهوان.
2: شرفت عليكم الطبقه دول
0: اختصاصي.
3: اهلا وسهلا. جبت لكم ممثلي نحيل ليكو حسن. جبت لكم ممثلي المحفل الجربي.
0: بونجور
3: سي جوهر سعيدي. صباح النور. بونجور
4: صباح الفل والياسمين.
3: صباح النور. انستونا وشرفتونا اخويا.
4: عايشك يا غالي.
3: السادة المستمعين في اطار الموجات الايجابيه حضروا روحكم. قلنا راه هذه الديماراج تاع البرنامج نحبوا نعديو موجات ايجابيه. نعرفوا ثم ناس مقدره ومهمومه وستريس وضغط لباس ان شاء الله يا ربي. احنا لهنا دورنا اليوم باش نعديو الموجات الايجابيه. سي جوهر سعيدي انس بيه مقدم لنا الساعه للاصدقاء.
4: ايه اليوم معايا الاستاذ ايوب صامت ومحمد بريش عازف الايقاع.
3: يا بابا على الايقاع. يا مستمعين حضروا روحكم على الايقاع
0: اللي في البيرو
3: ان شاء الله.
4: سي ايوب اسرع واحد. سي ايوب
3: شتي
4: ظهر. سي ايوب اسرع واحد.
3: فيش اسرع واحد
4: كان يتسابقوا الكرسي.
3: حق بربي سامحونا راه ديماراج حتى على مستوى الضمار راه ماهوش باش يتحسن. شنو نقولوا ديما
0: لا مش باش يتطور.
3: باهي عملتوا دوره باهيه.
4: اي عملنا تورني بي.
3: تورني بي
4: الحمد لله. عملنا جوله صيفيه ممتازه. عملنا مهرجان الدوليه. مهرجانات في دورنا برشا جهات الحمد لله. هذه حاجه تفرحنا برشا وحاجه تزيدنا تحملنا مسؤوليه كبيره اللي نشرنا التراث التونسي بطريقه محترمه بالحق مميزه فيها برشا ريسيرش وفيها برشا حب. زيد
3: ممتاز خويا. يزينا من الكلام.
4: ايوه
3: يزينا من الكلام.
4: يزي
3: اعطيني ذريبه صغيره الساعه خلينا نبداو على الالات النفخ. اعطيني ذريبه صغيره خلينا نفهموا الاجواء. اعطينا تستي لي خويا. تست 1 2 3 تست تست تست تست

فنديونة مهدي سلام دينا مهدي دينا مهدي مهدي قال نوش الكلام برشا بديو بديو بديو

0: تتواصل سهرة تتواصل الله الله الله أجواء مش عادية يا صديقي بجاه ربي جبت الزكرة ولا بجاه ربي عملي غريبة زكرة
1: أما
0: شو
1: في النايد
0: ما شاء الله ما شاء الله غريبة زكرة خطر أصدقاء
1: ملا صوت وملا ناي وملا إيقاع
0: أصدقاء على اليوتيوب قالوا لي الزكرة ويني
1: وضربوك الله الله الله شو جو

0: كسكس بليلة. برجولية جبت لي فكرة مش نورمال.
1: أيوة.
0: نحيلي لي كوع شكوى.
2: فكرة جت
0: ودية. إيه ليه في ساعة سعيدة تلاقينا خلنا نعملوها جينيريك. نعملوها جينيريك بالزوك. في ساعة سعيدة تلاقينا
3: نسوى ورجع.
0: سعيدة تلاقينا نسوى ورجع. سوى ورجع.
2: نغنوا ويردوا علينا.
0: نغنوا ونشطوا ويردوا علينا.
2: لازم كلمات
0: عاوني على شكوى الأولاد. أقرب أقرب شوية الأولاد.
2: نسوى ورجع تلمينا.
0: نسوى ورجالة تلمين بالطبق الله الله ساعة سيدة هي

0: الكاميون مشى الكاميون
1: هي عملها
2: ما عندوش برمي
0: ما يسوقش ما يسوقش
3: ما عندي برمي كهرباء
2: جعفر جاي سعدودي ركبني جديد
4: رخال فران
2: رخال فران سمعتك المخر انا الله يديم الرخاء بالليل احسن نحيل يا من منذين نحيل من منذين نحيل نحيل من منذين استغرب عود الكلمات يا اخوي
4: هي أغنية من التراث الجربي اسمها عامر جي سعدودي عامر جي هو العريس
2: معلش تأكد لي فعليا جعفر جي
4: عريس اليوم عامر جي سعدودي ركبني ورخال فرام معناه طلعوا في الكهرباء اللي ماشيين فيها
2: صد ربي
3: يدرفتي عامر
2: الطلبات اللي موجودة لهنا شنو تحبوا فسروا لي
1: بيه
2: الطلبات اللي موجودة لهنا الكل ثم توانسة خارج حدود الوطن قلت لك فخورة عجعاجي بخور عجعاجي قلت لك نخدم قدام التوريست انا طو ونشطح الكلها تشطح خوي قال لك خويا اعملوا لنا 5 دقائق عرس يحبوا عرس حفله على غفله مش لا عبد بديلك
3: يسمع عرس الباي
2: على الحس يقسم الباي الكل والزملاء والزميلات عنا ضيفه راهي هنا موجوده فهمني ولا محترمه جدا
1: شوفها
2: تعبك السويكلاس من غادي حاجه خويا التونسي راهم عربوك بجد شروح باش نعملوا فاصل باش نعملوا عرس دخله عباره عروسه جاتنا عروسه ونبداوها بذي
1: جعفر
2: ابداها بسيرش
4: نعملوا حاجه ما
2: خير لا لا حتى
4: جعفر جاي حاجه ما خير
2: باهي اوكي نعملوا فاصل صغير فاصل صغير بيب اسم رست سول تعشقوا فهمتي بيب ذريبة صغيرة ان شاء الله ربي نجح تلمت البكوري تفضل تفضل
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
6: بوبليسيتي أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس
7: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم
7: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
6: وتمدت بالخير ليا ولأخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
7: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
6: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا
8: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي خليك انت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002
9: احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.2 ديوان فام هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخه ديوان فام صوتكم
9: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبورغرام

0: كل ما يهم السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان اف ام صوتكم احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان اف ام القيروان باشا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان فام

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
2: الوقت يزرب 10:46 ساعة، معناتها ساعة سعيدة الحقيقة. ما عايشين أجواء متاع عودة مدرسية، كان أول مرة أغزر بربي يصور لك الصف متاع ريم زينب ورافع ورباب، ربي أغزر لي لك الصف
3: عديو عديو في انترتيان عند
2: الانترتيان فهمني ولا أي سيدي في الكواليس اتفقنا فهمني ولا باش نعمل جينيريك محليكم محليكم. سي رافع هز راسك، حيوا الجماهير، بيبيوا على الجماهير عن الكاميرا هذيك تخدم السنية جوكم على جو فهمني ولا مش انت خويا مش انت لا لا لا لا
4: لا
2: وجه صبوح
4: والله
3: طبلو لوك
2: اي اي اي سيدي عندنا غنية نغنيو فيها نحن وحدنا لهنا باش نجربوها وحدنا الساعة اكابيلا وبعد انت تحاول بالذكر تحاول بعد بالذكر وبالدربوكه فهمني ولا تتبعونا اوكي اوكي 3 2 1 توب

0: والله مبدع. اعطيني نجرب. والله مبدع.
1: نجرب.
0: زكرة.
1: شو نجرب؟ ما تنجم تخرج حتى صوت.
0: شتي من نجم خرج.
1: بربي بجدك؟
0: اقسم بالله.
2: لازمها حنيك سبيسيال.
0: سكر تليفونك.
3: هذا يطلع تليفون جعفر. والله
1: عرفتك.
3: والله عرفتك.
1: خمم في الزكرة.
3: كان عندي احساس.
1: ترى وري يعني.
3: سيلونسيو.
1: خلنا نحكي. الله الله
0: الله الله يا حمودي. ربي يبارك لك. ربي يبارك لك وربي يعينك يا خي. وخاصة ربي يعينك يا خي. بلي تصفق عليه الزكاة. والله والله هاي سيدي توا باش نعملوا مش محفل عرس فوق سطح ولا في بطحة مدريات لوطة
1: الكاميون اللي
0: الكساكس بالكساعي الكساكس بالكساعي
2: استيكيت ماء
0: فهمني لمن استطاع إليه سبيل هذيك فهمني ولا ماجل عنا ماجل عنا ماجل اختانا استيكيت عنا ماجل خويا فهمني ولا محفل كبير فهمني ولا جو ثلاثة أربعة أغاني عنا في دينا خمسة دقائق مريقلين
4: مريقلين
0: بي هاي سيدي غير يقولوا عرس ارخي لفنا يقولوا عرس رباب
1: عرس رباب
0: هاي شاء الله يا رب عرس رباب مليا والدنيا الله الله
2: مليا جوان
0: الله الله الله الله الله زغطيلي على عروسة هي

0: يلزم المستمعين كل يقولوا
1: مش تعرف ما انتش يقولوا
0: لا يقولوا والله يقول
1: يبعثولك
0: والله الناس يعلم بها كان اخلق وتقولوا انا عارف بس رئيس مبسي كي عملك يتفرد
2: يتنفسوا شوي
0: تفرد الناس كل يقولوا
3: لحظة بالله خليه يشرب شوي
4: خليه خاطر السويح الون خل وظلة
0: لا لا
4: تحب العودة
0: يقولوا كيكا ولا
4: قولوا اوه
1: قولوا
0: اشرب تشرب ماء وخبي الدبوز عشرة يعني ربي بني
1: يجيب ليش
0: العيني يلي يجيب لي ماء قلت لعبوا خلصوكم خير يلي عطوشنا هات الماء قلت لعبوا خلصو خير ده اللحظة تروى بربي المستمعين جربوها كيران متروات ترينوات من تاكسيات في دياركم البر الناس كل اوه شط السويح اللي نخلو ظلنا انتم تقولوا اوه

0: كي يقولوا قصة الطبلة برجولية صاحبي خلينا نسمع
1: اي لازم
0: هذه خاطر عمرها ما تعملت في هذا البرنامج هذه حاجة

0: فاني
1: ان شاء الله ربي نجحت لما مثل بكانو
2: صاحبي برجولي شنو تقول انا نحيك صح اغزلي شوف خسرك حاجه اليوم راكم جاي خففي برجولي يرجع برجولية ترجع قبل الباك على الأقل 10 مرات برجولية ترجع ويخلصوا مال برجولية
3: وفرونا المانجي وفرونا المانجي بربي نداء عازل وفرونا
2: المانجي
3: فيديو ما ما ما
2: جوهر حبيت تقول لك جوهر حبيت تقول لك مرسي بوكو ربي يبارك لك
4: ربي يفضلك
2: صديق شو اسمه اللي ذكر
5: أيوب
2: أيوب أيوب أيوب أيوب محمد ربي يبارك لك يعطيكم ألف صحة
4: ربي
2: يفضلك
4: محليكم محليكم
2: شكرا تروب عقيل اللي احنا اتصلنا ربي يبارك له خويا ميرسي بوكو
4: تحية خاصة بربي إدارة أعمالي أستاذ هادي جلاسي وأمين علي
2: هادي
4: أيه
2: معلم سلام عليها دود صاحبي هادي
4: تحية كبيرة العقيل
2: تحية العقيلة بالصحة يعطيكم الصحة عندكمش تكون في الباك ما عندكمش
4: والله يسنالي ما انا استاذ موسيقى بينسور
5: تلامذتي
4: ان شاء الله ربي نجحهم
2: ربي نجحهم ان شاء الله باك شنو باك
4: كل عام عندي تلامذتي لي استاذ موسيقى دونك تلامذتي
5: اوبسيون
4: يجوني
3: بلي جوست خلينا نعرف جعفر مثلا الاستاذ في
5: ايوه
3: شنو الخدمه سي ارشيتكت
2: ارشيتكت
3: على الفلون هكا بزك
2: طلع
3: على الفلون الدار تبدا طلع
2: بزك صحيح خويا ميرسي بوكو يعطيكم الصحة ميرسي ميرسي ميرسي باش نمشيو تويكا مباشرة زملائنا في قسم الأخبار حابين نبدلوا الساعة بساعة أخرى حابين نعديو شوية إنرجي ديماراج فهمني ولا إن شاء الله نكون وفقنا في الاختيار ميرسي بوكو يعطيكم الصحة فاصل ثم نواصل
6: راجعين بعد شوية على ديوان FM في ساعة سعيدة

0: يحذر من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية، لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والإدارة توضح في بلاغ توعوي أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 و41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. والمصالح البيطرية تدعو المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية، وتعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات، وتوفير أماكن مظللة، وتجنب نقل الحيوانات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الخفيفة منها. كما توصي الإدارة بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوئة والتبريد خاصة خلال فترة ذروة الحرارة، مشددة على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجوية في أقرب وقت عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. انطلاق أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس وبالمستشفى الجامعي سهلول سوسة، وفق رئيس القسم دكتور سامي الميلوشي. ووفق المصدر ذاته، فيمثل هذا الإنجاز خطوة طبية جديدة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير المنظومة العلاجية بكامل الإقليم الخامس.
1: في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة مدنين لأول مرة يصير تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب لبيس ميكير الأربع مرضى حالتهم استعجالية، ولأول مرة عن طريق أطباء من القسم الجامعي حبيب بورقيبة مدنين لأمراض القلب، أطباء شبان التكوين متاعهم تحصلوا عليه في تونس في قسم أمراض القلب المستشفى العسكري والقسم الجامعي لأمراض القلب سهلول، تكوين متاعهم تونسي شبان توانسة عندهم طاقة قدرات، وإن شاء الله اليوم باش هما اللي باش يركبوا الأجهزة هذه المرضى ويمنعوها تحت إشراف الأستاذ عبد الدايم حقي. هذا مكسب للجهة، الهدف هو تقريب الخدمات، تحسين الجودة متاحها، وأهم حاجة هو إنقاذ الأرواح، وإن شاء الله باش تكون بداية لتطور وتطوير الاختصاص هذايا اللي هو الأريتمولوجي في الجهة الصحية بمدنين وبالإقليم الخامس.
0: وفي الشأن الدولي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جسم البديوي يفيد بأن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيرى النور قريبا، بما يتيح للزوار الأجانب التنقل بصورة أسهل بين دول الخليجية الست، مضيفا أن هذه التأشيرة ستدعم القطاع السياحي وتعزز مكانة دول مجلس التعاون كوجهة إقليمية متكاملة. الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول اليوم أن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول العربية في الخليج لا ينبغي أن تعتمد فقط في حفظ أمنها على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدما على حد تعبيره.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5.

0: 11 دقيقة 7 سبتمبر 2026. هذه الحلقة الأولانية من برنامج الساعة سعيدة. إن شاء الله باش ننسوكم ديما في نفس التوقيت من 9:30 حتى نص النهار. الغاية من البرنامج الأساسي من الأساسية من البرنامج هذا هو أنه ندفعوا إلى الموجات الإيجابية لماكسيموم فهمني ولا الموجات الإيجابية لماكسيموم. والغاية أيضا أنه نتعاونوا الناس الكل ونعاونوا الناس الكل باللي نقدروا، لأنه الحقيقة البرنامج هذا على مدة 4 سنوات حاولنا أنه نعاونه ونجحنا عديد المرات وفشلنا في بعض المرات، وهذا يعني بشر احنا فهمني ولا كيما نجموا نخطئوا وكيما نجموا نصيبوا. ان شاء الله بحول الله السنة محضرين برنامج كبير برشا برشا برشا برشا باش نتعاونوا عليه فهمني ولا. ومن بين الحاجات الجميله يعني الحقيقه اللي عشناها في ساعه سعيده، عشنا لحظات جميله، لحظات فارقه انسانيه ممتازه فهمني ولا مع قراء اسوس فهمتني. عشنا لحظات، خليني نبدا نذكر بشويه بشويه من المواطنه اللي جاتنا وقالت نحب نتبرع بمسكن فهمني ولا اللي قيمته تقريبا مليار. بعد شويه باش ناخذوا فكره على المسكن هذايا وين وصلت الوضعيه نتاع المسكن هذا. المسكن هذايا فيه 3 طوابق حسب علمي انا، تزيد صحح لي بعد شويه الضيفه فهمني ولا. منها ايضا البلاصه تبرع بها حنا بعد المجبري وعملنا عليه لهنا. المواطنه اللي جات من فرنسا كنذكر، المواطنه اللي جات من كندا، ثم العديد من الاخبار الجميله. ضف الى ذلك تبرعات الناس على مستوى السيت اللي هو www.swsvu.tn والحملات بتاع الاسماسينج. اجواء كبيره برشا برشا برشا برشا. احتكرت الكلمه لانه مؤخرا حضرت اليوم العلم في قرى أسويس وتقريبا وقع تكريم 231 زيت صح على بعض الضيفة أو 236 231 طفل وطفلة شاب وشابة من أنجب النجباء
1: ما شاء الله
0: اللي هما نشحوا متميزين في قرى أسواس. والفضل الربي سبحانه للناس اللي تبرعت، لأنه لولا الناس اللي تبرعت بالكرتابة والستيل والكراسة وكل شيء والمنديلة واللوجستيك الكل وماكلتهم وشربهم ودنيتهم فهمني ولا ما كانوا الوليدات هذوما ينجحوا. بعدها أختي هالة دريدي ساعة هالة عن قرى أسواس، المكتب الإعلامي، خلينا نقول المكتب الإعلامي باهي المكتب الإعلامي باهي. صباح النور هلول.
1: صباح
0: عودة سعيدة، شكرا على اللي تقدموا فيه الكل، على اللي تعملوا فيه الكل، بارك الله فيكم يعطيكم الصحة.
2: عيشك جعفور، صباح النور للناس الكل.
1: أهلاً صباح النور.
2: عودة سعيدة،
3: مرسي
2: ربي يعيشك.
0: يعيشك عايش.
2: ربي ينجحوا ليدتنا في الباك.
0: أمين جرب العالمين. أمين
2: جرب العالمين. الترانزيسيون تاع الميسيون حسيتها سنين إن شاء الله
0: حلوة
2: حلوة
0: حلوة.
2: ربي ينجحوا ليدتنا في الباك.
0: أمين جرب العالمين. أمين يا رب العالمين.
2: يعطيكم الصحة. كما اللي كنت تعدد فيه وأكثر من هكاك هو حصيلة عام تعدى معاكم ومع ديوانة فيم. تحب نعطيك شوية؟
0: أعطيني.
2: احنا واحدة من الديار اللي جايوا عن طريق البرنامج اليوم تقريبا عندها 10 أيام استقبلوا 3 أخوات حالينا دار جديدة تتبع قرية جمارت في ضاحية من الضواحي الجنوبية.
0: هذيك المرأة اللي جتنا لهنا
2: الحمد لله يا ربي. 3 أخوات شاءت ظروف الحياة أنهم يعيشوا معناها فقد البو والأم مع بعضهم. 3 أخوات في سن متقاربة تقريبا، الصغيرة عام والكبير 5 سنين. التحقوا بينا بقرى في الأسويس، جاءوا للعائلة الكبيرة. إن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا احنا عائلتهم. ربي قدركم انتوما باش تكونوا السند ليهم القديم. هذه واحدة من الحكايات اللي يمكن احنا كي نحكيوها الناس تتوجع، اما احنا نفرحوا ونقولوا الحمد لله نجمنا انه نحن نكونوا حضن دافي للصغيرات هذوكم، ام الامهات اللي تخرجوا في دفعه 2026 واللي حضرت انت ديجا معنا وقتها تحتضن 3 صغيرات. من احلى اللحظات انه نستقبل صغيرات جدد، والاحلى منها كيف نحلوا دار جديده، والاجمل منهم الكل كيف نحافظوا على اخوات مع بعضهم في نفس الدار. اللي يشاء القدر ان هما يتفرقوا، لكن نحن نحاولوا انهم يبقوا مع بعضهم. هذه حاجه من الحاجات اللي تفرح،
0: حاجه من الحاجات.
2: يوم العلم يفرح. 87% نسبه النجاح اللي تعدينا بها من سنه دراسيه الى سنه اخرى تفرح. 71 ناجح في البكالوريا يفرحوا. صغيراتنا في المخيم اللي اختتمناه زي نهار الجمعه 2214 19 صغير انتفعوا بحقهم في الترفيه، تعلموا تفرهدوا شيخوا عاشوا تجربة سنة مختلفة خاطر كانوا معهم عائلاتهم في في التسيف. الحقيقة نحسوا أنه بكل فخر وهكا وتواضع أنه نحن قدمنا برشا حاجات مزيانين السنة بدعم التوانسة أكيد. لو كان ما يدخلوش هم على www.sosv.in راني منيش أنا اليوم ومش الجمعية اليوم، تعدد الحاجات هذوما الحمد لله يا رب.
0: أهالي اليوم نحكي على أكثر من 10,000 طفل شاب معني بالعودة المدرسية. قبل هذه نحب نقول لك حاجة، هالي كلمتك أنا 13 أوت تتذكر هي اللي كلمتك 13-14 أوت ومن بعد كلمتك 16 أوت تقريبا بعد نهارين 3 أيام وقلت لك يا هالة راهو ثم عرضني مواطن في الليل، احنا في عرس فهمني ولا، وجبدني المواطن ذي على جنب، والمواطن ذي تقريبا عمره 30 سنة والوالدة متاعه توفيت الله يرحمه وينعمها إن شاء الله ربي يرحم جميع المؤمنين، عندها تقريبا 6 شهور من اللي توفيت ومن اللي كانت على فراش المرض كانت وصيتها عملوا كل ميزون دوتهم
2: صحيح،
0: وكانت وصيتها بعد ما نام عينها أن الميزون دوت هذه تمشي للأيتام
2: صحيح
0: في مكان ولا أروع. ومن بعد غبت عليك شوي لأنه السيد هذايا ما يقومش في النهار، ما يقومش في النهار
2: حسب طبيعة العمل
0: بقيت نحاوس فيه أنا. نحاوس فيه هالة غدوة تونجيو هالة تونجيو كذا، وأنا كيفاش عرفت اللي السيد حريص جدا معناتها بعد ما يقوم العشية واللي جاء خاطر وقت سيونس يونيك معناتها باش صحو كونترا وكذا ماضي ساعة فاتنا الوقت ديما فاتنا الوقت فاتنا الوقت. قلت البارح تحصلت على السيد مش أنا هو كلمني
2: صحيح حتى أنا رجع لي راه بالحق الرجل قديش حريص غير عرفتك الظروف من هنا وهنا وهنا
0: باش تشوفوا حاجة ويحب يسمي الميزون دوت باسم أمه وعلنا للملأ علنا فمن ولا الأطفال القرى أسواس إن شاء الله وهذا الحدث إن شاء الله في قادم
2: ومعه حتى هو عطيني سكوب يتسمى في أول حلقة عنده زيادة استعداد إنه هو يهيئها لو كان بش تكون ما نعرفش أنا مركز للتكوين للصغيرات هذوكم بخلاف خطر هي تلمو العقار كبير ما ينجمش يكون دار فهمت اي ما بعث لي حاجات شفتهم ما ينجمش يكون دار واحده معناها وحتى المكان نتاعها وكل شيء ان شاء الله ان شاء الله ننجحوا في انه نستغلوها للصغيرات. احنا اليوم الجمعيه ما عادش تربي توكل وتشرب اكاهو اليوم راهو فما برشا حاجات اخرين نخدموا عليهم وهذاك علاش وهذاك علاش اليوم في في في يوم العلم تلقى الصغيراتنا اللي متخرجين من التكوين المهني احنا ما نخليوهوش الصغير في وسط الثنيه لو كان ما مقاعد الدراسه ما كانش فما العلاقه الطيبه معاها نمشيو في الثنيه الاخرى. المهم انه هو ينجح انه يرسم مستقبل نتاعه. عندنا زاد اليوم النشاط اللي يصير مع الطلبه السفراء في مخيم الامل اليوم راهو الحق كيف تطلع على السين بنية تقول لك امرأة تقول لك في شهادة وتعديت حتى في التلفزة الوطنية قلت اللي نشوف ولدي واللي عشته انا في مخيم الامل السنة نعمل هكا نقول وين هم كي كنت انا صغيرة خاطر تمنيت نعيش لحظات كي من هكاك حاجات كي من هكاك بالحق ريما تنجم كانت خلينا نزيد ونقدمه. والمتبرع السيد هذا يرحم والديه هاو ان شاء الله على قريب تتم الحكاية لو كان مش هو وكيفه برشا رانا احنا ما نجموش نقدمه ما نجموش نمشيه في المشاريع المنوعية
0: جايب لك واحد اخر انا مشتاو مش وقته
2: عام سعيد ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: وربي نجح وليدتنا في
0: امين امين امين يا رب العالمين. بين ذكروا الناس بالسيت www.sosve.in www.sosve.in تجد تكون تيتو صديقي قاعد على روحك قاعد على روحك وين ما كنت في فرنسا في ألمانيا في قطر في السعودية في الإمارات في كندا في أمريكا في إيطاليا في بنزرت من بنزرت البنجردين التطوين قاعد تو على روحك في اللحظة هذه وتحب خويا على صحة البدن، على نجاح وليداتك، على أي صدقة زكاة اللي تتصورون في بالك. فمنو اللي تحب تهدي، تحب تعاون وليدات يرجعوا يقراوا. نحكيوا على أكثر من 10,000 طفل السنة، تحدي كبير أنهم يرجعوا يقراوا وتكون العودة المدرسية متاعهم عودة سعيدة كيما وليداتنا الكل. لأنه وأنا حاش أقولك كيما وليداتنا، هم وليداتنا فعلا. دونك تدخل فقط على السيت هذي اللي اسمه 3WSOSVE، 3WSOSVE، ما يعلم كان ربي سبحانه اللي باش تعملوا انت وقديش باش تتبرع كل شهر. عباره خويا تبنيت طفل انت ولا طفله، عباره تبنيت طفل ولا طفله. 3WSOSVE عاملينها برشا ناس. انا حسب سمعت ثم 100,000.
2: احنا اليوم في
0: اسمع الرقم، انا سمعته سي محمد
2: في مش 100,000 لكن المبلغ هو اللي مهم. اليوم 12,000 تونسي عامل اقتطاع شهري قائم، 12,000 اللي احنا راه وقت اللي بدينا به المشروع هذا في اخر 2024. معني فما برشا يقول لك ليه التونسي ما يعملش لونجاجمون، ما يلتزمش. ليه احنا الناس التزمت وكل شهر يكلمك يقول لك نحب نزيد في المونطون، نحب ندخل خويا، نحب نجيب ولد عمي. عندي شكون توفى لي هو عامل اقتطاع شهري باش نبدل الكونت نتاعو على الكونت نتاعي، خاطر نحبها تبقى له صدقه جاريه، نحبوا يبقى له الاجر نتاع الكفاله هذيك. اليوم 12,000 تونسي عطوا ثقتهم في الجمعية إن هم يكفلوا صغار تقريبا يدخلوا في مبلغ يتجاوز 500,000 دينار شهريا. وتخيل أنت
0: نحكي ولا 500,000,000 شهريا،
2: شهريا أي شهريا تقريبا، معناه في العام مبلغ مهم جدا في ميزانية الجمعية. ديما نقول هذاك اللي خلينا الكهرباء في تتسوق به في الليل، شنو اللي يخليك تشوف وتعرف روحك وين ماشي؟
0: ضوء
2: الفار، هو هذاك الفار متاعنا، هذاك الاقتطاع الشهري القاهر، هذاك اللي خلينا نعملوا برامج القدام. يخلينا نعرفوا اليوم عندي خمسة صغار أخرين مش نحل لهم دار في الدار البلاصة الفلانية باش نزيد ندخلهم للجمعية. نعرف أنا خمسة سنين القدام مصروفهم ومعيشتهم وكل شيء إنه هو عندهم الكفيل متاعهم. اليوم ال 12,000 تونسي هذوما اللي دخلوا على 3WSOSVE.in وكفلوا، فيهم اللي عامل كفيلة بعشرة ألف وعشرين دينار وثلاثين دينار، وفيهم اللي عامل بمية وميتين وخمسمية، وفيهم شركات صحيح مش عدد كبير من الشركات لكن فيهم شركات اللي عاملين كفالة بألف دينار وأكثر. معناها هنا الإيمان متجمعين عليه، الطريقة نختلفوا فيها، المبلغ نجموا نختلفوا فيه، لكن الإيمان واحد إنه نجموا رانا نبدلوا حياة صغيرات. اليوم في العودة المدرسية أنا باش نرجع بيك جوست على النقطة ذيك جافة، 10,800 صغير يستناو في دعم باش يرجعوا يقراوا فرحانين. هما مش يرجعوا بإذن الله يقراوا لكن فرحانين. أنا نذكر بأرقام مهمة جدا، اليوم راو نسبة الصغيرات اللي ينقطعوا عن الدراسة بعد ما يعملوا الترسيم في الأيامات الأولانية كبيرة برشا. عملوا في حاسي الفريد مدرسة 60% من الصغار اللي سجلوا فيها ما رجعوش يقراوا. علاش؟ على خاطر المدرسة بعيدة والظروف تعبة وي. اليوم راك أنت كيف تتبرع للجمعية وتتبرع للصغيرات هذوما ماكش باش توفر له حق الكرتابة اللي نحن نحبوه هو يمشي يشريها وحده أكهو. ليه؟ هذيك ما هوش صعيب، لكن المرافقة في وسط العام هي الصعيبة. اليوم الجمعية توفر النقل المدرسي في برشا بلايس بعيدة عليها المدارس. اليوم نوفر المرافقة في وسط العام اللي تود أكل المرافقة التربوية اللي في وسط العام، هذيك الكل راه مهم جدا باش نوصلوا النسبة تتجاوز 87% اللي نجحنا بها.
0: مبروك مجددا لوليداتنا في قرى أسواس، نتائج متميزة للغاية. شفت وليد جايب 19 معدل
1: ما شاء الله. احنا المعدل السنوي بتاعنا الاولى هي بنتنا غاليه
0: 19.72
1: معدل وال231 صغير اللي تكرموا في يوم العلم كلهم معدلاتهم فوق 18
2: ما شاء الله.
1: وعندنا بارشة 19 كلهم فوق 18 بالحق ترى فرحتهم هم يزوا عرفت البسكليت والتابليت واللجمات البكالوريا البي سي وكل شيء.
0: هذيك اللي عملت معها حلقه بتاع شكرا ما نشحت الباك برك الله عليها
1: مرام مشيت تقرا
0: من سوسة
1: مشيت تقرا شنو يسميوها انفيرمير مشيت تقرا حاجه تحبها. اولادنا تقريبا الحمد لله حتى في التوجيه نتاعهم بحكم المعادلات الحمد لله به ياخذوا اللي حبوا عليه. ننطلقوا معاهم توا في العوده زاده، هما زاده تابعين العوده المدرسيه، ننطلقوا معاهم في الاعداد للحياه الجامعيه هما وبرشا كيفهم. اليوم
2: تفت اسواس ترجع صغيرتها يقراوا من التحضيري حتى ايش للجامعه والتكوين المهني. هذا نعملوا فيها على التوينسا وعلى التروا www.swsvo.in. نستناوكم، مازال التوينسا الكل مازال التقضي، احنا لاخر وقت مازلنا نقضي ونمشي ونجي ان شاء الله باذن الله تكونوا خير داعم للصغيرات هذوما. واخترنا سناء شعار مش من فراغ، خليك شريك النجاح الجاي، خليكم انتم شركاء النجاح الجاي لصغيراتنا.
0: يعطيكم الصحه هاله، ميرسي بوكو، شكرا قره اسواس، بارك الله فيكم، شكرا لكل الزملاء والزميلات اللي ساهموا في هذا الانجاز، لانه الحقيقه احنا عندنا ثقافه السمع، فهمني، شكرا على الثقه، لانه ثم مواطنين فهمني ولا سمعت ناس يحكي وكذا ومشاو من غير ما خموا، فهمني ولا كيما قالت هاله، ثم شكون دفع 10000، ثم شكون دفع 100، وثم شكون دفع 1000. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا وين ما كانوا، وربي ينجح اعمالكم الكل خويا، فهمني، وان شاء الله ربي يعين الناس الكل. احنا بعد شوي باش نعملوا فاصل، اما بعد شوي فهمني ولا في النص ساعه الاخير ما عندناش سي ان جي مع ريم، ابارتي من غدوه نجم نقولوا عنا سي هسي نعطيكم البرنامج باش نبداو من الاخر واحنا جايين. عندنا سي ان جي مع ريم اوفيسيال هذيك،
3: اوكي، هذايا متفاهمين،
0: هذايا حصري، سي ان جي مع ريم موجوده،
3: هذه المعلومه الاولى اللي خرجنا،
0: المعلومه الاولى
3: الحمد لله.
0: المعلومه الثانيه باش نقولوها لكم من بعد، شنو عن عنا اخبار سعيده، اخبار مش سعيده عنا،
3: رسمي هذا وحصري،
0: رسمي حصري والله،
4: قاعدين نتفاجئوا كيفكم راه
0: والله العظيم. ايوا عنا ساعه سعيده، اخبار سعيده، اخبار مش سعيده، عنا سي ان جي مع ريم،
5: عنا جينيريك،
2: عنا روبريك اخرى،
0: لا اشني
2: رب نجح وليدتنا في البيت،
0: لا لا لا
2: نورمال كروبريك
0: طلع بهلا، لحظه من ناحيه الموسيقى، عنا زاد معلومه حصريه، عنا ديما لحظه العشرة لحديش، أن الأخبار دي من عشرة لحديش، أذكى ما تحكيليش
5: إيش لعب
0: هذي حصري،
3: أنيس الغول سمع،
0: أنيس الغول موجود
3: موجود،
0: وبش نعلمكم فاز أخر حصري، عنا أغاني
2: الموزيكا
0: والله لما نحطه أقسم بالله
3: والله
0: نقرر وحدنا في الأغاني، الأغاني مش نحط وكل فاصل لك البيبي بتاع ونهج التربينال الدريبة مش نحطه ساعات منها فازيت هذيك في الوسط طوى بعد الفاصل مش نعمله طوى بسم الله باش نقول لكم شنو عنا
5: جديد
0: جديد والله
4: جديد.
0: يا ربي بتضحكي
4: قول لنا ولا نستنى
0: اقسم بالله انا فزت جدد
4: اوكي جعفر
0: فاصل ثم نوصل نمشي باباي
6: راجعين بعد شويه على ديوان فام في ساعه سعيده ديوان فام
7: صوتكم
6: في تونس الكبرى
7: على 93.5
6: على 93.5

0: 11 و36 دقيقة. مرحبا بكم الناس اللي تحقوا بينا الكل, تحية للناس الكل الكل الكل الكل الكل الكل الكل
1: بدون استثناء
0: الكل الكل الكل الكل كم الكل كم
2: والله
0: الكل كم. شكرا على التشجيع, والله واحد يقول رجع المكتب الحق. شكرا عودة عودة. شكرا للكل كم كل كل كل كم
2: بشوية ما غير نصيحة
0: كل كم
2: جاكم جاكم
0: كل كم
1: توكل على الله.
0: ليه خلنا نركز في الكلمة بالانجليزي.
1: توكل على الله
0: كل كم
2: الكلمة بالانجليزي كلكم
0: كل كم
2: يراجع فيها
0: وخاصة أصدقائنا على اليوتيوب رانا نقرأ في المساجات تاعكم الكل كل كم كل كم كل كم كل كم محليكم محليكم محليكم دمتم سند. ولكن قبل هذه اي سي دي تركزوا معايا في منو ثم ايفينمون ثم ايفينمون
2: اسمه بربي ايفينمون خاطر مستنى فيه هنا من قبل
0: ثم ايفينمون
2: اي اسمه اسمه اي
0: اول فورورد سامت
2: ايوه
1: كيف
0: اول فورورد اي
3: يا ذيك اي اي
0: اي اي
3: فورورد
0: فورورد
3: سامت
0: 2026 شنو 2026 اي اي
3: ايوه
0: فورورد سامت
3: 2026 صحيح
0: برافو ما عادش تبعثوا لي لونجلي لونجلي لخشين تقراه ريل ابعثوا لي
2: محليك جعفر
1: هذاك جات اول ساعه اول بدوزيل مش بالو عاد
3: اخر مره
0: اي اي فورورد سامت 2026
2: والله برافو جوك بيه ما شاء الله عليك.
0: شنو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه باش نقول لك القيمه حقيقيه. الإجابة تلقاها في آي آي فورورد سامت 2026
2: براف
0: فهمتني من 7 حتى 10 سبتمبر
2: أيوة هذا الوقت
0: عطا مليون أيوة. حتى 10 سبتمبر ياسمين الحمامات تجمع سيدي ذي قال لك كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الصناعي الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. زيد اضحك انت كاش لا نفهم انا
1: الصابط
0: تحت الشعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية الى القيمة اربع ايام
2: ايش نقول لك والله العظيم سي تري امبورطون معناتها العباد الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا الناس اللي باش ما تاخذش الموجة نتاع الذكاء الاصطناعي وما تحاولش هي تبدل البيزنس نتاعها ولا القرايه نتاعها ولا الرؤيه نتاعها للمستقبل راهو باش ناخذوا خطوات كبيره الى الوراء. العالم الكل توا قاعد يجي شكون يفا ميتريزي سي نوفيل تكنولوجي دونك الناس الكل مهتمين الناس الكل يحبوا الحقيقه فرصه كبيره على الاخر. امشي وقابلوهم لي زيكسبير هذوما تعلموا منهم المستقبل يبدا اليوم دونك امشي.
0: اقوى كومونتير توا كتبوا الطاهر باش نبلوكي مباشره الطاهر هذا قال لك عدى الصيف كامل يقرا فيها في الاخر جهه جهه
2: طاهر هو اللي بعث ال
0: بعض شيء ثم واحد آخر بعد
2: بوكي طاهر هو بيدو طاهر زعما
0: طاهر مرسي على النواش شد لي
2: اسمع والله محليه بوكي أحسن حاجة في الغنطخي والله محليه
4: بوكي طاو من عرش كومو ليه بلي يقولوا
3: لي نيدي نيدي
4: نيدي من الملم
1: أول فرورد ذاك
4: أول
1: فرورد
4: بدون سبة عيد ميلادي طاو من عرش كومو بلي نيدي من خلال ساعة شد أقولوا لي شكون
2: والله
0: باهي خويا
1: خويا المستحسن طوله فوق المتر وثمانين يطلع كان تحت متر وثمانين من غير ما يكون
0: بوكي نتاع النوار اللي بعثوه الرباب شكون اللي بعث
4: بالله جعفر ندي
2: وطاهر ميرسي قولوا له نعرفوه اللي بعث والله ميرسي على الاخر طاهر سي تري جونتي
1: شكرا
2: وحتى لو شوا دي كولور ولي روج فما ابيض وابيض بالازرق مانيفيك مانيفيك مانيفيك و ان بوتي ميساج تري تري سامبا كي تنجم تقراه لنا يا جعفر
3: بالفرنسي
2: بالحق تري سامباتيك
0: مي بالشكل نو سي ريان
4: فاز هذيك
0: بون رونتري على فان او اكسون تيغو دو زو
1: اكسون تيغو
0: بون اي بون رونتري
2: ا توت ا توت لا بريغاد لا بريغاد
3: لا
0: بريغاد هجيت في لوكي خلي يضم دو ساعة سعيدة مو أنا مو كان مش كاك تكتب ساعة سعيدة سي با غاف تل مو هات دو فو
1: رونكونتري
2: روتروفي روتروفي
0: ربي يبارك له
2: ميرسي
0: خلف المرموري تو الكلام على الغزيت قال انت خويا عليه القوة في الشكيلة هاو
2: والله ما احلاه المساج
0: محليك محليك صديق
2: تري جونتي
0: على رباب التو ما عرفتش شكون اللي بعثك
4: والله العظيم انت وراني هبطت زعما زعما قلت ميرسي ولا لا حبيت نعرف شكون باك شي يوصلني مثال مو
3: شيء
0: فكرتني زميل رباب في صديقي ربيع ابراهيم تخرجنا من معهد العالي في المسرحي بعد 10 سنوات لقيه مهبط ستاتيو بعد 10 سنين اللي تخرجنا قال طول ولاد تخرجنا ومشينا وكذا كل واحد شد ثنيته بجاه ربي الكتاب تاع قرطوسك شكون اللي هزو بعد 10 سنين بجاه ربي
3: قعدت في قلبي
0: قعدت في قلبي دونك حول الله ان شاء الله بحاول لي في قادم الايام نطلع شكون اللي بعث
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اوكي في اطار الاحتفالات اليوم عنا عيد ميلاد سعيد لماجد الرقيق اختك يا ماجد اختك مروه وعائلتك الكل يقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله طول العمر يا ماجد الرقيق
2: يا ماجد
0: عيد ميلاد سعيد يا ماجد يا ممتاز اي سي دي
1: الميني الميني
0: ساسبنس
4: عندك أسئلة خاصة
0: لا لا لا لا عندي توا فقرة الأولانية باش نعلنوا عليها الفقرة الأولانية ساسبنس عملت فقرة جديدة إن شاء الله تلاقي استحسان السادة المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات
4: أيوة.
0: الفقرة اسمها سامحني دقيقة
2: تخدم نهائي وإلى الأبد
1: سيف كامل تخدم عليها
0: نهائي وإلى الأبد عندك الكومنتير بتاع الطاهر قال لك سيف كامل يحفظ فيها والتو يهجي وأقوى كومنتير قريته في حياتي ضحك ينبر علي أنا أما ضحكني على الأخر هو الكومنتير وقت اللي جيت بعدك أنت
3: مرحبا بك
0: وقت اللي جيت بعدك أنت استدعيت أنت وقلت لي أنت جعفر أنت مع أولادك شنو قلت لك أنا راني أكثر حاجة غايدتني أني مانيش مثال الولدي آدم لم أكن مثال الولدي آدم واحد مهبط كومنتير ودي ضحكته قال لي سي جعفر لا تحزن فهمتني أنت رقمك مثال حتى حد
2: والله يضحك
0: قال لي مشكلة ولدك آدم أنت ماكش مثال في حتى شيء أنت ليش تحزن حسينه حلوة برنامجك استدعيتيني فيه حلوة بارك الله فيك بارك الله فيك في أخو خاطر
4: نار عليك جعفر
0: سامحني دقيقة
3: أيوة.
0: شنية سامحني
2: شنية الفكرة
0: الفكرة
2: سينوبسيس
0: نعطيكم دقيقة بالكورونو نبدأ نقرأ تاريخ شخصية نبدأ نقرأ تاريخ شخصية فهمتني ولا نبدأ نعطي عليه معلومات يلزم قبل دقيقة شكون اللي طلع شكون الشخصية
2: أسماري
1: فزلك حاجة ذكرتني في عزيزي يجيب النجار يعطيه باب يقول انت جيبش تعملي بيه فرش خديت روزون أخر رديتها سامحني دقيقة عندي لكم ربريك جديدة سامحني دقيقة تابعوني لحظة
0: يا ودي بالمعلومات
1: طلعوا الشخصية
2: والله صحيح جعفر والله
1: والله عندنا زوز بيبان عملنا بيهم خزينة نحن خدمنا عند النجار هي بيتها إن شاء الله ما يطلعش نفس النجار اللي هزيت له ترازونا
2: والله باهية أنا عجبتني خاطر فيها معلومات والله بغض
1: زينب أول فورورد سامن تمام أمان يعيشك يا
0: زينب أقلبوا التليفونات باش تفهم اللي هي أصعب من ترازونا تحبش كل يفوتها تحبش كل يفوتها في العلم
3: والله ليه عجبتني من رافع قدها أول مرة
0: هذه اللي ترواجوان خمتها هاي سمعت سيسبان سهل
2: فاليدي لو سانك
0: أنا باش نبدأ نقرأ أنا باش نبدأ نقرأ وكم تطلعوا
2: تفضلي
4: حذرت واحدة تجمع
3: نجم خرجوا
2: أنا عندي سؤال لك هاو
3: ما يتتحسس
2: كان واحد يطلع الشخصية بعد الجملة الأولى المعلومات الأخرى شكم شي يقوله
0: أنا تنقوله من
2: تكمل تقول الكومي
0: تكمل
2: جميل حلو جميل
0: هذه كانت تقولوا من الجملة الأولى
2: يلا ترى
3: ترى
2: حضر تابي ولا ما زلت ولا
0: بحضر هزز تابي
1: هي بيدة بتاعت سيسبنس
0: هي بيدة بتاعت روزون زيد عليها دم ولا حاجة مش كتلف مش مشكلة
2: هاي جعفور هاي
3: هاي ترى
0: حط عليها يا سوايع هاي قوي لي سيسبنس تولدت 1930 طلعوا هاي
4: شكون
0: شكون 1930 وتوفيت 2005 تولدت في سوريا ومن بعد مشيت لأمريكا
2: ستيف جوبز
0: بعد مشيت لأمريكا تولدت تحديدا في حلب في سوريا ثم غادرت الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج والإنتاج السينمائي في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس قعدت في الأواخر حياتي كانوا الجميع يسخرون مني ويعتقدونني بيعتقدون أنني ساذج يقولي
1: محمد عبد الوهاب
0: سوريا.
3: سوريا مولود في حلب ما شاء الله
0: سوريا
2: سوريا مولود في حلب 2005 توفى به
3: والسينما والإخراج
0: هاي
3: زيد هاي دقيقة هاي
2: عمل رسالة ذي
4: عقاد
0: أنتجت فيلم
1: العقاد
2: ايه وطلعت
3: صحيح
2: نصف العقاد
1: صحيح نصف العقاد ايه ناصر
2: أما برافو تو طلعنا الإجابة صفقة لنا خويا ميرسي عايشكم
4: دقيقة وين
2: التوا دقيقة لازم تنعملوا كرونو هذيك وكل. أما مثلا أنا طلعت مصطفى العقاد باقي المعلومة كيفاش قول لي
0: تروحي للدار
1: نعمرك مفتوح نعطيهم في جوزيف
2: ليه تقول لي مصطفى العقاد اللي هو تكمل تعطيني المعلومات
0: إيه كمل نعطيك المعلومات
2: والله طيارة
1: ترجعهم لك في ورقة
2: والله حلوة والله باهي
4: إيه سامحني جعفور
2: مفيدة
3: جعفور
0: تكتلتوا علي
3: ليه ولا ما
0: بسم الله شمعت دقيقة وين
4: سامحني دقيقة وين
0: لحظة
2: مازال جيجرز
1: هي سامحني وين مش
0: يلزم تطلع قبل دقيقة ما طلعتوش قبل دقيقة نحكم عليكم الآن
3: اليوتيوب
0: خوب تقلب اليوتيوب
2: الله يسلمك
0: حد ما فهمها
4: لا ولا معز جاوب
0: صحيح رافع مش امبارح قلت لي باهي
1: والله برافو
0: امبارح في القهوة دارت باهي
2: والله باهي
1: تعاملت في القهوة
3: جعفور التابي لازم يكون كرونو وانت لازمك تقرا بطريقه متواصله
1: صحيح
3: ودوبا ما تطلع زين بتقول لها يعطيك الصحه وتكمل لنا المعلومات
2: لازم
1: لازم دهينه
2: نعملك جينجل ونبدلو لو نحطو كرونو ونجربو
0: باهي مش نجرب واحد اخر نجرب واحد اخر برحمه الله عليكم سامحوني شد لي سامحيني اختي
2: توا هما حاضرين معناتها جهد الانتاج مشاه بئنا كيك
0: حاضرين اي
3: سامحين الانتاج برا برك
0: شخصيه اليوم
2: سامحني دقيقة
0: اسمح مش نتكلم معاك
2: ليه مو عملتك جينجول لينا
0: جينجول والله مني مرك
2: والله مو جينجول عملتك شبيك يا ولدي نعملك في الانتهي
0: ورحمة أمي تخلط بعض
1: رجولية وفيت الربيك لينا تحفر
2: خلي اسمح
0: هاي والله تو سريون
3: خليها تعمل الجينجول هاي
2: نعملك جينجول
0: ولا ايه يمشي
2: سامحني دقيقة
0: مش نسكت شخصية اليوم تولدت 1919 وتوفيت 1999 ممثلة تونسية تحديدا تولدت في حمام لنف اشتهرت بدور في مسلسل تلفزيوني مسلسل كبير من بين الأعمال اللي قدمتها 1900
2: زهرة فايزة
0: سامحني ثلاثة ثواني هذه اسمها ليه اللي ما تجيش
2: بالكرونو ريت تعمل حاجة
0: برحمة العز عليك خلينا نجربوها بالكرونو برحمة العز عليكم خلينا نصعب شوي ليلة هذوما ساهلين
1: والله ما تبدلناش حتى بعد أربع سنين
2: هي لازمها أرتيكولاسيون لازمها دي فيرغول معناتها اللعبة باش تولي شيقة فهمت أما هي باهية على الآخر
0: زين بتقرا بصوتك كثير
2: نقرا
3: خذ اعمل لي
0: تقول دبر شخصيه من غادي من تليفون
2: ندبر شخصيه من تليفوني
0: بالله خلي تعمل
2: والله من
0: والله مهمه راح تعطي معلومات للناس
3: جعفر انا عجبتني راني ما
2: تحكونا برشا عليك والله
4: نرجع ايه ولا خير والله
2: اعطينا جوست كرونو
0: سامحني عطانا نعمل لك الجينجل انا اعطيني نعمل لك الجينجل سامحني دقيقه
2: سامح باب
0: والله عجبتهم والله رجعتونا
2: للجنه
3: بيه
2: أعطينا كرونو تو نلعبو ترا يلا
0: سامحني دقيقة
2: شخصية اليوم مولود قبل الميلاد الشخصية هذه توفى بسبب تسمم ترجع له برافو عليك حنبال برافو رافع شخصية حنبال مات بتسمم هو اللي عمل الحضرة القرطاجية طبعا أخويته صدر بال بركة ومانغون وأميلكار وصدر بال وماغون زد فوالا العائلة متاعه هي بارسيدس المهنة متاعه قائد عسكري شهير ومعروف بالثلاثة حروب اللي قادها ضد روما
0: ستوب زينب هذه فقرتك أنت ستوب البس البس جات قلبه يلبس هذيك بتاع الستاتيو هاي
3: هاشتاج مقصود
1: اسمع
0: انا نعطي الافكار
1: والله
0: هي الافكار هاي اول فور وورز
1: سمت سمت
0: زينب مبروك عليك
2: ربي يبارك فيك ربي يفضلك لويس لويس
0: عندي فقره اخرى
3: اللي تجي قد يا زيد
2: اما ربش نتصعب انا مع الانتاج في حكايه المعلومات مش تلقاو راك
0: تو اعطيني فقره اخرى ساسبنس
3: ايوه
2: فقره جديده ذي باش نشوف شكون
0: مشيت هي لبستها زينب قالت لك لبستها زينب به عمل كربو ودي ربي
2: عمل كربو فعلا فعلا سامحوني كان قلت حاجه
0: العائله اخويا هما في دار حسن الفقرة الموالية
3: أيوة
0: أكمل العبارة اسمها أكمل العبارة كل مرة باش ناخذ إكستري من مسلسل وإلا سيت كوم إكستري من مسلسل وإلا سيت كوم فهمني ولا ورباب هي اللي باش تقصهم
1: مش تلاوز بس
0: لحظة عايش خويا خل كل واحد يخدم خدم
1: المباشر ربريك انت
0: رباب أكمل العبارة سيريات مسلسلات افلام مسرحيات اللي هو اكمل العبارة تجي انت لهنا تختار مثلا تروز اكستري فهمتني الاكستري الاولاني نلعبوا زواز مش شكانات زواز انا وريم مثلا وديما انا وريم انا وريم مدى الحياة انا وريم هم انتو ورفعوا زين
2: أوكي.
0: شكون حس برايو يقرب بالضبط للعبارة اللي تقالت
4: به
0: داكوردو وبالاحكام
1: والله ذكرني في لعبه لعبناها البارح
0: بالاحكام بالعلاله عشان نكملك عاد بالاحكام خوي اللي يربح هو اللي يحكم
4: يحكم على اللي خسر ونعمل تحدي
0: صحيت
4: اوكي
0: بالليش قولك فيها
3: هي حلوه اما حاجه برك خسرنا رباب خاطر هي تحفظ الفازات تاع المسلسلات
0: لا لا لا لا رباب هي المسؤوله
3: خاطر تربحنا الكل
0: اسمها اكمل العباره لو غدوا نعملوا جزمه ولا اثنين
4: باهي تاني
1: اكمل العباره
3: قسمه ولا اثنين
0: اكمل العباره يلزم نكملوا نحن الجمل شنو قال سليمان الابيض الاسبوع شنو قال كذا فهمني ولا من المسلسلات
3: مشيت معاك فما حويجه الرابعه
0: ريق الغادي
1: هاي لا لا
2: سيرك واحده في اللعبه ربي
4: طيب
3: ما باش ما تربحناش الكل
2: باهي باهي جميل
1: الفورورد سامت نتاعي تشيت
0: شنو هي
4: ايه
0: فروف ودي كونديكتور حاضر ودي نعرفوا في المستمعين نحن نمشي نمشي نمشي
1: نتفضل سي جعفر
0: هاي
1: والله نظرا لطلب جماهيري كبير برشا برشا عباد عرضتني في الكياس
3: مش مفاجئكم
1: مش مفاجئكم بالروبريك سناء هي عوده اما دخلت عملت لها كوستمايزنج معش كنت تعرفها
0: كوستمايزنج
1: تعرفها الكلمه عملت لها كوستمايزنج وخرجتها وراح نبلش بها يعني
0: شو
1: غدا
3: عملها كوستمايزنج باللبناني
1: اللي هي رافع ولد الدار رافع فيس دو لا ميزون فيز دو لا ميزون مش نعملها بزوج لغات خاطر مش نكسبورتي رفع the son of the house the son of the house نقول ولا بالحق رفع ولد الدار باش ترجع باش نحاولوا كيما قبل يعني نعطيكم اكثر اي باش نقربوا لكم اكثر ونسهلوا لكم في عالم البناء وعالم الموبيليه نجيب لكم احسن لافاريات نحكي معكم على طرق البناء الجديده خاصه للعباد اللي تبرشا انتريسي بالبني توا نعطيكم كيفاش نجم تبني من غير ما تصرف اللي هي حاجه امبوسيبل يلزمك تصرف كي تبني دونك نحاولوا نعلمكم كيفاش تصرف بالضبط
0: انا شنو هي الفقره نتاعي
3: انت يا
0: عند ستوب
2: سامحني دقيقه
4: زين
0: زين بعطيتك أغلى معنى
3: اليوم زين أبو هيلا
2: والله حلوة والله حلوة ياسر عجبتني برشا
0: الفقرة متاعي أنا اسمها ركزوا منيح بسي شنو هي بسي نجي أول برنامج نسأل السؤال حول النفسية والشخصية أنتم مطالبين في الساعة الأخرى كل واحد يجاوب
2: أوكي.
0: كل واحد فيكم مطالب يجاوب والمستمعين وأصدقائنا على اليوتيوب مطالبين زادة في كومنتيرات يجاوبوا واضح؟
2: بي جميل
0: نعطيك مثال
2: ترى
0: المثال يقول ساسبنس السؤال يقول شنية أكثر حاجة أو أكثر خدمة لو كان تخدمها تهلكها ما تنجمش تأديها خدمة مهنة هو سؤال
1: جاوب توا ولا
0: ايه هو سؤال توا عطاي شنية المهنة لو كان تخدمها ما تنجحش فيها
1: الجراح جراح يدي ترعش يا سيدي يدخل على القلب نعمله عملية على الروري والله جراح يجي هكا تمام
0: ما تنجمش جراح
1: لا امبوسيبل جراح
0: ما نجمش نكون اسمع ما نجمش
4: نكون ما نجمش نكون
0: ريم شنو هي المهنه اللي ما تنجمش تكونها مثلا
3: برشا اما اللي جات في بالي كونطابل
4: جدول
3: ضرب حاجه اللطف معناه والله جمله معناه بالكل انت علاش انا نجمش تكيسه من غير ما نمشي للكونطابل معناه في عطار ما نجمش
0: ما تنجمش تكون كونطابل ما تنجمش تكون جراح زينب
2: ما نجمش نكون معلمه مهنة شاقة جدا جدا جدا جدا انك انت تجيرك اليوم مع الغونتري تاع برشا روضات ومتاع برشا بلايص تاع برشا مكاتب ربي عينهم على الاخر انه عبد يجير صغير بركة في الدار ساعات بور لو غاردي ساعتين ثلاثة أربعة خمسة مسؤولية كبيرة برشا انه عندك العدد الكبير متاع الصغار وانت مسؤول عليهم من اللي يدخلوا للي يخرجوا على سلامتهم الجسدية على سلامتهم النفسية انك انت تعطيهم معلومات كما يلزم ملا مهمة صعبة انا نعرف اللي منيش قادر عليه
0: نعم.
2: والله الله يعين
4: وانتوكال اجيبة متاعك انت اللي هنا جعفور قالك متنجوش تكون بروف فرنسي معني جوك بي عليك انت عفوا مش انا هما قالوا
1: لا لا سي دو لوغ
0: ما انت شنو ما تنجمش تكون
4: ليه والله لازم نجاوب قبل زينب المره الجايه باش
0: صحيح
4: ليه اما استاذ خطراليش فتره المراهقين هذوكم ياسر صعاب الصغار تنجم تحكي معاهم موسيقى رسم كذا قصص تبدا نعرف فما طريقه نتاع تعامل يسمح ليه اما المراهقين خويا الله المستعان صعب برشا جعفر ياسر صعب
0: نوعيه نتاع الاسئله كيما هاك فهمتني
4: شنو ولا التحليل سمحت
0: ماكش التحليل بعد نعطيكم الدنيا الكل
4: وقتاش بعد 75 دقيقه
0: في لا مش اليوم
2: هذه كل نعمل
0: في اعلان مش عندكم اليوم بعد
2: والله
1: عملناها سيرونتين
0: سامحني دقيقه
4: والله
2: ما خلي زمان
0: والله
2: يا جملة اليوم
0: مش مركز وقتها مرحبا بكم في الحلقة الأولانية احنا توكلنا على الله فهمني ولا ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب مهمة ما هيش سهلة ان شاء الله نكونوا في المستوى مش قدر في المستوى ان شاء الله نشرفوكم ان شاء الله ننوروكم ان شاء الله نحاولوا لماكسيموم نكونوا يعني نقطة كأمل للناس اللي تسمع فينا واللي عنده فينا ثقة بارك الله فيهم للي سمعونا زاد السناء وللي ربطوا معنا السناء ان شاء الله نكونوا في مستوى الانتظارات ان شاء الله بحول الله في قادم الايام زاد باش نعلنوا على المشروع الانساني الكبير اللي احنا ان شاء الله قادمين عليه لانه السناء حضرنا مشروع كبير نحطوا اليد في اليد ميرسي ريم ميرسي رافع مرسي زينوبات رباب فرحان برشا برشا برشا انه تقابلنا مره اخرى الله اللي فرقنا مرسي لكل الساده المستمعين والمستمعات وين ما كنتوا وين ما تسمعوا فينا اصدقائنا على اليوتيوب شكرا شكرا شكرا على الدعم الكبير برشا برشا راهو كومونتيراتكم والجمل اللي تكتبوا فيهم راهم يمسونا ونقراو فيهم انفليو فليان بارك الله فيكم ربي يخليكم شاديه شكرا فاروق عزيز حسام شكرا شكرا شكرا شكرا احنا نتقابل غدوه في نفس التوقيت من 9 ونص لنص النهار شكرا للجوون نتاع المحفل الجربي
2: محلاها
0: الانرجي اللي عدوا هنا بارك الله فيهم نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت من 9 ونص نص النهار في لمن باي باي
5: ساعه سعيده ساعه سعيده في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
7: الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
5: ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو اليوم كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على الموقع fam.gov.tn/parents والوزارة تؤكد أنه بإمكان الأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل شروع في عملية تسجيل أطفالهم. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو اليوم كافة الصحفيين والصحفيات وكل قوى الحرية إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري بداية من الساعة 10 صباحا للمطالبة بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي ووقف

0: وبمقر الإدارة الجهوية للنقل وبمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بداية من اليوم على الساعة منتصف النهار. والولاية تشير إلى إمكانية تقديم الاعتراضات عبر سحب وإيداع المطبوعة المعدة للغرض بالمكتب الضبط المركزي بالولاية، مشددة على أنه لا يقبل الاعتراض إلا من طرف الشخص المعني بطلب الحصول على الترخيص مصحوبا بجميع المؤيدات، وذلك في أجل أقصى 15 يوما من تاريخ نشر القائمة الأولية. عدد من أهالي منطقة الفندري بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد يعمدون اليوم إلى غلق الطريق الوطني عدد 14 احتجاجا على عدم ربط 14 عائلة في المنطقة بالتيار الكهربائي منذ ما يقارب 10 سنوات حسب ما أكده أحد المحتجين، مطالبا السلطة المعنية بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال.
1: نحن المنطقة الفندري طريق ساق بكيلومتر 200 مكنس، عملنا وقفة احتجاجية وسكرنا الطريق. نحن على المطلب متاعنا الأساسي الضوء، 14 عائلة 10 سنين ما نشوف ضوء، 8 ناس ساكنين يعني بها ربي من المعنى على الظلمة، تلامذة صغار من المعنى اللي يقرأ في الأول ابتدائي ويقرأ في الثاني ابتدائي باللي يقرأ على الظلمة، من الناس ساكنة في الصيف، مريفات واحدة داخلة هي حناش من ولا ست حناش، وكيف قدر بكلاوي صغار وكلاوي شنو ذنبهم، حاضرين معناها ظلمة طلبنا حاضرة، والملف نتاعنا حاضر بوزيد، على أساس باش يجلسوا عليه، لذلك ما نجموش نعملوا جلسة على ملف واحد، ما ربطونا بزوج ملفات مثلا ملفات أخرين، على أساس باش يتخدموا، نمشوا من هناك من مكناسي، قفصل نتاع الجهوي نتاع قفصل نتاع التاي، وعاود رجعنا غلطي، لذلك استنى في الله أعلم ما نعرفوش نحن نستنوا عام شهر اكثر، ونحن ناس يعني بعربي من انا ذر صغار والحاجه الاقرايه داخله من انا ناس تقرا ظلمه. ابن جمله جانا المعتمد اليوم وقالنا خلال شهر من النبي حول الله تتسوى الامور، لان الحديث ذا مش مره مش سنين، ديما يجينا وقلنا في خلال شهر ما تمش حتى شيء.
0: وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن اليوم أنه قام بقتل منفذ عملية طعن قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بعد عملية مطاردة. ويأتي ذلك أثر إعلان جيش الاحتلال إصابة مستوطن في عملية طعن قرب قرية أوسرين جنوب نابلس وفرض قواته حصارا على قرى وبلدات عدة بالمنطقة. وفي لبنان، جيش الاحتلال يأمر سكان بلدة دير الزهراني في جنوب البلاد بإخلاء مباني محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبل شن غارة عليها.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم،
3: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام.
4: من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. موعدكم اليوم يلقار البرمجة الشتوية لديوان فام انطلقت اليوم، نرجع لكم كالعادة مثنين لجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، برنامج هنا تونس في متابعة ومواكبة لكل المستجدات الوطنية سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأيضا المستجدات الإقليمية والجيوسياسية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، نحاول معكم نرجع على كبرى الملفات وآخر الأخبار بالتحليل ونقاش كالعادة على امتداد ساعتين في إطار الفقرات اللي كنتوا تعودتوا بهم معنا في الموسم الشتوي السابق، فقرة الأكشواليتي كل مرة نحكيه أو نختار ملف، وأيضا نرجع على آخر الأخبار والمستجدات بعد الساعة الثانية، أكيد فقرة الارتيكل دو جور المقال اللي اختار واحد من محللي الحصة نرجع له بالنقاش، والفقرة الأخيرة الساعة الثانية كالعادة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي، وفي كل مرة نختار رقم يهم الشأن الوطني أو يهم الشأن الدولي، نقدمكم التفاصيل والمعطيات ونرجع بالتحليل على الرقم هذية في الاستوديو كالعادة. من نصف نهار الماضي ساعتين برشا مواضيع في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونسي. البداية باش نرجع أساسا على تفاصيل قرار تمديد الاحتفاظ بالزميل الصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة، الخبر اللي أكدوه اليوم الصباح محامي، إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف محامية الصحفي محمد اليوسفي هلا بن سالم، وباش ناخذوا معها التفاصيل القانونية المتعلقة بقضية الحال. بعد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا في البلاتو رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل، وباش نرجع معاهم بعد الإشكال اللي صار في الصيف في علاقة بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، مهم جدا بعد تشخيص الأزمة والحديث عليها في فترة سابقة، نحكي وتوى على الإصلاحات ما المطلوب مستقبلا في علاقة بالوضع الطاقي، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا.

0: بارتين من نصف نهار وربع. فقرة المقال اليوم من نصيب سرحان الشيخاوي. المقال يحمل عنوان كيف تستخدم إيران أسلحتها السبرانية في حرب الاستنزاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. نعرفوا تفاصيل المقال هذايا في الساعة الثانية وآخر الحصة. كيف يريد بن خفير تهجير 1.86 مليون فلسطيني؟ شنو تفاصيل الرقم وتفاصيل الأوضاع في غزة؟ مهم جدا نرجو لها آخر الحصة مع زميل نور اللافيرسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس.
0: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام مشويخة مانيش وحدي كالعادة يرافقني في التحليل وتعليق والنقاش كامل الحصة. مش كامل الحصة باش يكون حاضر معنا كان الساعة الأولانية اليوم في الشوط الأولاني طارق الكحلاوي خاطر عنده التزامات. طارق أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا ابتسام. مرحبا سرحان. مرحبا بكل مستمعينا كل مشاهدينا. والحقيقة معناها هنا تونس ولا جزء من ربما روتيننا نحن كأفراد، لكن أيضا من الحاجات الضرورية واللي تفقدت في الصيف وقت اللي كان يلزمها تكون هو وجود برامج تناقش الشأن العام بشكل يومي. نعرف كنتم موجودين السبت والأحد، لكن أعتقد كانت الأحداث مهمة لمحاولة استجلاء ما يجب أن يعرفه الرأي العام. وبش نحكيه على هذا جستمو على دور الإعلام وواجبات الإعلام وتجاه المجتمع في فيما بعد قتلي بشن نعلق تجاه وضعية الصحفي محمد اليوسفي.
0: وطبعا بعد شوية نرجع على التفاصيل وبش تكون حاضرة معنا محامية محمد اليوسفي الأستاذة هيلة بن سالم وتنخذوا تفاصيل القضية أو تفاصيل الأولية المتوفرة إلى حدود اللحظة. في الأثناء على يساري كالعادة سرحان شيخاوي. أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا. مرحبا ابتسام. مرحبا طارق. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. ومسعيد جدا أنه نرجع ونصافح الناس يسمع فينا اللي جزء كبير منهم قبل نام سواء في الشارع أو حتى توصلنا معهم في وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة هذه. وابتسام في البداية لازمنا نقول أنه صراحة تنصيف كان ثقيل جدا، تعدى على التوانسة الكثير من الإشكاليات والأزمات اللي عاشوها التوانسة، واللي نتمنى أنه ما نعودوش نعيشوها. باش ما نعودوش نعيشوها لازمنا الكثير من العمل ولازم ننطلق في العمل من الآن. وللأمانة هو معناها الكثير من المواضيع اللي صارت والإشكاليات والأزمات اللي صارت في فترة الصيف كنا نبهنا منها في هنا تونس وكانوا موجودين خبراء وهذا معناها السبب الأساسي لوجود عدد من الخبراء والناس تتفق في عدد من الملفات اللي هم نبهوا من أنه فما أزمات باش تصير في علاقة بالضوء والماء وغيره. ولكن للأسف الشديد ما فماش الاستجابة الرسمية الضرورية اللي تخلي تونس النجم على الأقل يخفوا من الأزمة هذه. ولهنا ابتسام معناها أنا نستغل الفرصة باش نقول برنامج هنا تونس كما كان يحكي طارق قبيلة معناها أصبح جزء مهم جدا والناس تستنى. وأنا شخصيا برشا ناس في الشارع يعرضوني يقولوا لي وقتاش ترجعوا أنتم هنا تونس. وهنا تونس كمساحة زمنية رمزية نحاولوا قدر الإمكان أن تونس الكل تكون هنا، تونس بالمكون الشعبي متاعها اللي نعبروا على الكثير من مشاكل متاع المواطنين تونس، تونس بالمكون السياسي متاعها مختلف الأراء السياسية تكون ممثلة لهنا، تونس بالمكون المتعلق بالمجتمع المدني اللي المفروض يكون كله موجود لنا في تونس وفي هنا تونس يعبر على رأيه، أيضا تونس الرسمية المفروض أن تكون موجودة لهنا وتعبر على يعني مشاغل العباد وتحاول قدر الإمكان أن تجيب على الأسئلة الموجودة. إن شاء الله ربي وفقنا في مساحة زمنية وفي السيزون هذه وإن شاء الله نتمنى وابتسام أن نكون صدى لصوت الناس.
0: إن شاء الله ربي وفقني ووفق كل الزملاء والأعلاميين. والبداية بفقرتنا الأكتواليتي.
1: لاكتواليتي
0: كما قلت لكم ولا اخبارنا لليوم ما اكده محامو الصحفي زميلنا محمد اليوسفي تمديد الاحتفاظ به لمده 48 ساعه. باش نعرفوا اكثر التفاصيل او خلينا نقولوا المسائل اللي تخص القضيه زميلنا محمد اليوسفي شنو نجموا نعرفوا عليها من تطورات. حضر معنا مباشره عبر الهاتف الاستاذه هاله بن سلم محاميه محمد اليوسفي. استاذه اهلا وسهلا. مرحبا.
4: مرحبا بك للا وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك أستاذة. يعطيك صحة. مشكورة أنت على قبولك التدخل معنا. نعرف ربما أستاذة القضية الزميل الصحفي محمد اليوسفي اللي أثار جزء كبير من النقاش سواء على مستوى الفضاء العام وأيضا على مستوى الفضاء الافتراضي. نعرف أنتم كمحامين أكيد عندكم من المعطيات في علاقة بالملف طبيعة الملف طبعا طبيعة التهم اللي تم توجيهها للزميل الصحفي محمد اليوسفي. جديد اليوم هو تمديد الاحتفاظ لمدة 48 ساعة على المستوى القانوني شنو يعني تمديد الاحتفاظ، شنو طبيعة التهم التي وجهت لأزميل محمد اليوسفي، وما بعد التمديد بالاحتفاظ نحكي على المستوى القانوني وانتم أهل الاختصاص، شنو المسارات والفرضيات القانونية اللي مطروحة وتنجم تصير في قضية الحال؟ تفضلوا أستاذة نسمعوك.
4: مشكورة، وأكيد أنه نحب نتكلم بصفتي محامية محمد اليوسفي، وخاصة معناتها على الوقائع الساعة والإجراءات الموجودة في الملف، مش ما يتم تداوله على الأقل في وسائل التواصل الاجتماعي. ضروري أنه لحقيقة نوضح للرأي العام لأنه أولا ما يستوقفنا في هذا الملف هو أنه كل المسار الإجرائي في علاقة بمحمد اليوسفي تقريبا تمت في يوم واحد. إثارة هذا الملف كانت إثارة مباشرة من النيابة العمومية. النيابة العمومية على ما يبدو معناتها اطلعت على بعض التدوينات في فيسبوك وبنيت عليها، قالت أنه عندها معلومات متواترة ومعلومات متضافرة في كونه محمد اليوسفي يبيض في الأموال ومعناتها المعطيات هذية تمكن النيابة العمومية معناها في توجه الشبهة تبييض الأموال وثراء غير المشروع المحمد. طبعا لهنا بالنسبة للتهم اللي توجهت المحمد معلومة، وطبعا معناتها هي جرائم على معنى قانون معناتها 26 سنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وكذلك قانون 46 سنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومعناتها والإثراء غير المشروع. لهنا كما قلت معناتها باعتبار أنه في نفس اليوم تقرير النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي، تعهد قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي لهذا الملف، وأصدر إنابة عدلية للفرقة المركزية المتشعبة بالعوينة. وتعرفوا أنه مرة أخرى لنيكين يقفوا على إجراءات محمد كيفاش تم جلبه معناتها للفرقة في الملف، تخدم معناتها نهار الجمعة العشية جابوه. كان من المفروض كما قال محمد في الرسالة اللي توجد على أثر الاحتفاظ به، كان معلوم المقر، معلوم معناتها الاسم والهوية، كان عادي وأنه تتوجه له استدعاء ويجي يحضر في الفرقة. طبعا لهنا معناتها محمد الفرقة تم سماعه، وبعد ما تم سماعه تم الاحتفاظ به لفترة 48 ساعة. ولهنا خليني نقف، وضروري أنه نوصف للرأي العام كما قلت الملف هو معلومات معناتها الحقيقة لا تستند لأي دليل مادي. الملف معناتها راهو ما فيه حتى وثيقة، ولا حدود اليوم طبعا حتى مع تمديد في الاحتفاظ لمحمد على أساس أنه معناتها ما جابوهوش اليوم على أساس أنه ما زال في السبيطار بعد العملية اللي أجراها. دونك لليوم كما قلت ما فما حتى ورقة في الملف، ما فما حتى اختبارات. لهنا معناتها كما قلت النيابة حسب ما هو موجود في الملف مبني على زوز معناتها منشورين معناتها منشورين على الفيسبوك لغير الأكثر من هذا، أنه أحد المنشورين ولا زوز معناتها تدوينات اللي توجدت لا تذكر اسم محمد اليوسفي بالاسم أصلا، ومحمد معناتها قال أنه يجهل تماما وأنه المنشور معني به. وما فهمتش النيابة العمومية كيفاش تستنتج من مضمون منشور تبعه أنه المعني هو محمد اليوسفي. صاحبة المنشور في حد ذاتها قامت لاحقا بحذف المنشور ونشر التدوينة جديدة أو حط فيها أنه المنشور ما يتعلقش بمحمد اليوسفي. دونك لهنا سؤال البسيط جدا، كيفاش نبنيه شبهة جزائية خطيرة على تأويل لمنشور من النيابة العمومية لا يذكر اسم الشخص أصلا، ثم يأتي مع صاحب المنشور نفسه ويوضح أنه المقصود ما هو شخص محمد اليوسفي سامحني حسب ما هو. دونك لهنا الحقيقة كيفاش نحن نحل، والله أول مرة أنا نرى معناتها ملف نتاع تبويض أموال وثراء غير مشروع وتكوين وثائقي تبني على تدوينة فيسبوكية. ولاني وقت اللي نتحدث كما قلت على الإثراء غير المشروع وغسل الأموال رانا نتحدث منطقيا على ممتلكات على حسابات على معاملات على تدفقات مالية، هذا الكل مش موجود في الملف. احنا حسب اطلاعنا على الملف ما توجدش معناتها لحد الآن حتى وثيقة تثبت هالإدعاءات هذه الكل.
0: أستاذة باش نرجع معاك المسألة نقطة قانونية أو إجرائية، نعرفوا خاطر الناس اللي تبع فينا ربما نعرفوا أنه المسائل القانونية والإجراءات والاحتفاظ وغيره مهم جدا حتى نفسره لهم. هو بعد التمديد اليوم بالاحتفاظ بزميل الصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة، بعد التمديد بالاحتفاظ هو قانونية كيفاش تصير العملية إجرائيا وشنو الفرضيات اللي مطروحة بعد تمديد الاحتفاظ؟
4: هو محمد تم الاحتفاظ به الفترة الأولى 48 ساعة قبل أكيد للتمديد مرة واحدة بنفس المدة، وهذاك هو اللي صار. الاحتفاظ وفيت البارح لحد مع نص الليل، دونك تم التمديد لمحمد ب 48 ساعة إضافية نظرا كما قلت لوضعه الصحي بالأساس. مبدئيا بعد انتهاء هذه الفترة سيتم معناتها عرضه على قاضي التحقيق لسماعه، وطبعا معناتها نتبني وأنه يتم إبقاءه في حال سراح كما قلت على أساس هذاك، لأنه الاحتمالات الواردة الحقيقة ما نحبش نخمم فيها كمحامية، لأنه في الأخير احنا كما قلت الملف كل ما عنده لا أساس لا رأس، ما فما حتى معناتها أفعال تنسب المحمد اليوسفي، ما فماش أي وقائع تنسب لي. وكما قلت معناتها حتى قال لي التحقيق أعطاني يبه ما غير حتى ما يسمع محمد، وطبعا معناتها الأبحاث مازالت جارية في انتظار وأنه يمثل قدام قاضي تحقيق لسماعه.
0: واضح، شكرا لك.
4: اغلب معناتها غدوه
0: اغلب واضح واضح. شكرا لك مره اخرى استاذه هيله بن سالم محاميه الزميل الصحفي محمد اليوسفي، جديد تم الاحتفاظ به لمده 48 ساعه. كانت هذه التفاصيل الاوليه والقانونيه المتعلقه بملف القضيه وغيره، سمعناها على لسان المحاميه وبقيه المحامين نتاعو. بعد اكيد باش نرجع نسمعكم سرحان وطارق في النقطه هذه، ولكن قبل هذه نخشوا فصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس
5: Publicité.
1: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يحنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة

0: تونس.
1: هنا تونس نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وكانت حاضر معنا قبل الفاصل محامية الزميل الصحفي محمد اليوسفي اللي تأكدنا طبعا قرار تمديد الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة. قدمنا كل التفاصيل في علاقة بقضية الحال، التهم اللي تم توجيهها وغيره من مسار القضية. نبدأ معك طارق، تفضل.
2: والله ابتسام، عند الحديث على الموضوع هذايا ما نجموش ما نتحدثوش على بعد نوعا ما شخصي متعلق بالبرنامج هذا نفسه.
1: أي.
2: هنا تونس اللي يعود تاريخه جست موقت اللي كان محمد قبلك انت يقبل معز موجود لهنا، موجود في هذا المكان. وانا نفسي معناتها تم دعوتي من محمد كثير من المرات. طب شو تحدث على هذا محمد وعلاقته بهنا تونس وعلاقة الرئيس قيس سعيد بهنا تونس بهذا البرنامج؟ تو نرجع لهم بعد، لكن قبل هذا سمعنا تو المحامية اللي هي كلام نفس الكلام اللي قالوه المصادر القضائية الرسمية كما نشره وكالة أنباء تونس فريق الأنبال وكالة التونسية الرسمية. لكن طبعا المحامية زاد فسرت المسألة قائمة على تدوينة، وصاحبتها نفسها نكرت أن محمد يكون معني بهذا. و هنا تتحل قضية بهذا الحماس، ويقع يعني اعتقال وإيقافه كأنه هارب في الوقت اللي كان ينجم يوجهوا له استدعاء ويجيهم، معناها ما فهمش عليش، وإصرار على الاحتفاظ رغم اللي صادف. أنا حسب ما فهمت تم بشكل مصادفة، خلينا نمشي نعمل فحص طبي معناتها بعد البحث البداية. أخي اكتشف الأطباء فك الفحص الطبي لحكاية المصران الخشينة، وسيب معناتها حاجات مش تفهم، معناتها الوضعيات تجم تصير الصحفيين وإعلاميين اللي ربما وضعياتهم ما تسمحش بالفحص الطبي الدوري، شنو ينجم يصير. لكن أنا حاب نتحدث على حاجة أخرى، على صارت موجة متاع نوعا ما شماتة واتهامات تحت عنوان هذا هو الإعلام العميل، الإعلام العميل مقابل اللي فما ممكن كسورة إعلام وطني. محمد اليوسفي توقف وقت اللي هو كان ماشي الإذاعة زميلة إذاعة إكسبرس فيلم للتحدث على دراسة تم إنجازها في موقع الكتيبة حول تونس العطشة، الإشكاليات المائية في تونس. وهذه ندوة عملت قبل بأشهر من اللي تصير أزمة المياه المعلبة، واللي من اللي تصير أزمة الإعلام الاستقصائي في موقع الكتيبة قام بدوره. مش محبش يتحدث على العطش، أصبحنا نتحدث على حرية الصحفي. هنا الإشكال، يكون الإعلام في حد ذاته هو غير قادر باش يلعب دوره أو يلعب في دوره، لكن يقولوا له ويجرى وفما درش كون كتب عليك تدوينة ومن بعد فسخها، قال لي أنت عندك إثراء غير مشروع في الوقت اللي هو عنده دويرة صغيرة في حي شعبي هاي لهنا مش بعيدة دير، وكريه بمخذ عليها قرض، وخنقول أنا مثالش اللي الكونت متاعه، وهذا قال هو لي صديقي محمد، يعني أنه بشكل متواتر الكونت متاعه في الروج، معناه شخص يعني ما عنده التزامات كيف قية التوانسة، ونصورش فما التونسي موجود يعني كيف التونسي الباقي، عنده قروضات عنده وضعيات كذا. نوليو في عوز نتحدثه على مضمون عمل الصحفي، العمل الصحفي الاستقصائي في علاقة بوضع الماء، وتنرجعه تأخذنا وقت من ضيفنا اللي كنا باش نتحدثوا على الطاقة وعلى أزمة الصيف، نوليو نحكيه على مش تونس العطشة من الماء، تونس العطشة تولي من الحرية ولا من العمل الصحفي المهني ولا النقطة الأخيرة. قد باش نرجعوا له موضوع محمد اليوسفي، جست هذه معناها معطيات أولية بناء على تقدم هالأبحاث، ونسمع أيضا ماذا بين المصادر الرسمية شو باش تقول. فأنه أنا نحب الجانب هكا نوعا ما شخصي. الرئيس قيس سعيد وهو رئيس الآن في 2026 أعلن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة في 27 ديسمبر 2017 في برنامج هنا تونس، في برنامج محمد اليوسفي حينها. وعليش؟ على خاطر كان محمد اليوسفي من الإعلاميين القلائل اللي يجيب الأصوات الأخرى المهمشة في الإعلام السائد، اللي ما يطلعش في قناة كذا وقناة درشنو أو إذاعة درشنو، اللي ربما بعضهم توا مساندين الرئيس. وقتها ما كانش يطلع الرئيس هذا، كان يطلع لهنا عند محمد، يعني محمد كان يجيب الأصوات الكل، يسمع الناس الكل، وبما فيها الأصوات التي لا تجد لها مكانا في الإعلام السائد. الرئيس كان يحضر بشكل متواتر في هذا البرنامج. شنو لقاه الآن؟ قال الرئيس بعدما أعلن عزمه على الترجع 2017 أصبح رئيسا في 2019 وتوى رئيسا في 2026، ومحمد اليوسفي الذي استضافه وسأله وانتروتر ما هي رؤيتك وكذا، من الحاجات اللي ركز عليها رئيس قيس سعيد وحماية حرية الإعلام. نلقاه محمد اليوسفي في السجن على أساس تدوينة قالت اللي هو عنده إثراء غير مشروع، صاحبة التدوينة قالت اللي ما نقصدش محمد اليوسفي. على أي أساس تتم هذه الملاحقة؟ الحقيقة سؤال كبير جدا في بداية هذا العام بعد هذا الصيف الصعب. كان من المفروض أن ينكب الجميع إعلاما والسلطة ومجتمع مدني على شنو؟ كيف لا تتكرر أزمة 2026 صيف 2026؟ لا، يولي الموضوع شنو الإجراء اللي هكا سريع وفيه كثير من الحماس، أنه صحفي كان سيتحدث على تونس العطشة موجود الآن في السجن بل في المستشفى ومستشفى وتم تمديد احتفاظ به وهو في المستشفى على أساس أنه مجرم خطير جدا. يعني
1: هاي سرحان الشيخاوي، نذكر مرة أخرى نحكيه على قضية الزميل الصحفي محمد اليوسفي. نذكر دخلت معنا المحامية امتاعه الأستاذة هيلة بن سلم، واخذينا من عندها التفاصيل القانونية المسارات الإجرائية على لسان طبعا هيئة الدفاع عليه والمحامين طبعا اللي مشمولين بقضية الحالة متابعوا في قضية الحال. مرة أخرى نذكر بالجديد تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، طارق مشي في اتجاه تحليله في جزء منه ما للجانب الشخصي الجانب الإنساني، أيضا في علاقة بمسألة حرية التعبير العمل الصحفي وطبيعة النقاش العام عموما اللي تطرح بعد الاحتفاظ والبحث وغيره. كيفاش تبعت كل هذا يا سرحان شخاوي؟ تفضل.
0: هو الأسف ابتساما ونبدأ أول حصة أول ساعة من أول حصة في أول سيزون بالحديث على صديق والزميل محمد اليوسفي وهو في الإيقاف. محمد اليوسفي اللي كان في فترة متميزة جدا في برنامج هنا تونس واللي كان هو من أهم الصحفيين ومن أهم المناشطين الموجودين فترة هذيك. حكي شوية طارق قبيلة وطوم زيد نحكي أنا شوية، ولأنه ضيفنا قاعد يستنى فينا والفترة الزمنية اللي كان مفروض يحكي فيها هو على الحلول معناه يحكينا فيها نحن الكل على الإشكال هذا. أولا نتمنى أنه محمد اليوسفي يكون خارج أسوار السجن في أقرب وقت ممكن يكون ضمن عائلته. ثانيا نتمنى أنه محمد اليوسفي يكون في صحة جيدة، لأنه كما حكيت المحامي كما حكي البيان اللي صادر على نقابة الصحفيين أنه خضع لتدخل جراحي في اليوم الأول من الإيقاف متاعه، وإن شاء الله نتمنى أنه يكون في صحة جيدة ويرجع لعائلته في أقرب وقت. ثم بعض النقاط اللي أنا شخصيا نحب نحكي فيها، أولا طريقة الإيقاف. محمد اليوسفي الناس كلها تعرفه شخص معلوم الهوية معلوم مكان الإقامة، كان معناها يمكن تقديم استدعاء محمد اليوسفي كان يحضر للتحقيق بشكل عادي جدا، لأنه محمد اليوسفي موش من نوعية الشخصيات اللي هو باش يهرب، وكان لو كان جاء من نوع الأشخاص اللي هم يخيروا الهروب لكان خاض تجربة إعلامية خارج تونس وكان متوفر له هذا، لكن محمد اليوسفي اختار أن يكون موجود في تونس واختار أنه يكون موجود في تفاصيل الإعلام التونسي ويكون من أهم الصحفيين اللي موجودين في المشهد الإعلامي التونسي. اثنين، النقطة المتعلقة أساسا بالمنشور، الناس كلها قالت أنه المنشور هذا كان القادح أو الشرارة الأساسية لإيقاف محمد اليوسفي. صاحبة المنشور لم تتحدث صراحة على محمد اليوسفي ولو تلميحا، وحتى بعض المعطيات اللي عندي أنا من خلال الجزئيات المتعلقة بتحقيقات اللي صارت معها لم تتحدث تماما على محمد اليوسفي، وبالتالي أنه اسم محمد اليوسفي لم يكن موجودا لا تصريحا ولا تلميحا داخل التدوينة اللي هي الناس كلها قالت أنه كانت الشرارة الأساسية لعملية إيقاف محمد اليوسفي. النقطة الثالثة نحب نحكي فيها أغلب الملفات اللي نحكيه فيها ابتسام لنا في السنة الماضية كل اللي حكينا فيها تقريبا عن جهة واحدة تتكلم وهي الطرف المتعلق أساسا بالمحامين، ولم نسمع الطرف الرسمي. الباب مفتوح للطرف الرسمي أنه يتكلم ويتصل بينا ويعطي بعض التوضيحات، ونتمنى وديما نكون معناها النقاش متوازن ما بين الطرف الرسمي اللي هو أساسا عنده معناها الحجاج متاعه بين الطرف المتعلق أساسا بالمحامين اللي هما عندهم الحجاج متاعهم يدفعوا بها. وسمعنا محامية محمد اليوسف، وسمعنا مؤخرا حتى في السنوات الماضية المحامين المتعلقين اللي هم ينوبوا في قضية أمرع من الدولة وحتى القضايا الأخرى. فما نقطة أخيرة نحب نحكي فيها ابتسام المتعلقة أساسا ببرنامج هنا تونس، واللي كان محمد اليوسف معناها من الشخصيات اللي هي تؤثث البرنامج هذا، وكان مفتوح لكل الأطراف، وأنا شخصيا كنت موجود في البرنامج هذا وكنت نعبر على رأيي بكل صراحة، وكان برنامج مفتوح للناس اللي تمتهميش إعلاميا والناس اللي هي مش مربوطة بماكينات إعلامية كبيرة جدا. ولهنا مواطنين تونس لازمهم يعرفوا برنامج هنا تونس وإذاعة الديوان كانت في السنوات الماضية تصنف المرتبة 10 و11 و12، وكانت فما إذاعات مغلقة تماما مسكرة إذاعة مسكرة ما تعدي حد شيء، تعدي أغاني فقط، كانت تتصنف قبل إذاعة الديوان. علاش؟ لأن إذاعة الديوان ما كانتش ضمن الماكينة الإعلامية اللي هي تخضع للوبيات معينة، واللي أنت كان تنتمي الماكينة ذي من غدوة تلقى روحك في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. برنامج هنا تونس كان هذا موقعه، وإذاعة الديوان كان هذا موقعه، كانت خارج اللوبيات تماما، والناس الكل اللي كانت تتبع في برنامج هنا تونس كانت تعرف اللي جزء كبير جدا الناس اللي تحضر وتعبر على مواقفها ما كانتش تنتمي تمام اللوبيات الكبار والماكينات الكبار وموتورات الكبار متاع الإعلام اللي هما كانوا يتحكموا في أدق التفاصيل متاع المشهد الإعلامي. وتنجموا ترجعوا لسنة 2015 و16 و17 ترتيب إذاعة الديوان كيفاش كان، وبرنامج هنا تونس شنو كانت النسبة اللي تتعطاله، كانت فضيحة. يعني كانت اللوبيات هذه تتعمد أنه الإذاعة هذه تصنف في المراتب الأخيرة وتصنف البرامج متاعها في المراتب الأخيرة، لأنه ما كانت جزء من المنظومة الإعلامية التي كان يراد أنه تتحكم في رقابة التوانسة، والتي كان يراد لها أنه تتحكم في وعي التوانسة وتعمل غسيل دماغي للتوانسة. ونعرف الفضائح اللي صارت أنه فما حزب من الأحزاب ما كانش موجود تمام، كان تحط في المرتبة الثانية في انتخابات تشريعية في ديسونداج وقالوا حزب فلان الفلاني، وبالتالي إذاعة الديوان ما كانتش موجودة في الترتيب هذا، ومحمد اليوسفي كان جزءا مهما وكان محركا أساسيا لكل هذا. يعني كان ما كانش ضمن الماكينات العالمية، ما كانش ضمن اللوبيات العالمية، كان الجزء الآخر اللي حكى له جزء منه طارق تو، واللي كان باب مفتوح للناس الكل بما فيهم رئيس الجمهورية وعدد كبير جدا من الخبراء اللي كانوا ما كانوش موجودين في الماكينات العالمية، كانوا موجودين على هامش الماكينات هذه واعطاوا رأيهم بصراحة. وكان إذاعة الديوان وبرنامج هنا تونس من أهم البرامج اللي خلت الناس هذوما تتعرفوا، من أهم البرامج اللي خلت الناس هذوما توصل وتعبر على رأيها وتوصل للتوانسة وتدرجت في سلم السياسة أو حتى عدد كبير جدا من الخبراء. وبالتالي نختم ونقول ابتسام أنه نتمنى الحرية لمحمد اليوسف أنه نشوفوه ضمن عائلته في أقرب وقت ممكن.
2: هو ليه مسألة الإعلام الوطني والإعلام العميل، بالرغم اللي هو تم التحريف في وسائل التواصل الاجتماعي مضمون القضية هذه إلى الإعلام الوطني والإعلام العميل والتمويل الأجنبي وإتسيتيرا، بالرغم اللي في القضية نعاود ونقول لا يلاحق إلى حد الآن في الوفقة للتصريحات على المحامين وأيضا القضاء الرسمي بناء على تقرير وكالة تونس إفريقيا الأنباء على موضوع التمويل الأجنبي. حاجة الأولى ساعة الكتيبة اللي هي مفروض تتبع جمعية هي ممولة من عدة مصادر وفقا للقانون، راه التمويل الأجنبي غير مجرم. مش المشكلة ما تنجمش تكون في التمويل الأجنبي، لأنه التمويل الأجنبي هو يمول الدولة نفسها، الدولة تمول في مشاريعها بالتمويل الأجنبي. أونتر بارونتيز الناس تحكي على الأطراف الغربية، الأطراف الغربية تمول في الدولة التونسية الحالية في عديد المشاريع بمهمة نحكي عليهم، مشاريع الستيج اللي فيهم اللي يجيبونا في الضوء ممولة في جزء كبير منها من البنك الدولي وغيرها. أنه فما جمعية جهة تمويلات من مؤسسات فيها رسمية غربية، كيف تحكم عليها؟ أولا بالقانون، هل هذا غير قانوني؟ لا قانوني، قانون الجمعيات يسمح بذلك. اثنين، ماذا تقدم؟ مضمون إعلامها هل هو وطني ولا؟ أنا كي نلقى إعلام عمومي لا يتحدث على مشاكل التوينس، هل هذيك هي الوطنية؟ هل التعتيم هو الوطنية؟ أما الوطنية نحاول نتحدث بشكل علمي وهادئ على مشاكلنا كما باش نعمل بعد، وكما عملت الكتيبة في عديد من التقارير الاستقصائية العديدة. الوطنية هنا تحدث عن مشاكلنا ونحاول نستبقوهم ونصلوا لهمش. ما يؤجج الأوضاع هي السياسات التي تؤدي لهذه المشاكل، مش أنه الناس تتحدث عن المشاكل. الناس تتحدث عن المشاكل تلك هي ذروة وعمق الوطنية، أن تكون وطني أن تطرح المشاكل ونحاول أنه ما تكررش. ما كانش وقتها يولي التعتيم الجبن، عدم القيام بدورك كإعلام هو الوطنية، وهذا غير صحيح.
1: هو دورنا كإعلاميين في الأخير سرحان وطارق أنه اليوم نحكيه على الملفات اللي تهم التوينس، الملفات اللي تطرح أكثر من تساؤل، نحاول نبحث عن المعلومة والحقيقة في إطار اليوم حاجية المواطن التونسي، الملفات اللي تشغل الرأي متاعه واللي يحب يعرف من خلال كما قلت أنتم قراءة علمية دقيقة تكون مبنية دائما على معطيات صحيحة، نسمع كل وجهات النظر وتكون حاضرة معنا ويكون نقاش مبني كما قلتوا تحكيوا انتوما مبني على الحقيقة مبني على المعطيات، وتكون المعلومات سليمة، نسمع كل الأطراف، نسمع كل وجهات النظر اللي دائما تكون موجودة. وفي الأخير كما قال طارق وكما قلت انت سرحان، مهم جدا نرجع على كل هذه الملفات وتكون مطروحة، والأهم من هذه نسمع كل التصورات وكل الحلول، وهذه كل بتبيعة من أجل بلادنا ومصلحة بلادنا. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع ونستقبل ضيفنا، تفضل.
3: هنا تونس،
4: هنا تونس.
3: مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفروات. عندك أورانج.
5: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام
3: مع أورانج. بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
6: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار و 37 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نواصل معكم بقية الملفات، الأخبار الوطنية وأيضا الدولية والجيوسياسية. نذكر حاضرين معنا هنا في البلاتو في التحليل ونقاش طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا لليوم رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل. أهلا وسهلا، مرحبا.
7: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: مرحبا بك، أنت مشكور في كل مرة تكون حاضر معنا هوني وإلا بالهاتف. مهم جدا انه نحكي في ملف من بين ابرز الملفات اللي كما تعرف اكيد يوسف شبيل، وكما تابعنا الكل كنت من بين ابرز الملفات اللي طرحت على مستوى وطني ولقات اهتمام المواطنين الكل. كنت تفكر يوسف كنت حاضر معنا حتى في الصيف وقت اللي حكينا على تشخيص الأزمة، الأسباب اللي أدت إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء على مستوى مختلف ولايات الجمهورية، وتابعنا حتى البلاغات متاع الستيج وغير، وتابعنا تقريبا كل المختصين اللي كانوا حاضرين في الإذاعة هوني وحتى الجانب الرسمي معناه في الستيج كانوا حتى دخلوا معنا، وحبينا نفسروا للمواطنين الأسباب السياقات تشخيص الأزمة. ولكن يقعد ديما الأهم خاطر نعرف أنه تقريبا انتهيت مسألة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والسؤال اللي أصبح مطروح اليوم على المستوى الوطني والمستوى العام أي شنو الحلول ربما اللي لازم يصير اتخاذها اليوم مستقبلا باش ما تتعودش ربما الاشكال هذية وغيره. وانت حاضر معنا هوني يوسف شبيل، بعد اليوم الفترة هذية تبعتوا فيها، شخصتوا فيها الأزمة، حضرتوا، حكيتوا في الأعلام، كتبتوا، اطلعتوا على التفاصيل متاحة، على الأسباب متاحة والسياقات، اليوم شنو المطلوب؟ فما في صيف 2027 توانسة مزيد تقول زعما باش تعود تصير الحكاية وإلا ليه المطلوب مطلوب اليوم يوسف شبيل؟
7: هو قبل ما نقوله شنو المطلوب خلينا نعملوا بروجيكسيون قدام، نقوله 2027 و 2028 و 2030 شنو سيكونوا، على أساس هو نقوله شنو الحلول اللي لازم يتوجهوا غادي. نحن كما حكينا على في الفترة الفات، اليوم فما المنوال الكهربائي في العالم قاعد يتبدل نظرا لتغير طرق الانتاج، تغير طرق الاستهلاك، هذا الكل قاعد يخلي الطريقة القديمة اللي نعملوا بها لبروجيكسيون، نعملوا بها ممكن التوقعات شنو يزمنا نلبيوها بالانتاج تبدلت شوي. احنا اليوم في 2026 نقوله تقريب فما نقص حسب المعلن في 2400 ميجا حاجة كمن هكا، تبقى كنقوله السنين الجايين شنو اللي ينتظر فينا. فما الحاجة الأولى الأسباب اللي وصلتنا لتوا كما الكليماتيزاسيون، كما المكيفات وزيادة متاعهم باقي بش يخد موجود وباقي بش ينزيد، باش نزاد عليهم زاد حاجات اخرين، باش نزاد عليهم تحليه المياه بالكهرباء باش تسهل لنا ضوء. نحكي احنا على كهرباء الاقتصاد كما السيارات الكهربائيه، كما في الديار نتاعنا برشا حاجات وين كانوا قبل بالغاز ونستعملوه بالكهرباء، هي حاجه باهيه هذيك ولازمه، لكن لازم نعرفوا هذيك راه عندها تاثير على طلب على الكهرباء وباش تنزاد لنا كيف كيف على شنو الانتاج اللي لازم نوجدوه. جيم بعد نقولوا احنا شنو الحلول هذا ولا فاش باش نتوجهوا. أغلب الحديث اللي نسمعه فيه ديما نحكيه على حكاية الإنتاج. لازم نزيدوا في الإنتاج بشي لبي طلب موجود. ونعتقد أنه إكواسيون مهاش كاملة هذيك نحكيه فقط على الإنتاج. الإكواسيون صحيحة بالوضع الجديد نتاع اليوم راهو نحكيه فيه على الإنتاج والعرض، خاطر نجم يكون إنتاج مش يكون شنو ناخذه من الجزائر شنو ناخذه من الآخرين. نحكيه فيه على الطلب، لكن فما دوتر فاكتور هاملين، هو وقتاش، خاطر الحلول التوازن العرض والطلب مش نفسهم في الصيف، مش نفسهم في الربيع، مش نفسهم في الخريف، مش نفسهم في القايله، مش نفسهم في الليل. ونحكي وين، على خاطر مش نفس الحلول نلقاهم في المناطق مثلا في العاصمه والمناطق الساحليه، مش بيدهم في المناطق اللي بعاد، خاطر تدخل فيها وقتها قابليه الشبكه وكيفاش نجم نوصلوا الضوء، مش فقط نوجدوا الضوء كهو، اما كيفاش نوصلوه. والبارامتر الاخر في الاكواسيون اللي يدخل هو بقداش، على خاطر فما الحلول النظريه الكل قابلة للتطبيق، اما بكل فهل قادرين عليها وقادر على الاقتصاد نتاعنا ولا لا. ولنا جوست باش نعطي انالوجي صغيره، كي نحكيو نحن مثلا على الطرقات نتاعنا، نحكيو على امبوتياج يصير وقت الصباح في ذروه النقل، الناس كل ماشي الخدمه نتاعها توصل الصغار نتاعها، ما نجموش نحكيو على نلقاو حل للامبوتياج الموجود فقط نقولوا لا يلزمنا نوسعوا الكياس. فما ليميت لقداش توسع الكياس، يلزم توسع الكياس، يلزم تقول فما ترانسبور اون كومان يلزم احتماليه توجد، فما روت سانتور، فما اوقات العمل تتبدل، فما في الاوربانيزاسيون يقراوا حساباتهم مناطق الشغل والسكن يقربوا لبعضهم، ما نصبت حاجات. كيف كيف في الكهرباء، الكهرباء راهو الحلول، ما فماش حل واحد نجم يوصل الانتاج، ماهوش حل بالانتاج كهو، راهو فما بليزور اكسز تخدم عليهم، ما فما حتى اكس وحده ينجم يعطيك الانتاج. ولنا باش نعملهم بريفمو باش ما نتكش برشا الكلمة، احنا عنا الاكس الاول لازم تخدم عليه هو الانتاج الكهرباء بالطرق التقليدية اللي نعرفوهم، التوربين والتوربينة غاز هاكم. عنا لازم العمل على الانتاج بالطاقات المتجددة، خاطر التوربينة غاز دي معنا الاشكالية متاع الغاز والتبعية للغاز والقدرة على توفير الغاز. دونك عنا الانتاج بالطرق التقليدية، عنا الانتاج بالطاقات المتجددة، عن الشبكة الذكية، خاطر كي نبداو نخدمو لازم نخدمو على العرض وطلب، ماش نخدمو كان على العرض وكهو. عن لاكس الرابع هو التاريفيكاسيون، كيفاش نجمو نحثو ولا نشجعو العباد في السلك في أوقات معينة على حساب أوقات أخرى. عن لاكس اللي بعده هو ستوكاج التخزين، كيفاش باش نجمو نستغلوا الوقت الانتاج الكل، ما نخسروش الخدمه ذيك ونخبيو الضوء اللي باش نحتاجوه في اوقات الذروه نتاعنا. والاكس السادس والاخر هو الانفراستركتور، ما نجموش نعملوا شيء هذا الكل اذا كان الانفراستركتور نتاع المنظومه الكهربائيه نتاعنا ما تكونش اجور. وهذا كل حاجه فيهم راهو فيها دي ديتاي كبار، والنجاح والفشل يحكم فيهم لي ديتاي نتاع كل حاجه. تبقى نكتفي بهذا باش ما نعطيكش كلمه برشا.
1: بهاي هذه مهم جدا، رجعنا معاك كما قلت انت، نخزر القدام يعني نخزر السنوات القدام. نبداو بالاجراءات البسيطه كما كنت تحكي انت ربما الاجراءات واستراتيجيات على المدى الطويل، وفما عوامل اخرى انت قلت هي معادله فيها برشا عوامل لازمها تكون الكلها حاضره والكلها متوفره باش نقولوا انه مشينا في الاتجاه الصحيح اليوم في علاقة بالتعامل مع الأزمة أو الإشكاليات التي طرحت باش نتجنبوا هذا مستقبلا. نسمعك سرحان الشيخاوي، طبعا كان عندك تفاعل مع ضيف سؤال وكيفاش تبعت اللي صار في الصيف وغيره والمطلوب، تفضل.
0: هو باش نكونوا واضحين ابتسام، هذا متعدى الصيف صعيب برش على التوانسة كما قلت في البداية. صيف صعب جدا، أنا شخصيا معناها ما عشتش فترة سابقة الصيف كان بالطريقة هذه، معناها انقطاعات الموجودة في الكهرباء اللي كانت عندها ارتدادات كبيرة برشا، مش نحكيه على مسألة تقنية مجردة بقدر ما نحكيه على مسائل معناها كانت عندها ارتدادات، وناس راو معناها خسرت مشاريعها، وناس خسرت معناها الكثير من الأشياء اللي هي صراحة للمراجعة، ولازمنا نحكيه عليها بشكل دقيق جدا باش نعرفوا رواحنا العام الجاي كيفاش نجمو نحن على الأقل نخفوا قدر الإمكان من الإشكاليات. أنا نحب نتفاعل بشكل برقي مع الكلام اللي كانت قالوا، وكلام مهم جدا. نحكيه على فارق ما بين الإنتاج والاستهلاك، نحكيه على ما يقارب 2000 ميجاوات. هذا يعني هذه مقاربة علمية تقنية دقيقة جدا اللي تخلي الناس اللي مسؤولة على كل ما يتعلق بالكهرباء في تونس أنه تمشي في ضرورة حلول عاجلة من الآن، ما نستنيوش حتى صيف وبعد نقولوا هنا تفاجئنا. وأنا شخصيا مع أنه نمشي في حلول داخلية أكثر من حلول خارجية، لأنه مسألة الكهرباء بالنسبة لي أنا على قد ما لازمنا نخمه في استقلالية ذاتية، وعلى قد ما نخمه في أنه نحن مواردنا الداخلية تكون أقوى، خير برشا من أنه نحن نعمله على أطراف أخرى اللي هي الأطراف هذه رو تنجم تعمل على دولة ثانية أنك أنت تستورد من عندهم، لكن وقتها أنت مضطر أنه تستورد حتى أزماتها، لأنه أنت إذا كان جي مثلا تستورد من الجزائر كمية معينة وقت يصير أزمة في الجزائر، فأنه الارتدادات تكون بشكل مباشر عليك أنت، وتولي أنت أيضا مضطر أنك تستورد الارتدادات متاع الأزمة متاعه. بالتالي لازمنا نفكروا في معطيات داخلية اللي تخلينا نخرجوا من الأزمة هذه. أولا هما زوز أسئلة ابتسام نحب نمشي فيهم بشكل برقي، لأنه خلينا برشا وقت من ضيفنا ونعتذر له، إن شاء الله مرة جاية يكون معنا ونحكيه بشكل مفصل. هما زوز نقاط أساسية بالنسبة لي. فما مقاربة في تونس تقول أنه صحيح راه فما معناها كونسوماسيون كبيرة وكذلك، فما برشا توانسة قاعد نشوف فيهم في لي ريزو سوسيو وغيره حتى في الموقع في الرسمي وغيره، تقول لك المسألة دي مش مسألة تقنية مجردة بقدر ما فيها معناها خلفيات أخرى، فما ناس اللي هي مشيت في سياقات معينة وتضغط على توانسة بالكهرباء. بالنسبة لكم أنتم مدى صحة المقولة هذه؟ لأنه قاعدة المقولة هذه عندها رواج كبير جدا عند التوانسة، وشفت أنا التوانسة معناها يبارتاجيو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، هو كابل مقطع ما نعرفش منين، هو هذه معناها أسباب مش أسباب تقنية بقدر ما هي أسباب أخرى. وبالتالي بالنسبة لي أنا المقاربة هذه ضعيفة جدا من ناحية الحجة، لكن نحب نسمع رأي أكثر منه علمي. هذا واحد. اثنين، كيفاش لازمنا نستعدوا من الآن سنة 2027، لأنه التونسي اللي عدى صيف 2026 بيحبش يعاودوا في 2027. ما نجموش نقصوا تماما مع الأزمة، لكن على الأقل نجموا نقلصوا منها قدر الإمكان. هذو مزوز أسئلة ماذا بي إجابات بشكل مباشر.
1: هاي تفضل يوسف. لو كنت تقرب شيء الميكروب يكون صوت أوضح.
7: دونك نبدا بسؤال الاولاني على الاسباب ولا الضغط اللي صار كبير يندرى من الاستهلاك والا من حاجات اخرين. هو الاستهلاك كبير ياسر، والاستهلاك كبير ياسر لدرجه باش نعطيكم راسيو معين موجود في تونس راهو في خلل كبير ياسر في العالم. ما بين كونسوماسيون مويان نتاع من بارابيتون كي نحسبوا على بلاد كامله، بين كونسوماسيون مويان بار اور الكونسومسيون موين بار اور للبلاد في الساعة في تونس عندنا 2000 كيلووات ميجاوات 2000 ميجاوات. البيك تاع الكونسومسيون تاعنا وصلنا 6500 7000 حاجة كيما هكا. دونك نشوفوا كراسيو راهو 3 فوا النورمال. كي نغزروا في العالم، العالم راهو راسيو يمشي بين الواحد 1.2 للاثنين. عادةً كي يقول لك البلدان توصل للراسيو 2 بدات في خلل في المنظومة متاعها، احنا وصلنا راسيو 3. دونك احنا مطالبين من الشبكة متاعنا وطالبين من الانتاج متاعنا باش يلبي 3 مرات الوضع العادي. الا هو هذا يقتضي بجوز نعطي رقم باش توضح الصورة. احنا من الاستقلال من تأميم شركة الكهرباء والغاز حتى عملنا ستيك عام 62 لليوم عملنا ريزو وعملنا برودكسيون بتاع تقريب 4000 ميجاوات. دوك احنا مطلوب منا باش نوفروا 3000 ميجاوات اخرى، خاطر كنا نخسر 2027 مش نحسبوا على شنو وصلنا العام هذا برودكسيون. معنا احنا مطالبين باش نبنيوا ستيك جديدة، ريزو جديد، سنترالات جدد اللي عملناه في 55 عام يجب نعملوه في 3-4 سنين. راهو هذا ماهيش حاجة هينة وماهيش حاجة سهلة ياسر. وجوز باش نعطيكم هكا أورد دو غروندور باش تعرفوا فكرة على الأرقام. شو بعد كي نحكيو الحلول تصير للتنسيب متاعها، راهو تقريبا هذا نحكي توا الموين مونديال، ما عنديش المعطيات الدقيقة في تونس لكن خذيت المعطيات العالمية باش نقيسوا عليها. تقريبا كل 1000 ميجاوات انتاج إذا كان مش تحسبها بالسيكل كومبيني اللي هي طريقة الأنجع لاستعمال الكهرباء، تقريبا تتكلف لك بين 3000 و 4000 مليار استثمارات. تتكلف لك كيفها 3000 4000 مليار أخرى في الشبكة. دونك إذا كان احنا نقولوا نحبوا نعملوا 3000 ميجا أخرى برودكسيون غاز وما تبعها، جوست باش يبدا عندنا فكرة لي مونطون شنو باش يكونوا. دونك هذا باش نجاوب على حكاية الضغط اللي توجد والسبب اللي أدى للحكاية هذه. بالنسبة طول 2027 زاد للأسف حسب اللي نشوفه فيه في المعطيات تاع الكليما البروجيكسيون اتسيتيرا، راه 2027 بريفو للأسف زاد باش يكون صيف سخون. دونك نفس المعطيات الموضوعية اللي وصلتنا للعام 2019 هي موجودة عام 2027، وهذا يخلينا شنو نجمو نعملو، بيان نقولو شنو الحاجات تخدم على قاعدة منا 3-4 سنين قدام، لكن شنو حاجات نجمو نسرعو فيها، خاطر فما حاجات تاخذها كان 3-4 سنين ما نجموش نقعدو نستناو احنا 4 سنين لين نوصلو للنتيجة النهائية. دونك وقتها نقولوا شنو الحاجات السريعة اللي تنجم تبدا تعطينا نتيجة من العام الجاي. وفي هذا وهذا راهو حاجة هامز من ناخذها بعين الاعتبار، راهو احنا في تونس عندنا ما نسميه بسيكل لوجيستيك طويل. معناها ما بين انت كدولة خذيت قرار في اورونتاسيون معينة، ما بين خرجت لكاي تشارج، ما بين صارت لي زوبيراسيون دامبورتاسيون، ما بين صارت، راه تحكي على 19 شهور. بمعنى اخر راهو اذا كان ما فماش دي ديسيزيون يصيروا في شهر شهرين هذم، راهو ما يخلط حتى شيء ل 2027. واللي ديسيزيون اللي يصيروا في شهر وشهرين هذو راهو ما همش جوست ديسيزيون، راهو فيه برشا خدمه او نيفو دي كاي تشارج او نيفو دي ديريكسيون. معناها راهي ينتظرنا نورمالمون نقولوا احنا شهرين جيش، معناها تاع خدمه لازم تصير باش نوصل للنتيجة اللي نحبوا عليها. وانتاج سريعه فما انفراستركتور اللي تاخذ وقت، فما انفراستركتور حاضر. راهي اسرع حاجه نجمو نخدموا عليها اليوم هي المصانع، ماهيش راهو على المواطنين. اسرع ما نجمو نخدموا عليه هو كل ما هو مربوط بالشبكه المتوسطه، هذاك اليوم فيه الانفراستركتور حاضره. اذا كان نحبوا ندخلوا نوسيون دو ستوكاج في الانفراستركتور حاضره، اذا كان نحبوا نحطوا لكي تشارج لازمين، اذا كان مش يكون فما انتاج ولا نقص من الاستهلاك من غادي فيه الانفراستركتور حاضره، اذا كان هما فما تمويلات معينين لازمين. والحاجه الاخرى باش نكمل بها، احنا فما يلزم انتاج يصير، وفما عنا استهلاك، وفما عنا الانفراستركتور. راهو رغم انه برشا حبيت تتجنب الحديث عليها، راهو حتى الاستهلاك فيه متعمل، ما نجموش نغزرو كان الانتاج كلور او الانتاج في ليميت. الاستهلاك من ناحيه البيرت اللي صايره في الشبكه، من ناحيه نوعيه الاستهلاك الموجوده في تونس، الاستهلاك الموجه للاستهلاك ولا موجه للاستثمار، فيها برشا متعمل برشا متقال. وماذا به نعرفوا من برشا عباد تحبش تسمع كلام هذا، ما لازمش يكون تابو الحديث على الاستهلاك، خاطر راهو بالانتاج كهو ما نجموش نوصل حتى شيء في 2027.
1: وضحي طارق تفضل.
2: مرحبا بك شبيل. هو الحقيقة يعني الكلام اللي نسمعه فيه كلام عقلاني مرقما فيه معطيات، في الوقت اللي أنت تعرف جيدا نحن على مستوى الرسمي على الأقل هناك تنازع بين مقاربتين. مقاربة أولى فيها ربما الجانب محاولة تحديد شنية الإشكالات وإيجاد حلول، وانت تم دعوتك مع مدخلين اخرين في اطار تمثل منظمتكم يعني منظمة طاقات نظيفة من قبل الوزير المكلف الان للتذكير، ما عناش وزير صناعة وطاقة، الوزير المكلف الان اللي هو يظهر لي وزير التجهيز،
1: وزير التجهيز.
2: وتم مناقشة كيف نتفادى 2027 وماذا بيه نعرف شنو عندها المعطيات، شفما على الأقل المسائل العامة الخطوط العامة. اثنين عن المقاربة الأخرى الخطاب الرسمي اللي فيها أنه هذه أفعال مدبرة وكانوا فما مؤامرة وتسترى، وهذا في رأيي يمنع التشخيص الموضوعي. المؤامراتية في كل شيء وتفسير كل شيء، فما مؤامرات، أما كي هكا نستبقوا أي حدث بالمؤامراتية يولي فما مشكل. الاجتماع اللي تحدثت عليه انت يعني المثير للانتباه فيه انه ما تمش دعوة جماعة الكهرباء والغاز اللي اليوم اذا بنذكره عاملة وقفة احتجاجية في مختلف أنحاء الستيج، والبين مثير للانتباه كان ورد ضمني على الأقل على المقاربة الرسمية اللي يعبر عليها مثلا الرئيس في بلاغات رسمية، يقول البيان نحن لا نتآمر بل نقدم شهداء فداء للواجب، لأنه أحد العمال النقابيين داير الستيج توفي يظهر لي في بصعقة كهربائية وقت اللي كان بصدد إصلاح عطب. لهنا نحن في حاجة إلى التشخيص الموضوعي والمعطيات، ويهمني نعرف ما هو التصور متاع التشخيص أولا الأساسي اللي نجم يخلينا مش تشخيص الاستراتيجي متاع 15 سنوات اللي هو ذاك موضوع آخر لتاس، ما نعرفش هل قاعدة تقوم، هل موزات موجودة ولا ما نعرفش، معناتها اللي هي معنية العقل الاستراتيجي البحثي للدولة يعني. لكن على مستوى العام هذا إلى العام القادم، ما هي الخطوط العامة اللي تنجم تحطنا على السكة باش نتفاداو تكرار صيف 2026؟
1: فضل يوسف شبيل.
7: هو باش نبدا بالنقطه الاولى اللي قلتها، هو للاسف على مدى السنين اللي فاتت فما برشا حديثات وانا كلمات تتقال على ريزو سوسيو، والا فما حملات ضغط وانا تتوصفها كما تحب توصفها، اللي اعطت انطباعات غالطه واحتمال تبنت على خاطرها سياسات غالطه. مثلا حكايه الستيج والنقابات، هو على كل حال صحيح في وقت من الأوقات فما كان بعض التعطيل من النقابات على كل ما هو طاقة متجددة في وقت من الأوقات، لكن
8: لأنه عندهم بديل آخر على التصور اللي كان موجود على الطاقات المتجددة، ما الطاقات المتجددة
7: معنا في وقت من الأوقات ممكن فما وضعية معينة، لكن صارت إيفوليسيون في الموقف متاعهم. والحقيقة احنا في المعاملات متاعنا معهم من 2021 و22 الحقيقة فما ديريكسيون تري بوزيتيف.
1: أما هما يوسف جبيل كما قال طارق ويقول لك مشكلتنا مش مع الطاقات المتجددة أو أهميتها، أما بغض النظر اليوم عليك التفاصيل بما متعلقة باتفاقيات بما متعلقة مسائل معينة تطبيقها
8: رأس مال الوطني
1: يعني في التفاصيل هذيك مش ملف يعني هو أهمية الطاقات المتجددة.
7: نساء اللي تحكي فيه أنت قاعد يغزر كان على تم تشويه بطريقة معينة ألا خلات ينعدم الاستماع لباقي الأمور. الحاجة الثانية اللي صارت ولنا اللوم شوية زاد على الخيان في الستيك فيها الحكاية هذه، ممكن في السنة الفاتت ما تمش اعطاء المعطيات الصحيحة متاع البيك دو كونسوماسيون. انا فهم الارقام اللي كانت تقدم وقتها هو يقولك شنو الماكسيموم الطلب على الكهرباء، ما قالوش شنو طلب اللي مهوش ملبى على الكهرباء. دوك اللي يتبع شنو المعطيات الموجودة في السنة الفاتت يتوصل له صورة مهاش بالضبط دقيقة كما لو وصلتنا طول للوضع هذا. نجي طول للاجتماع احنا اللي عملناه، في الاجتماع اللي عملناه احنا قسمنا قلنا فما حاجات موين تيرم فما حاجات كور تيرم فما حاجات لون تيرم لازم نخدموا عليها، وقلنا راهو حتى الكور تيرم راهو في دي دولي احنا طول الاجتماع اللي عملناه في جويلية وقلنا راهو كي نحكيو على الكور تيرم معنا فما حاجات بتخاف في شهرين ثلاثة ما تفوتهمش. في الاجراءات اللي حكينا عليهم اذا كان نحكيو على دي سنترال غاز، سنترال غاز راهم لازمين ويزم يصيروا، اما لي سنترال غاز راهم ياخذوا سنوات باش يكونوا موجودين، ياخذوا بثلاث سنين وبالاربع سنين احتمال. شنو الحاجه انت السريعه اللي عندك اليوم؟ ما تنجمش تقول باش نعمل دي سنترال حاجه سريعه اللي عندك، هي طاقات متجدده ممكن تنجم ترقع بها، مش هي الحل، هي جوست ترقع بها شويه. ما تنجمش تقول والله باش نعمل طاقات متجدده سنتراليزي، اي ريزو باش تعاودوا تو كيفيك الوقت ما كيفيكش، يلزمك تخدم على كل ما هو طاقات متجدده دي سنتراليزي، ويلزم كل ما هو طاقات متجدده. ما تنجمش تفوت حاله معينه خاطر كي تغزر تغزرش كان الصيف، تغزر الصيف تغزر الربيع وتغزر الخريف، الطاقات المتجدده راهم باهين اما راهم فيهم مضره لو كان مش معمولين بطريقه سليم. الطاقات المتجدده اذا كان معمولين بقدرات كبيره ياسر اكثر من قدره استيعاب الشبكه راهم ينجموا يوجدونا في كوارث اخرى كيما كيما العشنان في الصيف، مش على خاطر فما نقص نتاع انتاج اما خاطر فما اكسيم نتاع انتاج. دونك هذا يقتضي انه التسريع في كل ما هو شبكه ذكيه. الشبكه الذكيه ايش تحب لها باش تحضر عامين ثلاثه؟ هات نغزو شنو الحاضر، هات نبداو نخدمو بالموجود ما نستناوش لين يا كل شيء حاضر يا لا. دونك فما انصوم تاع حاجات اللي ممكن نطول اذا كان باش نحكي فيهم على هذا اساس كورتير، لكن هل اساس الكورتيرم هذا
8: في الكورتيرم فماشي هالمشروع نتاع في بالي صار طلب عروض على الشاحنه ولا السفينه اللي تمد بشكل مؤقت الشبكة التونسية؟
7: هو على حد علمي تم دراسة الموضوع لكن ما تمش المضي في الموضوع هذا. أوكي. الحاجة الثانية رايحة هذيك ماهيش حل سهل معنا فيه الكلفة متاعه والكاباسيتي نقولوا احنا اللي باش تعطاها ماهيش هي باش تفض وحدها المشكل حتى كان توجد. دونك حل مكلف ومازال ما هوش اسوري، اما حتى كان يصير راهو مش باش يفض المشكل، راهو باش يكون
8: هو حل مؤقت ما نجم يكون كان مؤقت ويصير في الدول وجزء. اللي ما تنجمش اللي عندها وضعيات دائمه نتاع السودان وغيرها
7: الا ماذا بينا ما نوصلولوش
1: ان شاء الله ما نوصلولوش. شكرا لك مره اخرى يوسف شبيل رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه، اكيد باش نوصلوا نحكيوا دائما في الملف هذايا واي مستجدات متعلقة به ملف مهم. شكرا لك مرة أخرى، أكيد زادة شكرا لك طارق الكحلي ونظر الالتزامات شكرا حاضر معنا كان الساعة الأولانية. بعد شوية أكيد الساعة الثانية التحق بنا زميلنا بسام حمدي ونكملوا معاكم بتبيع بقية الملفات والأخبار والجزء الثاني من الحصة باش نحكيوا بتبيع على التطورات الجيوسياسية شنو قاعدة تكتب اليوم من مقالات وعناوين وشنو فم اليوم من أرقام ومستجدات تلقاهم معنا إن شاء الله الساعة الثانية، ولكن قبل هذين نخرج فاصل موعد الأخبار ورجعنا.
9: هنا تونس.
10: Publicité.
9: ملي رجعت الفاك بالميفيفا الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
11: اريدو طور عالمك
12: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
13: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900
12: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
13: عندك أورانج

0: Info. Flash News.
1: موجز الواحدة ديوان اف ام عسلامة. التشاور حول الشأن العام بالبلاد ووقع الحرية ولازمات الاقتصادية والاجتماعية وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات على القوى المدنية مثل محور لقاء جمع نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار صباح اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي وفق بلاغ أصدرته نقابة الصحفيين. ووفق البلاغ ذاته فقد كان اللقاء مناسبة للتضامن مع النقابة ومع الصحفيين الذين يتعرضون للتتبعات القضائية بسبب ممارستهم لمهنتهم، مشيرتان في هذا الخصوص إلى إيقاف الصحفي محمد اليوسفي مؤخرا وإحالته على البحث والتحقيق. وأبرز الجانبان أهمية دعم العمل المشترك بما يعزز التضامن خاصة في مرحلة تتقطع فيها الحريات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تونس تحتضن من 4 إلى غاية 6 ديسمبر القادم فعاليات القمة العالمية للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وفق ما أفاد به الباحث ومطور الأدوية المضادة للسرطان معز بن علي في تصريحه لديوان فم اليوم. أشار المصدر ذاته على هامش ندوة انعقدت اليوم بالعاصمة بأن هذه القمة سيتم خلالها الإعلان عن البرنامج العالمي صفر سرطان الذي ستسهر على تطبيقه المنظمة الدولية صفر سرطان والتي ستعمل على تركيز مرصد عالمي لمكافحة السرطان.
2: المؤتمر العالمي صفر سرطان اللي مش ينعقد في تونس في قرطاج من 4 ل 6 ديسمبر مش يكون مؤتمر دولي

0: ملزم للبيانات الصحية للمريض المساواة في الولوج إلى التجديد والاختراعات والاكتشافات الطبية سواء أن كانت دوائية أو تقنية.
1: في أخبار العالم، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أنهم يبحثون مع إيران استئناف تفتيش منشآتها النووية بطريقة آمنة ضمن اتفاق القاهرة. نائب رئيس هيئة الأركان الإيرانية يقول أن بلاده تمكنت عبر قدرتها الاستراتيجية من أحداث تأثير ملحوظ في المعادلات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن العدو لم يتصور قدرة إيران على تغيير معادلات الحرب وتوسيع نطاق ساحة المعركة إلى المستوى الإقليمي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2 ديوان FM.

0: سبوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا باش نوصل معكم بطبيعة بقية الأخبار، الملفات والمستجدات كما مهم جدا نحكيه، وبطبيعة على الأوضاع الوطنية، الملفات الوطنية مهم جدا زادة، نرجع على أبرز التطورات الإقليمية والجيوسياسية مهم جدا نحكيه، وعلى ما يكتب اليوم من مقالات، ما يحكى اليوم، وشنو آخر التصريحات، وشنو آخر الأرقام والمعطيات. قبل ما نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية، خليني نرحب ببسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك، للزملاء في الإعداد، الصحفيين والصحفيات، وتحية طيبة للمستمعين في هذه المسافحة الجديدة، يعني بعد العطلة الصيفية. خليني اسمح لي الفرصة أني نعلن عن تضامني مع الزميل محمد اليوسفي، وإن شاء الله غمة يعني في فترة قصيرة وتتعدى وتتضح الحقائق ويتبين كل الوقائع، وإن شاء الله محمد اليوسفي يرجع لداره حرا صحفيا ناقدا وصحفيا متمتع بحرية الصحافة كغيره من بقية الصحفيين.
3: مرحبا بك بسام، يعطيك الصحة مرة أخرى، مرحبا بك زادة سرحان الشيخاوي، يظهر لك شسمار شوية
5: كان يعوم صح عليه، ولا أنا عجبني التكتيك أنه في بداية الحسن في الساعة الأولى تجيبوا لي محلل وفي الساعة الثانية تجيبوا لي محلل،
3: ريت هاو كان حاولوا
5: ما نفس تنفس بشي جدوا معي من ساعتين فاتني
3: قالوا لي ساعتين كاملين مع سرحان برشا، قالوا لي كيش بشي جاري وسرحان على مستوى التحليل.
4: هو مش يعوم سرحان، هو سيف حرق،
3: خليفة وبسام وطارق وأحمد طلبوا مني، قالوا لي ابتسام هذه باش تحط ساعتين ومع سرحان ما مش مستعدين من نجموز، واللي تقلت ساعة وقالوا لي طارق ساعة ثانية.
5: وبربي تحية نسينا احنا، ما كبيرة تحية للزميل حسين العيادي اليوم مش معنا في سيزون دي، واللي كان موجود معنا في السيزون الأخرين، حسين العيادي اللي هو كانت عنده إضافة كبيرة برشا
3: صحيح،
5: اللي هو من أهم الصحفيين الموجودين في تونس، واللي انا شخصيا نفتقده معني وجود حسين العيدي في بلاتو، لانه حسين الناس اللي ما تعرفوش معني شخص طريف جدا بالحق. حسين
3: في الاوف مش حسين
5: انا إيه، انا شخصيا معني افتقد وجود حسين، ما كان ديما جنبي هنا، تحيه ليه ونتمناه له ان شاء الله التوفيق،
3: ان شاء الله كل التوفيق لزميلنا حسين العيادي اللي نحبوه برشا ونحترموه برشا، وكانت ليه اضافه كبيره برشا وانا وعيه في البرنامج هذايا على امتداد المواسم اللي اشتغل فيها معانا، ونعرف انه عنده برشا التزامات توا في جريده المغرب، ومسؤول توا في جريده المغرب ولازم يركز على الخدمه نتاعو، تحيه ليه. والكل بالعاده البدايه دائما في ساعتنا الثانيه بفقره الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور
3: كيما مشينا باستراتيجيه تعرفها سرحان، انه كل مره كرونيكور حابين نزيد نبداو بك انت المقال.
5: وانا موجود
3: معي، تفضل.
5: وانا اخترت ابتسام مقال صادر في صحيفه لو فيغارو الفرنسيه، معناها اخترت بالضبط المقال هذا لانه مخصص فقط لناس معينين اللي هم نجموا يدخلوا المقال هذا بالابونمون، مش بس من نجم يقراه، نحث فيه باش يدفع معناها ديزابونمون في الجرايد الكبار باش يحاول يطلع على المقالات هذه، معناها استنزاف الثروه الماليه نتاع بسام. العنوان هو كيف تستخدم إيران أسلحتها السبرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أنا ظهر لي معناها العنوان مهم جدا، حتى تفاصيل تنعرشونها بعد مهمة جدا، لأنه فما رؤية أخرى للمواجهة بالولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مش فقط الحديث على معطيات اللي هي معطيات عسكرية تقليدية، بل نحكي على معطيات جديدة في علاقة بالمواجهة، وخاصة من أهم الحاجات اللي خلتني معناها نختار المقال هذا هو كتب المقال نيكولا باروت، اللي هو معروف صحفي اختص أساسا في متابعة الحروب، وكانت عنده الكثير من المقالات اللي هي يعني بين ظفرين ريفيرانس في المسائل هذه المتعلقة بالمواجهات العسكرية وغيره، وكتب في الكثير من الحروب ومسائل استراتيجية، ومقالته تترجم لأكثر من لغة، وبالتالي معناه كتب المقال وزاوية نظر المقال وعنوان المقال خلوني نختار أنه نحكيه فيه شوي. بعض المقال يقول أنه الهجمات السيبرانية الأخيرة على البنية التحتية الأمريكية والبريطانية تكشف عن تصاعد خطير في الحرب الإلكترونية مع الاتهامات اللي هي مش اتهامات معلنة لإيران بل اتهامات غير معلنة أطراف غير رسمية اللي تتحدث على أنه إيران كانت وراء الكثير من الهجمات السيبرانية اللي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يشير المقال إلى أنه العمليات هذه استهدفت أنظمة التحكم الصناعية بما فيها وحدات التحكم المنطقية وشبكة إدارة المياه والطاقة من دون تسجيل خسائر بشرية لكنها كشفت ثغرات أمنية حساسة. ويضيف المقال أن هذه الهجمات تأتي في سياق اعتماد طهران المتزايد على قدراتها السيبرانية، لهنا نحكي وديم على قدرات إلكترونية للرد على خصومها عبر التجسس وسرقة البيانات وتعطيل الأنظمة. ويشير المقال إلى أن الخبراء يعتبرون أن إيران ما زالت تمتلك قدرات عملياتية رغم الضربات التي طالت بعض قدراتها السيبرانية، كمان اعتماد على مجموعات ووكلاء معتمدين يجعل تحديد المسؤولية والسيطرة على العمليات أكثر تعقيدا. ويحذر المراقبون من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد يصعب التحكم في عواقب الاستراتيجية. وبالتالي ابتسم فما الجزء ديما من التحليل العسكري المتعلق بالصواريخ والطائرات والدبابات وغيره والدرون والأسلحة هذه الكل، فما التحليل المتعلق أساسا بالهجمات السيبرانية والمعارك السيبرانية اللي موجودة، المعارك الإلكترونية اللي موجودة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واللي بالرغم من استهداف الكثير من البنية التحتية المتعلقة بهذا في علاقة بالأرض الإيرانية، لأنه زال إيران إلى حد الآن قادر على استهداف محطات معينة. وحسب المقال أنه فما ثغرات كبيرة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل المنظومة الكل وتم استغلالها. المقال يضيف أنه أهداف الحرب السيبرانية الإيرانية لا تهدف أساسا هذه العمليات إلى تحقيق أضرار مادية كبيرة بل تسعى لاستنزاف أجهزة الدفاع الإلكتروني الأمريكية، كما شفنا نحن مثلا في علاقة بالمسائل العسكرية المباشرة وخاصة في علاقة بالصواريخ وغيره، وحكينا فترة من فترات على ما يسمى بالقبة الحديدية ومحاولة استهدافها أو التشويش عليها باستعمال عدد كبير جدا من الصواريخ في نفس الوقت. لأن نحكيه على هجمات سيبرانية الكل هتكون موجودة في نفس الوقت لمحاولة اختراق كل ما يتعلق ب الأنظمة الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية. الخلاصة ابتسام أنه هذا المقال يرسم صورة لإيران باعتبارها تستخدم الفضاء السيبراني كسلاح جديد في علاقة بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويحيل أساسا أنه نخرج شوية حتى في مسألة من مسألة المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الطريقة الجديدة في الحروب، مسألة الاختراقات السيبرانية، مسألة محاولة الهجوم على الكثير من الأنظمة، جزء منها يتعلق بالطاقة، جزء منها يتعلق بالأنظمة الحيوية اللي هي عندها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للناس. وبالتالي نتحدث عن مجال متاع مواجهة عسكرية جديد جدا ويتم استعماله بشكل كبير وعنده أضرار كبيرة جدا. وبالتالي ما نفهم الآن بقدر ما نحكيه على مسألة الجيوش والعتاد العسكري والصواريخ وغيره، بقدر ما نحكيه على جيوش أخرى وهي جيوش إلكترونية تكون مهمتها الأساسية التعطيل للكثير من الأنظمة الإلكترونية في دول ما يسمى بدول العدو بين ظفرين، وأيضا القيام بهجومات اللي هي تنجم توقف المسائل المتعلقة بالطاقة والمياه ونعرفه حتى البنية التحتية ونعرفه الأضرار الكبيرة جدا. وبالتالي من زاوية النظر هذه ابتسام ظهر المقال مهم جدا وفيه الكثير من المعطيات اللي تخلينا قادرين أن نأخذها بالتحليل.
3: الحقيقة برشة مستجدات وبرشة تطورات الفترة الأخيرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإيرانية تداعياتها. كنا حتى منذ بداية الحرب سرحان وبسام رجعنا تقريبا على كل التفاصيل وكل المستجدات اللي تم الحرب هذه، شنو التداعيات متاحة. حكينا على الجانب الاقتصادي، حكينا على الجانب الجيوسياسي، حكينا حتى على التحولات اليوم على مستوى المواقف، على مستوى التموقعات اليوم لكبرى القوى الدولية في علاقة بالحرب هذه، وطرحت تساؤلات من الخاسر ومن الرابح في هذه الحرب وغيره وما تلاها من اتفاقيات ومن اجتماعات وغيره. ولكن كما قال سرحان اليوم مازلت تتواصل الكتابات ومازلت اليوم مازلت تتواصل القراءات. اليوم المحور لخير سرحان الانطلاق منه من خلال المقال اللي اختاره لنا بسام حمدي هو سؤال كيف تستخدم إيران أسلحتها السبرانية في حرب الاستنزاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. نسمعك بسام حمدي كيفاش لقيت تفاصيل المضمنة في المقال وكيفاش تبعت كل التطورات والمستجدات على مستوى هذه الحرب واللي شنو قاعد يصير في المنطقة عموما. بسام تفضل.
4: هو كانت تفكر ابتسام أول ما بدأت الحرب الأمريكية الإيرانية قلنا أنه الحرب هذه باش تكون فيها الكثير من الفصول وحرب ستكون طويلة الأمد عكس ما كان يطمح إليه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اللي كان يسعى أنه الحرب هذه تنتهي في ظرف أسبوع أو أسبوعين لكنه اصطدم بالنظام إيراني متماسك نظام مستعد لهذه الحرب نظام جهز نفسه كما يجب على جميع الأصعدة لهذه الحرب. الحرب الأمريكية الإيرانية انطلقت بالمواجهات العسكرية بالضربات الجوية بالحرب التقليدية العسكرية ثم في طورها الثاني انطلقت إلى اعتماد الأوراق الاقتصادية ونتذكر وما زالت هذه الأوراق الاقتصادية معتمدة اليوم في هذه الحرب اللي هي التنازع على السيطرة على مضيق هرمز وكيفية التحكم في مضيق هرمز وكيفية التحكم في الطاقة العالمية. أمريكا والإدارة الأمريكية التي أرادت تغيير النظام العالمي اصطدمت بنظام إيراني عدى العدة كما يجب لهذه الحرب حتى من النواحي الأخرى. اليوم ربما الحديث عن الحرب السبرانية هو فصل آخر من فصول الحرب ما بين أمريكا وإيران. يعني هذه الحرب لا تقاس بالكم أو بالقدرة على التأثير. صحيح أنه عندما نقول إيران عطلت ربما إمدادات الماء في أمريكا هذا ليس لديه تأثير كبير مثل التأثير العسكري والتأثير بالصواريخ بل بالقدرة. إيران اليوم من خلال الحرب السبرانية التي تشنها عبر عديد من المجموعات يعني كنا نحل تقارير نلقاه الكثير من المجموعات معروفة تقريبا إيرانيين حوالي 15 مجموعة إلى جانب أنها عندها معهد مبنى الإيراني المعروف بتكوين مجموعات للقيام بالاستهدافات السبرانية. اليوم إيران تريد التأكيد للعالم أن أمريكا ليست محصنة سبرانيا. صحيح لديها القدرات التكنولوجية وقدرات الذكاء الاصطناعي لكن بإمكان إيران هذه الدولة أن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات خاصة منها المجالات الحيوية عندما تستهدف إمدادات الماء فهذا استهداف للشعب الأمريكي مباشرة أكثر حتى من استهداف للإدارة الأمريكية. إذن يمكن اعتبار أن الحرب السبرانية هي حرب بأسلحة غير مرئية وهذه معتمدة يعني تقريبا في جل الحروب ليست بالمسألة الجديدة لكن ربما النقطة الجديدة في الحرب السبرانية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اليوم هو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي باعتبار أنه تقرير اليوم تكشف يعني أنه إيران اليوم تمكنت من سرقة الكثير من المعطيات لشخصيات سياسية أمريكية تحظى بمكانة عالية في السلطة الأمريكية وهذا ربما اللي يخلي النظام الإيراني يتفاعل مع هذه الحرب ويقدر على إطالة أمد الحرب مع أمريكا باعتبار أنه يصبح على وعي وعلى دراية بجميع المعطيات. هنا تكمن الأهمية في قدرة اختراق الولايات المتحدة الأمريكية وسلب المعطيات من القادة الأمريكيين والتعرف على الخطط الأمريكية يعني ليس في حجم الضرر المباشر وإنما في مقاومة النظام الأمريكي بأسلحته وبأفكاره. هو كذلك ربما إيران تعتمد هذه الحرب السبرانية باعتبار أنها تسمى بالحرب غير المتكافئة نظرا لأن الحرب هذه إيران لا تحتاج فيها إلى قوات عسكرية كبيرة لا تحتاج فيها إلى عتاد عسكري كبير بل إنها تحتاج إلى مجموعات من المهندسين والإعلاميين اللي عندهم القدرة أنهم يخترقوا النظام السبراني الأمريكي. وهنا ربما مهم جدا التأكيد على أنه إيران في هذه الحرب استعانت ببعض الدول الصديقة لها المتميزة في الأمن السبراني والمتميزة في اعتماد التكنولوجيا على غرار الصين مما لا شك فيه أن الصين تعاونت مع إيران في مدها ربما بالكثير من المجموعات والحلول متاع القرصنة من أجل استهداف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنه الصين وكذلك روسيا لا تريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المسيطرة المسيطر الوحيد على منطقة الشرق الأوسط أو الشخص المتحكم الوحيد في مضيق هرمز. إذن هذا التعاون الاستخباراتي كان في البداية من الصين وروسيا مع إيران ساعدها على أن تطيل أمد الحرب وساعدها على استهداف الكثير من المناطق الحيوية العسكرية الأمريكية. اليوم في الفصل الجديد من الحرب السبرانية هو غير معلن لكن مؤكد أنه الصين قدمت المساعدة الكافية في الحرب التكنولوجية وحرب الذكاء الاصطناعي على الولايات المتحدة الأمريكية. وخير دليل على ذلك يعني دونالد ترامب توجه إلى الصين في لحظة الحرب مع إيران، وربما في ذلك لأنه يعلم جيدا أنه الصين هي أكبر طرف يدعم الولايات يدعم إيران في من الناحية التكنولوجية ومن الناحية السبرانية. ففي اعتقادي اليوم إيران نجحت في أن تكون يعني متكافئة مع الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على جميع النواحي. صحيح أنه الأضرار ليست نفسها التي حصلت في إيران، ليست نفسها التي حصلت في أمريكا، لكن اليوم تقريبا كل ورقة تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية تجد إيران تلعب نفس الورقة وبنفس القدرة وبنفس ربما المخاطر اللي تقدم فيها لي.
3: طلبت التفاعل سرحان قبل ما نمشي ونكمل بقية المواضيع، تفضل.
5: وأكيد ابتسام وقت نحكيه على الحروب الإلكترونية والحروب السبرانية، مستقبل الحروب في العالم، يعني وقت اللي حكينا في فترة من فترات أن المسيرات كانت منعرج مهم جدا في مسارات الحروب في العالم، يعني عملية التأريخ للحروب لأكيد جدا أنه مش تذكر المسيرات هذه كان منعرج تاريخي مهم جدا اللي قلبت الكثير من الموازنات. ما عادش نحكيه على حروب بالمفهوم التقليدي بقدر ما نحكيه على التأثير البالغ جدا المسيرات هذه في الحروب، قدر ما بش يكون معناها أو تكون الحروب الإلكترونية والحروب السبرانية منعرج تاريخي أكثر أهمية من كل السياقات السابقة، لأنه غير تقريبا تماما شكل الحرب، شكل المواجهة، مساحات الحرب ومساحات المواجهة، وبالتالي أصبحنا نتحدث على حروب تخاض بجيوش إلكترونية. معطي هذا مهم جدا، هذا علاش معناه خليني ابتسام نطرح هذا، ورو نكون مخطئين جدا إذا كان مش نخمو أن تونس منفصلة تماما عن السياق التاريخي هذا. تونس موجودة في كل السياقات التاريخية من جزء من العالم اللي يتحرك بشكل مكثف جدا، وبالتالي هنا لازمنا نحكيه على مسألة السيادة الرقمية، ولازمنا نحكيه على الأمن القومي الرقمي في تونس والأمن الرقمي السبراني. هذه معطيات شديدة الأهمية. يعني أنا نتفكر مثلا ابتسام في أوت الناس حكيت على وجود جسم غريب في سماء تونس، وفما تداول صار تداول الكثير مقاطع فيديو وصور، الناس تسألت شنو الجسم الغريب هذاك، وبعد فصارت بيانات من الجمعية التونسية لعلوم الفلك وغيره واللي قالت أنه هذه جزء من الأقمار الصناعية اللي هي تابعة شركة سبيس إكس. وبالتالي لهنا نحكي على سماء مفتوحة في العالم الكل، سماء مفتوحة للأقمار الصناعية، سماء مفتوحة للأجسام دي اللي جزء منها نحن النجم نحده، مش نحن نحكي في البلاتو هنا بقدر ما نحكي على الخبراء اللي موجودين في الكثير من دول العالم اللي قادرين يحدوا شنو الأجسام دي اللي قاعدة معناها تظهر من حين إلى آخر في تونس وفي مصر وفي غيره من دول شمال أفريقيا فترة الأخيرة. هذه معطيات شديدة الأهمية، علينا أن نأخذها بالدرس ونحاول نفهم شنو صاير، لأنه سابقا كنا نحكي على الحروب بمفهومها التقليدي اللي هي المواجهة على الأرض تماما، معناها تنجم تشوف أنت معناها الجيش هذاك قداش العدة والعتاد كما يقولوا معناها كتب التاريخ قبل، شنو الأسلحة اللي نجم يستعملها في أي مساحات قادر يستعملها، شنو محدودية الأسلحة هذه، شنو النجاعة متاع الأسلحة هذه. أصبحنا الآن نتحدث على مسائل موجودة في السماء، نحكي على أقمار صناعية، نحكي على مسائر تدار بالذكاء الاصطناعي واللي كما قلت لك جزء كبير منها كان متعلق بالمسيرات فترة فترات، الآن أصبحت المسألة متطورة جدا، وبالتالي بقدر ما فهم معناها مخابر في العالم الكل اللي يتفكر في السياقات الدولية هذه، بقدر ما نحن في تونس أيضا يجب علينا أن نفكر في المسارات هذه في المسائل هذه، لأنه كل دول العالم مستهدفة بالمسارات هذه، والدول كما يقولوا دول المصدر اللي هي أساسا إذا تمكنت من إتقان هذه الحروب وتقدمت على باقي الدول فأنه باش تكون عندها سيطرة كبيرة جدا في علاقة بمسائل الحروب الإلكترونية. وبالتالي معناها المسألة هذه زاوية النظر هذه مهمة جدا ابتسام ناخذوها بالتحليل، وحتى الخبراء يكتبوا فيها ويحلوا فيها باش الناس كلها تبدأ فيها شنو قاعد صاير.
3: بعد شوية أكيد باش نواصل زادة نحكيه على آخر التطورات الدولية والإقليمية، مهم جدا زادة نرجو شنو قاعد يصير اليوم في غزة ومواصلة مخططات التهجير بعد شوية. وفي فقرة بالأرقام شاتينا الزميل نور آخر المستجدات الأرقام والمعطيات. ومهم جدا دائما نكونوا على بين في لقاعة إيسير اليوم في غزة. ولكن قبل هذا طلبت تفاعل مرة أخرى بسام.
4: هو فعلا يعني حكاية سرحان على الحروب الإلكترونية وإحنا في عالم متحرك اليوم، عالم متطور، عالم متغير وأسلحة متغيرة. مهم جدا أنه نحكيه على أنه من الضروري في الدولة التونسية أنه يتم تطوير البحوث العلمية المتعلقة بالأمن السيبراني. وهذا البحوث، تطوير البحوث العلمية لا يكون فقط ربما في أروقة الجامعات. اليوم عندنا مركز البحوث العلمية العسكري، مهم جدا أنه مركز البحوث هذا اللي مش محدث عنده برشا تقريب سرحان تقريب 10 سنين أو أقل، مهم جدا أنه ندعم مركز البحوث العلمية العسكرية هذه وتكون عنده ميزانية هامة جدا في إطار أنه نطور بحوثنا العلمية، في إطار أنه نخلق حصانة إلكترونية داخلية تحمينا من أي هجمات سبرانية أو تحمينا من أي محاولات حتى نصبح مواكبين للعالم في المستوى الإلكتروني وفي المستوى السبراني والذكاء الاصطناعي.
3: شكرا لك بسام. احنا أكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية باش نوصوا نحكيه على آخر التطورات الإقليمية، آخر تطورات الوضع في غزة. بعد شوية في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، ولكن قبل هذا نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. أحلى صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: هنا تونس ماضي ساعة و33 دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا على شان اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا كالعادة بجميع مقترحاتكم. إذا كان فما ملفات أو مشاغل تحبون نطرحوها اليوم في البلاتو نرجع عليها بالتحليل والنقاش، مرحبا بكم جميعا. مرحبا زيدا بسام سرحان التحق بينا، زيدا زميلنا نور الفارسي. مرحبا. بعد شوية نور باش جماعة على فقرة بالأرقام وتطورات الوضع، مخططات الكيان الصهيوني، التهجير وغيره. تنرجم بعد على التفاصيل والمعطيات. ولكن قبل هذا سرحان حبيت تتفاعل في النقطة الأخيرة اللي يحكي عليها بسام، واللي خلينا نقوله تعنى أساسا بمسألة البحث اليوم والتطوير في المجال السبراني. وهو منطلق لحديث كان في علاقة بالحرب اللي قاعدة تصير على منطقة الشرق الأوسط، ولكن بعد بسام حكي أنه العالم الكل قاعد مركز مع المسألة هذه، المسائل المتعلقة بالمجال السبراني والحماية اليوم، وأنه كل الدول معنية بالمسألة هذه بما فيها تونس، ونزم يصير التركيز على الموضوع هذا. حبيت نتفاعل في النقطة هذه ظلي سرحنا.
5: حبيت نتفاعل في النقطة متاع حتمية الاستثمار في البحوث. ما نجموش نقدمه ما غير مرهنه ونحن على المسألة هذه. عندنا مخابر في تونس قادرة أنه هي مخابرة متاع كفاءات في تونس قادرة أنه تضيف الكثير بالنسبة لتونس في علاقة بمسألة الأمن السبراني وغير غيره، والمسائل هذه ما تنجم تقدم إلا ما نستثمر فيها. نستثمر فيها من ناحية المراهنة عليها أولا، ونستثمر فيها من ناحية المادية ثانيا، لأنه كما عندك مركز البحوث العسكرية يجب المراهنة عليه ماديا والمراهنة عليه حتى فكريا. يعني يمكن الناس توا تطرح نقطة استفهام، هي تقول لك كيفاش رو البحوث اللي تكون موجودة داخل مؤسسة العسكرية تكون متقدمة جدا، وينجم يتم استثمارها في المسارات العسكرية كما نجم من بعد يتم استثمارها في المسارات المدنية. وبالتالي وقت اللي تكون عنا نحن مراكز كما هذه، مراكز قيمة جدا من ناحية الكفاءات ومن ناحية الناس اللي موجودة فيها ومن ناحية الأفكار اللي موجودة داخلها، لازمنا نراهن عليها بشكل كبير جدا باش نحن على الأقل نكونوا في مستويات معينة. لهنا نحكي في مسألة الأمن السيبراني كما نحكي في مسائل أخرى، راو نحن معناها نسمع حتى من خلال بعض الناس اللي هما عندهم علاقات بمؤسسات معينة، يعني خاصة داخل المؤسسة العسكرية فما أفكار متقدمة جدا حتى في بداية الألفية الثانية، اللي الناس معناها إلى حد الآن أصبح ما يكتشفها مسألة كبيرة جدا في العالم، وكانت موجودة داخل المؤسسة العسكرية في تونس وطرحت في شكل مشاريع. وبالتالي مهم جدا أنه نحن نراهنوا على مؤسسات كما هذه، ونراهنوا على مخابر متاع البحوث هذه، لأنه الناس هذوما كفاءات وقادرين أنه يعطوك منتوج قابل للاستهلاك من ناحية الاستثمار العسكري، ولهنا نأمن رواحنا نحن في علاقة بالأمن السيبراني وغيره، وقابل حتى المشاريع هذه أنك أنت تستثمرها مدنيا وتكون عندها منفعة كبيرة جدا للشعب التونسي الكل. وبالتالي ضرورة الاستثمار في هذا ماديا، وضرورة المراهنة على الناس هذوما، لأنه صراحة فما الكثير من الاستثمارات اللي ماشية في سياقات أخرى ما عندها حتى معنى، والأولى أنه تكون موجودة كشريان دعم مادي أساسي للمخابر هذه، لأنه عندها قدرة كبيرة جدا أنه أنت تعطيك النجاعة في مستوى المشاريع المقدمة. بسام
3: يعطيك الصحة سرحان، باش نواصلوا أكيد نحكيوا على آخر تطورات على مستوى المنطقة، وموضوع يرجع للواجهة اليوم بقوة كنحكيوا على مخطط تهجير فلسطينيين من قطاع غزة. شنو التفاصيل، شنو آخر تقال، شنو آخر الأرقام المعطيات، مباشرة في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
3: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وبسام. احنا كنا آخر الموسم الشتوي، كانت تفكر آخر حلقة وقت حكينا على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى الحالة متاع أخواننا في غزة. اليوم كيف كيف نبدأ أول حلقة في الموسم الشتوي نحكي على غزة، واليوم موضوعنا ورقمنا اليوم كيفاش بن غفير يحب يهجر 1.86 مليون فلسطيني. الملف اختير هذا ابتسام ويرجع اليوم بقوة للواجهة، مخطط تهجير الفلسطيني من قطاع غزة. والمرة هذه الحديث مش فقط على تصريحات، وإنما على مشروع فيه أرقام وآليات وميزانيات مقترحة. نعطيو شنو التفاصيل. بن غفير هو وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، انتفع بخطة تحت اسم فك ارتباط 710، تقوم على ما يسميه الاحتلال الهجرة الطوعية للفلسطينيين في غزة. الأرقام المطروحة كبيرة، الحديث على مغادرة 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، وعلى قرابة 1,110,000 ألاف خلال 3 سنين، وصولا إلى حوالي 1,860,000 فلسطيني في ظرف 7 سنين. يعني عمليا الحديث على مشروع يمس الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة. الخطة ما تقفش عند إخراج السكان، تتحدث زيادة على أحداث وزارة جديدة خاصة داخل حكومة الاحتلال، طبعا بالهجرة داخل حكومة الاحتلال. نعود الوزارة هذه فيها مدير عام وميزانية وجهاز تنفيذي، إضافة إلى فريق تكون مهم التفاوض مع الدول المستعدة لاستقبال الفلسطينيين. وحسب التصور المطروح حتى الآن يتم توفير وثائق تأشيرات وتمويل للسفر وسكن أولي في البلدان اللي باش تستقبلهم، إلى جانب برامج تكوين وتشغيل ومساعدة يمكن تمتد حتى 24 شهر. الجانب المالي، التقديرات المطروحة نتحدث على حوالي 3.1 مليار دولار ككلفة أولية، فيما يصل إطار التمويل المقترح على المدى الأوسع إلى حوالي 15.6 مليار دولار. لكن السؤال الأكبر ابتسام يبقى وين باش يمشيوا الفلسطينيين هذوما؟ إلى حد الآن ما فماش حتى دولة أعلنت رسميا استعدادها لاستقبال مئات الآلاف من سكان غزة، وتقارير تتحدث على اتصالات ومباحثات مع دول ومناطق في إفريقيا، لكن ما فماش حتى نتائج ملموسة لحد الآن تسمح بتنفيذ مشروع بالحجم هذا. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال كاتس تحدث بدوره على إمكانية نقل الفلسطينيين المسلمين برا وبحرا وجوا، وقال أنه مخطط الهجرة ما تلغاش وإنما تم تجميده. في المقابل نجيو توا ردود الأفعال، رفض إقليمي واضح. 8 دول عربية وإسلامية هي مصر، السعودية، قطر، الأردن، الإمارات، تركيا، إندونيسيا وباكستان، أعلنت رفضها الدول هذه اللي سميتها الكل لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم. والرسالة الأساسية في موقف الدول هذه هي رفض التهجير سواء كان داخل أراضي فلسطينية أو خارجها وتحت أي تسمية أو ذريعة. وهنا السؤال الحقيقي ابتسام، وقت اللي يكون الإنسان عايش تحت الحرب والدمار وفقدان المسكن ومقومات الحياة، إلى أي مدى نجم أصلا نحكيه على هجرة طوعية؟ وهل احنا امام مجرد مقترح سياسي من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، والا امام مشروع متكامل يتم اعداد الارضية السياسية والمالية والدبلوماسية لتنفيذه؟ والاهم اذا وصل المخطط عفوا الى مرحلة التنفيذ، شنية قدرة الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي على منعه بعيدا على بيانات الادانة والرفض؟
3: الحقيقة برشة تساؤلات من ضمنها اللي طرحتها انت زميلة نور الفارس، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات على اهميتها. اليوم مش نبدا معك بسام حمدي، نحكيو كما قال نور على ملف خطير، ملف يرجع الحديث عليه اليوم وبقوه للواجهه، وقت نحكيو على مخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه. المخطط هذا مش فقط مبني ربما على تصريحات لمسؤولين اليوم من حكومه الاحتلال او من الكيان الصهيوني، اليوم وصلنا نحكيو على مشروع يجي على لسان هم ويسير في سياق الحديث عليه على أرقام، على آليات وحتى على ميزانيات مقترحة. اليوم نحكيه على مرة أخرى على المشروع هذايا والمخطط هذايا اللي صار الحديث عليه حتى منذ بداية العدوان اللي قاعد يقوم به اليوم الكيان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم من اغتيالات، من تهجير، اليوم من اعتقالات وغيره من الممارسات اللي واصل قاعد يقوم بها الكيان الصهيوني لليوم. المشروع هذايا والحديث عليه إلى أي مدى اليوم نجمو نحكيه على ربما تفكير كما كان يحكي نور في تنفيذ المشروع هذايا الصهيوني على أرض الواقع، وكيفاش لازم تصير اليوم التحركات الفعلية لمنع مثل هذا المشروع والانطلاق فيه؟ بس تفضل.
4: هو واضح انه الارهاب والاجرام الصهيوني وقله الحياه ما بين الفرين يعني يصل الى حد اطلاق يعني مصطلح الهجره الطوعيه لسكان تلك الارض ولاصحاب تلك الارض، يعني يتلاعب حتى بالمصطلحات امام المجالس الامميه وامام دول العالم، ويتظاهرون بالاغراءات الماليه بكونهم سيقدمون مساعدات لمن يهاجر وبكونهم سيقدمون اموال لتدريسهم. ويعني الاجرام الصهيوني والارهاب الصهيوني يصل الى حد خلق اكاذيب يعني تدعي بكونها تحافظ على حقوق الإنسان وتدعي بكونها تحترم حقوق الإنسان، والحال أنهم يعني منذ عشرات السنين يحاولوا اقتلاع أصحاب الأرض من تلك الأرض لكنهم يفشلون في ذلك، وفي كل مرة وفي كل عقد يجدون نفس المقاومة ونفس القوة النفسية ونفس القوة العقلانية للفلسطينيين في المحافظة على أراضيهم. فلسطينيين لو كان جاوا باش يغادروا فلسطين راهو غادروها تحت ضرب الصواريخ، مش تحت الإغراءات المالية اللي قدم فيها الصهيوني المتطرف من غفير. اليوم هو يطلق على هذه الفكرة خطة فك الارتباط 710، يريد اليوم من خلال هذه الفكرة فك ارتباط يعني الغزاويين نهائيا بالأراضي الفلسطينية، يريد حسم هذا الملف. بغفير يرى أن في وجود الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إمكانية لتنفيذ هذا المخطط، والحال أنه منذ البداية قلنا أنه ربما الأهداف الأمريكية في الحرب على غزة تختلف نوعا ما عن الأهداف الصهيونية. الأهداف الصهيونية تسعى إلى تهجير الغزاويين وتريد نهائيا غلق الملف، في حين أنه لاحظنا من خلال المقترح الأمني الأمريكي الذي يتحدث عن مجلس السلام الدولي، اليوم دونالد ترامب يريد من خلال مطامعه الاقتصادي وباعتبار أنه رجل أعمال يريد إقامة ريفيارا في غزة مع الإبقاء على الفلسطينيين ليقومون بالمهام هناك، و توفر لهم المهن في ريفيرا، لكن المكاسب المالية تعود إلى مجلس السلام وإلى دونالد ترامب. وهذا الاختلاف النسبي ربما هو الذي يدفع بن غفير في كل مرة إلى طرح هذا الملف. نتذكر جيدا دونالد ترامب هدد الفلسطينيين بالتهجير وهدد بالجحيم، لكنه اصطدم بمقاومة على الأرض، وكذلك ربما اصطدم برفض دولي لهذه الفكرة ولهذا المقترح حتى من الدول الصديقة له، على غرار ربما بعض دول الخليج العربي الصديقة والمقربة من دونالد ترامب رفضت هذا المقترح ورفضت هذه الفكرة ورفضت تمويل هذا المقترح. ربما هذه الفكرة هي التي دفعت دونالد ترامب إلى اقتراح المبادرة ما يسمى بمجلس السلام الدولي. لكن اليمين المتطرف الصهيوني اليوم يسعى إلى غلق الملف الفلسطيني خلال هذه الفترة من خلال الحديث عن ما يسميه بالهجرة التوعية، والحال هي رغبة في اقتلاع أصحاب الأرض من منازلهم. أعتقد أنه ربما هذه المبادرة الصهيونية في الداخل الأمريكي ستطرح الكثير من ربما الاختلافات، باعتبار أنها كلفتها عالية جدا، ولا يمكن في ظل الحرب وفي ظل الأزمة الاقتصادية الذي يعيشه الكيان المحتل الأراضي الفلسطينية أنه يبدأ في تطبيق هذا المشروع باعتبار الكلفة العالية. لكن الخطير لهنا وقت اللي نقرأه شوي نلقاه أنه حزب القوة اليهودية ويعني الصهاينة المتطرفين يتحدثون عن كون إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى دول إفريقية، ونعلم جيدا أن الكيان الصهيوني للأسف منتشر في العديد من الدول في القارة الإفريقية، وربما نظرا لضعف الحال الاقتصادي لهذه الدول الإفريقية قد تقبل بهذا المشروع مقابل أن تحصل على تمويلات من الكيان الصهيوني. وهنا ربما سيعول الكيان الصهيوني على الدول الإفريقية الضعيفة الحال التي طبعت مع الكيان الصهيوني والتي فتحت الباب للكيان الصهيوني للتواجد في القارة الإفريقية. ممكن الحديث اليوم ربما عن حرب نفسية كذلك، بن غفير يريد ربما إغراء الغزويين الذين طالت معاناتهم والذين طالت أزمتهم المالية والاقتصادية، وكأنه يريد فتح الباب لمن لديهم مطامع، وهو لا يعلم أن الغزويين هم الناس والشعوب الذين قاوموا وشكروا الله ودعموا المقاومة حتى في لحظة نزول الصواريخ عليهم وحتى في لحظة مقتل أبنائه.
3: ياك صحه بسام، احنا مازلنا مش واصلين بتبيع، نحكيوا على الموضوع هذايا ونحكيوا على مشروع ومخطط تهجير الفلسطينيين من ارضهم اليوم ومن وطنهم. اليوم نحكيوا على مشروع وصل الحديث عليها سرحان، على ارقام على معطيات على فلوس وعلى ميزانيات، معناها المساله تجاوزت انه مساله التصريح ويصير الترويج هذايا تحت عنوان بين ظفرين الهجره الطوعيه، وهوني معناها قمة التناقض وقت تكون ناس أصحاب الأرض كيما كان يحكي بسيم وحتى كما قال نور، معناها يتم تهجيرهم اليوم بكل الممارسات اليوم اللا قانونية ولا أخلاقية من وطنهم، ويصير حتى تفكيره يمشي وكيفاش وبأي ميزانيات وغيره. يقعدوني السؤال سرحان الشيخاوي بتبيع شنو ربما تنجم تقدم لنا قراءتك في علاقة بالموضوع هذا، التصريح هذا، الحديث عن ما سمي بالمشروع هذية، في أي إطار يمكن تنزيله وسياقاته، كيفاش لازم يصير التحرك ضد مثل هذه المشاريع اليوم سرحان؟
5: أولا أكيد أنه التهجير هو سلاح آخر يوجه ضد الشعب الفلسطيني بالتوازي مع أسلحة أخرى أثبتت يعني قدرتها على الفتك بالشعب الفلسطيني. شفنا المجازر والمسائل التدميرية اللي صارت في الأشهر الماضية والتي قام بها الكيان الصهيوني سواء في غزة أو في حتى في مناطق أخرى، نحكي حتى على الضفة الغربية التي أصبح حالها لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في غزة. مصطلح الهجرة الطوعية أصبح من أكثر المفاهيم تداولا في علاقة بالقضية الفلسطينية، وهنا يجب أن نقول أنه جزء مهم جدا من الحروب تخاض داخل اللغة داخل المصطلحات وداخل المفاهيم. المصطلحات والمفاهيم أصبحت من أهم الأسلحة التي يتم استعمالها للهروب من معطيات قانونية معينة، ولو أنه الكيان الصهيوني لا يعبأ بالمسائل القانونية، لكن هناك محاولة لبناء سرديات معينة وأرضية فكرية معينة من خلال تكثيف استعمال بعض المصطلحات والمفاهيم التي تؤسس لما يسمى بالقصة. هنا نتحدث عن محاولة تهجير الفلسطينيين والحديث عن مفهوم الهجرة الطوعي. الخطة الأساسية هي القضاء على كل مقومات الحياة على أرض فلسطين ودفع الناس للخروج من هذه الأرض، ثم الحديث عن أن هذه الهجرة ليست هجرة مدفوعة بالقوى الصهيونية بقدر ما هي هجرة طوعية، أي أن الفلسطينيين اختاروا أن يخرجوا من أرضهم ويهاجروا، لكن السبب الأساسي والسبب الحقيقي والمحرك الأساسي هو غياب كل وسائل تحقيق الحياة على الأرض الفلسطينية. دي تقنية قديمة جدا، يمكن حتى نتحدث عن مسارات تاريخية لإثبات المقولة التي بني عليها الكيان الصهيوني، والحديث عن أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. كل ما يحدث الآن من صراع داخل المصطلحات والمفاهيم يؤسس أو يعود إلى هذه الأرضية الفكرية التي تتحدث على أنه الأرض الفلسطينية هي أرض بلا شعب، ومحاولة للتزييف الوعي العالمي الدولي والتزييف التاريخ. الآن نتحدث ابتسام عن انعدام تقريبا كلي لأسباب الحياة سواء في غزة أو في غيرها من الأماكن، ضغط كبير جدا، مجازر يومية، محاولة كبيرة جدا للدفع كل الفلسطينيين للخروج من أراضيهم. شفنا مسألة هدم البيوت حتى في الضفة الغربية وغيره، بالتالي هذا يحيلنا إلى مسألة أساسية داخل المفاوضات وداخل نقاشات. وكان نور قبيلة يحكي على البيانات التي ترفض بشكل مباشر ما يقوم به الكيان الصهيوني وما يتحدث عنه، ولكن حتى في الاتفاقات السياسية عندما نتحدث عن مسألة التوافقات ويجب الحديث عن دولة إسرائيلية في مقابل الدولة الفلسطينية، هنا سؤال وجودي يطرح عن أي أرض سيتم إقامة الدولة الفلسطينية. وقت لنحكيه على أغلب الأرض في غزة تم احتلالها خلال الخط الأصفر والخط الأزرق والخطوط الأمنية والخطوط السياسية الموجودة في غزة وتقسيمها تماما ودفع الغزاويين إلى العيش في منطقة ضيقة جدا جغرافيا بالتوازي مع ما يحدث في الضفة الغربية وغيره من تضييق على الناس وهدم البيوت وغيره، عن أي أرض سيتم بناء الأرض الفلسطينية؟ وبالتالي حتى مسألة التوافقات السياسية والسياقات السياسية الدولية تقدير خاص أنها تبنى على معطيات لا علاقة لها بالواقع ومعطيات تقريبا مسائل ميتافيزيقية. لا يمكن الحديث عن أرض فلسطينية إذا لم ودولة فلسطينية إذا لم تتوفر الأرض التي يمكن إقامة هذه الدولة عليه. تقديري خاصة وحتى إعلاميا وحتى في مستوى العالم العربي تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، وحتى أنه تقريبا لم تعد تذكر هذه القضية الفلسطينية داخل وسائل الإعلام الدولية. لكن هذا لا يعني بشكل مباشر أنه هذه القضية تم تقريبا حلها وتفكيكها، بقدر ما نتحدث يوميا عن هذه المجازر اللي موجودة بشكل مكثف جدا منذ 7 أكتوبر إلى الآن. تقديري خاص الواجب الإعلامي يفترض أساسا ويفرض أساسا أخلاقيا ومهنيا أن تكون هذه القضية حاضرة في كل المنابر الإعلامية. ابتسام
3: تفضل. طلبت التفاعل زد بس انفضل.
4: هو أكيد هذا المقترح الصهيوني لن يقتصر على تهديد الغزاويين وتهجيرهم من منازلهم ومن أراضيهم، بل أنه سيتمادى، وهذا التهديد وهذا الخطر سيمتد إلى مصر. مؤكد جدا أنه هذا الخطر الصهيوني سيشمل الأراضي المصرية وخاصة سيناء، خاصة وأنا نعلم أنه الصهاينة يركزون كثيرا على أنه سيناء تصبح أرض مستقبلة للغزاويين. ولهنا مهم جدا فما مصطلح دائما يتحدث عليه الزميل طارق حلوي اللي هو الأمن القومي العربي. اليوم لهنا الأمن القومي العربي لا يتجسد في اعتقادي فقط في قوة عسكرية أو بل في توحيد المواقف وفي إصدار مواقف وقرارات قادرة على مقاومة مثل هذه الأفكار الشيطانية الصهيونية. لابد ربما للدول العربية أن تصدر الرد المناسب على هذه الخطة التي يتحدث عنها الصهاينة خلال الفترة الحالية، حتى لا يتمادى في الترويج إليها في الكثير من المنابر الإعلامية الصهيونية، وحتى لا يتمادى في طرح هذه الفكرة ويطمح إلى تحويلها إلى أرض الواقع. هذا مخطط إلى حد الآن على الورق، لكن مؤكد جدا أنه الصهاينة وقت اللي قدم مقترح تكون عندهم غايات أنه يتحول هذا المقترح إلى أرض الواقع. فالتصدي لهذا المقترح، التصدي العربي عبر الأمن القومي العربي، لابد أن يكون مباشرا وسريع. وربما مهم جدا أنه الدول العربية اليوم تصدر قرارات وتصدر مواقف مشتركة في اتجاه أنها تندد بهذا الخيار وتعلن عدم قبولها وتصديها أمام ربما للأسف هو أمام الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن الدولي الذي لا يفعل شيء أمام الكيان الصهيوني. لكن اليوم لابد من تكثيف التحركات الدبلوماسية والتحركات العربية في اتجاه أنه يتم القضاء نهائيا على هذه الفكرة من الناحية الدبلوماسية ومن الناحية الأممية، لأنه نعرف للأسف الصهاينة روك يفكروا في فكرة ويلقاوا الطرف المقابل الآخر صامت عنها يسعوا إلى تنفيذها ويبدأوا في تنفيذها. ربما اللوبي الصهيوني المتواجد داخل الإدارة الأمريكية أكيد جدا سيعمل اليوم على إقناع دونالد ترامب بهذه الفكرة، وأكيد جدا اللوبي الصهيوني ستكون لديه أدوات الضغط على الرئيس الأمريكي في اتجاه أنه يضغط على بعض الدول لقبول هذا المقترح ما يسمونه بالهجرة التوعية. فمهم أنك اليوم ترد الفعل بالطريقة السريعة وبالطريقة المناسبة، وهذا يكون عبر الآليات الدبلوماسية وعبر الضغط الدبلوماسي وعبر الضغط الأممي، نظرا لأنه للأسف هذا الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية ما عندناش قوة عربية عسكرية قادرة على مجابهته، بل أنه على الأقل بالآليات الدبلوماسية والقانونية الدولية يمكن التصدي لهذا المخطط، لكن لابد من الإسراع في ذلك. وأظن أنه ربما هذه الفكرة وهذه الخطة ستكون أكثر الأفكار عبئا على دونالد ترامب خلال الفترة القادمة. نعلم جيدا أن الإدارة الأمريكية تحكم فيها لوبي صهيوني مالي، لوبي صهيوني سياسي، لوبي صهيوني حتى في العلاقات الدولية، سيحاول ربما تمرير هذه الفكرة وهذه الخطة داخل الإدارة الأمريكية لأجل فرضها على العالم وعلى الغزوين خلال هذه الفترة.
3: نوصل نحكيه في نفس الموضوع، هو أنتم سرحان وحتى بسيم وقت نحكيه على سياسة التهجير ومشروع التهجير اليوم اللي طرحه الكيان الصهيوني واللي قاعد يمشي فيه. أنت سرحان حكيت حتى على الجانب الاتصالي اليوم وعلى القوة الاتصالية اليوم اللي يصير ربما الاستغلال من خلال التضليل، من خلال التكذيب، من خلال هك الرواية اللي تبدأ مزيفة ويصير التكرار متاحة أكثر من مرة، ويصير الاشتغال عليها عبر الشبكات اليوم في إطار التضليل وغيره. شفنا حتى هذه صار بعد طوفان الأقصى، كنت تفكر سرحان الشيخاوي ما زالت تتواصل السياسات هذه للكيان الصهيوني، ولكن في المقابل زيدة كما كان يحكي بسام حمدي أنه اليوم وحتى السؤال اللي طرحه الأخير نور في علاقة بالوضع اليوم في غزة أنه المسألة ما عادش تقتصر فقط ربما على بيانات الإدانة أو البيانات المشتركة اليوم. عاود حكاية بسام على فكرة الأمن القومي العربي أو الأمن العربي اليوم المشترك اليوم، وقت تكون الكلمة قوية وقت تكون الكلمة موحدة اليوم من أجل فلسطين ومن أجل غزة ومن أجل أنه الكيان الصهيوني اليوم يوقف اليوم هالسياسات اللي قاعد يقوم بها من عدوان، من تقتيل، من تهجير، من اغتيالات ومن اعتقالات اليوم لفلسطينيين وغيره. ورغم هذا مازالت المقاومة اليوم متواصلة ومازالت المقاومة اليوم قاعدة تقوم بالدور متاحة في حماية الفلسطينيين اليوم والدفاع عن الأراضي الفلسطينية اليوم. ترى أنه سرحان المسألة لازمها تتجاوز البيانات والإدانات وأنه المواضيع اليوم أو السياسات قاعدة تأخذ في اتجاهات أخرى أخطر بكثير اليوم سرحان.
5: هو الأكيد من الجانب الصهيوني هناك محاولة لقتل أي جهد ليس فقط للانتصار للقضية الفلسطينية بقدر ما أي جهد للحديث عن القضية الفلسطينية. يعني تلاحظ أنه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مجرد ذكر أحد قيادات المقاومة الفلسطينية يجيك تنبيه بشكل مباشر أو يعني يتم التعاطي مع هذه المسألة بشكل مباشر، وبالتالي هناك محاولة لتصفية القضية الفلسطينية في فضاءات التواصل الاجتماعي. لأنه إعلاميا حكينا فترة من فترات إذا كان مش نقص متعاطي مع القضية الفلسطينية ذو صياغة أساسية المعطى الإعلامي اللي هو نتحدث عن الكيان الصهيوني النافذ بشكل كبير جدا داخل عدد كبير جدا من وسائل الإعلام الدولية والتي اتضح من خلال خطوطها التحريرية في علاقة بالقضية الفلسطينية فترة فترات انتصارها المباشر والواضح للكيان الصهيوني. بقي فقط المتنفس الوحيد في علاقة بالتعاطي مع القضية الفلسطينية في فترة من فترات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن حتى هذه الوسائل بشكل كبير جدا تم التضييق عليها وتم غلقها في سياق التداول في القضية الفلسطينية. مسألة التداول والتعاطي مع القضية الفلسطينية ونقاش القضية الفلسطينية مسألة مهمة جدا في علاقة بإحياء القضية الفلسطينية والتصدي لكل جهد لقتل القضية الفلسطينية داخل الوعي العام. هذه مسألة مهمة جدا بقدر ما هي بقدر ما ابتسام نحكيه على أنه مفهوم المقاومة ميدانيا وأرضيا مهم جدا في علاقة بالانتصار القضية الفلسطينية، بقدر ما أيضا نتحدث على أنه مجرد النقاش يعني وطرح القضية الفلسطينية إعلاميا هذه مسائل مهمة جدا. للأسف الشديد قاعدين نتحدث على التراجع كبير جدا في مستوى هذا السياق، لكن نتمنى أنه كل الناس تتحمل مسؤوليتها في علاقة بهذه القضية.
3: شكرا ليك سرحان الشيخ خوي بسام حمدي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، شكرا لك فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، نور الفارسي في الأعداد والتنسيق. كنت معكم ابتسام شويخة مع بعض الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني. تنقلكم في أمان الله.
2: هنا تونس.

0: L'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فم عسلامة. الأستاذ هلا بن سالم محامية الصحفي محمد اليوسفي تفيد بأنه يتوقع عرض منويبها غدا على قضية التحقيق بعد استكمال الإجراءات وسماعه، موضحة خلال تدخلها في برنامجنا تونس أن فترة الاحتفاظ باليوسفي تم تمديدها ب 48 ساعة إضافية، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى وضعه الصحي وإبقائه في المستشفى إثر خضوعه إلى عملية جراحية. وقالت المحامية أن المسار الإجرائي في ملف منويبها تم في ظرف قياسي لم يتجاوز يوما واحدا، موضحة حتى أن النيابة العمومية تولت إثارة الملف استنادا إلى ما اعتبرته معلومات متواترة ومتضافرة استقتها من بعض التدوينات المنشورة على موقع الفيسبوك.
2: كل المسار الإجرائي في علاقة بمحمد اليوسفي تقريبا تمت في يوم واحد. إثارة هذا الملف كانت إشارة مباشرة من النيابة العمومية. محمد تم الاحتفاظ به الفترة الأولى 48 ساعة قبل أكيد للتمديد مرة واحدة بنفس المدة، وهذاك هو اللي صار. الاحتفاظ وفيت البارح لحد مع نصف الليل، دونك تم التمديد لمحمد ب 48 ساعة إضافية نظرا كما قلت لوضعه الصحي بالأساس. مبدئيا بعد انتهاء هذه الفترة يتم معناتها عرضه على قاضي التحقيق لسماعه. نتمنيه وأنه قاؤه في حال صراح كما قلت على أساس هذاك، لأنه الاحتمالات الواردة الحقيقة ما نحبش نخمم فيها كمحامية، لأنه في الأخير احنا كما قلت الملف ما عنده لا أساس لا رأس. طبعا معناتها الأبحاث مازالت جارية في انتظار وأنه يمكن قدام قاضي التحقيق لسماعه أغلب معناتها غدوة.
1: أعوان وإطارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية سوسة ينفذون اليوم وقفة احتجاجية شملت جميع وحدات الجهة تعبيرا عن غضبهم من التردي لوضعية الشركة وظروف العمل التي يواجهونها. وأكد كاتب عام الفرع الجامعي للكهرباء والغاز بسوسة هشام وشام لمراسل ديوان فم أن الأعوان يعيشون وضعية لم تشهدها الشركة منذ تأسيسها، حيث اضطروا خلال هذه الصائفة للعمل لأكثر من 15 ساعة يوميا دون عطل أو راحة لمواجهة الأعطاب المتكررة الناتجة عن موجات الحر. وذكر المسؤول أن الأعوان يعانون من نقص حاد في وسائل السلامة المهنية والمعدات الأساسية وحتى ملابس العمل، فضلا عن غياب السيارات الإدارية مما يضطر

0: بعد توافق دول المنطقة في إدراك التهديدات أمام اختبار حقيقي، وأظهرت أهمية تحويل هذا الإدراك إلى عمل جماعي متماسك، مؤكدا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة. وأضاف الأنصاري خلال منتدى هيلي 2026 أن دول المنطقة يجب أن تكون شريكا أساسيا في صياغة أي ترتيبات تتصل بأمنها ومستقبلها، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة لا يمثلان تحديا اقتصاديا فحسب، بل قضية تمس الأمن الدولي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بلؤي الترايع، لاعب النادي الرياضي الصفاقسي الجديد. اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية اليوم تمهيدا لانتقاله للنادي الرياضي الصفاقسي في شكل إعارة. لؤي الترايع من المفترض الساعات القادمة يكون على ذمة السياسة. المسابقات الأفريقية، الفرق التونسية تلعب نهاية الأسبوع الحالي مواجهات إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. النادي الإفريقي في مالي يواجه جوليبا نهار السبت بداية من 5 تاع العشية، ماجي زفرو الإيفواري، هيغو موديس، ريتشارد كوكورا. ومباراة الذهاب انتهت بفوز الإفريقي 2-1. كيف كيف نحكيه على الترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يواجه فريق ديامبارز السنغالي. مباراة الذهاب انتهت فوز الترجي الجرجيسي 3-0. والمباراة تتلعب نهار السبت كيف كيف نهار الانطلاقة من 6 متاع العشية. وفي كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي كذلك نهار الأحد 6 متاع العشية يستقبل شوتينج ستارز دون حضور الجمهور بسبب عقوبة الويكلو المسلطة على جماهير الفريق. نذكر مباراة الذهاب انتهت في نيجيريا بفوز الفريق النيجيري بهدف مقابل صفر. اتفاق رسمي بين الاتحاد المونستيري ونادي الاتحاد الليبي بخصوص اتمام صفقة مهدي القنوني. من المنتظر انه القنوني يتمم الصفقة هذه بقيمة تقريبا 300,000 دولار لفائدة الاتحاد الرياضي المونستيري. نواصل مع الاتحاد المونستيري. الفريق يفاوض متوسط الميدان الهجومي السابق للترجي الرياضي التونسي ومستقبل سليمان، وكذلك الفريق البرغالي دابروجا منتصر أتريكيا. هيئة اتحاد بن قردين تتفق رسميا مع متوسط الميدان الهجوم أيوب مشارك على تجديد التجربة مع الفريق بعد نهاية عقده في جوان الماضي. مشارك كان غادر الاتحاد الموسم قبل الماضي إلى نادي الشرطة العراقية. المدرب وليد الشتيوي أكد لنا اليوم أنه تم الاتفاق رسميا مع نادي صورة العماني الناشط في الدوري الممتاز الإشراف على تدريبه الموسم الجديد 2026-2027. بالنسبة لوليد الشتيوي عنده تجربة عمانية سابقة مع نادي النصر، وفي تونس تجرب مع نجم المتلوي اتحاد تاوين ملعب الجيبسي، وفي الدوري السعودي كان درب كذلك أندية الكوكب والنعيرية. في الهوندا النادي الافريقي يتعاقد مع منسق لاعب نادي ساقية الزيت عزيز الويد لمدة 3 مواسم. اليوم الويد كان أمضى وتدرب كذلك كان أمضى مع النادي الافريقي اليوم، ولكن كان تدرب مع الترجي الرياضي التونسي الفترة الماضية قبل ما يرفض هيكل مغنم انتداب اللعبة. نختم بأبرز المباريات في البطولات الأوروبية الليلة في الكالتشيو 5:30 متاع العشية كالياري يواجه ليتشي، وأثمانية غيربا ودينيزي يستضيف لاتسيو، وفي الدوري الإسباني 6 خيتا في سلتا فيغو، وثمانية ونص نحكيه على إلشي يواجه ريال سوسيداد.
2: احنا صوتكم في سياقس
1: على 91.2 ديوان FM.
4: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة وقضية اليوم باش نحكيو فيها

على أكبر قاتل تسلسلي في القرن العشرين، وبحكم كم الأحداث وعدد الضحايا متاعو كان ملزوم علينا باش نقدموه في 3 حلقات، وهكاكا تعرفوا كل الخفايا والخبايا متاع أكثر قضية زلزلت الرأي العام الأمريكي والعالمي من بداية أواسط السبعينات إلى 80ات القرن الماضي. باختصار، هالسفاح هذا قتل نود نساء. ما نشوقكمش وندخل مباشرة في مجريات الأحداث.

0: أطوار القضية في جزء الأول باش تهزنا المدينة سياتل في ولاية واشنطن الموجودة في أقصى الشمال الغربي متاع أمريكا وتطل على المحيط الهادي وعندها نفس الاسم هي وعاصمة الولايات المتحدة يعني واشنطن دي سي. الميزة متاع واشنطن الولاية أنه فيها أكبر تجمع طلابي في أمريكا وسياتل وحدها لمت ثلاثة من أهم المركبات الجامعية في الجهة. وكما تتصوروا هالكثافة الطلابية تخلي العديد من أحياء المدينة هذه مخصة كليا للسكن الجامعي. وكما عنا احنا الطلبة وقت اللي ما يلقاوش بلايس في المبيتات متاع الحاكم أو ما عادش عندهم فيهم الحق يكريوا البرة. وأحداث قضيتنا باش ينطلقوا مع طالبة من الطالبات هذم اللي مازالت كي بدات تزاول في دراستها في جامعة واشنطن واختارت أنها تسكن مع مجموعة من زملائها في عمارة مش في فوايي. هالطالبة هذه اسمها كارين سباركس، نتعرفوا عليها. كارين سباركس عمرها 18 سنة وخلف الدراسة متاعها كانت راقصة مبتدئة وعندها اسم فني جوني لينس. واختارت كما قلنا لكم عمارة باش تسكن فيها هي وزملائها في الشارع عدد 8 في شمال شرق سياتل. وبما أنها تحب تبدأ وحدها مستقلة بذاتها وعندها شوية رياض عجبتها البيت اللي موجودة في الدوميسول يعني اللي ما بين السوسول والريد شوسي، خاصة وأنه بابها يحل طول على الشارع ووقت اللي تدخل ولا تخرج ما يراها حد، معناها ما تتعداش على الباب الرئيسي اللي بكل حركة. في نفس الإطار السكني وفي الليلة الفاصلة ما بين 3 و4 جون في 1974 الرعد يرعد والبرق يشلح في مدينة سياتل، وكارين سباركس سكرت الباب متاع بيتها وبقات تقرا شوية وفي نفس الوقت تروم في نومة. ولعلمكم أنه في الفترة هذيك ما كانتش ترقد بسهولة على خاطر تحس في روحها على أعصابها. يقول القائل مناش لأنها تظن أنه واحد يتبع فيها أو يراقب فيها، وعلى هذاك ولات مهلوسة وما عادش تفرق ما بين الحقيقة والتخيلات واللي عادة يكون نتيجة الخوف. وليلتها بالذات شافت واحد يطل عليها من الشباك، علما وأنه شبابك متاع الدوميسوسول واتين برشا معناها يلزم الواحد يطبس باش يطل عليها. ولهنا قالت بينها وبين نفسها علاش هالخوف الكل، بابي مسكر حد ما ينجم يدخل لي. والحدث متاعها فعلا كان صحيح، لكن هي دخلت في سبات عميق وعلى هذاك مع نص الليل ما فقدش بالتحتويش والتخربيش ولا بالحس متاع كوبة الباب اللي كاينه حد قاعد يفارع فيها باش يحلها. وفعلا تحلت وظهرت زهمولة دزت الباب بشوية مع تقسقيزة ما سمعتهاش كارين، معناها غاطسة في غياه بالنوم والرعد والبرق والمطر اللي قاعدة تصب ما فيقتهاش، بل بالعكس هي اللي جابت لها النوم وخلاتها مسترخية. الشخص الغريب اللي دخل البيت كارين ما يتشاف منه شيء، ملامحه مفسخة بالظلام ما عدا ساعة ساعة وقت اللي البرق يلعج تظهر ملامح وجهه اللي مغطي بأمباس مونتاني يعني قناع تزلج. الشخص هذا بدأ يقرب واحدة واحدة من الفرش متاع كارين، تقول قطوس الحس لا، وقف بجنبها وهي راقدة وجهها للحيط معناها عطيته بظهرها. هكا الشخص المجهول بقى يقلب فيها بعينيه من فوق اللوثة، وفجأة وقت اللي هي دارت على جنبها الآخر يعني عملت آخر تقليبة وجهها ولا مقابل الشخص المجهول ما خلالهاش الفرصة حتى باش تكمل دورتها وهبطت عليها ببارة حديد. الضربة جات طول على راسها والدم فيع ومشى للحيط وهبطت سيور سيور. وهكا شخص ما كفتوش ضربة واحدة اتخلى عليها بهكا البارة لحديد في جرة بعضه، فشخة تفشيخ وما خلالهاش الفرصة حتى باش تسيح أو تطلب النجدة. وبما أنها في الدوميسال وفي بيت متركنا والرعد يرعد والبرق يلعج بقية الطلبة ما سموا حتى حس وما فاقوا بحتى شيء. وثرنتها كارين المسكينة كان قلبها خبيرها وما هوش تهلويس وتهيؤات. في تسلسل الأحداث ومن غدوة الصباح زملاء كارين كيف اللي فقدوها، الطفلة مستانسين كيف يفيقوا يلقاوها قدامهم، لكن نهارتها لحسوا الأخبار. قاو يتسائلوا شبيها، زعمة مريضة وإلا خرجت. وفي وسط العشية، وخلينا نقولوا في التماسي وقت اللي تحيروا من غيابها، مشاولها للبيت، لكن تفاجئوا لأنه الباب متاعها كان محلول، وهما يعرفوها خوافة وديما تسكروا. ودوب ما دخلوا المشهد كان صادم الأبعد الحدود، وفيهم اللي ما تاقش الشي اللي شافوا وخرجتوا ليجري. كارين كانت عريانة ممدود على دارها وساقيها بعاد على بعضهم، وكيف اللي عندها آلة مرشوقة في الجهاز التناسلي متاعها. لكن الفظيع في المشهد أنها دمدمت كليا من جراء الضرب اللي تلقاته من راسها لساقيها، وليت لكموتة حمراء. ولهنا واحدة من الطالبات تشجعت وقربت من كارين، تبست عليها حتى تذنها قريب من وجهها، ومنها صاحت على طول صوتها: ما زالت حية، ما هيش ميتة، ما هيش ميتة، ما زالت تتنفس. وبالوقت هكا الطلبة طلبوا 911 وفسروا لهم الوضعية. وبطبيعة الحال هبطت الطامة والعامة، وهكا الشارع اللي الليل بدا يسبل عليه في جناحه، أذواب الفنارات متاع كراها بالشرطة واللي جي الرفار متاعهم ولا نهار، وهكا الأصوات متاع السيران متاعهم وخاصة متاع الأمبيلونس اللي يسمحهم يقول يوم الحشر. كارين بداو يقدموا لها في الإسعافات الأولية، وفي ساعة ما طاروا بها للسبيطار على جناح السرعة وهي ما بين موت وحياة. وهكا المنقذين اللي هزوها كانوا يستناو في كل لحظة أنها باش تلفظ أنفاسها الأخيرة بل ما تخلط للاستعجالي. لكن الحسن حظها عمرها مازال في الدنيا وما ماتتش، أما دخلت في كوما بروفون، يعني غيبوبة عميقة، والطب اللي تلهاو بها باش يعملوا أكثر من مستحيل على أساس تبقى على قيد الحياة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الطبيب الشرعي في المعاينة الأولية متاعو قال أنه الضرب اللي كلاته كارين يقتل فيه البنيابو، ما ثماش حتى سانتي من بدنها ما تدمدمش وإلا ما عبتتش عليها كالبارة الحديد. وزاد فسر أنه كارين ما تعرضتش لاعتداء جنسي صريح لأنه ما فما حتى أثار متاع سائل منوي في بدنها. لكن الجاني قام بأشياء غريبة، ويبدو أنه استعمل آلة سبيكولوم، والآلة هذه هي على شكل مقص نلقاوها عند الأطباء متاع الأنف والأذنين، وخاصة عند الجينيكولوج، يعني أطباء النساء. وهالآلة هذه شوفوا بها الموجود في جوف الأعضاء اللي يفحصوهم. مختصر الحديث، ما يشي مسألتها سبيكولوم اللي قعدت نقطة استفهام عند المحقين، وإنما الوحشية اللي أمضى بها الجاني الفعل متاعو وقت اللي حط البارة متاع الحديد اللي ضرب بها كارين في جهازها التناسلي. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد 10 أيام كارين فاقت من الغيبوبة متاعها، لكن من قوة الضرب اللي تلقاته على دماغها بقاو لها ديليزيون، يعني جروح وما عادش يبراو، وبش يتسبوا لها في إعاقة ذهنية طفيفة. وأكثر من هكا، المسكينة نسيت تماما اللي صار لها، يعني ما احتفظت بحتى حاجة عندها علاقة بالاعتداء، وفي نهاية الأمر ما عندها حتى صورة على اللي صار لها، لأنها أول ضربة تلقاتها بالبارة متاع الحديد كانت في غاياها بالنوم كما قلنا لكم. بعبارة أوضح، فقدت الذاكرة تماما وما هيش قادرة باش تفيد المحقين بأي حاجة، والشي هذا ينجم يخليها تفقد الميموار إبيزوديك متاعها، يعني الذاكرة التسلسلية. ورغم محاولاتهم الكل ما توصلوا معها لحتى معلومة نجم تعاونهم في البحث على هالجاني، والاستفهامات كانت عديدة ومتعدة، وأولهم الدافع متاع المعتدي اللي بقى مبهم بالنسبة للأمنيين، علاش تم الاعتداء على كارين بالذات، والعملية لا فيها لا اغتصاب ولا سرقة، والوحشية اللي ضربت بها يتكون نتيجة حقد ورغبة في الانتقام، وإلا صارت بشكل عرضي، ومولا العملة ينجم يكون مختل المدارك العقلية وكارين جات في العراضة. الحاصل، الواقعة هذه كان عندها أثر عميق وعميق جدا على أوساط الطالبات واللي بداوا يخافوا على رواحهم، ومجريات الأحداث باش تزيد ترسخوا أكثر فأكثر في ذهن الطالبات والفتيات اللي يسكنوا في محيط المركبات الجامعية. إن نهار 31 جانفي، يعني 27 يوم بالضبط بعد الاعتداء اللي تعرضت له كارين، ومش بعيد بالكل على العمارة اللي صارت فيها الفاجعة، وبالتحديد في الشارع عدد 12، طالبة اسمها ليندا يان هيلي متعودة تقوم كل يوم على الصباح تمشي لمحطة إذاعية باش تقدم النشرة الجوية الخاصة بهواة التزلج، يعني الاسكيور. ليندا هذه كانت تسكن في بورتمان مع 4 طالبات أخرين، واللي هما على التوالي جيل، مارتي، باربارا ولورنا. هالفتيات هذم كل واحدة وبيتها، أما كانوا يتفاهموا برشا ومنسجمين الأبعد الحدود. وعلاش ما تقولش أنه نهارتها مع 5:30 متاع الصباح الفياقة متاع ليندا نوغزت كالعادة في الوقت اللي مستانسة تقوم فيه باش تمشي للمحطة الإذاعية. لكن المرة هذه الفياقة بقات تنوغز في جرة بعضه، ما سكتتش بالكل. وباربارا اللي كانت في البيت اللي بجنب ليندا سمعت التنوقيز بحكم اللي هي كانت مستانسة بيه في هكا الوقت ذاك. الحاسر رجعت رقدت وفي ذهنها أنه ليندا مشيت للمحطة الإذاعية باش تقدم النشرة الجوية. ومع 6 متاع الصباح باربارا عاودت فاقت على التنوقيز متاعك الفياقة. تعجبت وبدأت تتسائل شبيها باقي تسوني، وفي نفس الوقت السونوري متاع التليفون الفيكس عمل سمفونية هو والفياقة. بطبيعة الحال في هكا الوقت ما فماش بورتابل. الحاسل مشيت هزت التليفون ولقات وعارف ليندا، يعني رئيسها المباشر في الإذاعة، متحير عليها لأنها ما جاتش باش تقدم النشرة الجوية كعادتها. باربارا باش تقطع الشك مشيت للبيت متاع ليندا ما لقاتهاش. الفرش متاعها كان مريقل وتكميشة، لا تقول فرشته مرأة حرة. وهذا فجأها لأنه في العادة ليندا عمرها ما كانت تقد الفرش متاعها وقت اللي تقوم، تخليها كاكا فوق بعضه. وما هيش هذه الحاجة الوحيدة اللي أثارت استغراب باربارا، وإنما الباب متاع البيت اللي كان يعطي على برا مبشق، معناها دوبلاش مردود. وباش تكتمل الصورة، ليندا كان عندها مدخل البيتها خاص بها كيما كارين، وفي العادة تسكروا بالمفتاح قبل ما ترقد. وخلف هذا البسكليت اللي كانت تمشي بها للمحطة الإذاعية موجودة في بلاصتها ما تهزتش. باربارا ما عطاتش أهمية للشي هذا الكل، والمسألة بالنسبة لها ما ولات رسمية وجدية إلا وقت اللي طاح الليل وليندا ما رجعتش. معناها الحكاية فيها واو، ووقتها وكما عاد بها وين هي وزملائها كلموا 911. في ترابة الأحداث أعوان الأمن وصلوا على جناح السرعة وقاموا باستجواب اللي يسكنوا في العمارة الكل، وفي نفس الوقت فركسوا البيت متاع ليندا اللي لقاوها مبدئيا منظمة وما فيها حتى حاجة ملفتة للانتباه. لكن هما في طنبك التفتيش وبوليس هز الغتام تاع فرش ليندا وغادي يلقى ركراكة متاع دم كبيرة على الجراية اللي كانت منفخة تنفيخ. بطبيعة الحال عيط الزملاء وبداو يفليو فيها كالبيت فليان، وغادي باش يلقاو في الجاردروب متاع ليندا حوايج معلقين، لكن في وسطهم صورية نوم مبقعة بالدم. ولهنا المحقين فهموا اللي هي تعرضت لاعتداء في بيتها، والجاني هزها المكان آخر غير معلوم، يا إما حية وإلا ميتة، وربما هز الجثة متاع ليندا باش يطيشها في بعض البلايس ولا يردمها. ولهنا الاستنتاج متاع المحقين يتمثل في أنه المعتدي ماهوش مختل عقليا بالكل. السيد منظم بعد ما قام بالعملة متاعه مسح الدم الكل وخلى كان اللي موجود على الجراية وغمه بالغطاء، وزاد علق سورية النوم بدمها في البوندري. إذن منين جاه الهبال؟ هذا مجرم حاذق ومنظف ويعرف ش قاعد يعمل. الحاصل البوليسية بقاو يدعيوا في ربي ويطلبوا في السانتا ماريا واللوليا والصالحين متاع أمريكا الكل باش ما يطلعش هالشخص هذا هو نفسه اللي اعتدى على كارين. ما كانش وقتها يولي قاتل تسلسلي ويا خيبة المسعى. في تواتر هالأحداث البوليسية قاموا بعملية تمشيط في المكان اللي تسكن فيه ليندا، جابوا البريغات سينوفيل يعني فرقة الأنياب، ولوجوا على أثار دم قدام الدار وفي الطريق، لكن ما لقاو شيء. وفي الحقيقة ما فما حتى شاهد شاف هالشخص الغريب اللي تخلى نهار 31 جانفي في عقاب الليل البيت ليندا، اقتلها وإلا هزها ما بين موت وحياة في حملته، وحتى حد ما شافه في كرهبة ولا يعرف نوحة وحتى حد ما شافه خارج من مدينة سياتل ومعاه ليندا وشد أي ثنية. وفي نهاية الأمر المحققين زاد ما يعرفوش شكون اللي اعتدى على كارين وإلا كيفاش اختفيت ليندا. ومن هنا الأمور باش تبدأ تتسارع وما نسبقوش الأحداث. ابقوا معنا باش تسمعوا بقية أحداث القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بعبو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوا في ساريت كل حد من العشرة نص الليل.
1: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي هزت الرأي العام في الولايات المتحدة في أواسط السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، والأحداث متاحة انطلقت باعتداء وحشي استهدف طالبة عمرها 18 سنة واسمها كارين سباركس. وكارين هذه منعت بأعجوبة بعد ما تعرضت لضرب وحشي ببارة حديد ودخلت في كوما يعني غيبوبة، ووقت اللي فاقت ما تتذكر حتى شيء من اللي صار لها، وبالتالي لا عندها أوصاف المعتدي ولا نجمة تتعامل المحقين في حتى شيء. وفي الأثناء وهما يحقوا في ظروف هالاعتداء اللي تعرضت له كارين، اتفاجئوا باختفاء طالبة اسمها ليندا وما يعرفوش عليها، هي تقتلت يا مازالت حية، والجاني هز هالمكان غير معلوم وما عندهم حتى شهود عيان عليه.
2: Out of the way, please.
3: No comment.
2: Nothing to say at this stage.
3: How many more are gonna die?
2: Out of the way, please.
3: Excuse me.
1: في هالمرحلة هذه من الأحداث اللي سمعتوها، بالنسبة للمحققين ما ثم حتى رابط ما بين الاعتداء اللي صار على كارين ومنعت منه بالروح والاختفاء متاع ليندا. معناها حسب التخمينات متاعهم هالزوز وقايع معزولين على بعضهم كل واحدة في شيرة، يعني ما فما حتى شيء يدل أنه الفاعل هو واحد. ووقت اللي تعدى شهر فيفري 1974 وما صار حتى شيء، وبدا مارس كيف كيف من غير ما يصير حتى اعتداء أو اختفاء وراه جريمة، الأمنيين تنفسوا السعداء وقالوا إن شاء الله هذاك حد الباس. هما ما زالوا ما ردوش انفسوا باش يتفاجئوا باختفاء آخر. طالبة اسمها دونا جايل مانسون عمرها 19 سنة تسكن في المبيت متاع إيفرغرين ستيت كوليج، يعني 95 كيلومتر جنوب غرب سياتل. الفتاة هذه خرجت من بيتها في الفوايي نهار 12 مارس قبل 8 متاع الليل بشوية باش تحضر في عرض متاع الجاز في الكومبيوس، وملي خرجت تبخرت في الثنية كالغاز ما بين بيتها ومكان العرض. نهار 17 أفريل فتاة اسمها سوزان رانكورت عمرها 18 سنة اختفت من الكومبيوس متاع هيلينسبورغ. آخر الأخبار عليها مشيت لاجتماع طلابي وخرجت من القاعة اللي صار فيها الاجتماع مع العشرة متاع الليل على أساس باش تروح، لكن راحت في الثنية وما عاد شاف أحد. ولهنا الشرطة قامت بتحريات بعد هالاختفاءات هذه، وأغلب الطالبات اللي سألوهم يا إما ما شافوا شيء وما سمعوا شيء، ويا إما حكاوا على شخص غريب ويبدو أنه ما هوش طالب لكن متواجد بصفة مستمرة في المركبات الجامعية وبحث المبيتات والمساكن متاع الطالبات. الفتيات اللي شافوها الشخص هذا قالوا لي هو شاب في العشرينات وسيم ويلفت الانتباه متاع الجنس اللطيف، وقالوا زاد اللي هو طويل القامة وعنده بدن متاع رياضي. وفي نفس الشهادات الشيء اللي خلي هالشخص هذا أمور مسترابة هو أنه ثم شكون اللي شافه يمشي بالعكاكز، وثم شكون اللي راه بجبيرة في الدوليمين ورابطها بفولارة حاطتها في عنقه. وأغلب الشهادات متاع الطالبات اللي شافوه يقولوا اللي هو في معظم الأحيان يبدأ هازز معاه ستيفة متاع كتب وساعات يطيحهم. وهوكا كان جات طالبة باش تعاونوا في لمان الكتب متاعه، يقترح عليها باش توصلهم معاه للكرهبة متاعه. السيد هذا وحسب ما تقال كانت عنده جاذبية كبيرة، وقليل اللي تقول له لا وقت اللي يقترح عليها باش تعاونه. وفي وسط هالاستجوابات اللي قايمين بها البوليسية، واحدة من الطالبات قالت اللي هي قبلت باش تعاونه وهزت له الكتب متاعه وبقات تتبع فيه وهو قدامها يعكس بالبيكيات متاعه. لكن ظهرت لها المسافة طويلة ولقات الكرهبة متاعه محطوطة في بلاصة مطرفة مخبية بالجر. الكرهبة هذه هي فولكسفاجن من نوع كوكسينال، لونها حسب ما قالت بلون سال. لكن هالموقف هذا اللي لقات روحها فيه ما عجبهاش وخلينا نقوله اللي هي خافت منه، خاصة بعد ما عملت تكحيل على الكهرباء متاعه ولقاته مقلع السياج باساجي، يعني الكرسي اللي بجنب السائق. الحكاية هذه ظهرت لها مشبوهة ومسترابة، وعلى هذاك حطت له كتبته على كابوت الكوكسينال وقالت له سامحني عندي محاضرة ما عادش عليا بكري. وأكيد راكم فهمتوا اللي هي تجنبت الموقف تحت عنوان لا تدخل يدك المغاغر ولا تلسعك العقارب ولا الفاعي. المختصر واللي به الفايدة، هالشهادات هذوم الأمنيين سجلوهم أما ما عطاوهمش أهمية كبيرة، يعني ما بناوش عليها التحقيقات متاعهم وما كارهمش استهانوا بيهم، لأنه الشهادات اللي سمعوها ما هيش كلام في الهواء. لكن اللي يلزمكم تعرفوه في المرحلة هذه من القضية هو أنه الشرطة في سبعينات وحتى في ثمانينات القرن الماضي في أمريكا أو في غيرها من البلدان لا يملكوا لا خبرة كافية ولا عندهم تقنيات ولا كفاءات كبيرة ولا ثم أي شكل من أشكال التنسيق ما بين أجهزتها. والشيء هذا بطبيعة الحال ما يخليش الأمنيين يقوموا بأبحاث جدية خلف التخاذل ولا مبالات متاع برشا أعوان اللي بايعينها بلفتة قطة معدنوس وكعبة كفتة. وإحنا سبق وحكينا لكم في عدة قضايا سمعتوها في برنامجنا، ووضحنا لكم أنه برشا قتلة تسلسليين فتقوا مواهبهم وقت اللي لقاوا جهاز الأمن عاجز بعدم تنسيقه مع نظرائه على أنه يوصل لهم بسرعة قبل ما يزهقوا عدد كبير من الأرواح. في مجريات هالأحداث الاختفاءات ما هيش بشتاقف عندها الحد، لأنه ما بين الربيع والصيف متاع 1974 ما لا يقل عن 7 طالبات تبخروا في الطبيعة، ومش كان في المركبات الجامعية والمساكن متاع الطالبات اللي موجودين في سياتل ولاية أوريغن هي زادة الحقها التش. والحد الآن من طرابة الأحداث متاع القضية حتى واحد محكاة على قاتل تسلسلي أو شيء من هذا القبيل. خلف هذا الشرطة ما عثرت على حتى جثة من جثث الفتيات المختفيات، والمتأكد بالنسبة ليهم ما ينجموش يكونوا هربوا أو اختاروا مصير آخر. والدليل أنه مثلا دونا مانسن مستحيل أنها تهرب وإلا تمشي لأي بلاصة أخرى من غير ما تهز المصورة متاعها، وسوزان رانكور كيف كيف مش ممكن ومن المستحيلات السبعة أنها تخلي لي لونتي دو كونتاكت متاعها على خاطر ما تنجمش تشوف من غيرهم. وخلف هذا الفيل دونتير متاعها ما تسلمش فيه، يعني الخيط اللي نظفوا به السنين، على خاطر عندها برشا فلجات يعني توحللها فيهم الماكلة. وهذا الكل يعني ويأكد أنه الاختفاءات ما هيش عادية بالكل. في تعاقب هالأحداث متاع القضية السلسلة متاع اختفاءات الطالبات باش تتواصل، لأنه نهار 6 ماي طالبة اسمها روبرتا باركس عمرها 19 سنة خرجت من بيتها الموجودة في الفويي متاع جماعة أوريغن في كورفاليس، والجامعة هذه موجودة على بعد 415 كيلومتر جنوب سياتل. روبرتا قالت لزميلاتها في البيت اللي هي باش تمشي تشرب قهوة في كافيتيريا ما هيش بعيدة على الكومبيوس، لكن خرجت ولم تعد كسابقاتها، وكأنه حد شفتها شفتان في الثنية. في نفس التواتر متاع الاختفاءات للطالبات، انهار 1 جوان بريندا بال عمرها 20 سنة خرجت من طبرنا في بيورين بعد مطار سياتل، وحد معاود شافلها خيال ولا سمعها ليها أخبار، طارت ومشيت. ونهار 11 جوان في نفس النسق فتاة اسمها جورجن هاكنز عمرها 21 سنة اختفت في الثنية اللي ما بين بيتها في مبيت الطالبات والإقامة اللي يسكن فيها صاحبها، معناها مسافة متاع أقل من كيلومتر، تقول هبط عليها عقاب ولا جنون رفعوها. مختصر الحديث، مش لازم نقولوا أنه الاختفاءات هذو مرافقتهم ضجة إعلامية مهولة، ورغم اللي في الوقت ذاك الوسائل السمعية البصرية محدودة وأغلب الأخبار يقع تسويقها عن طريق الصحف، يلزمكم تعرفوا أنه الحملة الشرسة اللي قادتها الجرائد على الشرطة وعلى أجهزة الدولة بصفة عامة خلفت خوف كبير في المجتمع وخاصة في صفوف الطالبات، وزيد عليهم الإشاعات والبعض اللي تكتب فيه صحافة المجاري هذاك زاد فتين بلا وخلى الرعب يتفشى في الولايات المتحدة بكلها. فيها الحقبة هذه من القضية وما هم يقولوا لكل جواد كبوة، والموشح يقول لابد لكل عاشق من زلة. هل عزري اللي يحوس في الكمبيوس بجبيرته بالعكاك زمتعو على اعتبار أنه هو اللي وراء الاختفاءات اللي ذكرناهم الكل، باش يقوم بأول زلة ويعطي اسمه الحقيقي، الاسم الصغير بالطبيعة مش الاسم واللقب؟ ولهنا السؤال المطروح، علاش اعطى اسمه وفي أي ظروف؟ هاو جايكم الحديث. النهار لحد 14 جويلية وباقي في ولاية واشنطن وبالتحديد في المنتزه اللي فيه بحيرة صمامش، الطقس كان أكثر من رائع. شمس في قلب السماء، أما ما هيش حارة بالكل، شمس مسكي، السماء زرقة صافية، لا سحابة كحلة ولا سحابة بيضة، لا جديدة تحت الشمس. معناها الطلبة والطالبات متاع جامعات سياتل وأحوازها تصبوا الكل غادي نهارتها كالعادة، حواسة صيادة عشاق، اللي يتنزه يتنزه، واللي يجري يجري، واللي ممدود ممدود، واللي متركنين متركنين وطيسه محماه، وهلك عيبة فولسفاغن كوكسينيل بلونسال واقفة على حافة البحيرة بجنبها شاب وسيم لابس بالأبيض ويده اليمين معلقة في عنقه بجبيرة. الجو حافل وبنات ماشية جاية، وكل فتاة تتعدى يطيش لها تبسيمة. بطبيعة الحال وفي إطار تبادل البسمات، هاهك ترجع له تبسيمته تحت شعار وإذا تبسم لكم أحدهم فردوا عليه بسمته أو بأحسن منها وإن كانت تكشيخة. الحاصل أول واحدة ردت عليه التبسيمة وما فاتتوش كالأخرين، جاته كشخت له وقالت له بصوت خشين، محلى تبسيمتك وضحكتك تقتل. هو قال لها من ناحية نقتل نقتل، أما ما تبسمتش ليك أنتي، هاي كمرتي جاية برا فوتني لا تشوفك وتصير مصيبة. هي قالت له صار أنتي معرسة، اقسقيوزمي ما نتبعش لمعرسين. قال لها باهي وانا زادة من العبشي كور صلح سونيا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك التبسيمة عاملها كلامسون، يعني صنارة يصطاد بها. ووقت اللي واحدة تتبسم له كما تبسم لها وتشره فيه، فيس عم يقول لها سمحني دقيقة يعيشك. ووقت اللي تقرب له يقول لها بكل تربية، أنا اسمي تيودور، عيتو لي تيد، وعندي فلوكة في الكهرباء نحب نخرجها، وهاك تشوف في حالتي يدي مكسرة في الجبيرة ما نجمش وحدي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه حسب الشهادات اللي وصلوا للأمنيين، الأربعة بنات اللي طلب منهم باش يعاونوه رفضوا، والخامسة كي سرقت نظر للكوكسينال وما شافتش في داخلها فلوكة أعطات على ساقيها وهربت. في نفس الإطار متاع الصنارة اللي ناسبها تيودور وخلينا نقولوا تيد، أول واحدة باش تحصل فيها هي طالبة عمرها 23 سنة تخدم أجون دو بروباسيون، يعني عون سلوك في إصلاحية كينغ كاوندي، واسمها جاني سوت. لكن دوب ما تيد حللها الباب متاع الكوكسينال وهي طبست باش تجبد الفلوكة اللي ما تهماش، يهبط عليها بار حديد يجيبها مكبوبة في وسط الكهرباء، يسكر عليها الباب ويدي ماري، وهكا الطفلة تختفي عن الأنظار جملة، ولا حد شاف ولا سمع اللي صار لها. ونفس المصير باش تلقاه فتاة واحدة أخرى عمرها 19 سنة اسمها دينيس ناسلند، تقرأ في الانفورماتيك، وصحابها قالوا اللي هما كانوا ملمومين يفطروا في الطبيعة، وهي قامت على أساس باش تمشي للتواليت، لكن ما رجعتش بالكل. وثرنتوا في ثنيتها عرضها ملاك الموت تاد بلبسته البيضة متاع التنيس وجبيرته تبسيمته الجذابة القاتلة. بعد الواقع متاع اختفاء جانيس ودينيس، تم إبلاغ الشرطة، والمسؤولية في اختفائه متحصرت في تاد، لأنه الشهادات الكل تأكد أنه هو آخر واحد شافهم قبل ما يتبخروا، وبالتالي عنده مسؤولية في اللي صار. ولهنا نجم نقولوا أنه الشرطة بدأت تتحلحز شوية وتنفذ في الغبار على مبالات متاعها، وبطبيعة الحال بدأوا في تحقيق جدي على هالشخص الغريب، واللي يبدو أنه يختف في الطالبات من الكمبيوس متاع واشنطن ولوريغن. لكن الشرطة ما عندها كان الاسم الصغير متاع الشخص معناها تيد. هذا إذا كان الاسم طلع صحيح، وفي المرحلة هذه الأوصاف متاعه ولات دقيقة للغاية، لأنه أغلب الناس شافوه بالقداف في النهار وعين القائلة، وخاصة الفتيات اللي حاول باش يعاكسهم ويطيحهم في الشراك متاعه. وهالوصف الدقيق هذا مكن الأمنيين باش يعملوا لتيد أن بورتري روبو، رسم تقريبي للملامح متاعه، وتم إرساله لكل وسائل الأعلام المكتوبة والمرئية وحتى المسموعة. معناها يتم وصف الملامح متاعه في الإذاعات، والنسخ متاع البورتري متاعه اتبعوا منه آلاف النسخ وتعلقوا في المركبات الجامعية وفي المبيتات وفي المساكن اللي كارينهم الطلبة وفي الشوارع والأماكن العامة والساحات. وبالتالي ولاية واشنطن بكلها ولات تعرف ملامح تيد، هالشخص اللي يشتبه فيه أنه يخطف في الطالبات. لكن يلزمكم تعرفوا أنه ما بين الرسم التقريبي والصورة الحقيقية للمشتبه فيه ثم مسافة أمان يلزم البوليسية ياخذوها بعين الاعتبار باش الأمور ما تتخلوضش عندهم. وبعد نشر الصور التقريبية والبلاغات الإذاعية والتلفزية، المكالمات اتهاتلت على مراكز الأمن متاع سياتل وفي كامل ولاية واشنطن وحتى في ولاية أوريغون. برشا ناس يقولوا اللي هما يعرفوا السيد هذا يعني تيد حق المعرفة. وفي وسط هالكم الهائل من البلاغات، المحققين اتلزوا باش يقوموا بعملية فرز دقيقة اتطلبت برشا وقت، وللشي هذا استعانوا بالأساس بأساتذة جامعيين وطلبة وبالإطار المشرف على المركبات الجامعية. خلاصة القول أنه العملية هذه في النهاية اتحصرت في شخص تيد اللي اسمه تردد على الأقل 600 مرة في البلاغات أو الشهادات اللي تقدمت. ولهنا نجم نقولوا أن الشرطة ولات عندها هوية كاملة وشاملة واسم، وما همش باش ينساوه بالكل. وبطبيعة الحال الجهاز الأمني باش يحل الكتب متاعه ويعدل آلاته باش يعرفوا تيد باندي هذا يشكونه، ويلندرا هو اللي عنده علاقة بالاختفاءات هذه وإلا لا. لكن هذا باش تتعرفوا عليه في الحلقة الثانية الأكبر سفاح عرفته أمريكا واللي هو تيد باندي، وتسمعوا كل التفاصيل عليه في 3 حلقات يوميا مع ماضي ساعتين في برنامج نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: الترانزيت على ديوان اف ام. ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash news.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشوادي يعلن عن إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التكوينية، مشيرا إلى أنه سيتم مع بداية السنة التكوينية الجديدة أحداث 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي بعدد من مراكز التكوين المهني بهدف تمكين المتكونين من توظيف هذه التقنيات في إعداد دروسهم وبرامجهم التكوينية وتعزيز مهاراتهم الرقمية. وأفاد الشوادي بأن السنة التكوينية ستشهد جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تطوير منظومة التكوين المهني ومواكبة حاجات سوق الشغل، من بينها فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بمختلف مراكز التكوين المهني حسب ما صرح به لديوان فهم على هامش إشرافه على موكب تكريم المتفوقين من خريجي مراكز التكوين المهني. وضح الوزير أن حوالي 6000 مترشح من حاملي شهادة البكالوريا اختاروا الالتحاق بمسارات التكوين المهني، معتبرا أن هذا الإقبال يعكس تغير النظرة إلى التكوين المهني.
2: إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة، المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. فهذه تبدل النظرة للتكوين المهني، تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم احداث 6 اختصاصات جديده، اهمها لعلم مرافق حياه والعديد في المنظومات الشمسيه والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم اضافه اختصاصات جديده في اطار تعديل خريطه التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم ادراجه في البرامج التكوينيه، وسيتم خلال السنه التكوينيه هذه في بدايه السنه التكوينيه احداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
1: تم اليوم رسميا اطلاق طاقة بلس، أول منصة مغاربية عالمية واتصالية وبحثية متخصصة في اقتصاد الطاقة، في مبادرة تهدف إلى تطوير فضاء مهني للمعلومة والتحليل والبحث والحوار حول قضايا الطاقة وتطوراتها وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية والتنموية في تونس والمنطقة. وتسعى طاقة بلس إلى أن تكون مصدرا موثوقا للمعلومة والمعرفة المتخصصة في اقتصاد الطاقة من خلال متابعة وتحليل مختلف التحولات التي يشهدها القطاع والتعريف بالمشاريع والاستثمار.

0: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من أن التقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي قد يحمل مخاطر بالغة الخطورة على البشرية، معربا عن قلقه من احتمال وصول الذكاء الاصطناعي المتطور إلى مرحلة يشكل فيها خطرا وجوديا على البشرية. وقال المفوض الأممي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف لأنه يشارك المسؤولين في القطاع مخاوفهم من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم ربما يشكل خطرا وجوديا على البشرية، داعيا إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة لا تقبل المساومة بشأن سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان FM.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا. الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديو ان اف ام سبور غرام.
1: المرة 3 و7 دقائق مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انت وحتى للخمسة متاع العشية. سمعتي من زمان كالعادة نترافق فيها معاكم نرجعوا لأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. موسم جديد، تحديات جديدة، أحداث جديدة، أكيد إن شاء الله رجعنا بنفس الشغف ونفس الحب للكرة وللرياضة بصفة عامة. من هنا من البلاتو إكسترا تايم نحييكم ونقول لكم توحشناكم برشا، توحشتونا برشا، توحشتوا البرنامج، توحشتوا كامل الفريق. نرجع مرة أخرى في رحلة أخرى وحلقة جديدة من إكسترا تايم. يلا موجودين كالعادة 2 و3 و4. شكرا لكل تفاعلاتكم، شكرا لكل مساجاتكم اللي جينا كل يوم. بو احنا مرتحناش بطبيعة برشا، كنا حاضرين معكم في سبور ماج مع كافة فريق قسم الرياضة وعشنا سويعة من زمان من 3 حتى للأربعة. إن شاء الله نكونوا وفقنا في تغطيتهم وبرامجنا الرياضية في فصل الصيف. صيف ما كانش سهل عشان أكونوا ونسناكم، عملنا تغطية باهية لأحداث الميركاتو كتحضيرات بالنسبة للأندية التونسية. تحياتنا للجميع، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. رحلة اليوم ننطلق إن شاء الله بتاريخ 2/7/2026. سلموا على أصدقائنا على شين يوتيوب ديون اف ام لايف ونصبحوا كالعادة على أصدقائنا المستمعين في كندا في أمريكا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام وكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج. فقرات جديدة بنفس جديد بشغف جديد بحاجات مزيانة. كل عام نحاولوا أنه نخدموا ونطوروا وإن شاء الله نوصلوا ناخذوا دائما رضاكم وأعجابكم على مستوى برنامج إكسترا تايم وبقية برامجنا الرياضية. وتحيات كامل فريق قسم الرياضة، كل التقنيين الصحفيين والإداريين، لأولاد الكل اللي حاضرين باش يأمنوا لكم إن شاء الله برمجة شتوية إن شاء الله تنال رضاكم وإعجابكم بعد راحة فصل للصيف. بعد علينا مدة طويلة اختار أنه يرتاح، اختار أنه يقعد شوية مع الدار مع الصغار يتفرج في الكورة ويرتاح ويرجع لكم مرة أخرى بأكثر قوة بأكثر شغف. وسعيد جدا بعودة الدكتور صادق قحبيج. مرحبا يا دكتور.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخير كل

0: موجودين معنا، أنيس بيان سور، سهيب سافي لونتون، مرحبا بالأخيين الفرجي اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل. سافي لونتون مي واحد ما قعدش بعيد على الدومين تاع الكرة، دونك هانا نتبعوا ونشوفوا ونسمعوا فيكم. يعطيكم الصحة، حقيقة عام كان صعيب برشا اللي تعدى، معناها برشا انجاجمون، بوكو دو كومبيتيسيون، كاس العرب، كاس افريقيا، كاس العالم، دونك يفالي واحد يرتاح ويعمل بوز. والحمد لله ان شاء الله نرجع بك اكثر قوه وان شاء الله ديتيرميناسيون.
1: وما عندكش فكره على محبه العباد اللي كنت دكتور؟ الحمد لله، معنا الحق الحقيقه انه برشا قاعدين يصرفين على الدكتور، وقلنا راه اختار انه باش يرتاح الدكتور في الصيف. رجعنا مع بدايه البرمجه برشا قوه سينون العشره محلاها اصحابك العادي رفقوني في كل يوم اثنين، وسعيد جدا بلو كران واللاعب الدولي السابق انيس العياري. مرحبا انوس.
2: مرحبا بك دوك، زيد كيف عوده كما نقولوا بعد مدة إن شاء الله لباس. سهيب، ناس كل، نسلم على العبيد اللي يشوفوا فينا واللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله كالعادة
1: سويعتين مرة ذي مش سويع
2: بيين عنا الوقت
1: سويعتين في برشا نقاشات وبرشا تحاليل فنية. ورجعنا تزامنا مع المسابقات الإفريقية ومع أيضا بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وسعيد جدا بحضور المدرب سهيب زروق. مرحبا كوتش.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخير كل الناس تسمع فينا بالليكيب، وصادق كيف كيف ليه وحشة. وحاتم راه رد بالك من حسين، راه ياخو روبو في ديكونيكسيون من الدومين، راه كي يرجع
1: باكثر قوة،
3: اكثر قوة، اكثر انرجي، اكثر شرش.
1: اي جاي محضر روحه وكم يفوز هذا اليوم، سورتو عندنا برشا دويالات. ها لو دويال الفقره القاره باش تكون باش تسمعوها برشا مرات اكيد. باش نبداو معاكم عن السونداج امامكم، باعتبار انه بعض شويه نحكيو على المسابقات الافريقيه. نحب بربي الناس اللي تابع فينا على شان يوتيوب، راه ارائكم انتوما هي اللي نمشيو بها. الناس الكل عندكم السونداج على اليوتيوب، ربي شاركوا معنا باكثر عدد ممكن على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، هاني ايضا موجود معنا في الحداد الحصة، وتحياتنا لكم الناس الكل. بعد شوي نبدأ في اكسترا تايم.
4: لاكتو دو جور
1: النادي الافريقي يحسم موقعة جوليبال مالي قبل رحلة باماكو. السؤال، فهل ينجح في تأمين العبور من قلب مالي؟ نحكي على مباراة الذهاب سهيب، قراءة في تشكيلة النادي الافريقي، مهيب الشامة، غيث الزعلوني، اسماعيل سامبارا، عمار عبد الحق، حسين بن علي، سيدو خان، لانكانتي، معتز الدام، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي، ومحمد الصادق قديدة. هذه كانت اختيارات المدرب مير كانزاري، وخمسة تغييرات مقارنة بالمباراة الماضية في البطولة أمام فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. كيف شفت النادي الإفريقي صهيب في المقابلة هذه؟
3: الحقيقة النادي الإفريقي قام بمقابلة كبيرة برشا، سيرتو على مستوى يعني الليكيليبر ما بين الخطوط، ولقى يعني التوازن نتاعه خاصة من الناحية الدفاعية وقت اللي جوليبا حب يخدم الترانزيسيون نتاعه. الحاجة الباهية في النادي الافريقي في الماتش هذايا أبار انه استحوذ على امتلاك الكرة، كانت فما برشا انتونسيتي، كانت فما برشا فولونتي من الملعبية من اول دقيقة لاخر دقيقة. النادي الافريقي سعى انه باش يسجل ونوع في الهجمات نتاعو بارابور بلي ماتش الاخرين براتيكمون هجوميا النادي الافريقي من احسن المقابلات اللي قدمها، لكن كان تنقصه ديما اللمسة الاخيرة، كان ينقصه التجسيم فيو للبريسيون انه يزمو يسجل بعدد اكثر اهداف، يزمو يسجل بكري. هذا كل خلى المهاجمين نتاعو خاصه الشوا الاخراني كان معناها في شويه هيزيتاسيون، في شويه خوف، لكن ديما ما تخافش على الكيب اللي قاعده تصنع والكيب اللي قاعده تشد في الكوره. وديما نحكي انا نقول الخبره اللي عند ماهر كنزاري في المقابلات كيما هذيا خليته يعرف كيفاش يدخل في الماتش، خليته يعرف كيفاش يجيري. احنا نقولوا ما يهبلش، معناها مالجري معناها الوقت قاعد يمشي والافريقي ما سجلش، لكن حاس ان فما ايكيليبر. وجود معتز الزدام في وسط الميدان خلق توازن دفاعي في الكره الثانيه، خاصه وقت الجوليبا حب يخرج في الترانزيسيون نتاعو القادمه، زدام اول وسط ميدان يفك الكره هذيك. وزاد كيف كيف يعني القديد خدم خدمة كبيرة برشا على خط الهجوم من ناحية البريسيون من ناحية لابير دو بال تاع برشا الملاعبين وخلق مساحات للأذر لليزيليم تاع النادي الافريقي.
1: بي أنيس العياري كما قلنا شنو وصلوا في خراف في التشكيلة مهم جدا انه فما ثلاث حاجات تخرجوا بها ظهور سيمبارا في التشكيلة صحبة عمار عبد الحق نشوفوا لعب اسماعيل سامبارا مع عمار عبد الحق شفنا ايضا انا كانتي في وسط الميدان مع غياب هيكل الشيخاوي وايضا انكانك اللي اورليس تقريبا انكانك اللي هو ربما عدم اقتناع بهذا المهاجم ولا تنجم نقولوا اونتر جومي صفقه ما مشاتش مع النادي الافريقي تم نحكيوا على خيارات كيف شفت انت دفاع النادي الافريقي انه اكس جديد كي نلقاو غيث اسماعيل سامبارا عمار وحسام بن علي اول مره يلعبوا مع بعضهم امام فريق محترم جوني بالمالي.
2: بون حاتم قبل كل شيء لازمنا نكونوا واضحين انه البريمي شوا في اللاكس هو ياسين مريح هذه حاجه متاكدين منها كفنيين كل لكن وقت اللي تقتضي مصلحه الفريق باش تتخلى على ياسين مريح يزمك تتخلى عليه مش نقص في الامكانيات نتاعو ولا انك تشكك فيه لكن الماتش اللي يزمك تنحي فيه مريح لانك مطالب باش تطلع البلوك يعني البلوك نتاعك يطلع وهنا باش تخلي مساحات للتالي وهذا صار اكيد جدا لكن يزمك ديو يكون رابيد اكثر سيمبارا وعبد الحق بالجنس نتاعهم بالفيفاسيتي نتاعهم ينجموا يكونوا في الان كونتر ان اي سي فري ربحوا برشا ديال مقارنه بمريح اللي الحقيقه معناتها في زوز مباريات ينجم يكون ماهوش حل في مباراه الدوري التمهيدي كونتر جوليبا ماهوش ماتشو ماهوش تشكيك فيه لكن مير غزر مصلحه ليكيب ولا فيه لو بون شوا بالنسبه لي انا في ماتش بالنسبه لي انا اكتشفنا به برشا ملاعبيه كيما كانتي كانتي اللي عملناه وما خذاش برشا وقت وسنا ما بداش لكن اليوم اكد البيفو دي في الريكوبيراسيون انه ملاعبي في لافير سيرتو في الريكوبيراسيون مع خان عملوا ديوبي اليوم اش نجم نقولوا حاتم مير قاعد يخدم بقلب ورب وقاعد يقرا برشا في المنافسين وقاعد يعيش في النادي الافريقي كل لحظه قاعد يغير قاعد يكتشف لين يلقى التوليفه الباهيه اليوم الناس الكل
1: قاعد يكتشف
2: كل يوم باش يخرج توليفه نتاع لي 11 تيتولير باش يستعد خاطر مير موش من تيب المدربين
1: مهم برشا كنت تجري بعد معنا الدور التمهيدي تلعب في رالس مطالب انك باش تعمل سكور باش تمشي كمان في طمانينه مباراه العوده يكتشف تنجم تكون قاسيه شويه الكلمه على نحكي خاصه على جمهور النادي الافريقي واي جمهور في تونس يقول لك انا اليوم نكتشفش معناه تكتشف في ماتش أميكال تكتشف في ماتش بطولة لكن هذا مسابقة دوري أبطال إفريقيا مباراة اللي في تونس
2: هذا اللي أكدوا مير كنزاري مش أنا أكدوا مير كي لعب سيمبارا والماتش معناته قاعد يكتشف يعرفوش قبل لعبوش ماتش أميكال لعبش معاه هذا هو الجرام معناته الجرام ترونر علاش نقول لك اليوم أحسن انتداب السنة في النادي الإفريقي هو مير كنزاري
1: راهن سامحني بكلمة تقميرة
2: وقناعة
1: أي
2: يعني كي تقمر يزمك تكون مقتنع هو ما عملش تقميره هكاك يدز تختف كان مقتنع لكن يزمو يدزو في الماتش هذاك ما عندوش شواء اخر لانك اليوم بو عبيد بعيد على الكومبيتيسيون ياسين مريح موش ماتشو عندك عبد الحق انجون رابيد في ليديوير خاطر باش تطلع البلوك في الان كونتر ان يزمك ملاعب فيف باش خاطر باش تخلي مساحات ولا هنا يلقى مشاكل برشا عبد الحق في شيره بن علي ورينا الترانزيسيون تاع جولي بالمالي اللي خلفت برشا مشاكل النادي الافريقي خاصه والنادي الافريقي كان ما جاش مهيب الشامخ في بعض الكرات اللي كان فايق وكل شيء وعاود رجع اصحاب وهذه قوه الحارس اليوم يزم النادي الافريقي ناكدوا انه بدا يلقى روحه خاصه انه نقول انه كيزومبي اليوم الحقيقه حل باب كبير مع مير كنزاري وهذا يأكد أنه مير كنزاري رجل المرحلة وخاصة أنه الإدارة عرفت تختار وراهنت على مير كنزاري وأكيد بشتغل
1: حمزة الخضراوي فيليب كينزومبي محمد سادة قديدة وراه معتز دام وألان كونتي وكأني بالنادي الإفريقي في مباراة جوليبا ولا في المقابلات اللي قبلها لترى الفني سعيد بخلق الفرص لكن التجسيم قاعد اللي يغيب باش نمشي للدكتور على مستوى التصريح نسمع سامي زميت المدرب المساعد شنو قال بعد المباراة
5: كنت نشوف اليوم وتشوف المباريات الكل اللي تعدى وانا الفرص موجوده خلقنا كثير فرص بعد علينا التجسيم يمكن الجيست الاخرى يمكن الشوا يمكن هذوما كل من بعد في المباراه يتحكم فيهم اللاعب عطاه المهمه فماش لاعب نصور ما يحبش يسجل وما يحبش يحط كره في الشبكه نقصنا كان نحطوا كره ونسجلوا اكثر اهداف وفي نفس الوقت راه مازلنا قاعدين نخدموا ومازلنا قاعدين نتطوروا ومازلنا ما وصلناش الكاليتي اللي نحبوا عليها نتاع الجو ان شاء الله نخدموا كما العاده ونوعدوا جمهورنا ان شاء الله كان باش نتحسنوا المهم اهم حاجه ما تخافش عليها اللي هي قاعدين نخلقوا في الفرص واللاعبين كل قاعدين يعملوا في مجهود كبير ان شاء الله ربي معنا في المباريات الاخيره.
1: مهم جدا باش ناخذ راي الدكتور سواء في المقابله هذه والا في المقابلات الاخيره في النادي الافريقي لانه ينتظروا اكيد راي الدكتور في انطلاقه النادي الافريقي. سامي زميت يقول ناقصنا كان نحطوا الكره في الشبكه. دكتور بخضراوي كينزومبي محمد صادق الديده ماذا ينقص النادي الافريقي ليضع الكره في الشباك؟
0: ينقص النادي الافريقي برشا جوده. النادي الافريقي ناقص برشا جوده القدام خاصه في وسط الميدان. لاعبين يقوموا بادوارهم مع المستوى الدفاعي على المستوى التكتيكي، لكن وقت اللي نوصلوا ل 30-35 متر الأخيرة وقت اللي تستحق التمريرة الحاسمة، تستحق الأسيست، تستحق التسديدة، نادي الفريقي أكتوالمو بوتيتر مازال ما لقاش الزوتوماتيزم، لكن اللاعبين اللي شفناهم حاليا معتزة دائما أحسن الحلول نادي الفريقي وسط الميدان لأنه لسول اللي قادر باش يمشي معناها القدام ويتبع الكرة ويلعب الكرة الثانية وريناها في أكثر من فرصة. لكن النادي الافريقي كينزومبي كان هو الحل بالنسبه للنادي الافريقي وهذا سيتون بون اي موفيز شوز فور دوك لانه لعب النادي الافريقي الكل كان ميل على كينزومبي وفرص النادي الافريقي اللي قال سيسابي ما كامل احترامنا وتحياتنا ليه. النادي الافريقي وتحياته ثلاثه فرص سنها في ماتش برك معني حققنا برشا وخلقنا برشا ما ريناهمش برشا فما ثلاثه فرص مع النادي الافريقي فريق يخسر خمسه لاعبين اساسيين واللي هما ما عطيتش راي في الموضوع سيتي نوكازيون حاجه غير عاديه بالنسبه لبطل وما تصير في حتى شامبيونه في العالم وما تصير مع حتى اكيب تحب تلعب ادوار الاولى عام اللي بعده في البطوله ولا في الكاس رابطه الابطال. خرجوا بور اكس ريزون الناس كلنا نعرفهم اللي هما اسباب ماديه ما فماش حاجه اخرى. نادي افريقيا اليوم عنده موازنات وهذه حاجه باهيه تحسب ليه لانه ما تشنجش وما دخلش دي سورونشير لكن على المستوى الفني يخسر برشا يخسر ثوابت عامنيو يخسر السهيلي يخسر سيرتو وشواط يخسر بن عبده اللي كانت عنده لا بروميير رولونس يخسر سيرتو قائد الفريق زمزمي. انا اليوم النادي الفريق تقول لي ليه ما نبكيوش على الاطلال ونحكيو على الموجود اي الموجود لا يفي بالحاجه في اطار الشيء اللي رينا عامناول ولا لونسي اللي عرفها النادي الفريق في 18 مشوط الاخرانيين تاع عامناول وسيت اون كونتينيتي هي راه مش سكر وبدل بلج وتعدى ونمشيو لا لا سيت اون كونتينيتي. هنا عندك مدربين جمعيه تبني على 3 و4 سنين على 4 و5 ميركاتوات ما نجمش اليوم نجي نحي 5 على 11 وبعد خش بالنادي الافريقي موش قاعد يسجل. عملوا النادي الافريقي 70% من لعبه كان فهمني طول الكرة على شواط وفما لي دوزيام بال ومن بعد جا شويه الحرزي وعاونوا كينزومبي ان سيرتان مومون وكاو انتهى الموضوع والخضراوي برد شويه الخضراوي اليوم لي دو ريكرو فار اللي باعتهم النادي الافريقي النادي الافريقي في الميركاتو نتاعها لي دو ريكرو فار بعتهم نحكي بعتهم الجمهورها اللي جابتهم اما بعتهم الجمهورها ياسين مريح شيخاوي مش موجودين لاعبين الدوليين اللي هما النورمال ما باش تبني عليهم فريق واحد قلب دفاع
1: بيقولوا لي لو كانك عنده اصابه باش نوافق
0: كانك عنده اصابه ما حبيتش نقاطعك كانك عنده اصابه ولكن رغم الاصابه اللي قدم فيه صدق قديده خير من كانك ايه بيان سور كل واحد ياخذ حقه الوليد ولا معناه il sent le but ولا ديما بيان بلاسي les appels تاعو sont tranchants و en plus في الارسلمون باهي ممتاز لكن لو فوليوم دو جو الحالي باللي ريناه ابري تو ماتش ولاني متلوي ستات صعيب بريمير جورني سخانة 70 تلقى الاعذار ماتش ثاني مع فهمتي حمام سوزا بوكو ديفيكولتي فما فرص بون فرصتين واضحين سي با سا معناها اون ساتوندي ميو من نادي الفريق هذا مش
2: تاع جوز تشوف اليوم وقت اللي نجيب مريح باش نبني عليه ليكيب معناتها اوبليجيز من اللعب وفي الظروف
0: بيان سور اللعب واني ما حبيتش نقص عليك مي مون افي اني جايب اليوم ارير سنترال
2: كابيتان يعني كل انتدي بيجي يزمو يلعب تيتولير
0: مش كل انتدي
2: في جمعيات العالم الكل انت اليوم الريال جبت 120 مليون يورو
0: على لا لا مش كيف عاد مش كيف واحد هذا واحد جايك عمره 32 سنه بيس متريس معروف فهمني بالستابيليتي نتاعو ومعروف باللا بروميير باس نتاعو معروف بالرولونس نتاعو اي سورتو معروف بالكاريزم نتاعو مريح معناها لاعب وازن اليوم اني نحيته خاطر كلام كله لوجيك دان بوان دو فيو تكنيك قلت انت النادي الافريقي باش يلعب عالي وباش يبريسي وباش يرسالي وباش يخلي معناها اسباس في كل ليني نتاعو باش تكون عاليه دونك لازم يكونوا رابيد ويجريو في ظهرهم كما صار مع عبد الحق مارتين داير عبد الحق فما دوز اكسيون خلط على فريق محترم برشا جولي بارا فريق فنيا محترم جاب 14 صحيح جاب 14 لاعب كانوا فريق محترم ومحترم جدا.
1: برافو دكتور هذه هي الرابطة ديجا نلقى فيها الدكتور سويب والعياري
0: يفو با لو سوز استيمي اي بي باش نسكر مع مع, مع العياري جيستيون توتالمون ديفيرونت من فوزي. فوزي نفس ال11 يلعبوا كل ماتش ماكسيموم يبدل واحد كانزاري كل ماتش يبادل خمسة، وكما قال العياري قاعد يلوش في الفورميولا ديكوات. هذا نجم يكون حاجة ممتازة يوم ميم تو، ما لازمهاش تطول دون لو تو.
1: مازال بكري شويه باش نحكيوا على مباراه العوده، لكن نبداو نمسوا شويه
0: مباراه
1: نحكي لك على
0: الفريق الاخر اللي هو محترم جدا.
1: تو باش نبداو نحكيوا انه شفت كما قلت انت دكتور حبيت الرابطه نتاعك، انت قلت جولي با فريق محترم جدا، لذا ما هو الخيار التكتيكي الانسب للنادي الافريقي في مباراه العوده؟ تسويت هذا سؤالنا في لو دويل.
6: لو دويل
1: باش يكون ما بين سهيب زروق وأنيسة العياري. لو لا تعرفوا القانون دقيقة بطبيعة الحال باش ناخذوا فيها رأيكم في دقيقة. كما قلنا ما هو الخيار التكتيكي الأنسب للنادي الإفريقي عندكم أنتم على اليوتيوب؟ ديجا شاركوا معنا بأكثر عدد ممكن، ضغط عالي وهدف مبكر، استدراج الجوليبا والضرب المرتدد وإلى غلق المساحات والدفاع. نبدأ مع أنيسة العياري كرونو نادي حاضر كالعادة 3-2-1. تفضل أنيس لك الكلمة.
2: بالماتش اللي رينا اللي الادفيرسير قوي برشا في ترانزيسيون، ما نعرفوش في بلاده في الاتاك بلاسي، لكن نقول انه ما تنجمش طايح البلو كومبليتمون لانك ضغطي ولا دخطاء ولا خطات ولا هداف ولا تطلع الفوق، خاطر جوليبا ايكيب تكنيك وتنجم تضربك في دارك مع لي مويان اللي موجودين في الدفاع. نتصور بلوك ميديوم هو احسن حل ميرك انزاري، انه يضغط في وسط الميدان لا يطيح البلوك برشا لا يطلع الفوق برشا، يكون متوازن في وسط الميدان لانه عنده تريو على مستوى ريكوبيراسيون. كانتي ينجم يكون زاديه موجود مع شريمي وحتى كما نقولوا احنا خان، يعني عندك منظومه وسط ميدان دفاعي تنجم تضغط وتنجم تضغط في وسط الميدان، لكن شرط كيزومبي والخضراوي دوزيليه وقت اللي تتفك الكره اوتوماتيكمون في الترانزيسيون يزم يكون شم ثم نجاح كبير في الباس الاخرانيه ونجاح كيزومبي والخضراوي في السبرينت، وكما نقولوا احنا يحاولوا يربحوا للسباس ولهنا تكون خطوره النادي الافريقي في الماتش العوده.
1: انتهى التوقيت، برافو عياري، قبل 3 ثواني حتى من نهايه الوقت المسموح. نمشيو لسويب زروق، ما هو الخيار تكتيك الأنسب للكلوب؟ سهيب ضغط عالي هدف مبكر، استدراج جوليبا ضرب المرتدات ولا غلق المساحات والدفاع؟ عياري يقول بلوك ميديوم. ما هو رأي سهيب زروق؟ 3-2-1 سهيب تفضل.
3: نتصور لازم يكون فاري معناها بين الضغط العالي وبين معناها انه باش يطيح البلوك، خاطر كيما قال انيس يعني ليكيب ادفيرس قويه في لي ترانزيسيون، دونك مازمكش تخلي لها المساحات، معناها فما دي مومون كبار برشا باش يزمك تحمل الضغط باش تلوش انت على لي بوين فور نتاعك اللي هي في الفيتيس نتاع قديده نتاع كيزومبي والا الخضراوي اذا كان شارك، هذوما الكل باش تحاول انت تعطيهم لي بوين فور نتاعهم، لازم تخلق لهم مساحات. وزاده فما دي مومون سيرتو في لونتام دو ماتش يزمك تعمل شويه ضغط عالي، خاطر باش تحاول تمتص ضغط الجماهير وضغط الفريق المنافس وتحسوا اللي انت موجود معناها في الملعب. دونك نتصور انه الفارياسيون باش تصير سولون الفيزيونومي نتاع الماتش من قبل ماهر الكنزاري.
1: واضح سهيب، قبل 10 ثواني حتى من نهايه الوقت القانوني سينا اصدقائنا للشين يوتيوب ديوانا فيلم لايف لحد الان يمشيوا في 39% استدراج جوليبا والضرب بالهجمات المعاكسه، بعد 34% ضغط عالي وهدف مبكر، و27% 26% تحتوى غلق المساحات كليا والدفاع. مازال لي فوت باش نخليه الى حين نسكروا موضوع النادي الافريقي. دكتور سمعت سهيب سمعت عياري، ما هو الرأي اللي يمشي معه الدكتور في هذا وذاك؟
0: هو صحيح كلام الأولاد، لأنه النادي الإفريقي قام بالمهمة الصعبة اللي هي تسجيل هدف وعدم قبول هدف، بما أنه في إفريقيا ما زالت قاعت الهدف خارج ديار. معناها اليوم النادي الإفريقي مطالب أول حاجة بتأمين دفاعاته، لكن مش باش يكون بلوك طايح برشا لأنه ينجم يقبل برشا اللاعب. ورينا الفريق المالي جوليبالي عنده تاريخ كبير، معناها الناس لازم تتذكر اللي هو فريق بيبينير، وعنده لاعبين عندهم جودة كبيرة وقادرين في مساحات صغيرة باش يعملوا الفارق، فنياتهم موجودين. ودايور حسب ما سمعنا فما 3 أو 4 لاعبين ما نجموش يلتحقوا باش يكونوا موجودين ماتش الياب. دونك الحذر، كل حذر من الفريق هذا اللي قادر معناها سيرون اكسيون سيرون رونفيرسمون ينجم يسجل. لكن النادي الافريقي عنده ديزاتو اوسي اوفنسيف، النادي الافريقي لازم ايضا يامن بروحه، لازم يستدرج. صحيح دونك لا دوزيام هيبوتيز تاع الاستدراج واقعيه ايضا، و
1: 40% تو
0: بخطوره لاعبين معناها الهجوم ولاعبين يحثقوا للكره المرتده اللي هما كينزومبي والخضراوي وايضا القديده اللي هو سريع جدا، واللي لاعبين اللي اتين من الخلف معناها لابور سورتو نتاع الزعلوني او نتاع حسين بن علي سور دي بال دو كونتر اللي هما فيابل حيين نقولوا كره حيه ينجم يكون تري امبورطون. نادي افريقي سو كي سور كي سجل هدف يسهل على روح المأمورية, لكن باش تغلق المساحات الكل وباش تركن للدفاع من الدقيقه الاولى اوتوماتيكمون باش تقبل اهداف.
1: عنده لي زوتي عياري بالنسبه للنادي الافريقي, كي نقول لك مثلا بنك البودلاء في غيث اليفرن, ياسين بوعبيد, ياسين مرياح, غسان محرسي, ايمن الحرزي, وسام الشريمي, بلال ايت مالك, حمزه المصري, اسامه بوقره, مع عوده هيكل الشيخاوي, وايضا انكانغ اللي ان شاء الله يكون حاضر مباراه العوده.
2: شوف انا ممكن شانجمون برك راه ما بين لالي والماتش روتور توجور احنا راي, لكن ديما المدرب اللي يعيش مع المجموعه. نشوف الشريمي يزمو يدخل في المنظومه هذه في بلاصه زادي, رانو ماتش العوده الشريمي نجم يكون انا تو بالنسبه لمير كانزاري. لي زاتول قدام عنده مير, عنده كيفاش يحب يبدا, كيفاش يحب يكمل, ولي شانجمون الحقيقه الادوات والاليات موجوده, لكن مراش ماتش روتور ماتش الخضراوي را انك تشرك اكثر انا تو اخر يعاونك في ريكوبيراسيون ديفونسيف, ولهنا الراي ديما يقعد المير كانزاري.
1: خمسه تغييرات مقارنه بمباراه امل الذي بيحمم سوسه, يرجع النادي الافريقي للثوابت نتاعو. حسب رايك ما هي العناصر سهيب اللي تنجم تكون أساسية مباراة العودة في جوليبا حسب الفكرة اللي كنت تحكي فيها؟
3: حسب الفكرة أنا ديما نتصور ماهر ديما يلوج على الفريشور, ماذا بيه خاطر ماهر من التيب متاع المدربين اللي ديما الليكيب كله لازمها تخدم ويزم ديما فكين وديما واحد, دونك يلوج على الفريشور, يلوج على الكاليتي دي فيتيس كسوا في الديفونس وإلا في الليني داتاك. المهم مش التغييرات حاتم بارابور بالماتش اللي تعدى, خاطر رينا النادي الافريقي ابار معناها كاليتي انديفيديال خير من الادفيرسير, اوكي ما يلزمو يستغل خاصه الكرات الثابته ويستغل التوزيعات اللي على جنب, خاطر جوليبا ضعيف في الاظهر نتاعو دفاعيا وضعيف في البنيه الجسديه نتاعو, دونك هنا بوان يلزم النادي الافريقي يستغلها جوه برشا بالاريتي كسوا الكورنير وإلا في وسط الميدان, ما استغلهمش النادي الافريقي, ان شاء الله يستغلهم واحسن استغلال.
1: النادي الصفاقسي نازم في نيجيريا قدام شوتينغ ستارز فليقلب المعطيات في ملعب الطيب لميري. بعد شوي عندكم سونداج, هل غضب جميرة سياساس على نبيل الكوكي مبرر؟ بعد شوي سونداج اللي عنا على لاشين يوتيوب, سينو نكملوا ساعه سونداج هذا بتاع النادي الافريقي. ضغط عالي وهدف مبكر 33%, 40% سدرات جوليبا والضرب الهجمات المعاكسه, و27 غلق المساحات والدفاع. بعد شوي كما قلنا, هل غضب جميرة سياساس على نبيل الكوكي مبرر؟ نعم, يتحمل مسؤوليه جزئية الأخطاء مشتركة, ولا مازال بكري للحكم. بعد شوي نحكيو على نادي الذي صفاقسي وهزيمة أمام شوتينغ ستارز في دور التمهيد الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
6: رجعنا معكم في إكسترا تايم.
7: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس,
8: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات,
7: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
8: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها,
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم,
8: ورفقتني زادة يد أمي طبية
7: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي,
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية,
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية, ولا كلمونا على 58 371 002.

0: يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبور غرام.
1: ونواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل ما يلتحق بنا في الاستماع. نسلم على كل أصدقائنا مستعملي الطريق. سيسر بحكم ربي يوصلكم سلمين. وتحية لكل الناس اللي قاعدة تشتغل تحت أشعة الشمس الحارقة. ربي معكم وربي يعينكم. نواصلوا على المسابقات الإفريقية من دوري أبطال إفريقيا. نحكي على كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نادي صفاقسي ينهزم في نيجيريا قدام شوتينغ ستارز 1-0. بالسفر اسألنا سؤال هل يقلب المعطيات في ملعب الطيب المهيري باختيارات المدرب نبيل الكوكي أنيس العياري أيمن دحمان معلول مونديكو مثلوثي حبشية دربيلي ودراغوس غير موتيا باترا بلسي لولاندو هذو اختيارات المدرب نبيل الكوكي. وبعد بطبيعة نحكيه على التغييرات اللي قام بها الكوش سيسس ينهزم. كيفاش كانت المقابلة أنيس؟
2: بون يلزمنا نكون واضحين من التشكيله ولا من البريسك من 90 دقيقه اللي نين صفاقس مشى لنيجيريا باش يروح بخف الاضرار. يعني ميريتش نادي صفاقس اللي مشى باش يجيب 3 نقاط وكان عنده اونفي انه يصنع الفارق. يعني يصنع الفارق
1: لازم شويه الميكرو باش يكون الصوت واضح.
2: فوالا
1: اكزاكتومون
2: يعني كي نادي صفاقس مشى لنيجيريا ميريتش لونفي انه الى راش 3 نقاط ولا يعمل اكسبلوا في نيجيريا بالذات. اللي رينا انه الحقيقه ثم خوف ثم بلوك طايح برشا. ندرس فيقسي مع قلتوش لانه الادفيرسير برونابل شويه التالي وقت اللي تاخذ انيسياتيف. اليوم وقت اللي تلقى البلوك معناتها سيرتو في وسط الميدان كان تكتل كبير وسط ندرس فيقسي دافع بثمانيه. فريق النيجيري موش الفريق الكبير لكن وقت اللي راه ندرس فيقسي وخر خذا ثقه في روحه ولعب الكوره لازم يلعبها وما كانش عنده برشا فرص. لكن الحقيقه ما ثم دي ديتاي لازم نحكيوا عليها. اليوم في فريق كبير اسمه نادي الصفاقسي ملك التنقلات ملك الارقاب على مستوى الكاف واكثر الفرق المتوجه لليوم كي تعمل ديبلاسمون في الافريقي يظل ما عادش حاجه صعيبه. يعني المحاضر تعرف افريقيا اليوم كي ترى انت اليوم اكزامبل مثلا نمشي بمنظومه دفاعي اليوم حبشيه الحقيقه في الدفاع ندير صفاقسي على مستوى معناتها على في زوز ولا ثلاثه مباريات ثم نقاط ماهوش تشكيك في حبشيه. وعلاش ديما 3-4-3 كسوا في المهيري ولا البرا من
1: شوف مثلوثي اكسيال جوش
2: ثم بلوكاج نبيل الكوكي. انا نحب نعرف نبيل الكوكي كيفاش يخمم. هل اليوم التشكيله هذه خصيصا لعلي معلول خلينا نفهموا يعني تمشي تتماشى مع علي معلول ومع الامكانيات نتاعو وعشي مع هذا والا اليوم نحكيو على بلوك كيب وعلى ترانزيسيون وعلى جروب. لانك اليوم بامال دو فوا وقت اللي تنجم تكون باربعه تكون موجود باربعه عندك الامكانيات باش تكون باربعه نجم تحي حبشي تحط ماتوثي مونديكو دوزاكسيو علي معلول كارير الدربيلي نجم يكون حل ولا تكون عندك برشا ادوات. اليوم كي نلقى تخمه تاع الملاعبيه في وسط ميدان ومراش ديزاتور قدام هذا مشكل في ندرس فيقس ينا با لي مويان القدام ميم الملامبيه الاسترانجي كيما نقولوا احنا لولاندو معناتها ما ثماش امكانيات كبيره. اليوم منين الخطوره قاعده تجي ترابا قاعد يصنع في الفارق بالاريتي ما ثماش اهداف مخدومه ولا ثم ترانزيسيون كبيره ثم انديفيدوليتي في ندير صفاقسي ما ريناش حاجه كبيره برشا. اليوم ماتش روتورن اكد لك بالنسبه للجماهير
1: ندير صفاقسي حضور الجمهور راه ويكلوا المقابل
2: فوالا باش يكون في حول الله تعدى. لكن ثم غضب كبير ممكن تاو نحكيو عليه نشوف انه ندير صفاقسي باش يكون موجود في الدوره القادمه
1: حتى بالتغييرات. صهيب عشوية عندنا دويل ديجا عندنا تغييرات دخول بلوافي اوغبولي خروج موتيابا لولاندو دخول موتيبي وخروج محمد الترابلسي على مستوى التشكيله. يقول لك انيس اليوم السي اس اس في افريقيا معناها ما نحكيوش على السي اس اس في الافريق سورتو في كاس الكونفدراليه ولكن هزيمه القات بدلاله واحد بلاش مع المردود اللي كان مخيب الامل الحقيقه الفريق
3: خاصة المردود الهجومي وصناعة الفرص باش تسجل. البلوكاج كان يعني الحقيقة في وسط الميدان نادي صفاقسي يختار الكثافة العددية على مستوى وسط الميدان براتيكمون بستة ملاعبية ديزكسونتري وأربعة في الوسط مع ثلاثة اللي في اللاكس كما قال أنيس. دونك باش تتعطل برشا صناعة الهجمة متاعك خاصة البروفيل اللي اخترتهم انت في وسط الميدان مهمش البروفيل اللي كما دوك بلا يحكي على وسط ميدان نادي الافريقي، مش البروفيل اللي يكمل لك الهجمه ويخلط لك الدوزيام بال ونجم هو بيدو يوصل لك الفينيش معناها في الزون دو فينيسيون. وسط الميدان نادي صفاقسي مهوش البروفيل اللي نجم يصنع لك الفرص ويكمل لك الهجمه. مع انه الفريق المنافس قرا مليح نقاط قوه النادي صفاقسي اللي هي الظاهرين خاصه علي معلول كيسكر لك الادفيرسير دونك تلقى بلوكاج سير لي كوتي دونك سي نورمال. بعد ما ناش نحسوا النادي صفاقسي قاعد يصنع في الهجمات كيما يلزم يصنع على اساس هو اللي يلزم يصنع الهجمات، هو اللي يلزم يربح، هو اللي يلزم يصنع اللعب فيو معناها التاريخ النادي صفاقسي في اللي عنده في الافريق. لكن راه مش في الكاتاستروف نادي صفاقسي، ما يلزمش الناس زاده تهول برشا الامور. ليكيب قاعده تلقى في الاوتوماتيزم، المدرب زاده كيف كيف، فما اختيارات اكيد نجح فيها واختيارات خفق فيها. مع النادي صفاقسي يلزموا في مقابله الاياب تكون ردة الفعل اقوى من هكا خاصه على المستوى الهجومي وعنده الكاليتي نتاع المهاجمين سيرتو على البنك انه نجم يفيدوا ليكيب. ما ننساوش اصابه يعني الظهير ليسر مقابلة مراكش هشام بكار اللي كان يخلق برشا إيكيليبر، كان نجم حتى المدرب في وسط المقابلة يبدل من الثلاثة قلوب دفاع الأربعة ويخلي علي معلول حر في وسط الميدان. هذا يخلى برشا يعني الاختيارات تكون متعثرة شوية. لكن أنا ديما نقول معناها اللي موجود في النادي الصفاقسي يخليك تكون متفائل اكثر من اللي تتشائم.
4: باهي دكتور، الاختيارات فما غضب على اختيارات المدرب نبيل كوكي، لانه يعني بعد شويه عندنا سونداج كما قلنا لو دويل خيارات نبيل كوكي. ملك تشوف انت هل هذه الخيارات والاختيارات الانسب لنبيل الكوكي في ديبلاسمون في نيجيريا قدام شوتينغ ستارز، او كان بالامكان افضل من مكان سورتو دكتور كي نقول لك انه على عنده لا بنك البدلاء مهذبي، عنده بن علي العبسي موتيبي بنصير بالوافي اوكبو وديارة، هذو ما اختيارات على البنك البدلاء، هل هذا الخيار الأنسب لكوكي؟
5: كيف كيف معناه كنجي ونحكي وديما فما كونتينويتي. نرجع ونقول النادي الصفاقسي عمل نهاية موسم ممتازة جدا، ظهر لي هزيمة واحدة في العشرة ولا 11 مباراة الأخيرة مع العمران، وكان قريب جدا باش يلعب حتى على البطولة لولا تعثر وتعادل معناه خليه بعيدة 4-5 نقاط. لكن اليوم أنت فريق مش تدعمه وإلا فريق حبيتش انت تضعفوا، مي فما جاو دي سيتواسيون فرضوا عليك باش فريق على مستوى الرصيد البشري يضعف. اليوم خروج بن علي لم يقع تعويضه، لولاندو باهي لاعب منتخب نتاع الكونغو المهاجم الرابع في العين جبتو انت كنادي صفاقسي، ما اون فافوار كلمه اللي قلتها انت بكري سيتان باري كيما ينجم يفلح كيما ينجم يكون خارج الموضوع بور لانستون زال ما عطى شيء. بكار تضرب دخلت الامور بعضها لتالي. ليليمون ستابيليزاتور نتاع لو تريو ديفونسيف شكونو؟ ثلاثه لي تروز اكسيو هو بكار، لانه الوحيد اللي يلعب بالساق اليسار والوحيد اللي يخلي المثلوثي في امتلاك الكوره يزيد ويطلع الوسط الميدان ويساند والدربالي او المهذب اللي يكونوا قدامه يوليو اجنحه. دونك انت معناها بالاصابه تاع بكار وغياب بن علي تو شامبولي جمعيه كامله. حبشيه دخل بلاص مثلوثي وحبشيه ما عندوش النزعه الهجوميه ما نجمش يزيد وغير قادر باش يعطي باس اكثر من 20 متر رقم واحد. رقم اثنين مثلوثي يلعب على الفوبي كون لو فيو با ما تنجمش تطلب منه حاجه اخرى ديجا كيامن هو فهمتني لو رول ديفونسيف نتاعو وفي الموضوع مونديكو هذاك هو لاكسيال دي تروا دو ديرير قايم بواجبو. علي معلول كما قلت انت يقراو له حسابه. جمعيه لقات روحها براتيكمون اون بسودو باراليزي معناها ما لقاتش لي زاتو اللي باش تلعب عليهم خروج الكره اون بلوس ايلي تري لون تو حسمادو هو ستابيليزاتور تاع وسط الميدان هو اللاعب اللي تتعدى عليه الكره هو السيس هو سونتينيل كلاسيكي. انت مسيس تحط بحذاه ترابلسي اللي هو اللاعب اللي يمشي فير لا بروفوندور ويمشي دوج على الكره الثانيه وعنده معناها الجيك لو بيان فهمتني ويوصل ويتبع ويشم لو بوت يحس لو بوت. اما انت تجي اليوم تحط بحذاه غيث صغير ما تخش عليك كنت تمشي كاتريام طيح الدوزيام
4: طيح الدوزيام
5: تو سامبلومون. اي بوي ترابلسي صحيح عنده الحس التهديفي صحيح الى لو فيلينغ دو بوت صحيح اما كيجي من التالي كي يجي لانسي اما ما هوش اللاعب اللي باش تحطه في 30 متر باش يدور لك ويلعب لك بظهره ويعمل لون دو ويماركي لا ما نجمش لازم يجي لانسي لازم يلوج على الكره الثانيه بلاصته عمرها ما كانت غادي دونك انت في الشيما دو ديبار تاع الكوكي هو 3-4-2-1 لكن اثنين هذوكم اليوم موتيابا وترابلسي اوليو ديتر دي كرياتور كرياتيف ماشيين فير لافون وباش يعطيو لي اسيست لولندو هما بجودهم كما قالوا لك الاولاد زادوا طاحوا
2: أنا على الاربعه انا حاتم باش نتفاهم معاك
5: 3-6-1 و5-4-1 اللي هي ما عندها حتى بش علاقه
2: باش نعطي سؤال للدوك ويعطيني حبيت نعرف اسكو اليوم وقت اللي انت تعمل بلوكاج لعلي معلول خاطر الكوتي غوش وهو ملك الحلول في الوقت الحالي منذ بدايه الموسم وقت اللي يصير بلوكاج عليه هل ثم حلول اخرى ندرس
5: فيها ما فماش نورمالمون موتيابا يعطيك اكثر دون لي اسباس اي لي دومي اسباس نورمالمون ترابلسي كانوا جاي من التالي ينجم يعطيك اكثر اما القدام راهو الكره سي ان جو دوم اي ديسباس كي هي البلاصه هذيك المساحه مسكره وكوندونسي وفيها 3-4 مدافعين ودو ميليو ديفونسيف تاع شوتينغ ستار حط في وسط ترابلسي اي نو بو بلو هو
2: لوكس كي جي مدام ثم الماركاتو محلول توا ما عادش عندك برشا وقت شفت اليات افضل من اللي موجودين الوقت الحالي
5: لازم مهاجم صريح
4: لازم مهاجم صريح وشفنا برشا غضب
5: علي معلول كيوقف عليه اللي سنتر على بنات
4: شفنا غضب جماهير السي اس اس على نبيل الكوكي بعض الجولات في البطوله ومقابله في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم طرحنا سؤال هل غضب جماهير نادي صفاقسي على نبيل الكوكي مبرر بين الدوك وانيس العيالي تسفيد في لو دويل
6: لو دويل
4: كالعادة سؤال والإجابة بدقيقة غضب جماهير السي اس اس على نبيل الكوكي مبرر نعم لأنه يتحمل المسؤولية جزئيا لأخطاء مشتركة ولا مازال بكري للحكم ديجا ونفس السؤال عندكم على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف نبدأ بيك دكتور كالعادة في دقيقة 3-2-1 لك الإجابة
5: هو جزئي لأنه أخطاء مشتركة لأنه صحيح نبيل الكوكي كان ينجم يكون أوفنسيف أكثر صحيح كان ينجم يعطي أكثر ليبرتي معناها الترابلسي كما قلنا ويحطوا في بلاستو المعتادة بحضة حسام دو هنا السؤال يطرح لماذا أحسن لاعبين على المستوى الهجومي في النادي الصفاقسي في المباريات الودية وفي المباريات الودية تاع الشامبيونا اللي هما بالوافي وقبلي ما بداوش وهما هذوكم اللي نجموا يكونوا مع موتيابا 3 لاعبين هجومي نجموا يعملوا برشا إضافة في اللي هما ماركيو هما عطاو لي اسيست وايضا زاد فما ما ننساوش الاصابات ورحيل بن علي وفما لاعبين هما مش مستواهم العادي موتيابا مش قاعد يعطي في حد شيء كيف على الجهه اليمنى ما فماش اضافه كبيره كيف على مستوى بناء الهجمه قلنا حتى من التالي معناها من دارير ما تنجمش النادي الصفاقسي مش اكيبا معناها فهمتي اتراكسيون افون مش قاعد يمشي فير لافون قاعد يلعب فهمتي على ريكوبيراسيون وعلى الترانزيسيون اللي هي مش موجوده ولو انه الفريق متوسط جدا قاعد فيه كان اسمه شوتين
4: انت هل التوقيت بالضبط دكتور في دقيقة نبدا نكمل معاك انيس العياري غضب جمال السي اس اس على نبيل الكوكي مبرر نعم جزئيا والا لا 3-2-1 تفضل انيس
2: مبرر على مستوى الاداء والنتيجه لكن اذا نمشيو اكثر لاقاله هذا الحقيقه ما نجمش فوالا ما نجموش نحكيو على اقاله بعد 3 جولات نحكيو على ماتش الاكستيريور في الكوب دافريك الحقيقه ضغط كبير يعيش فيه نبيل الكوكي اليوم طلب اقاله نبيل الكوكي الاسباب المثبت اوكي مع الجماهير انه يطالب فريق هجومي يطالب بالايدنتيتي نتاع النادي الصفاقسي الفريق اللي يوجع اي ادفيرسير كسوا في الميري ولا البرا المينيموم في ماتش نيجيريا النادي الصفاقسي يلزم يضغط عالي يوري ادوات يوري لمسات فنيه على مستوى الهجوم هذا ما وراهش هل اليوم نبيل الكوكي يفقد المهاجم اللي حكي عليه الدوك بالكاليتي اللي يعطيك البروفوندور يكون ستاسيون ويكون تكنيكمون باهي تتركز عليه هذا يفقده من بعد خروج بن علي اليوم على نبيل كوكي ايجاد الحلول تغيير نوعا ما على مستوى التركيبه الدفاعيه باش يعطي اكثر روح للفريق على المستوى الهجومي انه غير حاجه في النادي الصفاقسي لانه الحقيقه ضغط كبير على علي معلول ضغط كبير لزادفيرسير الكل في افريقيا وفي تونس عارفوا اللي علي معلول هو ملك الحلول
4: انت التوقيت صعيب زروق لك الراي الحكم وعندك انت تقنيه الفار ما بين تصريحات الدكتور وتصريحات نيس العيالي السؤال اللي كنت على غضب جمال السي اس اس على نبيل كوكي مبرر نعم جزئيا له
3: كجمهور وكمحبين للنادي السي اس اكيد يعني باش الهزيمه والا المردود اذا كان ماهوش في المستوى المطلوب باش يتصير معناها رده فعل سلبيه من الجماهير وذايا حقهم لكن ديما نقول انا مادام ليكيب ماهيش قاعده تقبل في اهداف ليكيب قاعده شادة يعني في الـ الـ الـ في الأورغانيزاسيون ديفنسيف سيرتو، فما تنظيم، فما هيكلة في ال11 اللي يلعبوا من الناحية الدفاعية، من ناحية الستاتستيك يعني نادي صفاقسي من بداية البطولة إلى حد الآن يعني قائم مردود محترم، هزيمة ينجم نادي صفاقسي بالإمكانيات اللي عنده ينجم يتجاوزها، وهذا ما نش شاكين فيه، لكن نبارتاجي لي زيدي نتاع الاولاد سيرتو في يلزم يلقى حلول في خاصه. انا ما يهمنيش في 3 5 2 3 6 1 ولا في 4 3، انا اللي يهمني لي كونسين اللي تعطاو في التنشيط يعني نتاع الملاعبيه في وسط الميدان. ينجم عليه معلول معناها الحل ما يكونش يلعب على الليني، نجم يدخل الداخل يولي رابع وسط ميدان، نجم يكون يعني إذا كان أنت تحب تغطي على المعلول مش من ديبار تكون عندك كذا في اللاكس، نجم يكون زوز ومن بعد في الانيماسيون يطلع هو وتهبط بيفو يولي تروزيام ماكسيال، تصير الكوفرتير غادي. دونك الحلول موجودة، أنا واحد من الناس عندي ثقة في الإطار الفني في الإمكانيات اللي عنده الخبرة، وإن شاء الله يتلافيه الأخطاء اللي صارت في الأسبوع هذا.
4: مباراة العودة باش تكون دون حضور الجمهور بالتوفيق لنادي الصفاقسي. في مباراة العودة بعد شوي نحكي على ترجي الجنوب يضرب ديان بارسل السنغالي بثلاثية، فليصمت أمام ردة فعل السنغاليين.
0: إكسترا تايم سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الفن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم كازبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبورغرام.
2: نواصلوا نحكيوا على المسابقات الافريقيه. ترجي الجرجيسي يضرب ديامبارس بثلاثيه ليصمد امام رده فعل السينغاليين من فريق محترم جدا شفناه حتى في 10 15 دقيقه الاولى. الحقيقه بلغه التوانسه تفجعنا، قلنا انه فريق جاء حاضر فريق قوي يعمل في لي كونتر اتاك في ترانزيسيون التاي. شفنا مقاومات تاع فريق ناجح لكن الحمد لله بعد ترجي الرياضي الجرجيسي ينتصر 3-1. احنا باش نكون معنا ديويل عندكم سونداج، هل النتيجه طمئنة قبل مواجهة العودة؟ 3 احتمالات نعم الأفضلية كبيرة، لا تأهل مازال مفتوح وديامبرس قادر على الرد. 3-2-1 لديل بعد شوية مع سويب زروق والدكتور. نبدأ بسويب، نتيجة مطمئنة قبل مواجهة العودة كوتش؟ 3-2-1 فضلك الكلمة.
3: نتيجة مطمئنة معنويا وفنيا، يعني الترجي الجرجيسي قام بالمقابلة المطلوبة اللي يلزم يقوم بها، استغل الفرص اللي جاته مالغري يعني كان استقبل هدف، لكن كانت عنده قوة شخصية كانوا راكزين أكثر مالغري يعني الادفرسير عنده اللي زاتو سيرتو هجوميا من الناحية الفنية ممتازين وسريعين برشا. لكن الترجي الجرجيسي بثلاثة واحد منطقيا النجم يمشي مرتاح، لكن يزم يتوخى الحذر ما يرميش روحه برشا، والليكيليبر ديفونسيف مهم جدا
2: مهم جدا. التوقيت توقيت اختيار طار التوقيت سويب ايه ممتاز. دونك سويب يقول في ساي لخصك يعمل ريكاب كامله للموضوع. نمشي للدكتور لديويل، هل النتيجه مطمئنه قبل مواجهه العوده؟ دكتور نعم الافضليه كبيره، لا تاهل مازال مفتوح او ديامبرس قادر على الرد. 3-2-1 دكتور تفضل.
4: مباراه محترمه جدا ترجي جرجيس بعد 20 دقيقه من فلوتمان، الحقيقه فريق معناها أبهر الجميع وكان قادر باش يسجل أكثر من هدف. اللاعبي الأجنحة متاعه وخاصة الحاج اللي سجل كان ممتاز جدا. فريق منظم، فريق كيما كنا الناس كل نعرفه معناها ستيون أكاديمية عمره 24 سنة، يحبذ اللاعب اللوطة لكن عنده بوكو ديرور دي بلاسمون. الحقيقة ترجي جرجيس بالترسانة من اللاعبين المخضرمين اللي نعرفوهم معناها في الرابطة محترفة لولا توش حمدي العبيدي طاوز جرتيلا، عنده دو ليكسبيريونس ظهر لي بور بوفار جيري سو جون دو ماتش، ولو أنه فريق عنده برشا كاليتي وقادر معناها باش يقلق ترجي جرجيس. لذا الحذر وكل الحذر، لازم يعرف كيفاش يوقف، لازم يعرف كيفاش يفك الكرة معناها عالي، لازم يعرف كيفاش يمشي فير لافون خاصة انه يخمم شي سجل، لأنه أفضلية هدفين خلينا نقوله مع إمكانية هدف خارج قواعد موش ديما مطمئنة في الأفريق وخاصة في الرتور. ولا هذا هو، وإن شاء الله زينة لفريق جرجيس اللي عدى بريما مباراة محترمة جدا.
2: أصدقائنا اليوتيوب يقول لك أكثر عدد في البورسنتاج عيار، يقول لك لا التأهل مازال مفتوح 45% أو 44%، نعم الأفضلية كبيرة 36% وديامبرس قادر على الرد 20% باختيارات المدرب منصف مشارك سيف الشرفي توريس صادق سامبا ديوف أدم الطاوس مختار بن زيد دافيد حمود جرتيلا خليل قصاب حمدي العبيدي وكي باسوي مع 5 تغييرات بالتمام والكمال. اسمع لي مكان جرتيلا، ياسين العريض مكان توري، اديبوجو مكان كيباسوي، تجوري بن حامد مكان العبيدي، وتوج 3-1 ما بين راي سهيب وراي الدكتور عياري. لديك الراي الحكم.
5: بون نجم نقول انه مازال ما تحسم حتى شيء مباراه العوده. الحقيقه مباراه باش تكون صعيبه لانه الادفيرسير ورا برشا امكانيات باهيه، عندهم امكانيات باهيه سورتو في لي كولوار نتاعو في لي ترانزيسيون دو كاليتي اللي ملعبيه هذوما. ترجي جرجيس والعكيرة سون كابابل في ماتش روتور، لكن شرط انه المدرب زاد ينجم يغير ونجم يكون بثلاثة يعني عنده الامكانيات، عنده التوش، عنده ملاعبين اكسبيريونس خاصه على مستوى الهجومي. كنقول الحمد لله عبيدي كي باسوي دوزيليمون نجمو يصنعوا بفارق في مباراه العوده، بما انك عندك انستاسيون اللي هو كي باسوي وملاعب رابيد كيما حمدي العبيدي شويه ريوسيت ينجم يصنع الفارق البرا من تونس. نقول برافو العكير على ماتش الليلي ما كان سهل، راك تكون قابل هدف وتعاود ترجع ما هي سهله، معناتها ايكيب عندها كاركتير. التغييرات بون ثم السماع اللي كان يعطيك اكثر، لكن نقول اوني كابابل كتونس العكارة سون كابابل باش يجيبوا الكاليفيكاسيون، لكن لاراج والروح لازم تكون متوفر في ماتش الروتور، ما تخليش مساحات تربح لو ديال نتاعك، وماتش نتاع قلب ماتش نتاع تكون ديسبليني تكتيكمون اوني كابابل باش نجيبوا الكاليفيكاسيون. نحكي على جرجيس اوني كابابل، نحكي على تونس كامل،
2: والاثنين الجاي ان شاء الله نكونوا موجودين في نفس التوقيت على نفس الموجات. نحكيوا على تاهل ثلاثه فرق بالنسبه للنادي الافريقي في دوري ابطال افريقيا، سي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. السونداج ينتهي بالتاهل، مازال مفتوح ب 48% اختيارات جمهور اليوتيوب، نرحبوا بهم الناس الكل اصدقائنا واللي يتابعوا فينا من كامل انحاء العالم، في أوروبا، في القارة الأسيوية، في كندا، في أمريكا، وما كنا كانوا يسمعوا فينا. نرجع مرة أخرى في إكسترا تايم في البرمجة الشتوية 2026-2027، سويتي من زمان ترافقوا فيها معكم. نرجعوا ديما للأكتواليتي، ساعتنا الثانية نحكيوا على الدفعة الأولى والثانية لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والجولة الثالثة تحت عنوان الترجي وصحح المسار أمام مستقبل مرسى بثنائية. نحكيوا بعد شوية على جي اس او وسقيط داير انطلاقة تاريخية مردود لافت، هل نحن أمام ظاهرة جديدة في البطولة التونسية؟ نحكي على السابي ونجم متلوي يقتلع الانتصار الأول في البطولة أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة. إن شاء الله يبقى لنا الوقت باش نكونوا حاضرين بعد شوية في الموندو فوت، جولة ريمونتادا في إيطاليا، 17 هدف للبارسا في 4 مقابلات، بداية متعثرة لبي اس جي، وهل يتكرر سيناريو صراع السيتي وأرسنال؟ هذا ما حاورنا ومواضيعنا في الساعة الثانية. أبقوا برونشي معنا موجز الأخبار ونرجع نكملوا إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالجميع،
0: إكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Jazwar Rabi'a, Diwan FM, Aslama. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشوبدي يفيد بأن التكوين المهني يمثل واحد أكثر المسارات ضمانا للحد من البطالة وتحسين فرص الانجماش في سوق الشغل، حسب ما صرح به لديوان فم لدى أشرفه اليوم على موكب تكريم المتفوقين من خريجي مراكز التكوين المهني. وأكد الوزير أن التكوين المهني يمثل خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصرا على الشهائد، بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على الكفايات والمهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة. وأوضح شهودنا خريجي منظومة التكوين المهني يمتلكون من الكفايات والمهارات ما يؤهلهم للانجماش في سوق الشغل، سواء عبر العمل المؤجر أو من خلال العمل الحر وبعث المشاريع.
2: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد تنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي، باقيين نستقبلوا باقيين نعدلوا على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكوناش تبعات بعد. اليوم المرسوم كما تعرفوا تا نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، في قراءة عقارات البلدية، في الملك الدول الخاص، في مستوى النقل. هذايا كل حقيقة أصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا. اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص، التأثير بدينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا. تأثير الشركات الأهلية، الهدف السعرة ومش كان الغاية أحداث مواطن شغل قارة، لكن كذلك انتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
1: رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة يوسف شبيل يقول إن المنظومة الكهربائية في تونس تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك، مشيرا إلى أن الطلب خلال فترات الذروة بلغ نحو 3 أضعاف المعدلات العادية، وهما يعكس وفق تقديره خللا هيكليا مقارنة بالمعدلات العالمية. وأوضح شبيل خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن معدل استهلاك الفرد من الكهرباء خلال الساعة يتراوح عالميا بحسب الظروف بين 1 و1.2 وصولا إلى نحو 2، في حين سجلت تونس خلال فترة الذروة مستويات استهلاك تراوحت بين 6500 و 7000 ميجاوات مقابل معدل استهلاك عادي في حدود 2000 ميجاوات. تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة كفرمان بقضاء النبطية استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية. وفدى دفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين على البلدة، فيما رصدت مراسلة قناة الجزيرة جهود فرق الإنقاذ لإزالة الركام والبحث عن مفقودين في موقع الغارة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: مرحبا بالجميع، على وسهلا بكم. نكملوا المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. عدنا ورجعنا ومعنا سويتين ديما فيها برشا كورة وفيها برشا تحاليل ونقاشات، وشفتوا ان شاء الله تكون عجبتكم الديوال وتكون حوارات. دايما نحكيو كورة، نحكيو تكتيك، نحكيو تكنيك وبرشا حاجات مزيانة. ان شاء الله انطلاقة موفقة لجميع الزملاء في ديونا فيم في البرمجة الشتوية. ان شاء الله تنال كالعادة رضاكم واعجابكم. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى والثانية تلعبوا بالسبت والأحد للجولة الثالثة، ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكي على الترجي أي صحح المسار بانتصار أمام مستقبل مرسى بثنائية سويت في الفيزيوناج.
2: فيزيوناج
1: اخترنا لتكون المباراة مباراة الجولة. ترجي قلنا يصحح المسار أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. سهيب من لميش دراجر جلاسي راء داشي خاوي نظر العيفي خيسوس كاستيو عبد الرحمن كوناتي معز الحاج علي عماد فراج مايل فرنانديز وحزم المستوري عود دريجي. بعد مباراة العمران لعب من غير أظهرة، المرة الأرضية يرجع مرة أخرى بالتعويل على نضال العيفي ومحمد دراج. رأيك في الشواء ما بين أنه ما حبش أقول كلمة يستفيق، لا يعود إلى المقومات الأساسية، يلعب مباراة الإتوال يعود يرجع مرة أخرى يلعب ظهير أيمن وظهير أيسر. هي قناعة ربما بأنه قد يكون غير موفق في اختياراته أمام شبيبة العمران، أم أنه أنا تراجع ذكي الخطر يلعب بها ترجي.
3: الاختيارات والشواء متاع الملعبية برابور معناها ماتش على ماتش سلون يعني البزوة متاع

0: سلون يعني الاخطاء، والا تحاول تصحح الاخطاء نتاعك، ولا باش تحاول الدعم يعني الحاجات الباهيه اللي عندك. انت حاتم انا وياك وانيس في الاسبوع الفارت سالتني سؤال كيما هكا، وقلت لك راهو ماهيش مشكله الترجي انه العب اظهر ولا من غير اظهر ضد العمران، المشكله في المنظومه الدفاعيه نتاع الترجي الرياضي التونسي. وقلت لك انا بالبروف اللي لي ماتش اللي سبقوا الترجي الرياضي التونسي لعب بالاظهر نتاعو، وكان معناها في وضعيات الادفرسير سانحه للتسجيل بنفس الفاسون، معناها كره في اللاكس سنترال، كره في الظهر، الكره طويل ترانزيسيون، لاتاك رابيد اللي يخدم بها الادفرسير الكل، الترجي كان تقلق منهم. دونك ماهوش لابسونس نتاع الاظهره والا البريزونس نتاعهم هو اللي باش يحل، من وجهه نظري انا هو اللي باش يحل المشكله الدفاعيه نتاع الترجي الرياضي التونسي. وبان بالبروف زاد الماتش ضد المستقبل الرياضي بالمرسى لعب بالاظهره، رجع بالاظهره، وكان معناها تحط في وضعيات المستقبل الرياضي بالمرسى سجل، وكان ينجم يزيد يسجل في وضعيات يعني هي نفسها قاعده تتعاود. اذا كان واحد باش يكون تحليله اعمق من هكايه ما يشوفش ليماج من البعيد، انا مانيش نرى المشكله في الفرديات نتاع الدفاع، نرى المشكله في المنظومه، المشكله في الاورغانيزاسيون، المشكله في الملاعبيه اللي قاعده تفك، الملاعبيه اللي قاعده تعمل روحها اللي هي قاعده تفك، ماهيش قاعده معناها في اللون بلاسمون صحيح، في الاورغانيزاسيون قاعده واقفه بالصحيح. النقطة المشتركة في الوضعيات اللي تحط فيهم الترجي اون ديفيكولتي الكل واللي تسجل منهم الأهداف، ديما أنيس وصادق ديما كان شفتوش البونتويت، يعني نقطة بداية الهجمة متاع الادفرسير هي اللاكس متاع وسط الميدان، معناها وين الكرة تتفك في وسط الميدان، وين الادفرسير تعدى من وسط ميدان الترجي التونسي من الناحية الدفاعية إلى القاء سهولة كبيرة برشا في الباس ديسيزيف ولا الباس لافون، معناها البونتو ديما الملاعب اللي عنده الكرة يلقى روحه معناها اون فيزيون ظاهرة على الاخر، الباس تمشي بالصحيح. وهنا المشكل أنا ما نحملوش، يعني هي مشكلة ودي بروبليم معناها مجموعه كامله تتحملها، لكن انا ما نحملهاش برشا للين ديفونسيف على قد ما نحملها للناس اللي ماهيش قاعده تخدم في الرول كوم يلفو، خاصه في وسط الميدان. الحقيقه يلزم يكون وسط ميدان اقوى من هكا برشا من الناحيه الدفاعيه في الديال، وسيرتو في اللون بلاسمون.
1: به انيس العياري، انا باش نربط بتصريحاتك انت اللي قلت على ماهر الكنزاري في علاقه بمباراه النادي الافريقي وجولي بالماري، قلت انه قاعد يجرب إليجي مباراه المستقبل الرياضي بالمرسى دون التعويل على محمد الحاج محمود على حمزه رفيعه، معنا نشوفه تقريبا وسط ميدان جديد بحضور خيسوس كاستيو، عبد الرحمن كوناتي، معز حاج علي، الهجوم عماد فراج، مايل فرنانديز، وحازم المستوري، تقريبا ست عناصر اذا ما تخونيش الذكر. اول مره يلعبوا مع بعضهم، نحكيوا على ست عناصر امام المستقبل الرياضي بالمرسى، يعني مغايره تماما لمباراه الشباب الرياضي بالعمران، مباراه ليتوال كيف
2: شوف حاتم في الاسبيرانس القماش موجود يزم ترزي به، معناتها ما نحكيوش وقت اللي تحلق جرب باش تلقى لي زيليمون الكل، يزم مدرب يعرف باش يتعامل مع المجموعه تري امبورطون. وقت اللي نحكيوا على ايفيكتيف ريش هنا يذول ايفيكتيف كبر على المدرب، وقت اللي فيه كبر على المدرب بيان سور كبر على المدرب، عندك دي زيليمون يزمك تعرف توظف لي كاليتي موجودين اليوم. الاسبيرانس ما بداتش بالقديخ نكونوا واضحين.
1: حمزه رفيعه في تصريحه بعد المقابله يقول ما فما حتى نجم في الترجي والكلنا نلعبوا لمصلحه واحده هي الفريق. تحكي على النجوم انت دي ستار.
2: لا وانا نحكيوا على النجوم ونحكيوا على الجروب كي يتعايشوا مع بعضهم جوهم به، هذاك راهو كلام اللاعب، نحكيوا على الاختيارات الفنيه والراو على على على المستطيل الاخضر.
1: معناها ترى انه قاعد يبدل في الخيارات، مش قاعد يجرب ولا شويه تكتيك، لا انه يلزموا يلعب الملعبيه، معناها مفروضين
2: ما قلناش لا ما قلناش
1: مفروضين من شكون، معناها مفروض انه يلعب ويزيد يجرب، يجب يكون يجرب
2: يجرب عادي جدا باش يكتشف باش يجرب عادي، لانه يعني ليزيليمو برشا الاختيارات برشا، لكن المشكل وقت اللي ما عندكش سيركوي بريفيرونسييل وما عندكش ايدونتيتي. المرسى البارح نحكيو عليه الاسبيرانس، خلينا نعطي حتى ثواني للمرسى
1: بيان سور،
2: وقت اللي المرسى حطيت كون ديفيكولتي با مال دو فوا لهنا اليوم لهنا، لانيماسيون ديفونسيف مشكل كبير للترجي، كان محلي لقي مشكله مالا على مستوى الافريقي من بعد باش تلقى ديزيليمون واتاكونيت كبار على مستوى الكاليتي باش تقلق برش، كل كره في الظهر مشكل. اليوم المدرب يزمو يلقى الحلول حتى في الوسط الميدان. اليوم كاستيو رغم انه مقتنعين بيه انه عنده كاليتي معينه، هل تمشي مع الترجي اليوم ولا؟ لانه يستحق وقت الملاعبي. اليوم ثم بطء كبير في بناء الهجمه اوتوماتيكمون زيميتون، وقت اللي غيرنا برفيعه وكوناتي وحاج محمود غير الترجي الرياضي التونسي حتى على مستوى الكواليتي. ما ثم حاجه اخرى زاده، يلزم وقت للترجي ريزيتونسي باش ينجم يعمل التريو نتاعو القدام. البارح ريت ريبيرو خذا بعض الوقت لكن اقل شيء عنده 4 كيلو زايدين. يعني البلايلي مازال ماهوش حاضر. زوز ملاعبين لازمك تخدم
1: كان في كاس البارح وسجل بونت الربح.
2: يا يا يا جاسبار كي تقول لي البلايلي ماركا ما سي با لا فان دو موند. البلايلي جاي باش يماركي وعقد واللي مويان اللي تحطت له كل باش يكون هداف ويهز التراجي على داره. هذا اللي يتقال. لكن نحكي لك على الجاهزيه نتاع البلايلي مازال ماهوش حاضر هو ريبيرو. لانه وقت اللي يحضر ريبيرو والبلايلي تكون حاجه اخرى ولعب اخرى على المستوى الهجومي. وقت اللي البلايلي وريبيرو يكونوا في افضل حالاتهم هنا نحكيوا على التراجي. مايلي سي تانجون مايلي عمل كيلكو حاجه تفرج نيجاتيف اللي يدري بالمتاعو نيجاتيف ماهوش بوزيتيف يمشي للكاج ويصنع الفارق. شكون يصنع الفارق في التراجي؟ بلايلي ريبيرو هذوما اللي حطت عليهم التراجي الامكانيات الماديه باش يصنعوا الفارق لمستوى التراجي. ريبيرو البارح ريتو زايد في الميزان مازال حتى على مستوى ريكوبيراسيون ما نجمش يفوق البلايلي على كوره كان حاسم عنده لي كاليتي لكن بدنيا نحكيو على 90 دقيقه. نحكيو التراجي لازم يبدا بالباهي ويوفى بالباهي. التراجي اليوم مازال جاهزيه مازال تاع بعض اللاعبين لانيماسيون ديفونسيف مشاكل كبيره ونقولوا ثم القماش لكن كمدرب لازم يعرف يوظف ويزير التركيبه. ثم ساتيسفاكسيون كبيره بالنسبه للتراجيين. خلينا نكونوا واضحين بالنسبه للوليد العيفي اللي قدم فيه العيفي على المستوى الجهه اليسرى ممتاز جدا مباراه البارح وخاصه مباراه العمره. خلينا نكونوا ما نكونوش قاسيين برشا لانه بعد بن حميد حكيوا على مشكله على مستوى الجهه اليسرى
1: ممتاز جدا وما نكونوش قاسيين برشا.
2: ليه قلت انا خاطر بعد خروج بن حميده التراجي قاعد يعاني على الجهه اليسرى. الجماهير الطالب بالجهه اليسرى
1: قال حل في نضال عيفي تراجع اليسار.
2: انا حاليا نحكي حاليا ماهوش الونتير نحكي لي ريتو ما بين مباراه العمره ومباراه المرسى العيفي قاعد يودي في واجباته الشرط انه الملاعب هذايا يزيد يكمل يطور من روحه باش ياخذ ثقه الجمهور. وهنا وقت اللي تاخذ تعرف انت دوك وقت اللي الملاعب ياخذ ثقه الجمهور معناتها الثقه نتاع الجمهور راه هو بيدو يتطور وياخذ اكثر ووريك اكثر. ان شاء الله الاسبيرونس تلقى حل على مستوى التركيبه في وسط المحور لانه مشكل كبير يستنى في التراجي على مستوى محور الدفاع.
1: ما هو الدكتور غاب علينا وما حكاش على الاسبيرونس مهم جدا. حتى جماهير التراجي تستنى في ميركاتو ضخم ميركاتو تاريخي بالنسبه للترجي الذي تونسي. دكتور انا باش نمشي معك سؤال بخلاف خليك تحكي بمباراه المرسى بيان سور وعلى بالاجمال دكتور ديجا سؤال والله عملته بالذم على خاطرك انت. ما هي النقائص اللي شافها الدكتور يجب تداركها ويجب إصلاحها في الترجي مع النجوم كما قلت لرمضان تاع الستار الموجودة مع عودة ريجي للترجي مع الشانجمون مع خسارة مع العمران ربح لتوال ربح البارح في المرسى؟ أحكينا على الترجي دكتور.
3: هو في الميركاتو الناس كل معنهارات اللي الأسماء اللي تعاقدت مع الترجي كانت في أنا أقوله في مستوى محترم جدا وبرفوع عالي. لأنه كي نحكيه على لاعبين أساسيين في منتخبات نحكيه على لاعبين كانت موجودة في البطولة خاصة معناها التعاقد مع أحسن زوز معناها قلبي دفاع براتيكمان اليوم الشيخاوي الصحراوي اللي كانوا زادة معناها دوليين معناها الشيخاوي في كأس العالم والصحراوي قبله مع وجود جلاسي قعد بيان سور وسط الميدان ديما راهو
1: ابقى لي في الديفونس دكتور. علاش تحس الحقيقه اللي معناها الاحساس اللي يمشي العدد من جمهور الترجي يقول لك الترجي معناها تخوف تقبل هدف مرة. ليس من الطبيعي انه فريق في حجم الترجي
3: ما تقبلش هدف
1: من زوز اهداف كونتر
3: ليتوال. الترجي تقبل اهداف
1: اي صح اش قلت لك اهداف اهداف زوز كونتر ليتوال ثلاثه مع مع مع العمران بونتو مع البارح مع المرسى معناها ست اهداف في ثلاثه مقابلات. هذا كمان معناها يخلي عدد كبير من جمهور الترجي يتساءل ما زالت المنظومه الدفاعيه ما ركبتش على بعضها والا ليزيليمون الموجودين ومش في حجم الترجي برشا سؤالات مع انه هذاك موجودين خذات الترجي كما قلت انت احسن مدافعين ويلزمهم شويه وقت.
3: اول حاجه يفالي ساتوندرا سا لازمك تستنى الشيء هذا كي يرجع المدرب ريجي كاف لانه ريجي كاف ورانا في التجربه الاولانيه نتاعو اللي هو مدرب هجومي اي بارفوا انتحاري اصلا معناها بالشيء اللي عانوا في مباراة الثانيه ضد العمران مع فريق يحذق الكرات المرتده ولي ترانزيسيون رينا الترجي في ديفيكولتي كبيره برشا. لكن ريجي كاف كي يمشي بالمونتاليتي هذيك ويمشي سوا ديزون بور ايبوزي لادين تاع الترجي اللي هو فير لافون يخلق اكثر فرص يكون متر دي جو ويسجل لازم يكون عندك الاليات ولازمك تعرف كيفاش تحط العناصر ا ديسبوزيسيون تحطهم في بلايص. كي تلعب انت بون ليني ديفونسيف عاليه معناها بك الشكل هذاك معناها أبار بايرن معناها وأبار إيفنتويلمون البرسا ما ريتش وغوارديولا لولاني مريت حتى فريق في العشرين عام الاخرانيين وصل باش يدوميني لو جو افيك اون ليني ديفونسيف باك العلو هذاك باه دونك توا كي انت تلعب ليني عاليه كيما كيك ويبدا عندك وسط ميدان اللي الحقيقه ثلاثه ارباعه ما همش في احسن حالات حاج محمود مش قاعد يؤدي على المستوى المطلوب ماهوشك اللاعب اللي ترجي حش بيك اللي الروليور اللي يمشي واللي يطلب الكرة واللي يسدد من بعد يعطي صحة في هدف النجم الساحلي برافو عليه مشي وارسالة وفك الكرة وسجل لكن على 180 دقيقة اللي لعبهم ما كانش فهمتني في المستوى المأمول رفيعة كيف كيف جربوا ان طونك نيميرو 8 ومن بعد جربوا كرقم 10 واحنا نعرفوا اللي رفيعه يبدا اكثر اليز كي يبدا التالي وعنده اون فيزيون دو جو نتاع 40 45 متر بور اورينتي لو جو لكن اللي سائل ان يتساءل هل انه فراش والبليلي وريبيرو ومايل فرنانديز كي باش يكونوا موجودين باش يخدموا مع راس الحربه الترافاي ديفونسيف نتاع الكونتر بريسينغ اللي باش يخلي لا ليني ديفونسيف مرتاحه وبش يخلي لو بلوك ما بين الاربعه تيلانين او ثلاثه اللي باش يبداو التالي وما بين لي زافونسونتر ولا اللاعبين القدامين ما تفوتش 30 5 متر 35 متر اللي هما ركيز بار المدرب لانه لو بلوك تاع الترجي ويلي ونقولوا احنا بلغه الكره مزيت ان سيرتان بوين اللي هما تيلمون كومباكت اللي على بير دو لا بال ترجي عندها لي زوتوماتيزم نتاع لي 7 8 سكوند اللي باش تنقض على فهمتني لادفيرسير وما تخليش يخرج الكره بكل سلاسه وسهوله وخاصه هنا تكتيكمان العباد مع المدربين يعرفوا خروج لا بروميير باس فاسيل خاطر لا بروميير باس كي تخرج فاسيلمون من عند لاكسيال اوبوزي ولا من عند اللاتيرال اوبوزي وتوصل للروليير ولا للسنتينيل وهو يهز راسه ويلقى دو تروا شوا ترجي ال سيكسبوز وفي كل ماتش مع اون ليني ديفونسيف فيها جلاسي افيك سون اج كون لو فيو با وفيها الشيخاوي اللي جاي جديد رينيه با ساعات يغزر صاحبه يقدم يوخر على لينيومو باش يخرج لك راس راس من السونتر دونك جست باش نكمل خاطر الفكره جزبار اليوم باش ريغي كامب باش تحاول تطبق الشيء هذا لازمك تقبل بالاغلاط هذه
1: اكزاكتومون انا معاك
3: ولازمك تقبل بالتصليح
1: انا وقتاش باش يجي الوقت اللي باش نقول لك الدكتور من ناحيه كلمه هذيا الاوتوماتيزم وغيره بعد
3: لازم اقل حاجه 7-8 مباريات
1: 7-8
3: اقل حاجه 7-8 مباريات
1: عندك سويح لي معناها وعندك
3: اخويا تقبل هو سي ريسكي هذيك هي الكوره انت اليوم تو فا شانجي فهمتي لا فيزيون دي شوز تراجي كانت البلوك نتاعها ميديان مع ماهر بارفوا حتى طايح لي دوزيام ميتون كانوا يلوموا عليه توا البلوك طالع برشا وكي تطلع برشا البلوك لازم يكونوا عندك ديزارير سنترو اي دي لاتيرو يجري ويجريو في ظهرهم ويكوفريو اون دياغونال تري رابيدمون
1: امبارا عند معناها هذوما واحد بالواحد بالواحد كما قلت دي لاتيرو يطلع رابيد
3: وديزاكسيو ما عندهاش بور لانستون ما عندهاش بور لانستون دراغر وبن علي ما فيك معناها توت ما نقولوا لي بونز انتونسيون تاعهم واحنا معناها اني يعني واحد من الناس دراجر نحبه برشا لكن مالوروزمون بالست شهور اللي عنده لعبهم في الترجي وجا مصاب ومن بعد رجع بلوزوموان قالونا للفورم ولعب مباراه وديه لكن مازال ما وصلش للاوبتيموم دو لا فورم نتاعو باش يكون حاضر راهو كي طلع البلوك حاتم راهو اي كوره تتقص تجيب فرصه مضاده البارح فريق كيما المرسى بوجود دو زيكسونتري اللي هما اختيرين ومعناها يرحم بوك وبوجود نورماني عمل لك مشاكل انومبرابل اللي هو فريق محترم وفيه لاعبين يقعدوا في الاخر معناها دي جوار محترمين واللي هما بوتيتر ينجموا يكونوا نهار اخر نجوم لكن جي مع فريق خاصه في الافريكا اون بار با من مستوى شامبيونات تونس لانه مستوى شامبيونات تونس متوسط على الاخر وتنجم تلعب بالخطوه كما نقولوا لكن وسط ميدان ترجي الى يوم الناس هذا نقطه استفهام كبيره ني كوناتي ني كاستيو حاجه عليه خير شويه لكن ني كوناتي ني كاستيو ني رفيعه ني حاج محمود ما عندهمش القدره دو شانجي لو ريتم سي تري لون بطء كبير برشا فهمني اون بلوس دي شوا غالطين وبي القدامين لازمهم يخدموا كلمه صغيره برابير برشا الناس البارح يحكيوا على البليلي وتسجيلوا الهدف وممتاز جدا ويعطي الصحه وبارك الله فيه كما قال العياري اللي بيي بور سا انت احسن لاعب وفي في الشامبيونال العامين الاخرانيين واكثر لاعب تتقاضى فهمني في العامين الاخرانيين للموضوع هذا ثاني حاجه ريبيرو صحيح مازال ما وصلش للفورمه لكن الولد تحس اللي ساقه نظيفه ولكن اسكو ريبيرو توا اللي باش يدخل لي من الاول ريبيرو كمشي ولا يبدا من لو
1: جينا من الترجي
3: اسكو باش يعمل الخدمه اللي خدمها فرنانديز
1: معلومه جينا من الترجي دكتور اللي هي معلومه جينا تو من الترجي البليلي وريبيرو هكا بالضبط باش يخدموا خدمه سبيسيفيك في سامحني سبيسيفيك في تربص للفريق القادم في اندراهم في التريف باش يكونوا حاضرين من جميع النواحي
3: هذا يعني هو المطلوب
2: يعني انا واحد من الناس
3: ما ظلمتهمش دونك هذا هو المطلوب كليما على على على البارح الهدف ثاني ريبيرو خدم خدمه كبيره برشا في الارسلمان وبلغت الكرة نقوله معناها سرق الكرة الهانز ريكي جنابا ومن بعد ريبيرو عطاها في الفهمتني في معناها اون بروفوندور على في البليلي في التايمينج لكن اني مريت حتى حد وما سمعت حتى حد حكي على اهم سيكونس اللي هي لا رميز نتاع المستوري اون اون توج دو بال
1: راهو هذيك اختفت لي سؤال
3: هذيك هذيك لا رميز هذيك على بونيفي
0: ماني قلت لك جاي الخدمه
1: اي جاي بعبي
3: انا ليه اختفت لي سؤال مش معقول العباد ترى كل الفيناليتي لكن كان المستوري لك لكها والعمل كنترول بليلي خرج جورجو ديفونسور خلط
1: خنت عاد نختم مع سويب حزم المستوري المقابله الثانيه المقابله اللي قبلها سج من اول ظهور لي تك لمسه واحده فما البارح اما ديتونت بالراس مرت قريبه واحده البوتو معنا اليوم حزم مستوري هل هو المهاجم الذي يبحث عنه الترجي في السنوات الاخيره
0: معليه كان هو اللي يثبت هذايا على الميدان البارح حازم المستوري رناه الحقيقة زرب برشا وتسرع برشا وكانه يتحدى في نفسه يلزم معناه في أقرب وقت يسجل الهدف وذاك اللي خليه بارفوا فما ديزوكازيون كان ينجم يسجل فيهم الأهداف لكن الشوا تكنيك متاعه كانوا خاطئين ويصير هذايا على التاكون ليسونسيال قاعد يخدم في خدمة ممتازة سيرتو مقابلة المرسى كما قال الدوك يعني الأكسيون نتاع الهدف البليلي كان مش الرميز اللي معناها افيك اون سيل توش لعبها فيسا وميم طون بعد الروتول دابيل دو بال نتاعو اللي عاود طلب كيفاش عاود طلب مرة أخرى دونك التوش انديفيديويل موجودة معليه كان هو في بالخدمة يزم يثبت هذايا لكن زاد حاتم نحكيه شوية على المستقبل هذه بالمرسى اللي قدم مقابلة محترمة جدا الحقيقة فيه عناصر ممتازة فيه مينيموم معناها خمسة ملاعبية نجم تبني عليهم في كل مقابلة معناها الاستراتيجي التكتيك اللي تنجم تخدم بها رينا عزيز الشاوش على اليمين رينا ريكي هانز رينا ريكي هانز رينا ثلاثي الهجوم الحقيقة أي دفاع في الشامبيونات تاع تونس نجم يقلقوه يعني الحمروني عدى مقابلة ممتازة جدا
3: معناها ولو أنه فما كلك شوى لباس سامبوزي قبل التسديد مرتين
0: ديما عنده شوية ديشي الحمروني في الأخر في آخر الأكسيون ديما عنده ديشي لكن ملاعبي يقلق برشا وملاعبي يدريبلك ملاعبي يجيبلك ليفوت معناها بارتو
1: حتى بنك البدلات على مرسى سويب الحقيقة قصي معشا يوسف دا وعباس عبد الودود هارون العياري ترايدي خلوي البيفو محمد أمين بالتاية ذاك بالجبارية اللي عنده معناها اليوم نحكيه على فريق متكامل
3: لكن مجموعة محترمة
1: بالضبط والناس كتيف محترم
0: شوف عباس عبد الودود هذا لاعب إفريقي منتدى بجديد عمره براتيكمو 18 سنة معناها ملاعبي استناوه بالقدا يعني عنده البروفيل معناها في اللاكس سيرتو في الكونستركسيون معناها يعرف يبني بالقدا الهجمه لكن مرسى ما يلزمش يدخلوا تحت ضغط الهزائم ما يلزمش يقطعوا تحت ضغط الوقت خاطر كما قلت انت توا براتيكمون فما 13 يعني 14 ملاعبي اللي معناها الدور نجم تهبط اي ملاعبي فيهم دونك ما تخافش فما شوا يلزم اكثر ثقه في النفس
1: يعني العياري
2: انا شو نقول كما بديت في اول موسم حكينا على الانتدابات شويه على المرسى قلت راهو بتجي بكيب جديده يلزمك شويه وقت اوتوماتيزم معناتها فهمت لكن لازم تعرفوا حاجه في الكوره اون جينيرال ميم يكون البروجي راهو سي نتيج ونا با ان بروجي في تونس راهو في تونس كان يحكي على البروجي راهو
1: غلط عقليته هكا
2: يدي صعيب برشا تحكي على البروجي
1: جمهور
2: تونس
1: انا جبت لك يبدا معاك بالبروجي
2: يبدا معاك بالبروجي ومن بعد تعمل ثلاثه تلكلكها شويه نيول اكس يدور عليك شويه كيما نشوف مع نبيل كوكي اليوم في صفاقس نفس تحكي مازلنا كبدينا السيزون نحكيوا على
3: ايقاع عياري لازم تعرف شنو هما لي زوبجيكتيف نتاعك
2: بيان بي بي سور حتى كان نحطوهم يدوك وحتى كان المسؤولين نحطوهم مع مدربين دونك
3: اوبجيكتيف المرسى شنو هما لو عاش هو عاش فاش حكاو على شنو ناوي
2: شوف انا مش نقولك حاجه الاداره نتاع المرسى هي سان اوبجيكتيف الكلاسمون يكون خير من عام ناوي اوكي والاوبجيكتيف انه المرسى تلم نقاط ويكون البلاسمون تعرف اليوم لي زونترونور وجمعيه تعيش نتائج ونتعيش نقاط اليوم مثلا مش نقاط باش تدخل في ازمه, والازمه والضغط راه وزيد يتحط على المدرب يولي يعني لهنا جمهور المارسيزمو يتريف ثم تريف وتنجم تجي النتائج لانه كل شيء متوفر باش المارس يعمل عام به.
1: انطلاقه تاريخيه ومردود لافت, هل نحن تابوني امام ظاهره جديده في البطوله التونسيه؟ نحكي على الشباب الرياضي بالعمران وخاصه التقدم الرياضي بسقيطه للدير. فاصل اشاري ونواصل.
4: اكسترا تايم
5: بليسيتي. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما ثم الاكسترا تايم, تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد ل 34 دقيقة نكملوا المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. فاني قولي ظاهرة جملة يا حاتم, رانا في الجولة الثالثة تقول لك علاش ظاهرة صديقنا فان برا باش نكملوا الفيزيوناج باش نحكيه على الشباب العمران والتقدم الرياضي بسقيطة للدير نفس الإطار بتبعي نحكيه أيضا حتى على النجم الساحلي وانا واصل في الفيزيوناج.
6: فيزيوناج
1: والله أنا نستنى في الدكتور لأنه الإيمان بالمولى عز وجل يمن هو بالانتدابات الغالية وغيره وكذا. تقدم الرياضي بسقيطة الدير والشباب الرياضية بالعمران, دكتور جي اسو نعرفه بتقاليدها من عام التوادو سيزون الثالث في البطولة وكل عام تعمل في مردود محترم
3: صحيح.
1: الموسم تاريخي
3: صحيح.
1: سنة تواصل ستابيليتي كونتينيتي على مستوى الإطار الفني على مستوى الإدارة طارق حمزة عبد السلام بوحوش أمين البيجي واللاعبون والأصدقاء الصغار كما تقول
3: أنت. لا ما عرفش صغار ولا عندهم ولا عندهم خبرة كبيرة.
1: أنا شو أقول لك توا كبروا في الرابطة المحترفة الأولى أصدقاء صغار.
3: تبارك الله عليهم
1: بعد يوم مباراة محترمة. سقيت الدير دكتور 7 نقاط من زوز انتصارات
3: صحيح
1: وتعادل
3: صحيح. بدأ معناه بتقدم الرياضي سقيت الدير لأنه فريق الحقيقة قلنا عليه كل خير واكتشفناه عمناه والحقيقة في الرابطة المحترفة الثانية يخدم بكل ثبات بكل جدارة في صمت جسكا سكوت اللي هو بيه لكنه كان يخدم في صمت. الحاجة الباهية فيه اللي نسج على منوال عديد الفرق اللي ما عملش شامبردومون توتال متاع الافكتيف كي يطلع من البي للآي بدل 15 لاعب كما كان معمول به قبل. ونرجعوا لك العبارات سموني في الكلمة الركيكة نوعا ما متاع هذوما لاعبين دوزيام ديفيزيون وهذوما لاعبين بريمير ديفيزيون وهذا مدرب طلوع وهذا مدرب طيوح
1: وهذا في النهر ما لا يوجد في البحر
3: وهذا مدرب طلوع وهذا مش مدرب طيوح
1: لا سيدي.
3: والنادي الصفاقسي كومبيتيسيون محبذ الكاف يا شكون قال لك يحب يلعب تشامبيونز ليغ والله العظيم غريبة والله. معناها يجي واحد قاعد في الصفاقس تقول له انت فرحان بالكاف تلعب يقول لك ما نحبش نمشي تشامبيونز ليغ نحب نلعب الكاف اخويا هذا حديث عبارات مستهلكة قديمة ركيكة باسون دونك سقيت دير تحب تمنع على بكري وكاو
1: برافو كما قال بوحوش احنا لتفادي
3: كما قال الدكتور على بيجا عامناه ولو تعامناه وتغشوا
2: شوف يا حاتم
3: تحب تمنع على بكري وكاو سقيت دير تعمل انتري بون باركور في اللالي بعد البوجيري وتعمل معناها
1: 15-16 نقيطة
3: أكثر حتى أكثر نجم تعمل أكثر علاش ليه تعمل من بون فانتين وتخدم على روحك
1: تخدم مرتاحة
3: وتخمم باش تبني إيكيب على عامين إبويل عمران إبويل عمران عامني ومنعت على بكري قبل سي جورني ولا سي جورني مانعة سو كي نا با ايتي لو كا اوت عامني خاطر عامني نتذكروا المشكلة وقت اللي صارت مع شيرخ
1: بكل ربحت بن قردين
3: قبل افون ديري
1: افون ديري قبل الماتش قبل الاخرين
3: بنقردين من بعد صعبت الدرس ومنعت قبل 6 جورنيات وعديت باركور ممتاز جدا ولاعبين الحقيقه على مستوى عالي وعالي جدا معناها فنيا وجوده كبيره. اليوم معناها
1: رينا صديقنا في الوسط علي كازمير
3: علي كازمير اللي هو فريمون سي ني بلو ان سوربريز معناها اللي هو قاعد ياكد من المباراه الاخرى اللي هو مش لازم برشا فلوس معناه في إطار انتدابات ترجي جرجيس وانتدابات مستير اللي كانت تنجح فيهم برشا انتدابات تاو العمران اللي هما أكدوه وما عندهمش بوكو ديترانجي ما كانوش يلعبوا ديترانجي جمل لكن كي تلقى عدي وتلقى السويسي سورتو والتويتي ومعهما
1: شوف التشكيله نتاع العمران لعبت كونتر ليتوال في كل معياري حنزولي مقنم كوكي همامي مرواني علي كازمير محمد بن عمر غيث بن حميده مصطفى سويسي عدي بالحاج بالتويتي. التشكيله هذه دكتور هي بيدا نحي منتصر السيد تحط اسامه الحنزولي نتاع عمليو
3: ستابيليتي كونتينيتي معناها
1: بنك البدلاجه بتحسني كازمير مهاجم شاب الزغلاوي بونتا صايب العبدلي مالك جمال يواصل
3: شكون اخر اهم حاجه واصل اللي مش مستانس بحوش
1: اللي مش مستانس شنو
3: اللي مش مستانس بحوش واصل المدر
1: امين الباجي
3: امين كوتش
1: يعطي الصحه
3: بحوش يعطي الصحه اللي فريمون
1: ثقه
3: حط ثقه في المدرب واللي هو حسب معناها ريتو وريت تصريحاته وتعامله في المباريات راسين وراسين جدا مالغري الهزيمه الاولى ضد ساقيه الدائري ما كانش الفريق في احسن حالاته على المستوى الدفاعي لكنه حسن من لا تونو ديفونسيف ومن الوقفه نتاعو وخدم الترانزيسيون سامحوني على قاعده صحيحه ضد الترجي وجاب اكثر من فرصه ضد النجم الساحلي كان واقف وقفه ممتازه جدا وجاب فرص وجاب فهمتني وسجل هدف وكادي نجم يسجل الهدف الثاني وفي اخر لحظه كان نجم يخطف نقاط المباراه كامله كيما النجم الساحلي وسي كان نجم ينتصر
1: كانت مباراه
3: ولا كانت مباراه مفتوحه بين الطرفين والحقيقه قبل المباراه برشا اصحابي معناها سالوني على المباراه قالوا لي قلت لهم شكون مباراه صعيبه برشا وراو شبيبة العمران بشولي فريق يراهن على الستة وسبعة بلايس لولانين لو يكمل بنفس الانضباط ينجم
1: سوي مش موافقك
3: ينجم كان يكمل بنفس الانضباط
1: لا خدشتك عملت تاكس
3: لا ينجم
1: سمحني
3: كان يكمل
1: عملي في كموسة مع جبلول
3: لا تبعني كان يكمل بنفس الانضباط ويكمل سورتو بنفس الافيكاسيتي وصوير ديت تمشي ما بتعرف
1: فهمتني
3: دونك يكمل في جهه اليسار بتاع الترتيب اليوم 8 الاولانيين
1: يحكي لنا الظاهر العيار يحكي لنا التقدم الذي بيستقيت الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران عندك اضافه للموضوع
2: ما فماش مقياس على مستوى الانتدابات نحكيوا على جمعيات تنتدب معناتها يزم تربح ماتشات الكل والعمران ما عندهش حق تربح معناها نشوف الحق الميدان يا حميدان عندك 90 دقيقه 11 كونتر 11 لما فلسفه مدربين امين الباشي مدرب باش ما نقصش من القيمه نتاع الماديات نتاعو بارابور للمدربين اللي تقضاو في ليتوال وفي ليسبيرونس مبالغ كبيره لو ثم فكر اليوم وقت اللي يكون عندك امين بيجي بالامكانيات اللي عنده نفس الماتش اللي عمله كونتر ليسبيرونس عمله كونتر ليتوال كما كان يخسر البارح كما كان يربح
3: صحيح
2: البارح في سوسه جرى امين البيجي الحقيقه تطور كبير خلينا نعطي حق للسيد هذا اللي كي يمشي لليتوال راهو اليوم المنظومه الدفاعيه وقت اللي طيح البلوك حاتم راهو ماهوش عيب وما هوش نقص راهو المنظومه الدفاعيه عندها فلسفه اللي يعمل فيها امين البيجي راهو سي تان شيما تكتيك يوجع كل ادفيرسير لو بلوك ديفونسيف على مستوى افتكاك الكره في وسط الميدان على مستوى الترانزيسيون مع سامي الهمامي خلينا نكونوا واضحين اللي هو قلب دفاع اليوم في العمران قاعد يعطي في افضل ما عنده مع السويسي عندك في لي ترانزيسيون العمران الحقيقه ساتيسفاكسيون كبيره ما عادش بالزهر اللي حب يقول العمران بالزهر راي ما عادش بالزهر البصمه موجوده السيركوي بريفرنسيال للمدرب موجود تقعد حاجه بركه بالنسبه لي انا نقطه على ماتش البارح نقول ليتوال عملت فوليوم دي جو كبيره برشا لكن الكره عطات بذاره قدام ادفيرسير يستحق نقطه التعادل في سوسه
1: محمد الربيع يقول حتى الملاعبيه نتاع العمران باهيين يعطيك الصحه يا محمد ايضا باش نحكي صعيب عليه النجم الرياضي الساحلي الضغط والبريسيون اللي الكلمه اللي مشهوره في تونس الضغط والبريسيون ضغط ضغط كريستيان براكوني مدرب النجم الساحلي سالوه البارح على الضغط نسمعوا شنو كانت الاجابه نتاعو
7: je n'accepterai pas comme la mettre voilà ça c'est assez clair je sais pourquoi je suis venu tout le monde sait pourquoi je suis venu je suis pas venu pour subir une pression qui n'a pas de sens maintenant la pression des matchs la pression du résultat le fait d'être à l'étoile du Sahel un grand club bien évidemment rien que de prononcer le nom ça met déjà une pression mais moi je vais pas mettre de pression à mon âge je vais certainement pas mettre de pression je sais où je veux aller je sais ce que je veux faire j'ai un staff compétent j'ai des joueurs compétents j'ai une direction qui est très proche de moi donc on est tous d'accord là-dessus donc ça c'est le premier point j'ai pas de pression et j'en mettrai pas à mes joueurs moi la pression on la met sur le jeu pas sur l'enjeu je pense que il y a pas eu de match en fait on a dominé toute la partie de la première à la dernière minute on s'est créé beaucoup d'occasions on a beaucoup eu de centres de tirs on a une grosse possession on a été quasiment dans leur camp tout le match et eux ils ont joué leur va-tout ils jouaient sur des transitions très rapides et ils nous ont posé pas mal de problèmes on a failli d'ailleurs encaisser un but en deuxième mi-temps aussi mais dans l'ensemble je trouve qu'on a fait une belle prestation avec beaucoup de jeux
1: كريستيان براكوني سوهيب يقول نعرف على الجيت يقول انه الضغط ما عندوش مبرر يقول سيطرنا خلقنا الفرص في نسبه الامتلاك لعبنا مع فريق عمل في ترانزيسيون في الهجمات المعاكسه قلقنا سجل هدف لكن تقريبا ما يخلينا نتسائل السؤال هو الضغط يقول لك نعرف على الجيت وضغط ما عندوش مبرر.
0: صحيح جوست حاتم من كلمة صغيرة على سقية الدير وشبكة العمران اللي واحد تو مش باش يركب على الحدث ويقول يعني يبدا احنا ذول اللي سقيت الدير وشبكة العمران مش جولة لونانية حكينا عليهم ومش جولة لونانية فسرنا اللي الفرق هذه راهي ماهيش فرق سهلة فرق قاعدة تلعب بالكدا وقاعدة بيان اورغانيزي يعني في اللي ماتش نتاعها اي سورتو يعني كي تشوف شبيبة العمران براتيكمون انيس العياري حكى كل شيء كي يبدا عندك فكر وتحاول تطبقه كي يبدا عندك ملاعبيه معاك يونشيني وفاش قاعد تخمم انت كمدرب راي تمشي ليكيب معناها اوتوماتيكمون تشوف العمران معناها الابليكاسيون ديفونسيف تشوف لي ريغور اللي عند الملاعبيه يلعب على البوان فور نتاعو اللي هي البلوك كومباكت à transition مع عدي بالحاج في الاسباس الفيكساسيون مع لي افون سنتر اللي عنده يعني يدخل الاولاني يخرج الثاني كيف نفس البروفيل تشوف اللي يخدم برشا في البلاريتي وهذيك هي العمران الديفي تاو الموجود بالنسبه للعمران هو كيف باش يلعب الاستراتيجي نتاعو تكتيك فباش يلعب مع الفرق اللي ماهيش يلعب على التتويجات سينو النجم الرياضي
3: الساحلي مع الفرق اللي باش يلعب كيفو
0: تلعب كيف فوالا دونك
3: يعني هي بتسكر
0: له باش تكون اكثر صعوبه يعني في المقابلات هذوما بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي يعني الضغط حاتم صافي بارتير يعني من معناها من الكوره يعني اللي ما يحبش يعيش الضغط كسوا كملاعبي ولا كمدرب مهما كانت ظروف النادي اللي انت فيها هذيك هي الكوره ويزمك تلعب تحت الضغط وقت اللي ما تمشيش الريزلتا الناس باش تتكلم عليك برشا الوحيدين اللي مازموش يكونوا تحت الضغط هم المسؤولين خاطر القرارات في الاخر عندهم هما يلزم يكونوا معناها اريض الناس يلزم يكونوا هما معناها متمكنين من الديسيزيون نتاعهم خاطر في الاخر وتحب ولا تكره المسؤول هو اللي باش ياخذ ديسيزيون والمدرب والملاعب يبراو باش يكون ترونكيل وباش يكون معناها رايد ويخدم معناها فيك كونفيونس راهو المسؤول المباشر ليه هو اللي باش يعطيه الكونفيونس هذايا ما يلزمش المسؤول هو يدخل تحت الضغط سينو معناها الضغط في الكوره معناها موجود بطبيعته
1: به صدق قحبيش دكتور ديما نحب نسال انا الدكتور راه نحب نسمع اراء وغيره نجم ساحلي جديد
3: ما حضرتش معاكم
1: بطل شرفي مش يزد
3: التيتر هو هو هو هو يعني دوزيام يعني انيم دوغري متفاهمين
1: الجمهور ما يهمش يكور نجم نقول نجم رياضي الساحلي الجديد
3: النجم الرياضي الساحلي البطيء
1: البطيء
3: ياسر نجم رياضي نجم رياضي الساحلي اللي
1: شنو البطء في هذا
3: اللي يلاقي مشاكل كبيره وكبيره برشا باش يحط الكره اتير ويلعب نجم رياضي الساحلي اللي يتلز باش يوخر وسط ميدان اللي هو أوشيكبو يلعب واكسيال لورك فيليب موجود انت توا جبت لاعب فيليب لونكونتان اللي هو بلوز او موان عطى ساتيسفاكسيون ولو انه مازال ناقص شويه على مستوى الرولانس لكن دولا اللي تنحيه
1: مش موجود
3: وتحط أوشيكبو اللي هو معناها لاعب وسط ميدان ارتكاز فكيك ترجع هو رير سنترا ديارا معناها معنا ما نقولوا فيه انت ده بناجح ولايت كوستو ساق نظيفة ويجري دون الاسباس وعنده دو تري بون ليكتور دي تراجيكتوار عزمي كيف لو انه مصاب بشوية قاعد يرجع وجدي قاعد يرجع الفورما لكن ديك الكورة تفوت وسط الميدان فما بطء كبير في المانوفر عبيد بطيء
1: عبدال
3: بطيء جدا عبدالله العمري 2 في الساعة اي بوي ما تنجمش تحارب انكور اون فوا
1: علاش بطء
3: بطء في المانوفر لي باس يمشيو معناها فهمتني ولا تري لونت ما يمشيوش ابويي ما يمشيوش في الاسباس اي بي بالضيف ما يطلبش في الاسباس ريان ان بو موان من عمناول لانه كدناسي على ان كوتي اي نو با دون لو كور دو جو وتحب ولا تكره كي تبدا جمعيه وقفت لك بالقدا علاش كون باش تلوح ما عندك حتى تكون لا ساندي ولا ماندي ما فهمش النجم الساحلي ما عندوش
1: بروفوندور
3: سانغور مش مهاجم عمناه ولا النجم حاول كيفاش يلقى بيه حلول لكن انا رينا كمل بهدفين ظهر لي ودوز اسيست لكن اليوم النجم الساحلي منظومته الكل باش يسرع المنظومه لازم لون كونتان يرجع لبلاصته فيليب ولازم أوشيكبو يرجع لبلاست في وسط الميدان ولازم دور ولير أسي رابيد.
1: شو أحسن ماتش عجبك في ثلاثة؟
3: ماتش الاسبيرانس لأنه كان أون ترانزيسيون النجم لقى مساحات مي كي لايتي أوبليجي باش يخلق اللعب. شوط أول متوسط جدا ضد المتلوي وشوط ثاني أبرك حال، لكنه كان يقبل هدف التعادل في أتروا روبريز في الدرج الأخراني. هذا ما ينقص حتى شيء من البريستاسيون بتاع النجم الساحلي، لأنه النجم الساحلي قاعد يتحسن والنجم الساحلي قاعد يتبدل، النجم الساحلي قاعد يلقى في لاعبين جدد. لكن اليوم كيرا الزرقاتي وقارة وعنان اللي مازال صغير ورجب والفجاري، أنا النجم الساحلي في 8 لاعبين صغار السن تحب لهم برشا وقت وما لازمش نحطوا بريسيون على اللاعبين ولا على المدرب.
2: حسيتك قاسي شويه دوكرا.
3: لا مانيش قاسي، يعني نحكي الموجود اللي ريته في الكوره. قاسي على شنو؟
2: مش قاسي بدرجه انك ما قلتش الحقيقه.
1: الحقيقه هي اللي تحكي بها هي
2: مش القسوه اللي
3: هذيك هذيك الكوره كيف باش ندخلوا نحلوا بالعاطفه ويعطينا صحه الناس الكل وبارك الله فينا ونجموا نعملوا مخير. ما نجموش نوصلوا
2: علاش القسوه. ماهيش القسوه نتاع سؤني، هي حقيقه فنيه. لكن في كل جمعيه اللي تعمل 10 انتدابات جديده ومدرب جديد، البطء اللي تحكي عليه ماهوش راهو خصال نتاع لاعب بطيء، يعني ما نجمش يسرع اللعب، هي وقت وقت على مستوى الجاهزيه البدنيه وعلى مستوى الاوتوماتيزم. لانه مشكل كبير وقت نجيب 10 وانيماسيون جديده وخاصه لزاتول كل جدد تتطلب شويه وقت. انا مع البطء معاك
3: باهي، اني هاني تو باش نجاوبك دقيقه برك. هل انه ساندي ميغو اللاعب النيجيري الموجود في سوسة منذ جانفي الفارط، رد بالك راه ما جاش في الماركاتو هذا، راه جا في جانفي الفارط وما خلطوش باش يأهلوه
1: 9 شهور
3: دونك هو على عينيك. هل انه اللاعب هذا يستحق باش تكونفيرمي باش يبدا كراس حرب النجم الساحلي؟ با دي تو. طب خلينا نكملك توا. الجمهور يعطيه الصحه، ساقبل كل شيء، خلينا نرجعوا نعملوا فيدباك. الجمهور برافو عليه ويعطيه الصحه وساهم بملايين ومليارات باش يخرج النجم من عنق الزجاجه اداريا هيكليا بالصوارد كما نحكيو. توا فنيا النجم الساحلي عندك مهاجم اسمه ساندي يترنى معاك عنده 9 شهور، هل يستحق السيد هذا باش يكون موجود في هجوم النجم الساحلي؟ ابدا. ما نخسرش ركروتمون وما نخسرش لاعب يكون باش يعطي اضافه يولي هو بجوده انه بستاك به. اليوم عبيد كي كان يوحل كي كان يوقف كان يرمي الكره على شوار، نتذكر ولا من بعد كي رجع كان فما سيرتان اوتوماتيزم بوجود سانغور اللي يتحرك برشا وعنان اتسيتيرا. اليوم دونك نجيو نشوفوا احنا النجم الساحلي اليوم الركائز نتاعو تبدلوا سورتو لي زاكسيو وسط الميدان. لكن انت عبد الله العمري تعرف وريته في سي اس اس، وريت البطء نتاعو.
2: اي دوك
3: تبعني خلينا نكملك
2: بربي تبعك.
3: مش غشش اوتوماتيزم. ما نتغشش
2: ما نتغشش ما
3: تتغشش. شفت نحكيو فين بكره غاي صغيره سي دو باري او ميم.
2: اي
3: رقم 8 البطيء جدا
1: البروفيل
3: البروفيل هو بيدو نحي غايث صغير تحط عبد الله العمري هو بيدو الكوره خذاها وقف وقعدها زراسه
1: تخدم على بلاريتي. البارح اللي توالت فرجت على الستاتستيك 14 ركنيه ما تنجمش تسجل معناها
3: مثلا وما تاخذ حتى واحده مش ما تنجمش تسجل فهم فرق راه كل خذيت العمر
2: ربي خلينا نعطينا ناخذ المساح. انا معاك في نقطه فنيه اللي هي مش تغير كل شيء
1: في
2: مش مشكله مش مشكله حاتم. انا نحب نحكي على الاسباس وعلى سواديسون القدام في البروفوندور. تعرف علاش ما يا با دو بروفوندور؟
3: علاش؟
2: لانه لهنا براكوني يعمل في كل شيء على مستوى بناء الهجمه على مستوى الانضباط التكتيكي، مطالب انه النقطه دي ياخو معناتها ياخو بكل جديه. انه اولا يشوف انا تكون اخر بروفيل مازال عندك الماركتو محلول
3: شاتيك البروفوندور.
2: اي انا معاك باش نرجع لك، لكن نحكي لك على بن ضياف والا ريان عنان
3: واللي يجريوش في الكولوار.
2: انت تفرض عليهم
3: اجا ما يجريوش
2: بورتور دو لابال يا دوك
1: ما عندهمش كل الكاليتي دو كولوار
3: ما يجريوش ما يدريبليوش
1: وداك الشيء
2: يحب الكره باش يصلحها.
3: كيفاش يصلحها؟ سي دي كاليتي انترانسيك نتاعهم هما نجمش بدلها
2: يا دوك. شوف البورتور دو لابال هو اللي يفرض كارتيات بال، هو اللي يفرض عليك بالباس باش يجري بن ضياف.
3: تحب نجرك سؤال، انت لعبت كوره بلالي يجري بلالي يطلب في الاسباس؟
2: ما يطلبش في الاسباس
3: جامد لافي اكا
1: يمشي في لانكونتور. نعطيكم الهجمات اربعه هجمات اللي معناها مثل الستاتيستيك 44 هجوم النجم الساحلي مقابل 8 هجمات.
0: الهجمات هذه 44 حاتم نقص الكاليتي تاع الفيفاسيتي
8: ومتاع متاع السرعه
0: ومتاع انك بدس
8: جوستيس
0: دوك ونيس راهو ثلاثه المهاجمين تاع النجم الساحلي ما فيهمش جوشي ما فيهمش واحد يلعب على الليني
1: فماش
0: كون ينوع فماش كون ينوع
1: ورا
0: مشكل كبير مالاريتي
1: لحقيته راهو تسديدات على المرمى
0: راهو اي
8: هذاك على الجيش النجم قداش سد مره على المرمى
1: مرتيلي طوال ومرتيل عمره
8: دونك اني سمعت مباراه ممتازه مباراه
1: مرتين هذوما دي ستاتستيك ارقام معناها مرتين للايطوال ومرتين للعمران اللي في ثمانية هجمات
8: مرتين للعمران واحده مركيها بالراس والاخرى نحاها صبري
1: بالضبط
8: ومرتين للايطوال واحده نحاها الحنزولي والاخرى ديفيه براسه تمركيت واحد واحد بارك الله فيكم انتهى الموضوع مباراه ضعيفه جدا على المستوى الهجومي
1: 66% استحواذ عقيم كما نقول 66% للايطوال 34% بالعمران باهي
8: النجم الساحلي باش يلعب البرة من سوسة خير ما هو باش يلعب من سوسة لأنه يفايتر وبليجي في سوسة باش يفرز لعبه وباش يمشي فير لافون ويفا كونسيدي دي اسباس وباش يلقى روحه في اللان كونتران والبرة من سوسة باش يلقى أكثر اسباس نفس المنظومة اللي صارت ما بين ماتش ترجي وماتش متلوي عايش قلت لكم ماتش متلوي عمران أصعب من ماتش ترجي لأنه ماتش ترجي بوقفة باهية افيك دو لسباس تو كري دي زوكازيون وجاوك برشا اوكازيونات
1: وانت عطيت الانتصار في الاخر عندنا زوز مقابلات باش نكملوا بطبيعه زوز مقابلات قلنا انت رقم موافقه للسيابي في البطوله عكس المواسم ربما اخرى عياري انه السيابي اتعظ من الانطلاقه السيئه اوكي عمل نيول على ارضيه ميدانه قدام فريق الاولمبي البيجي ولكن 7 نقاط في الكونتور كونتور يماركي وايضا عندنا النجم الرياضي بالمتلوي بعد زوز مقابلات مهمه مشلول صعيب في ظروف صعيبه امام النادي الافريقي تحول مباراه النجم الساحلي ايضا في سوسة مباراة قدم محترمة يكون فيرمي الأداء بالانتصار واحد بلاش بأسيس من أسامة نفاتي واحد بلاش انتصر على ملياردي بحمد
2: شوف قبل ما ندعي على سيابي ساعة جمهور سيابي زمو يعرف اللي عانيه سيابي في أول الموسم أنا ممكن عندي دراية على مستوى الإدارة حتى على مستوى الإمكانيات المادية وهذه هيئة تسييرية عملت كل شيء باش ترجع سيابي تترينا وكل شيء وحضروا بريباراسيون ويكون سيابي اليوم بسبعة بونت اليوم في بنزرت مش كما يتصور الجمهور لأنه الحياة صعبة في بنزرت صعبة جدا ممكن ما عندهمش الكواليس لكن يعرفوا الظروف اللي تعيش فيها الهيئة هذه وتعيش فيها سيابي ظروف صعبة باش تنجم تعمل انتدابات بإمكانيات محدودة اليوم تعمل دو فيكتوار أم ماتش نيول رغم ذلك جمهور سيابي بعد ماتش نيول غلايين وغش يعني طالب سيابي بتيتر راهو مش هكا تدار الأمور راهو سيابي اليوم يزمو يعمل مانتياليز باش باش يعمل مانتياليز بدعم جمهوره يزمك تتفهم وضعية جمهورك اليوم نحكيه على ماتش ضد أولمبي البيش اللي جاء مخنوق دو ديفيت بالنسبة للبياوي تروازيم ديفيت ممكن تفقد الثقة في هو يفقد الثقة في روحه ويفقد الثقة في الملعبي ويدخل في أزمة أولمبي البيش جاء بالروح باش يعمل أن جرو ماتش وعمل الماتش كيلفالي عمل الماتش البي لكن سيابي رجع وكان ينجم يسجل يعني ماتش كان يكليبري والحقيقة خلينا نكون واضحين بنزرت كان يجم يقتل الماتش معناتها في الانا زيرو كان يجم يقتل الماتش يعني في الانا كان يجم يقتل الماتش لكن اولمبي البيجي كان في نهار كبير شو نقول نقول نقطه عادله لكن جمهور سيابي يزمو يتريث شوي لانه ظروف السيابي راهي
1: شوي صبر النجم الرياضي بالمتلوي بامين قارا امين قارا اللي عمل لمسات باهيه السنه الحقيقه في النجم الرياضي بالمتلوي كمباراه اولى نقولوا معناها امام النادي الافريقي في سخانه وواحد بلاش اما النجم الساحلي كيف مباراه كبيره امبارح عمل مقابله كبيره وينتصر مع نجم الاتلتيكو
2: خلينا نقولوا قارا مبروك عليك 3 بونت وماشي معاك قولوا له احنا نسلموا عليه نقول له مبروك عليك راهي ماشيه معاك 3 بونت وصعاب زاد هو يخدم في دي كونسيون صعاب خلينا نكون واضحين راه مش كل جمعيه تكون موجوده يعني عندها امكانيات ومترفره واللي تعيش فيه المتلوي من صعوبات ومن ظروف يعلم كان ربي المدرب هذا بون يجري على نجاحه وهذا حقه يزمو يجري على نجاحه يزمو يدعم الملعبيه ويعمل الديسكور البي باش يربح البارح عملت 3 بوين لازم يعمل وقدام ادفيرسير بالنسبه لي انا جاي غاديك احب على اكس نقول له برافو امين اخدم على روحك و 3 بوين هذوما باش يعطيوك انرجي لقدام
1: بربي يا دكتور انا مازال دقيقتي اش قولك في الريمونتادا نتاع طرح نابولي بجاه ربي اش قولك
0: بالله ايش شغلك
1: بربي اش قولك في الريمونتادا تاع قدام
8: انا عرفت
1: فما شكون يجي يقول لي بطوله ايطاليه ما تفرجش لا نمرض
8: لا لا انا عرفتكم باش تعدلوا
1: اي
8: اما الربح حرام لك
1: بجاه ربي علاش ربح حرام
8: خاطر انقيسه بعيد نص سنتي مانيش فاهم كيفاش هذيك
1: تاكليها انا قفيت وجه مع اللي فات قال لك
8: لا غريبه معناها الامور هذه ما تصير كان معاكم معناها غريبه
1: شنو عاملين معناها سحرين ولا
8: سمح تو بعد الكوره مش ماشي مش مداوم متفاهمين احسن ماتش في السيريا من الاربعه ثلاثه تاع يوفي انتر تاع عاملين
1: صحيح
8: احسن ماتش والسيريا داير وليت ممتعه ممتعه جدا فما حتى 0-0 سنير هو العباد اللي تحب الاحصائيات وتحب لي شيفر وبونتوات كيما يقول كيما يقول صاحبك كيما يقول صاحبك بالهلبه
1: بالهلبه
8: اهداف بالهلبه دونك دونك ماتشات ممتعة ممتعة ممتعة جدا وروما زاد ريمونتادا زاد داورلو متاع هبال مع اتلانتا لكن ماتش الانتر ونابولي ماتش اكسترا اوردينير دان بوان دو فيو انتنسيتي الانتر تهاجم سبعة في ثمانية لاعبين لاعبين كيما ديوف اللي كانوا في موسم بلوز وما متوسط عامناهم لقاو اون بوزيسيون على اليمين في 3-5-2 دي ماركو معناها ايغال لوي ميم كوره راجعه اون دوزيام بوتو وتبامبي معناها فهمتني اون دومي فولي ولقى كيفاش لا رودريس لو تارو كيف كيف ولو انه بون بيان سور بور فير ان بو ان بو دو شوفينيزم لو تارو حمراء منكب عند الراجل ويخو صفره ديجا
1: غدوه 8 مال مدريد ديجا
8: ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه
1: سويب برشلونه 17 هدف في اربع مقابلات وين ماشيين
0: القوه الربي
1: قوه الربي لا ولا قوه الربي
0: نفس نفس
1: 5-5-5-2
8: يا ما عادش نفس المنافسين في الليغا بتاع قبل
0: فالنسيا ديما ديما يحاول ينقص ديما يحاول يقزم
8: كان جات اش قال صاحبنا شامبيون ليغ
1: تورينا الدنيا كلها
0: شوف الحاجه الباهي انه حتى راهو عملناه 13 هدف في 4 جولات واللي قبله زاد كيف كيف 13 هدف اللي تغير الدوك
8: شكون المهاجم تاعكم عندكم مهاجمين
0: معناش من غير مهاجمين ها من غير مهاجم وامين كل مهاجمين
8: اي انفيزيبل مهاجمين
0: اللي تحس انه هو رجوع معناه وجود رودري قدام الدفاع اللي قبل كان يعني نقطه ضعف كبيره
1: اخوي نورتني انت سانس
2: بوجودك
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك ميرسي كوش سويب زروق ميرسي بيان
8: ميرسي
1: يعطيك الصحه اخويا
8: يعطيك الصحه لكل بارك الله فيكم على المتعه
1: كيف الصحه شكرا لكم من القلب تحيه لكل اصدقائنا على الشين يوتيوب غدوه في نفس التوقيت على نفس الموجات بعد شويه موجز اخبار الساعه الخامسة وتعود مره اخرى ناس الديوان مع صديقتنا وزميلتنا سماح مفتاح اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
9: اكسترا تايم
10: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
9: أريدو طور عالمك
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان افام الأسبوع الفارط أطلقت وزارة التكنولوجيات والاتصال الإصدار الأول لابليكاسيون ناسيونال للخدمات الإدارية الرقمية خدمات واللي تسمح للمواطنين التونسيين أنهم يوصلوا إلى منصة آمنة وفي أي وقت إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. لابليكاسيون تسمح بالنفاذ إلى بيانات عديدة من الوثائق الإدارية كما رخصة السياقة والكارت غريز ومع تلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بقرب نهاية صلاحيتها. من الخدمات اللي نلقاوها في التطبيق خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام واسترجاع المصاريف والاتصال على المسيرة المهنية والتصاريح لدى CNSS وخدمات جبائية كما شراء طابع السفر ودفع معلوم الجولان والاطلاع على مختلف المخالفات المرورية وحجز موعد للفحص الفني ومتابعة عقد تأمين السيارة وصلاحية رخصة السياقة. توفر خدمات أيضا إمكانية تقديم مطالب للحصول على عدد من الخدمات واستخراج وثائق إدارية إلكترونية والخلاص الإلكتروني للفواتير ومعاليم التسجيل بالمؤسسات التربوية والجامعية. التطبيق بيشبقى في تطور دائم وزيادة متواصلة لعدد جديد من الخدمات اللي تستجيب لحاجيات المواطن ويتحول All in One وهو متوفر على جوجل بلاي وقريبا زاد على الأب ستور. ان كومباك فينومينال باش تقوم به شركه هواوي اللي بعد عدد سنوات من تطوير نظامها الخاص هارموني او اس قررت انها توسع حضوره خارج الصين في خطوه قد تجعل سيستم ديكسبلوتاسيون من اهم المنافسين وبصفه جديه لاندرويد واي او اس في الاسواق العالميه. اذا تشير اخر التقارير ان العملاق هواوي واللي كان تعرض لعقوبات وتعطيلات لا تحصى ولا تعد من طرف الحكومه الامريكيه قرر بدء اختبارات تجريبيه لسون سيستم ديكسبلوتاسيون هارموني او اس في اسواق خارج الصين قبل التوسع الحقيقي ومحاوله احتواء العالم. خلق القوة من الضعف والعمل المتواصل هذا هواوي اللي عمل على تعزيز منظومة التطبيقات المتاحة على أجهزة هارموني أو إس واللي وصلت اليوم لأكثر من 400 ألف أبليكاسيون منها 100 ألف تطبيق أصلي للنظام. لو قامت الشركة الصينية بإطلاق رسمي الهارموني أو إس 7 في كل دول العالم فإن المطورين للتطبيقات ومصنعي الهواتف الذكية باش ينضاف لهم خيار جديد ونظام جديد لتطوير وصنع الهواتف اللي تعمل باستخدام سيستم ديكسبلوتاسيون هواوي فيمكن رؤية هاتف ذكي من صناعة سامسونج لكنه يلتون سو هارموني أو إس. على كل هذا الكل مازال بعيدة شوية، لكن المؤكد اليوم الاثنين أنه باش يتم إطلاق هارموني أو السافن في السوق الصينية بصفة رسمية في انتظار تطبيق خطة هواوي لباقي دول العالم. سؤال بدأ يحير في كل المختصين والمتابعين لميدان الذكاء الاصطناعي هو هل حقا انتهى عدل الانتليجنس ارتيفيسيال بعد ظهور الرسمي والمخيف الاي جي اي؟ برشا باش يتسائلوا اش معناها اي جي اي. هي ببساطه اون ماشين كابابل دابخوندر دو ريزوني دو سادابتي لاي دومين انتليكتويل كيما اي انسان عادي. الاي جي اي او الانتليجنس ارتيفيسيال جينيرال تمثل الباساج من الذكاء الاصطناعي المتخصص لمنظومه بامكانها معادله او التفوق على الانسان في كل التاش كوجنيتيف. شركه اوبن اي اي اطلقت اخيرا موديل très avancé DJI اسمه GPT-6 Astral، وهو نموذج ما يكتفيش ببرومبت وينفذ اللي نحبوا عليه فقط، لكنه يريد هدف نهائي وتخليه يخدم دو A جوسكا زد باستعمال اي جهاز عند المستخدم، اي حاسوب او هاتف ذكي، وما عادش باش نستغلوا لي برومبت وتعقيداتهم. فيكفي الان لاي واحد انه يطلب من هذا النموذج هدف نهائي كانشاء مثلا موقع نتاع ويب ويخليه يستعمل اجهزتنا ويحقق مطالبنا في وقت قصير جدا. الانتيليجنس ارتيفيسيال كانت اداه تساعدنا على العمل، لكن الاي جي اي هو انسترومون كي في تو لو طراي. المستقبل اللي ينتظر فينا او لابري اي جي اي، فان باش نلقاو الا اس اي وهي لا سوبر انتيليجنس ارتيفيسيال واللي باش تتفوق على لونسومبل دي زيكسبير هومان توس ريوني. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديونا فام. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
12: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
13: أريدو، طور عالمك.
14: ببليسيتي
15: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
16: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
17: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لـ100%. نور المعارف 35 سنة.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخميس ديوان اف ام عسلامة. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حاضنات الأعمال الزراعية والابتكار بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، وذلك في إطار دعم التعاون العربي وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي. وتندرج هذه المذكرة حسب بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية في إطار تعزيز التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال والابتكار الزراعي ودعم الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة. وزارة التربية تعلن عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة، ووفق المعطيات المحينة منذ 20 من أوت الفارط فقد بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 1,920,000 تلميذ، أي ما يمثل 91.4% من مجموع التلاميذ المعنيين بالتسجيل. كما بلغ عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلومة الترسيم 1,809,000 تلميذ، أي بنسبة 86%. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وأكدت إدارة الرعاية الصحية أنه قد وقع توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. في العالم، مسؤول أمريكي يقول إنه بفضل الحصار النجح تاريخيا لا شيء يصل إلى إيران، ويظل المضيق مفتوحا أمام الجميع وملايين براميل النفط تعبر مضيق هرمز يوميا، مضيفا أن نظام إيران يتعرض إلى خنق اقتصادي عبر عملية المنبوذ الاقتصادي وأنجح حصار في التاريخ وفق قوله. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 7 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين على الأقل جراء غارات

0: أهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
1: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان FM.

0: ديوان FM صوتكم الخمسة وستة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان. عدنا والعود أحمد وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. ناس الديوان موعدكم اليومي في البرمجة الشتوية على ديوان FM كل يوم كما العادة الموسم الثالث. والله لا تقطعنا عادة تلقونا متواصلين معكم ليكيب أو كومبلي. الحمد لله موجودة. حبيتوهم عرفتوهم استنستو بيهم استنيتوهم ومازلتو باش تستنيو منهم معنا كل يوم من الخمسة للسبعة. سامح مفتاح من قدام الميكرو الجميلة جدا. نادية في الإخراج. إيمان أمونة بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي. على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا
0: سيد العميد
1: بغتور.
0: الحمد لله
1: صلي على خاطر
0: الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله
1: الكلمه الوحيده نجم نقولها هي كيف صبرنا نصلوا على النبي على اللمه وعلى اصحابنا وعلى وعلى الفريق الرائع على
2: السلمي.
1: لا بالحق
0: شويه بخور شويه
1: فهمتي خيرش من مصطفى على النبي.
0: الحمد لله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي. دكتورنا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا سمعت
0: دكتور. يا دكتور
3: العود احمد وعوده ميمون.
0: الحمد لله مرحبا بك.
3: مرحبا بالكابتن سيد العميد نوروز محمد
0: والقصيد
3: القصيد المكير مسيو
0: انيس
3: مسيو سبور ونادية وإيمان كافة المستمعين المشاهدين الكاتبة الكل مرحبا بكم. إن شاء الله برمجة شتوية تكون ناجحة السنة على ديوان
0: FM. الحمد لله إن شاء الله.
3: مرحبا بالناس كله.
0: مرحبا بيك دكتور.
3: إن شاء الله نعملوا جو مع بعضنا.
0: مرحبا بيك دكتور محمد سليم العسلي.
3: صحة المرية.
0: يعيشك دكتور يعيشك.
3: اسمع أنا غبت عليش هاي إيش قاعدة تعمل أخي
0: تم بعد قلك تبونا تتعرف شوفا
3: ماشي وتصغير
0: الحمد لله ستر الله
3: الحمد لله شوية سينوج وشوية بخور
0: عايشك دكتورنا. مرحبا بيك. شكرا ليك على مواصلة المشوار معنا دكتور محمد سليم العسلي كابتن الكباتن كما يقول الدكتور طليلي كما يقول هنا. أهلا بالكباتن
2: والله يتوى ديجا
0: ديجا ثلاثة سنين
2: ويموت عديو والله بالحب
0: في رحمة الحمد
2: إن شاء الله هم عندي ما نقول بعد ما قال
0: ولا دونك شاء الله ساعتين هاتفين
2: هاتفين في برشا أهداف
0: إن شاء الله برشا أهداف اليوم إن شاء الله برشا أهداف. مرحبا بيك طلياني. شكرا كيف على العودة معنا نوروسي الجميلة غزلتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بيك سماح. تحياتي لفيقة الحضور. تحياتي سيد العميد دكتور كابتن محمد هاني ندو أمونة. سلم على ياسم وفينا الكل. سلم على نسيف. سلم على أصدقائنا الكل وعلى رأسهم كما العادة الكتيبة.
0: أحلى كتيبة ربي فضلهم.
3: سلم على هاي فوهبي زادة مش نسيف بركة.
4: لا مش نسيف بركة.
0: كل الكل هي عادي توهلنا توا رجعتوا كوراقكم قدامكم كوندكتوركم الامور مش حكيوا شويه على هيفا كمان شويه بعد
1: من الاخبار.
0: هيني الابراهيمي مسيو سبور اهلا وسهلا مرحبا بك هيني بحضرنا في ناس الديوان.
5: اهلا وسهلا بك سماح وبكل مستمعي راديو ديوان FM وخاصه برنامج ناس الديوان. مرحبا بالكيب الكل سيد العميد الكابتن الدكتور نورز محمد ناديه وايمان والكتيبه بالطبيعه وصحه اللونات حتى نقول لك عرفتوا لك ناس صحه اللونات سماح
0: شويه احلى ناس
4: شويه رك طيحت على محمد
0: اي من

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لمحمد سعيد.
1: العشية تماشيخ دي ولي الصباح يبدأ مزود
0: كل غاية السبعة تصبح.
1: العشية أخوي حط سنكيم ويتعدى ما شاء الله خمسة وخميس
2: سرفنا سرف حط سيد العميد زبنا على وجه بحنا جارينا الدم
3: والله يا كابتن مش نعمله يا كابتن والله مش نعمله لفتك أنا مش نعمله
0: نستنيه في شوبينج
3: هل قلت مش نعمله تبرد طب لا فسخانة ذي تبرد شوي تهفت شوي الدنيا تبدأ قاعدة سمحة
4: مش وقت يتصب المطر مش مش حركوا حتى بلاصة سيد العميد
3: طريفة راو فيها يا مات طرية محلاها تغلطوا
2: شريت التنيخ بتاعنا برنامج شتوي هو في السخانة
0: الدنيا المناخ مش مشي معنا
3: نستناو شوي
0: مش الحمد لله خليكك
1: اسمع معلوش معلوش وشوبينك وعنا الانفيتاسيون اللي في بعض هو ما ثماش
3: هذيك هي نتكلم على ذيك
0: هذيك هي الكل الكل ما بعد واحنا باش نعملوه مرحبا بكم ما ننساش باش نسلم اولا على ديوان افهم شكرا لهم على تجديد الثقه تحياتي لكل زملائنا في ديوان افهم ان شاء الله عوده ميمونه للجميع ان شاء الله نرافقوكم وتلقاو معنا كل ما يهمنا ويهمكم ونكونوا فعلا صوتكم 24 ساعه على 24 تاع الخمسه و12 دقيقه نسلم زيد على الكتيب أحلى كتيبة ناس الديوان ربي يفضلكم تتواصلوا معنا صباحا مساء ويوم الأحد باش نمشي سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس بوزيتيف فايبس في بوزيتيف فايبس اليوم باش نحكيو على 70 سنة 70 سنة قصة نجاح قصة وطن قصة كفاح نحكيه على الحرس الوطني 70 سنة الوجوه تتبدل لمانا عمرها ما تبدلت في احتفالية السبعينية بالنسبة لسنة اختار الحرس الوطني باش يحتفل بفيلم يجمع بين الدراما والتوثيق باش نحكيه على الفيلم شوي آخر شكرا للسيدة المخرجة باش تكون معنا مدام مروة بن جميع لكن قبل تقرير نورز المشراوي

0: التصفيق ما كانش وحده اللي ملي قاعة الطاهر شريعة، كانت زيدة فما لحظات صمت، الصمت اللي يجي بعد مشهد يمسك من داخل، ومن بعد حكاية تذكرك بإنسان يمكن يكون بوك، خوك، وإلا شخص تعرفه عاش عمره لابس الزي هذيك. في العرض ما قبل الأول لفيلم لامينة، الجمهور ما كانش يتفرج فقط في تاريخ الحرس الوطن، كان يتفرج في وجوه، أعمار، أجيال، وفي حياة كاملة تعديته هي تحمل نفس المسؤولية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظة التاريخية والمفصلية من تاريخ بلادنا، أحدثنا هيئة تحت سلطة وزيرنا للداخلية مكلفة بالمساعدة على الأمن تحت اسم الحرس الوطني.
2: قبل الحرس ينتشر في بر تونس الكل، خلي الشعب يطمئن ويحس بالأمان.
0: 70 سنة من تاريخ مؤسسة، اختار الفيلم إنه ما يحكيهمش بلغة الأرقام والتواريخ فقط، اختار يحكيهم الإنسان، من الراجل يخرج من داره وما يعرفش شنو اللي يستنى فيه، من العائلة اللي تستنى، ومن الزي اللي يتسلم من جيل الجيل، ومعاه تتسلم مسؤولية أكبر وأكبر، مسؤولية قاعدة تكبر نهار بعد نهار. الأمانة تنتقل من جيل الجيل، وهنا بالضبط تكمن حكاية الأمانة. مش فيلم على السلاح، ومش فيلم على العمليات الأمنية، هو فيلم يخلي الإنسان يكمل حتى وقت اللي ثمن يكون غالي برشا، يكمل لآخر نفس. من تاريخ الحرس الوطني منذ التأسيس إلى أسماء وقيادات تعاقبت على المؤسسة، الفيلم يرجع بينا 70 سنة التالي، مش باش يعيش في الماضي، بل باش يفهم كيفاش وصلت الأمانة لليوم. في القاعة برشا تركيز، برشا أحاسيس، برشا تأثر، كل واحد كان عنده على الأرجح شخص ينجم يربطه بالحكاية، أب، أخ، وإلا قريب، وإلا حتى صورة قديمة في داره. الرجل واقف بالزي وما كانش يعرف وقتها اللي تصويرة هذيك باش تولي بعد عقود جزء من ذاكرة 70 سنة. لمن من إنتاج النادي الرياضي للحرس الوطني بإخراج مروى بن جميع وتأليف الرائد وليد المجرحي، والإنتاج التنفيذي لنزار الطرابلسي وشركة نيست برود.
3: هي الأمانة تنتقل من جيل إلى جيل، خاصة في مجال حماية الوطن، في مجال الوقوف مع الشعب جنبا إلى جنب، باعتبار أن الحرس الوطني من الشعب إلى الشعب.
0: وفوق الشاشة تتبدل السنوات، أما الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما تتبدل هي المسؤولية. وبالتوازي مع الفيلم، معرض 70 سنة يفتح ذاكرة المؤسسة للعموم، صور، اختصاصات، ورشات، وتكنولوجيا جديدة، واقع افتراضي، أولوغرام، وتشات بوت، وكأنه الرسالة واضحة، باش تعرف وين ماشي يلزمك أولا ما تنسيش منين جيت. 70 سنة والأمانة ما زالت تتسلم من يد اليد، من جيل حملها إلى جيل يواصل حملها، ومن رجال غادروا وبقي أثرهم في ذاكرة الوطن، إلى كل من وقف يوما في الصفوف الأولى، إلى كل من حمل الزي وحمل معه مسؤولية وطن كامل، تحية إجلال ووفاء. يحيا الحرس الوطني فداء لتونس، تحيا قواتنا الأمنية والعسكرية حماة الوطن وسنده، وتحيا تونس اليوم غدا وأبدا.
4: شكرا جزيلا، برافو برافو نورز المشراوي، تقرير رائع نورز المشراوي. واحنا معنا سيده المخرجه، مخرجه العمل، وانا قلت لها في التليفون شحال نقولها في المباشر، انا ياسر فرحانه اللي عمل بالزخم هذا، بالثقل هذايا، المخرجه نتاعو وهي امراه تونسيه شابه تونسيه، هذه رساله اخرى ممكن تقدمت لنا مع العمل هذايا اللي احلم فيه اسمه لمانا. مدام مروى بن جميع السيده المخرجه، مرحبا بك معنا في المباشر. مدام مروى مرحبا بك، نشوفوها مدام مروى. عنا سينا احنا بالنسبه لينا قاعده تسمع فينا السيده المخرجه مروى بن جميع، نعاودوا نشوفوا ناديه هل هي معنا في المباشر ولا لا. الحقيقه بوزيتيف فايبس، لانه ليزيدي هذوما كي سورت دولو، الافكار هذيا اللي مش توثق فقط لكن توثق وتغرس وتبني، انه الفيلم يكون يجمع بين التوثيق وبين الدراما. فما ممثلين موجودين موجودين في الفيلم كما بحري رحالي، كما ياسين بن جمرة، كما ريان بناوس، إلى جانب المشاركين من قوات الحرس الوطني. تجربة إن شاء الله يعني نحب نشوفوا الفيلم هذية في قاعة السينما، في المدارس، في المعاهد، نحب نشوفوا عند الشباب يتفرجوا فيه. شكرا مرة أخرى على التقرير نورز المشراوي. ونأخذ معنا السيدة المخرجة في المباشر مدام مروة بن جميع. مرحبا بك مدام.
5: عسلامة. مرحبا سميح. مرحبا لكل.
4: مرحبا بك مروة بن جميع.
5: خير بوغو صورتات حديث نقول محلى صوتها نورس ومحلى
6: إيفا. مرسي سيدة المخرجة. شكرا.
4: وإحنا استنينا رأيك الحقيقة في التقرير. هادوك أهم رأي رأيك أنت.
7: تجب تكون مشروع في فيلم ولا حاجة عندي
4: مثلا. عندك الصوت مروة بن جميع. عليزي مروة بن جميع. وباش نحكي مروة بن جميع، نحب نقول لكم هي مخرجة. احنا راهو الاعلام والاخراج والفن دربة وتدرب، وساعات كيف تشوف النتاج هذية تفهم اللي السيدة المخرجة راهو عاشت تجارب مخضرة ما باش تخلط. ممكن تخرج لنا فيلم بالنوعية هذي اللي ماناش مستنسين بيه. انا واحدة من الناس استنيت ان دوكيمونتير مدام مروة، استنينا وثائقي، لقينا فيلم يجمع بين التوثيق والدراما، لقينا فيلم فيه ممثلين توانسة نحبوهم ونعرفوهم، وكذلك فيه القصة والرواية، وفما مشاركة من رجالات الحرس الوطني. أنا باش نبدأ معاك من البداية مروة بن جميع. علاش مروة بن جميع لإخراج الفيلم هذا؟
5: والله هذي لا تشاهدي فقط نورمالمون. الحقيقة عليه لازم نجاوب بكتات هي بكتات شوية صدفة شوية على كومبيتانس أوتي. أنا صارت 3 ans يبي الإيفينمون تاع لونيتي سبيشال وحدة مختصة ضد الإرهاب، خدمت لهم حاجة.
4: أيوة.
5: دونك وقعدنا على علاقة نصور ليفينمون معاهم في دير بوركبة وكل معناتها سيتي فريمون دي بتي بروجي. تعرفت في الأثناء فيهم على برشا ناس من دير بوركبة من الحرس الوطني.
4: أيه.
5: وقعدوا يزوروني في لي تورناج نتاعي في المسلسلات، كي سون تري انتريسي. نحب نقول لك راهم فيهم برشا ناس كي سون سينيفيل يتفرجوا.
4: أيه.
5: نبعثوا بعضنا لي سيري يشوف لي هبطت جديده. دونك بديت هكيكا لين والله صدت. علاش نقول لك صدت؟ رائد وليد المقاحي اللي هو قام تحت الفكرة الأصلية وقام كتاب السيناريو مشكور، خاطر هو نورمال ما هوش مطالب منه، معناتها لو ماكسيموم اللي كان ينجم يصير. جاتني فكرة تكون يتوجه الأهل الذكر يجي ويكتبوا ولا هاي جوست عندي فكرة.
4: صحيح.
5: كتبت جوست بعث له ناخذ في رايه في مسلسل نتاعي كتبته عم نور.
4: أي.
5: تقراه بعد هذا الكل يحكي لي فيه. بعد ما كتب وبعث لي قال لي مروة جيت نشوف كيف يكتبوا المشهد الاول داخلي نهار خارجي شخصيه كيف كونتينيتي. قال لي خنجرب نخنط بحاجه. بعث لي قال لي مروة والله عملت حاجه جربتها انا او ديباك وما بعث لي كصديقه باش يستشيرني على حاجه يجرب فيها في الاماتور. معناه نلقى تاج دو غارد كيتب حاجه ديجا اون تاج دو غارد تري بريزونتابل visuellement qui sort le scénario c'est un truc dans les normes visuellement de la salle matakra on a le cas de اخراج مروة بن جميع. قلت له شنو هذا؟ قال لي مروة pourquoi pas on le fait رانا سمع عنا سبعينات الحرس الوطني وكل. قلت له ساعة انا حاجة ياسر تشرفني وهيك خلينا نقرا ساعة اسكو هذه تنجم تكون حاجة في مستوى ليفينمون وبا راني لعبة معناها
4: سبعينية
5: نجربوا معناها.
4: صحيح.
5: الحقيقة كي قريت ابخي لا بخوميير ليكتور صدقني خاطر انا نقري في الليزام وحكم تجربتي بارشا مسلسلات وكنت مساعدة
4: وبنت التلفزة التونسية كذلك. اي
5: كنت بنت المؤسسة التلفزة التونسية سنين قعدت في التلفزة.
4: صحيح.
5: دونك كي قريت شفت مستوى نتاع كتابة محترم جدا نتاع شخص كأنه قاري سمعي بصري اختصاص كتاب السيناريو.
4: فوالا.
5: قلت له برافو سي وليد. قال لي مروة سوف كو سيغتينمون فما حاجات نتاع تكنيكيتي معينة. قال لي مروة سي تو فو كون لو في بيان ايفيدامون دوا لو بريزونتي للإدارة العامة للحرس الوطني. معناتها سي توت ان بروجي توت اون بروسيجور. قلت له باهي. قال لي تو الحقيقة أولا نشكر سي وليد اللي خمم فيا خاطر الفرصة هذي ما تنجمش تعرض مخرج يبدا يمشي كل يوم تعرضوا فرصة من نوع هذايا.
4: صحيح.
5: خاطر هي فرصه ومسؤوليه كبيره ياسر. يسالوا فيا يقولوا لي خفت. نقول لهم مش خفت من البروجي، خفت من المسؤوليه وخفت على روحي من روحي. خاطر تعرف المخرج جينيرالمون ما نعرفش ما نحبش نسميه ايجو نتاع مخرج جينيرالمون في تونس احنا سي لو رياليزاتور سي يكري سون ايستوار سون سيناريو حتى كان ما كتبهاش هو صحيح. يعطي كوموند لشخص يعرف يكتب ولا يكري سيناريو يشبه له قلت له سي وليد نجم الرد ويشبه لي شويه باش انا نجم ناخذه كبروجي ونتبنيه بالحق لانه هو الفرق انك جبت صغير من كرشك وتبنيت صغير فينالمون صغارك هو مزوج دونك خديت وعطاوني ليبرتي الكل نشكرهم خاطر با ايفيدون راه ريسبونسابيلتي مش تكتب في فيلم ايستوار دامور ولا حاجه باش تكتب فيلم على حاجه كيما هكا دونك عطاني مجال من الحريه باش نسيت حاجات جوستومون هو كان دوكيومونتير ولا دوكيومونتير فيكسيون وشفتوا الصور مدام سميحه حكينا في الاوف في حتى دوزيام دوغري تفهمني كي نقول لك دوزيام دوغري سي با بلا معناتها انت كي تقول فيلم انستيتيسيونيل تستنى باش تشوف حاجه ما نحبش نقول بلاس اما بون معلومات باش تتعرض
4: توثيق تستنى باش تشوف توثيق كان كان فريمون معناها زينا نستناو اصوات ليه احنا شفنا حكايه شفنا دراما شفنا وحتى الاختيارات حتى اختيارات مرة بجميع حتى اختيارات الممثلين السردية كيفاش تحكيت محمد سياري محلاه تحيا لي بحري رحالي الناس اللي اكل
5: اذيك توتفي
4: كلهم الكلهم محلاهم
5: مساحة مشاركتهم صغيرة جدا راهم صحيح. معناتها صحيح. صحيح. أنا عاونوا وهزوا كل واحد عتامل روحه في بحري رحالي معناتها الناس اللي لغتو دخلت خايفة خاطر بس نقول سي با موا ما خرجش مني انا سي فري كو ليكريتور خاطر دي الكتيبه على اوراق والكتيبه بالكاميرا وبالضو وبالصوت وبالموزيكا حاجه اخرى هذاك نعرف روحي نحوس في التيغان تاعي معناتها جو ميتريز سا ابخي ميتريزي سا وهو ماهوش نتاعك هذه لا ريسبونسابيليتي خرجت من زون دو كونفور نتاعي اي سيتي ان اكسلون اكزارسيس بور موا تعلمت منه برشا
4: وسيدة المخرج أنا شفت حتى ممثلين وتصريحات يقول لك راو مروة بن جميع بعثتنا رانا نتدربوا رانا عشنا رانا احنا انتمينا للحرس مش فقط كتوانسة وكانتماء للوطن وللعلم لا كانتماء حتى لسلك يقول لك انا راني كلبست جستمان قال ريان قال كلبست الكومبا
5: الحرس تتمنى يدخل الحرس تو طولون دو فيلم قعد يخدم ويترينا باش توصل تخلو تقبل في المدرسه ريان ما نجمش نصدقوا كان بالحق ما يحركش السر سيقو كيما هما يحركوه صحيح دونك ماهيش نتاع باش يقف اسمع هاو قالوا لي اعمل هكا نو حكيته مع التلامذة في المدرسه ويوصلوا يغلطوا فيه معناتها مسؤولين ومديرين في
4: لا قال, قال قال قال فما مديرين تغشوا خاطرني ما اديتش التحيه قالوا ايه ده قلت المو انا جيتي في وسط هذيك شوف
5: لازم يتعب كيف ما احنا عندنا انتم تعرفوا في الافلام وفي المسلسلات في العالم الكل مش تونس نقولوا كوبي نجريوا بكرسي وباراسول في للممثل ولا باراسولوي في السي ونجيبوا له حاجه سخونه باش ما يجريش ريان نو ويقفين الحين بس الشمس ويقفين الأعوان في الشمس
4: هو معهم
5: ما كلاوش ما يكلش مع سميت هذي ممثل إجري ولو جيبولو نسولو العرق نو عاس لي كونديسيون كيما لازم يعيشهم وهذا في العالم الكل أي مخرج بروفيسيونيل لازم يحط الممثل نتاعو في الإطار اللي هو باش يتحط فيه وأنتم تعرفوا
4: والنتيجة والنتيجة كانت واضحة جدا مروة بن جميع وأنا بالحق الناس الكل إن شاء الله تشوف الفيلم هذا وحتى وإحنا كيف قدمنا قلت لهم اليوم نحكي على فيلم نحب التلامذة الكل يشوفوه نحب يكون في المدارس في المعاهد نحب الشباب تتفرج فيه على خاطر هذا اللي عينا وإحنا نقوله ليه راه تاريخ بلادنا نحبه نشوفوه نحبه نوثقوه نحبه شبابنا يعيشوه وانت قاعد تتفرج في الفيلم كينك في وسطهم فما لحمك قشعرك كتقشعيرة متاع العلم متاع المحافل الكبيرة متاع الذود على البلاد هذية ومرة أخرى نحب نعود أقول لك مرة بجميعنا سعيدة جدا مش يتغشوا عليها شوية رجال لما اللي فما مراه يورا الفيلم هذية بالحق معناها هذه من الرسائل
5: التوتفي التوتفي التوتفي
4: وهذا يحسب للحرس الوطني
5: يحسب جدا للحرس الوطني راهو أول عنا كان باش نحطوا أرقام ونقولوا كلمة أول بالنسبة للفيلم هذا تتحط كلمة أول في برشا حاجات أول فيلم طويل في الأمن معناه دونك الحرس الوطني أول فيلم طويل يتعمل professionnellement parlant. ملا تكون مخرج للفيلم عندي برشا في الديبارتمون مثلا يعمل موزيكا في الفيلم ويجيوني بليزيور روتور على الموزيك اوريجينال في الفيلم اللي مست الناس وعاونت برشا. اول مره اللي هو في ان فيرشمان معانا معناتها خدم معايا في اعمال مع عبد الحميد بوشنيق في رجوج وغيره قال لي مروه راني نحب شكون يعطيني فرصتي في الموزيكا كيف كيف المساعدين نتاعي هما مي دوزيام سيغ دوتخ بروجي اول مره يكونوا دي بروميي فاطمه بن صالح حمزه قالت النادي الرياضي الحرس الوطني نشكروا سي اسكندر سي مروان ونيس برود في تنفيذ الانتاج اول مره ينجو فيلم دونك كلمه اول موجوده برشا مرات والحقيقه انا مانيش من نوع المخرجين اللي نخاف من اني نجرب تو عندي كان لي متاح برشا اسماء معروفه اني نتعامل معاها لي نحب ندخل في الشالنج نتاع هيا نحب نسمع حاجه جديده نحب ناخذ لي ريسك اللي نعرف روحي باش نربحهم ما ناخذهمش باش نخسر
4: برافو عليك اي سي بيان ميريتي اي لو سوكسي اي مروه بن جميع تحيه كبيره ليك ولكل فريقك
5: انا قلت لك مدام سميح دخلت خايفه مي ابري خرجت ابري لي روتور نتاع لا بروميير بروجيكسيون اللي هي كانت قدام اعوان واثارات الحرس الوطني معناتها ناس ما نحب نسالش نقولها سي اوما معناتها بكيو بكيو معناها سي اوما سي اونتر اوتر لو بوت اوسي راهو سيتي ان تشالنج مونتري كل اختصاصات الحرس الوطني ونسينا برشا السياحه راهو خرجنا دي بلان ياسر مزيانين على تونس وهذا مهم معناتها بالحق كان تشالنج كبير اللي تخني له ليكيب الكل برشا خوف وبرشا تعب اما حسينا الكل في الكل قلنا اوغي لا مانيش باش نخسروا معناها
4: توتا في وان شاء الله تكون
5: ونشوف البارح في الاستاتيو نشكر مدام سلمى بكر اسمع
4: Elle était tellement fière de toi, ma Salma Bakar.
5: J'ai invité des gens pour me critiquer, ma Sadaïch Nes Bistuskorni, surtout cette deuxième projection. J'ai certainement, ma Nataké, ne pas ma soya moulardat et qui n'en est pas parfait.
4: Qui m'a fait
5: coller. Ma Nataké, Marwa et Koulouli, Berlin, c'est mort, n'a pas fait un film d'institution. ما المفاجأة أنه رينا تحول فيلم دوتور بهذا على اللي فيه ما نظمت هنا نقول
4: تحول الدراما هذا رأو أنا شفت حتى الممثلين اللي شاركوا قالوا ما في بناش تكون النتيجة هكا وخفنا منه الفيلم هذا اللي فيه الدوكيومنتاسيون وفيه الفيكسيون لكن النتيجة كانت رائعة وني توس فير دو فو مروة بن جميع تحية كبيرة ليك هذا فيلم من الأفلام اللي يلزمنا نشوفوه من الأفلام اللي يلزم يتخدم عليها تحية ليك تحية لكل أعوان
5: من الناس تقفوني مدام سميح لحكينا دي ما وصلهم هذي فرصة خلينا سبيك ورا سبيك برشا جبيل لازم تتحل فالسلمان فوق ما عنا بليزيور جون في البلاد مثال هيت نجربوا مع الناس هيت معايا هنا ولا مع فيرا وفما برشا أفكار صلا برشا حاجات نجم تتعمل وهوني كنت أقول أنت تحكي على المدارس راهو جين زيد مثلا لازم تجيبهم توثيقيات فقط صحيح. ونقطة لازمك تعرف لازم بس تحكيل هو تعرف كيفاش تجيب باش توصل له معلومتك اللي تحب توصلها له
4: صحيح
5: هكا هو عصر الكوميونيكاسيون توا هذا هو لازمنا نمشيو غاديكا اوكي احنا
4: فوالا هذيك هي الثنية الوحيدة اللي توصل وثنية الوحيدة الصحيحة شكرا لك مروة بجميع مخرجة فيلم لمنة تحية كبيرة لك شكرا على الهدية هذه القيمة اللي هديتها لنا شكرا لكل رجالات وأسود الحرس الوطني شكرا للسيد العميد حسام الدين الجبابلي على كل المجهودات على خطر مجهودات جبارة يقوم بها السيد هذيك العميد حسام الدين الجبابلي في الفيلم في التنفيذ وفي المعرض وقفة على الدنيا الكل إن شاء الله ربي يحفظ بلاد ابنا العزيزة والغالية فاصل ورجعنا
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
9: بوبليسيتي ما ضيعش اخر فرصة في بيكو بلو دايز
10: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
9: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
10: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
9: يلا امشي وربح
10: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
11: انا كبرت في عائلة قراء اطفال اس او اس
12: عائلة بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
11: وإطارات ومربين بتأثيرهم
12: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
11: وتمدد بالخير ليا ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
12: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
13: تبرعك او زكيت ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجره كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
14: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
15: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
16: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
15: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: مصباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7. سويعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي. ديوانا فام صوتكم. كيبدا الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة ونص. من 7 للتسعة ونص. ديوانا فام صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: الخمسة وتسعة دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. تحية كبيرة برشا لكل من يسمعنا توا هو في الطريق. سيسور روحكم من الناس لكل طريق السلامة للجميع. باش نمشيو معك نورز لي توبريت شعنا اليوم.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: والله تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: أرجو والله في توب ريتش باش نحكيه على موضوع ديما متكرر في الفترة متاع العودة المدرسية وهي شراء الأدوات المدرسية التي تباع على قريعة الطريق. كنت نهار السبت مشيت أنا للأسواق اللي تبيع هذوما الأدوات المدرسية. الحقيقة برشا دز ولز، برشا ناس تشري، برشا إقبال بصفة رهيبة، لكن الأسعار سامي حسب ما أنا شفت ما هيش معناها ما هيش رخيصة. معناها حسب ما مثلا
1: ما هيش رخيصة.
2: مثلا كرتابة قال لي أنا 80 90 120 140، معناها أسعار أكثر حتى من اللازم. في هذا الإطار نحن نذكروا اللي وزارة الصحة حذرت من مخاطر بعض الأدوات المدرسية ووصات اللي المحفظة ما لازمش تتجاوز الوزن متاعها 10% للطفل الواحد. كما قاعدين تتفرجوا هذه الأدوات المدرسية اللي تباع على قارعة الطريق. وفي الإطار هذايا زادا نذكروا اللي منظمة الدفاع عن المستهلك وتحديدا رئيس
1: صورت بالسرقة
2: بمعية زميلي جوهر الساقة، تحياتنا ليه. كنا صور وكنا حاولنا نصور بطرق يعني هكا مختلفة. دونك رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك كان حذر وقال ردوا بالكم من شراء الأدوات المدرسية رغم اللي العائلات ما عندهاش الحلول باش نجم يعني توازن بين هكا وهكا. هيت نسمع تصريح الناس ديوان.
3: المواطنين يردوا بالهم من اقتناء أدوات على قريعة الطريق اللي هي الحقيقة مجهولة المصدر واللي هي في بعض الحالات يمكن أن تكون منها خطيرة على صحة أطفالنا، يمكن نجم يكون حتى فيها مواد مسرطنة ولا من البلاستيك. وهذا تقريبا من نعود نذكر به في كل مفتتح سنه نعمل حملة في هذا الاتجاه بخلاف معناها وجودنا ميدانيا ومعناها بلقاءات مباشرة على المستوى المحلي. لكن نلاحظ أنه ما زال هناك إقبال على مثل هذه المواد وبسؤالنا معناها بكل معناها تلقائية ثمن ناس يقول لك الطاقة الشرائية هي اللي تحكم فيها. أنا نشري لابني نحطه في الكتاب نتاعه مجموعة أدوات وقلم، في نهاية الأمر يقول لك ربي قدر الخير وكهو، وإحنا يقول لك أنا نشري له من مواد هذه خير من اللي نعجز ما نشريلوش ولا يقعد ناقص منها أدوات. هذا الحقيقة مشكلة. ثم شكون يمشي حتى أكثر من هيك يقول لك المواد هذه أنا بالخطورة اللي أنتم تحكيوا فيها لماذا تباع في السوق؟ وانا يطرح علينا سؤال آخر يقول لك لكن هي بهذه الخطورة اللي انتم تحكيوا عليها علاش تباع هذه؟ لماذا يسمح ببيعها في السوق؟ فبالتالي نلقاو روحنا مرات معنا اتصالين كأننا ما نجموش نقنعوا شريحة من الناس اللي هما أمام حاجة ملحة اللي هي من الجيب نتاعو اللي هو الطاقة الشرائية نتاعو. نذكر مرة أخرى عبر منها إذا عدكم على أن رأوا الإقبال على مثل من الأدوات رأوا فيها خطورة على صحة أطفالنا. ينجم ثم ولد صغير خاصة تنجم تشيله نوع من القوم أكل الممحات، وحنا نعرف الأطفال الصغار مرات سنة أولى وسنة ثانية يحط القلم في فمه ولا يحط قام في فمه وراه ينجم منها يسبب له في مشاكل. صحيح أنه ربما الولي ما يفيقش اللي هو منها المشكل ما ظهرش آنيا توا مباشرة، مش حتى هو قلم ديريكتور مو ظهر عليه المرض، لكن على طول المدة ينجم يكون منها مسبب من مسببات اللي لا قدر الله تكون ثم منها أشياء تهدد الصحة وتهدد السلامة.
2: إذن كان هذا تصريح عمار ضيا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك.
1: واضح نورز. جاي الدكتور على خاطرنا مشكلتي مش فقط الأدوات، ولا يشريو الغوردة دي كم تاع الماء اللي يشرب فيها الماء، يشريو البواتيه اللي يحط فيه الماكلة، كله موجود في السوق الموازية. سيد العميد لهني منظمة الدفاع المسلح يقول لك أنا المواطن يقول لي بربي كي هي راه هذيا راهي مضرة بالصح واللي هي سوق موازية هاو موجودة واحنا نسألوه هذا السؤال كل عام.
4: يعني 52% من في تونس قريب 50% من شيء معناها من عام تقريبا من التسعينات واحنا نعيشوا في الوضعية هذه نتاع الكونترا ولحد الآن ما لقيناش حلول وإن شاء الله نلقاو الحلول لأن الحكاية زادت على بالحق على قدام يجي وقت باش ناخذوا قرارات حاسمة في الحكاية هذه. أنا استحق بكل شيء عندي كلمة هكا شادتني خنقي براس وديكم وقت اللي قرينا بكراسة واحدة وبلومة وتبشيرة وطلاس أخي ما طلعناش طبة ومهندسين وأساتذة جامعيين شني أنا تو مستغرب هل يطلبوا فيه في مدرسة ثم ساعك المنسج لعمره مصلحة شريته 6 مرات
1: المنسج والفولة قهرني
4: ما فهمتش الفولة هل إسراف هذايا ونوع تعباطة
1: مدرسة عاملين ولحكين على قرار والله نحا العظيم والله زايدين صدقوني في المكتبات
4: زايدين ولتو اللي قاعدين نراجعوا في المنظومة التعليمية راهو هذايا فاتها الزمن يا ولادي رانا في عهد الذكاء الاصطناعي هل هالشيء تشيروا فيه هذي 100,000 كراسة وكراسة 24,000 وستيلويت وبارفوت وفتروات يا ودي ما شفناهمش يا ذو معنا ما نعرفهمش يا كابتن كانت بلومة ومحبرة في الطاولة وتباشيرة وطلس وحتى كومبا كان سيدي يورينا كيفاش تستعملوه في الصبورة كومبا تفكروا كيف توا لوحة كبير والواحد يعني شنو فاش قاعدين تعملوا عليه صغير تلبسوه انا اسمعك الساك ساك دو نتاعي نتاع الجيش اللي نهزوا فيه كومبا وكذا اخف من الهم الازرق هذا
1: طلع
4: شيء سقط
1: وهو كذلك كابتن واحنا من بعد باش نبدا ونحكي وهاو المعلم طلب وهاو الاستاذ المعلم مازال طلب للاستاذ قال لهم جيبوا الاولياء موجودين في الاسواق في كل بلاصه يشريوا ويعبيوا
5: والله شو انا كما قلت معني وتناقض كبير حطوا في السوق ما تشريش مش معقول معني انا ساكتفي بهذا معني
1: ولا يحطوا في السوق يقول لك ما تشري
5: إيه عليه عليه عليه علي في السوق
1: وصلت
5: وحاجه اخرى عليه ما تعطيوش الليست دي دي دي دي دي زارتيكل وقت اللي في نهايه السنه الدراسيه خلي في عقله يشري
1: كل مره يشري حويجه
5: كل مره يشري حاجه
1: مثلا دكتورنا لهنا وزارة الصحة تحذر من مخاطر بعض الأدوات المدرسية توصي بمحفظة لا تتجاوز 10% من وزن الطفل وزارة الصحة نورمالمون توصي وزارة التربية مش الولي
6: لا هما هذوما معايير عالميه معناتها اذا كان طفل يوزن 30 كيلو الكرتابه ما يلزمهاش تفوت 3 كيلو
1: بلا.
6: فهمت في اقصى تقدير 15% من الوزن تاعو معناتها باش ما تسببلوش الام في الظهر ولا في
1: الصغير يوزن مثلا 40 كيلو
6: 4 كيلو الكرتابه
1: 4 كيلو الكرتابه
6: 10% ما بين 10 و15% على اقصى تقدير باش ما تعملوش الام في الظهر في العضلات في الرقبه في الاكتاف اكسيتيرا بون شوف الادوات المدرسيه مجهوله المصدر خلنا نبسطوا للناس خاطر نتكلم وندخلوا ياسا مي براتيكمون شنو اللي يلزم يعمل المواطن يلزم يفهم شنو المخاطر والمخاطر باش مربوطه بالمواد الكيميائيه اللي هي تنجم تكون موجوده فيهم اللي هما شكون المعادن الثقيله كيل بلون والكادميوم الفتالات الفورمالديد في الكول والبنزين البنزين معناتها هذوما ينجموا يكونوا خطيرين على صحة الطفل مي باش مربوطين بالتركيز تاع المادة هذه لا كونسونتراسيون دوري ديكسبوزيسيون معناتها الوقت اللي باش يتعرض لها اي بوي معناتها كيفاش باش تدخل بدنه اسكو باللمس اسكو يبلعها كيما حكاو على
1: القلم الرصاص
6: والتاي كريون اللي تبدا كي الغله فهمت طفل صغير 5 سنين يطلع معناتها لونها باهي وحمرا وكذا دونك هذا كل اما شنو
1: دكتور راه القوم ريحته فريز راه
6: اي جوستومون معناتها
5: الحمد لله
6: لي برودوي اللي يخوفوا معناتها الادوات المدرسيه موجود المصدر تبدا ريحتهم شيميك قويه واحد الوان زاهيه اثنين ثلاثة راهو مش يعني حتى كي تبدأ فيها مواد خطيرة معناتها صغير باش يمرض انت والدوري ديكسبوزيسيون وانت وقداش يتعضل هذا حاجة دونك ما يلزمناش ندخلوا في حالة على يقول لك المواطن انا كيفاش مادام هاو موجود تساؤل قلتوه انتم خلينا نبداو ساعه ينجموا يعملوا هذوما ينجموا سورتو لي ميتولوغ المعادن الثقيله ينجموا يعملوا تسمم في الجهاز العصبي وإذا كان الجهاز العصبي تسمم شو معناتها مع التأثير على السلوك وعلى النمو وعلى التركيز وعلى الذكاء معناتها حتى نتائج الدراسية تنجم تتمس. مثلا الفتلات يستعملوهم في البرودوي بلاستيك باش يردوهم سوب لأكثر، ينجم يعمل تهيج في الجهاز التنفسي في العينين. وفما البرودوي اللي نجم يكونوا مواد مسرطنة نلقاهم سورتو في الكول الغيرة، معناتها كيد فورمالديد والبنزين، مي راهو يا سماح مش معناتها اذا كان تعرض لها مره بركه ولا مرتين معناتها باش يعمل كونسير. مي ليكسبوزيسيون دورابل دون لو طون هي هي هي اللي تخوف. يقول لك المواطن انا كيفاش نعمل؟ الحل سهل. اي مواد مدرسيه ما تلقاش فيها المصدر نتاعها، معناتها البلاد المصنع، ما تلقاش فيها لو ماركاج سي او ولا اف دي اي نتاع الامريكان، ما تلقاش فيها المستورد التونسي. المستورد التونسي ماك تعرف اي عبد باش يورد حاجه ياخذ اوتوريزاسيون من وزاره التجاره ويلزم يحط شكون المستورد على الحاجه اللي يبيع فيها. هذه كل ما تشريش امشي للسيركوي المنظم، المكتبات، خاطر هي العمليه معقده. هي يلزم المواطن يعرف شي يشري والتاجر يعرف شي يبيع والدولة يلزمها ترقب. معناتها أنا حاجة بركة نحب نقولها، كل عام ونحن نحكيه على العودة المدرسية والأدوات المدرسية ومجهود المصدر وكسيترا، مارينا حتى غابور ديتايين تاع التحاليل نتاع المواد هذه. يا خويا شوكي لي جون باش العباد تفهم، قل له راهو فما الرصاص في الماده هذية، فما الكادميوم في الماده هذية،
1: ما تقولش يمكن ان تكون مسرطن،
6: فما الفورمالديد، وتقول له هذا مسرطن، هذا نجم يعمل تشنج في الجهاز التنفسي، هذا كذا هذا كذا، باش العباد يبداو واعين وفاهمين. خاطر نحكيو مواد مسرطنة وفي الاخر هو مش يشوف ريزولتا، اموش فاهم المواطن اللي ريزولتا ينجم يكون بعد 5-10 سنين من الاكسبوزيسيون للبرودوي هذا.
1: ردوا بالكم ما تقولش هاني لباس ولا ولدي لباس.
6: الرقابه هذيك الدوله، التاجر اللي يبيع يلزم يعرف شي يشري، يغش الناس ويشري حاجات كونفورم، والمواطن زاد يلزم يعرف شي يشري.
1: وهو كذلك الارقام شو تقول في التقاع
7: نبني على كلام الدكتور انه في الشطر الاولاني نتاع العام هذا 2026 الرقابه كانت حجت اكثر من 32 الف قطعه مدرسيه او تابعه، يعني معناتها المستلزمات المدرسيه اللي ما تستجيبش معناتها للشروط اللي احنا كنا نحكيو فيها، شروط صحيه وال كل. ويتفسر زادة التوجه متاع المواطن انه يمشي يشري من السوق الموازية اللي احنا نحكيه على نسبة تقريبية حسب اخر استطلاع صار في 2025 30% من مشتريات اللوازم المدرسية تتم عبر يعني
1: السوق
7: الموازية. حاجة اخرى زادة سلون لابريس انه في العام هذايا ثم اوغمونتاسيون في الدسوين بين 7-8% حسب منظمة الدفاع عن المستهلك. دونك هذاك علاش يقولوا اللي ثم توجه اكثر للعباد انهم ياخذوا من السوق الموازيه.
1: وهو كذلك اخر الارقام تقول 30% من المشتريات المدرسيه تتم عبر السوق الموازيه. علاش موجوده السوق الموازيه؟ راهو لهم في دب ولهم موجودين، احنا مسميناها على قارعه الطريق. نعرفوا اللي فما وزاره التجاره قاعده تخدم، المراقبه قاعده تخدم، لكن هما مازالوا موجودين، مازلنا نشوفوا في الناس هذه تبيع في الكراسات. ثم انا شكون قال لي كي ندخل المكتبه يبدا محانوت صغيره جراج تلقاه طايري في رمضان ومكتبه في الغونطري وتلقاه يبيع في الحلول للعيد ويشوشت في الروس في العيد الكبير؟ شكون قال لي هو ماهوش جايب لي اللي قاعد يبيع فيه في مكتبه سواديزون انا قاعده نشوف فيها؟ شكون قال لي المكتبه ذيك مرخصه ولا لا؟ معناها المواطن راه تنقص برشا معلومه وينقص حتى نقص منين يمشي يشري بالضبط.
8: كلمه على اللي قلتو انت على السوق الموازيه تسامبل، انت سالت سماح علاش وعلاش وعلاش تسامبل، لانه نتصور ان البلديات معناها ماهيش تطبق في القانون هذا صاحبنا، هذا الكلمه ذيك الشهيره نتاع الزوالي يسترزق خليه والكل. دونك لازم هنا تجديد معناها الملاحقه القانونيه بالنسبه للناس هذوما، خاطر فما صغيرات الضرب بالنسبه للادوات. وزاره التربيه علاش ما تعملش ليستة موحده؟ ما نعرفش علاش ليستة موحده مثلا بالادوات
1: موجوده كبدايه الخدمه عليها
8: الكل تبدا الامور منهم، بالتالي الناس اللي البعض منهم مخالفين القانون يشوفوا لهم حل، والمكتبات زاد يراقبوهم ويراقبوا الاسعار وكل شيء.
1: ونحكي وزيدة على الإمكانيات، الحقيقة بلادنا يزمنا برشا إمكانيات في كل مجال.
6: فما مواد راهو يخلطوا يمسوا معناتها يعملوا بيرتورباسيون تاع لي زورمون، يمسوا معناتها العقم الونتيرم، معناتها راهو مي هذايا ماهوش بالبابل تو على سنين. اذا كان اذا كان كل كل عام هو لا مش معناش ليه اثباتات. معناتها اذا كان كل عام ياخو لي برودوي هذوما كونتروبوند, واذا كان فيهم مثلا الافتلات هذوما كل عام كل عام اكسبوزيسيون خمس تسويع, راهم بعد كلكو زاني باش يولي معناتها ينجم حتى ما يجيبش الصغار.
1: وهو كذلك لايك ديزلايك
0: لايك لايك ديزلايك.
2: نحكيو على بلدية سوسة اللي هبطت بلاغ وتقول فيه تعلم بلدية سوسة كافة أصحاب المؤسسات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية بالمنطقة البلدية أنه يمنع منعا باتا الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية والمشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من متأتية سامحوني من أنشطة متأتية ما خاطر هنا كي نبدا نزرب متأتية من أنشطتهم أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحددة من قبل الجماعات المحلية أو في الأماكن غير المخصصة لها, ويجب على كل حائز للنفاية الناتجة عن الأنشطة التجارية وإلا الحرفية وإلا نشاط آخر وضعها في حاوية خاصة به, وعليه إبرام اتفاقية في الغرض مع البلدية حتى تتولى رفعها.
1: واضح. البلدية متاع سوسة تقول كيفة أصحاب المحلات يلزم يلقي والفضلات في أوعية تستجيب للمواصفات. أنا نشكر كل صاحب محل يحط في أوعية بتاع فضلات بوغ كومونسي باري ديجا حتى الأوعية ماهيش سي با ايفيدون. سيد العميد لايك ديزلايك.
4: والله العظيم نعلق لهم وسام كان
1: لايك
4: كان هي خرق العادة أما كانش حب في تطبيقها لما نجي نعلق لهم وسام
1: صعيب التطبيق
4: يستحيل. أسمع شوفوا الأسواق أسمع أنا تعديتها
1: من يوفر الحاويات التي تستجيب للمواصفات البلدية أم صاحب المحل؟
4: يا سماح انا اسمع هذا الحلم لا انا نمن حاجه برك اي عاقب اضربوا تنح حاويات ويحط
1: ما يعملك بليغ من بعد
4: يا سماح. قلت لك تعديت في قدام السوق الزهروني قسما بالله الوقت يكمل السوق انا رجعت كمل السوق شيء لا يصدق هاي صدقوني احنا تعقيمه بكري مزبله مزبله اسيلوفير لا لا
1: دونك ما ديزلايك بالنسبه
4: لي انا مش ديزلايك انا هو لايك الفكره لكن انا راني مع الواقعيه مع الواقعيه
1: دق دقتها الدنيا نيجي كابتن يلا
5: في الحلم هذا ديزلايك
1: ديزلايك دكتور
5: لايك
1: لايك
5: لايك على الفكرة
1: قابلة للتطبيق. العميد يقول صعيب شوية تطبيقها
5: يحب لها شوية وقتها ما بقول تربي عليش
1: العقلية بوكبا
5: إذا كان فما لونفي معناتها باش نطبقوا تطبق له كل شيء نجموا نعملوه هما بالسياسة وناخذوا شوية وقتنا وكل شيء إن شاء الله يطبق علاش لا
1: علاش لا هيني لايك ديزلايك
8: لايك لايك عجبتني الفكرة على الأخر وتنجم تطبق في المستقبل لازمها شوية وقتها ما تصور تنجم تطبق
1: لايك محمد
7: لايك خاطر كل حلمة راهي ديما تبدأ بفكرة
5: هو الفنان والنقشات
1: كل حلمة تبدأ الفكرة
7: فما حلمة الواري بلون فما حلمة
4: يا كابتن من عام 56
7: يا حلمو
4: من عام 56
7: شيخ
4: اقعد احلم
2: شيخ
5: كتاب حياتي يا عين
4: دكتاتورية القانون يا ود عمي
2: ما ننسيوش اللي البلدية قالت اللي كل من يمتنع عن التقيد بمحتوى البلاغ هذا يتعرض لتطبيق العقوبات دونك نتصور باش يتم تفعيله
5: انا باش نجيب لكم تصويرة كبيرة محطوطة في حمل من المعتمدية والبلدية ممنوع الانتساب الفوضوي كل من يخالف هذا القانون كذا كل يوم
1: انتساب فوضوي
5: اي اسمع والانتساب موجود
1: لكن مشكورة بلدية سوسة على البلاغ وراو زاد كان ما يتحركوش المسؤولين طحن نقول لهم تحركوا كان عمل لك بلاغ تقولوا يعلم قبل هو خلي يعلم الساعة وبعد تو يعاقب
4: القانون موجود
5: نحب نشهد لنا شهادة حق يدراو بلدية سوسة أنظف من بلدية في تونس العاصمة بصراحة
1: بلدية سوسة
5: عندهم لي بان أوردور تاعهم منظمين عندهم خاطر سيتون فيل توريستيك نحكي لك على سوسة وين فما التوريزم
1: سوسة فيلي
5: فهمت دونك علاش لا ما إن شاء الله نجمو طبقوه هكاو
1: إن شاء الله يطبق. يلا أخبارنا على ديوان فهم صوتكم راجعين في ساعتنا الثانية توت سويت من ناس الديوان
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
9: publicité
10: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات
11: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
10: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات عندك أورانج
12: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار
9: اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
11: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
10: الغونتخي مش كل القراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
11: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
10: عندك أوغانج. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام صوتكم.
12: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي نتحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جاء بطبيعتي معايا الميفي 5G.
13: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
14: اريدو طور عالمك.

0: موجز وسادسة مساء ونفهم عسلمة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين يقدر عدد طيور الدواجن النافقة بين 150 ألفا و 200 ألف طير في نحو 200 مجنة بالجهة، داعيا وزارتي الفلاحة والتجارة إلى التدخل لمساندة المربين ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم، وتمثل هذه الخسائر ما بين 30 و 40% من القطع في الجهة وفق ما صرح به المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد البشير عون الله يعبر عن مخاوفه من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة، قائلا أن منتجي القوارص تفاجأوا مؤخرا بطلب المجمع المهني المشترك للغلال منهم لاستظهار بشهادة تثبت تثبت تسوية وضعيتهم الجبئية حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
1: قطاع القوارص يمر معناه بمنعرج خطير نتيجة تهديدات كبيرة بالإصابة ذبابة السيراتيت اللي هي ذبابة الفواكه في ثمار القوارص، يتم إتلافها ويتم معناها التعفن متاعها نتيجة عدم استعداد المبكر في المقاومة متاعها. لدينا منذ شهر جويليا على أساس باش ننطلق في عملية المداوات خاصة الأوكار اللي تتولد فيها ما قناش أذان صاغية، فجأنا بعد ما وفر المجمع المهني مشترك للغلال المصاري وضح على ذمة الفلاحين شاو الفلاح على أساس مش ياخذوا معناها نصيبهم من هذه المصايد، يتفاجئوا معناها بطلب المجمع باش الفلاح يستظهر بشهادة معناها تثبت تصفية وضعيته الجبائية اللي هذا ما كانش قبل.
0: وفد عن وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية غينيا ومركز البحث في التكنولوجيات الصناعية أدى زيارة إلى المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لتطوير القدرات الفنية ومرافقة المؤسسات وتبادل الخبرات ومقارنة الممارسات حول تحدي مشترك يتمثل في تحسين مرافقة المؤسسات الصناعية في مسار تطورها. وأوضح المركز أن هذه الزيارة تهدف إلى ترسيخ الديناميكية على المدى الطويل وتعزيز قدراته وتطوير خدمات تكون أكثر قربا من احتياجات المؤسسات الغنية. وفي أخبار العالم، أمين عام جامعة الدول العربية يكشف عن إجراءات تعتزم الأمانة العامة للجامعة اتخذها لتوثيق انتهاكات الاحتلال والتصدي لها، مشيرا إلى وجود مبادرة عربية لإنشاء صندوق يمول مرصدا لتلك الانتهاكات بهدف توثيقها ونشرها ووضعها أمام الرأي العام. الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تقول إنها ساعدت دول الاتحاد الأوروبي في إعادة أكثر من 33 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 30 ألفا خلال الفترة نفسها من عام 2025. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات حسب المعهد الوطني للرصد الجوية.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. مساء النور، اهلا بكم في فلاش سبور. نحكي على المسابقات الافريقيه، الفرق التونسيه تلعب نهايه هذا الاسبوع مواجهه اياب الدور التمهيدي الاول في رابطه الابطال، وايضا كاس الكونفدراليه الافريقيه، النادي الافريقي في مالي يواجه جوليبا نهار السبت انطلاقا من 5 متاع العشيه بتوقيت تونس، ماتش زفرو الحكم الايفواري هيغ موديس ريتشارد كوكورا، مباراه الذهاب وفات بفوز الافريقي هدف مقابل صفر في رابطه الابطال. نحكي على كاس الكونفدراليه الافريقيه، نهار السبت في السنغال الترجي الجرجيسي يواجه ديان بيرز السنغال، مباراة الذهاب فازت فيها العكارة 3 أهداف مقابل هدف. وفي نفس المسابقة كأس الكونفدرالية ديما نهار الأحد انطلاقا من 6 متاع العشية

تضيف اتحاد بنقردين نهار الاحد 13 سبتمبر في الشهيد زويتين شبيبة العمران تواجه النجم المتلوي. في ملعب حمل لنف نادي حمل لنف يواجه الترجي الرياضي التونسي, وفي بوجمع الكميتي في باجة الاولمبي البيجي يواجه تقدم ساقية الدير. جولة تستكمل نهار الاحد 20 سبتمبر باجراء اخر زوز مقابلات. في رادس النادي الافريقي يستضيف الترجي الجرجيسي, وفي المهيري في صفاقس النادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي. نمشي نحكيو على اخر اخبار الميركاتو. لؤي الترايعي في صفاقس حاليا وتجاوز اليوم الصباح الاختبار الطبي بنجاح, والمنتظر الساعات القادمه انه يمضي لمده موسم. اعاره قادم من نادي الوحده الاماراتي, طبعا اعاره دون احقيه الشراء بالنسبه للسي اس اس. ولؤي الترايعي منتظر كما قلنا يمضي في قادم الساعات. نواصلوا مع الميركاتو. واتفاق رسمي بين الاتحاد المنستيري ونادي الاتحاد الليبي بخصوص اتمام صفقة مهدي القنوني الى الفريق الليبي. المنتظر ان يمضي القنوني عقد لمدة 3 مواسم, صفقة باش يتحصل من خلالها الاتحاد على مبلغ 300,000 دولار. وليد الشتاوي يعود للتدريب في الدوري العماني. المدرب وليد الشتاوي كان أكد اليوم في ديوان فهم أنه تم الاتفاق رسميا مع نادي صور العماني الناشط في الدوري الممتاز لإشراف على تدريبه في الموسم الجديد. الشتاوي سبق له أنه درب في البطولة العمانية مع نادي النصر, وفي تونس مع النجم المتلوي اتحاد تطاوين والملعب الجيبسي, أيضا خاض تجارب في البطولة السعودية مع أندية الكوكب وأيضا النعيرية. في كرة اليد النادي الافريقي يتعاقد رسميا مع عزيز الواد بالنسبة للمنسق اللاعب. نادي ساقية اللزي يتعاقد لمدة 3 مواسم أمضاها اللاعب اليوم, والواد كان أمضى ودرب مع الترجي الفترة الماضية قبل ما يرفض هيكل مقنم الانتداب تاعه, بالتالي رسميا في النادي الافريقي. الختام بأبرز المقابلات اليوم في البطولات الأوروبية. في لاليغا في إسبانيا 7 دقائق لعب حاليا مباراة ختافي سالتا فيغو 0-0, و8:30 مباراة إلتشي أمام ريال سوسيداد. وفي السيريا في إيطاليا 1-0 لكالياري أمام ليتشي حاليا 38 دقيقة لعب. وفي الليل أودينيزي يواجه لازيو ماتش انطلاقا 8:15 متاع الليل.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. النهار متسمي على صباحه
1: وصباح رباح.
0: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من الستة للسبعة. سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوان FM صوتكم.

0: الستة وخمستاشن دقيقة. مرحبا بكم ورجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. كما قلنا لكم كويز لغاني موجود توت سويت. سينو عنا روبريك جديدة اسمها الرقم. رقم اليوم الشيفر متانا هو 6000. طبعا بعد نعرفوا شنو هو رقم اليوم. سينو باش نبداو مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
0: يلا نور.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليلة 2/7/2026 باش يكون فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب قليلة بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26-31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات. وإذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، الحديث زاد في وسائل التواصل الاجتماعي على فيضانات أعاصير. الناس معناها داخلة بعضها تحذيرات كلام كثر برش على الفيسبوك. هات نحن نفهمه الصحيح من الغلط من عند الخبير في المناخ والشأن البيئي حمدي حشيد في تصريحه لناس الديوان.
3: في خضم التقلبات المناخية اللي نزلنا على وقعها إلى الآن، هناك معناها توقعات بتسجيل تساقطات مطرية ممكن اعتبارها مهمة من حيث الكمية، لكن تقريب اثنين يعني في استعمال مفردات من قبيل طوفانية أو واحد، هذه كلمات نتحفظ عليها بصراحة. يعني هي ممكن تكون تساقطات مهمة، ودائما الأمطار اللي تكون تقريبا بعد فترات الجفاف الطويلة والموجات الفرعية الطويلة تكون قوية نوعا ما، لكن ما نتصورش اللي باش تكون في مستوى اللي باش تحدث شلل عام. يعني تقريبا الكلايمت غريف أو معناها التخوف أو الحزن المناخي، ولا خلينا نتقبل هذه النوعية من الأخبار، تقريبا الكثير من الحذر والكثير من التوجس. وهنا نفصل خلينا نقول التفسيرات ممكن اللي تكون لا ترتكز إلى أي معطى علمي، والتفسيرات الممكن علمية خلينا نقوله اللي يجب التعامل مع المواضيع هذه بعقلانية بطريقة ممكن علمية. خلينا نكونوا حذرين نعم، خلينا نكونوا متأهلين وهذا هو المطلوب، لكن لا اللي تكونش معناها الأمور اللي في مستوى اللي تخلق حالة معناها من الترقب والخوف. هذا لا، عموما نستعمل كلمة أمطار طوفانية كان بعض سقوط الأمطار بعد ما نتحصل على الكميات النهائية باش نوصفوها بكميات طوفانية أو لا. وطوفانية يعني تقريب الكلمة هذه اللي نستعملوها يعني عندما تكون كميات التساقطات المطرية تكون فوق 80 مليمتر في أكثر من 24 ساعة. يعني وهذا تقريبا في الوقت هذا أو في الأرقام اللي نذاو فيها الآن مش باش تتوفر ممكن الظروف حاليا على الأقل نقول لي كش تصير بالنسق لك. علاش نقول ممكن هي تساقطات مطرية مهمة وليست طوفانية كما يقع الترويج إليها؟
0: تساقطات مطرية مهمة لكن مش تساقطات طوفانية، هكي يقول خبير المناخ حمدي حشاد. سيد العميد،
4: أولا ساعة كل شيء بيضربي، لكن هذه النماذج الأمريكية والأوروبية يقولوا فما أمطار جاية. الأمطار اللي صبت في الصيف كلها أمطار الحمل الحراري تيجي للسخانة نتاع سويعة وتمشي. هذا يا أول فرون جاي، أول موجة جاية بالحق لتونس، والحمد لله أني جاية على المناطق اللي فيها سدود مع المنطقة الشمال اللي ما تصيرش فيها فيضانات، على عكس ما ظن الفيضانات تصير في المناطق المنخفضة اللي هم في الساحل وفي فهمتي في الوطن قبلي في يعني في القيروان. أما في الشمال في جبال الخمير قد ما تصب ما تعملش فيضانات، يعني الأودية كبيرة وتمشي للسدود، وهذه أهم ممطرة على الإطلاق. علاش؟ باش تروى الأرض، مش الأمطار الجاية تمشي للسدود، خاطر لازمها الأرض الأودية تتبل، الأرض لطاء تتبل
5: تروى
4: مليح باش من بعد يصير سليان ويجري. إذا مطر ربي حبنا جابها في وقتها بالضبط، ومؤشر إن شاء الله خير للمستقبل.
0: ونفكروا سي توفيق كالعادة أنه راو ما تقفوش تحت الأسوار، ما تحطوش كرهبكم كل ساعات يتغشوا علينا كنكثروا لهم بالتوصيات. أما راو فريمون إذن أقول لهم ردوا
4: واللي جام جهوية هاو في بالكم من الخميس ورد راهي ثم مطر ابتداء من يوم الخميس في العشية الفرون هذا يوصل هانا في بالنا نحضر روحنا نبعدوا ناس على الأودية فهمتي نحتاطوا شوية فهمتي وكهو الأكثر الأقل.
0: وهو كذلك ردوا بالكم فما تساقطات ما فماش امطار طوفانيه ما ديما نردوا بان احنا تعلمنا انه توا المناخ راهو ما عندوش صاحبه ما تعرفش عليها الدنيا الامور كيفاش تتقلب من ساعه وساعه ربي يحفظ الجميع تتبعوا الرصد الجوي تبعوا البلاغات ردوا بالكم ربي يحفظكم ناس الكل 26 دقيقه باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيشن لكويز الاغاني
1: كويز اغاني
0: أوكي بدناها كويز أغاني كنت حاجة عاتي على اللبناني إيش
5: كانت
0: يلا إيش قلت لي قليل
5: إيش كانت
0: كويز غنيات
6: كويز غنيات
0: وليت أغاني
6: لك دخيله
0: بدنا نغني
6: بدنا نرو
0: ربي حطي لي فانكا بدنا رو يلا محمد شكون شنو نبدأ اليوم مع الارتيستو
6: سيد العميد كل هذا
0: يلا
4: صبح طول عوض الله
6: لا نقول أغنية تكون سيد عميد
0: هاي شو اسمها الأغنية تبدلني لك شوية اليوم
4: أح
6: أح
4: أح
0: أح
4: والله اسم أغنية لا
0: هاي
6: بين تشكون بين
4: الأيام
6: أحضنوا الأيام وردة
0: أحضنوا الأيام الله ليه يا سمباتيك ليه رفعان طلعوا منه الأغنية سمباتيك
6: فازة فازة جديد
0: حلوة الفازة وي محافظة
7: اسكت افهم
6: اسكت افهم
0: الله يا وردة
4: الله الله
0: شوية حزين تو
4: الشهد وينك يا محمد يعني موجود
0: محمد شوي را وردة
6: صبايا شوي را وردة صبايا خويا
4: صبايا ديما حي خويا
6: الغنية ذي بالحق راهي ملحمة طربية كبيرة برشا هي غنيتها وردة الجزائرية عام 1976 اللي هي من ألحان الموسيقار بليغ حمدي وكلمات شعر سيد مرسي معناها هي حالة فريدة من نوعها من العشق الطربي
4: مرسي مرسي جميل عزيز ولا سيد مرسي
6: سيد مرسي
0: على احضنوا الايام عميد لا دبرني له لا بونت ولا شطر بونت
4: يا ودي تكلمتوا كل لا بونت تكلمتوا كل ما عادش عارف باش نقول واش
0: يحسبوا
4: جيتك ماميشه يعملوا لي حتى انا ما تماميش
6: ورده ظهر
4: في مخي تمشي
6: لو جايك بالضبط
4: قعدت انت وزوجه قعدت
6: لو جايك بالضبط
4: لا انا ماميش انا بليش الله اعلم
6: مازالش يحسبوا ربح فورفي
0: الكابتن راهو فالح ينبر عليكم كي تبدا غنيتكم يقول لك سهله وغنيته هو يسكت نمشيو للكابتن ولا
6: نمشيو نورز نشوف
0: نورز
4: عميقة الأغنية ولا مش عميقة
6: نورز
0: في الحزين
7: بربي عليه عليه مش عميقة
4: تامر حسني
7: أكتر حاجة بحبها فيك
6: أيوة.
0: هو ده
4: شباب شباب ما عندك بتعمل
0: أبونا
4: حلو أخويا أنا رجع سليم تحت قبل الضربة بصراحة ولا تحت قبل الضربة
0: أكتر حاجة شدتني ليكي
4: هي دي هي دي عملت في غير اي اي سمعت
6: هنشو دي بلاس
0: تامر حسني في العميق النورز
6: ولا يهم
0: شوف انا شوية عميق النورز الامور ذي خليها لهين هيدي اصلي قالك خليها لهين مريق لهين لوين نمشي وتوا
6: دوك مش نفرح بيك تو
4: ايا
6: تفضلي
4: جود طبيب قراح
6: الله
0: الله
4: ياكم صل صل يعني بيه من النوتة الأولى في الكردي يا دي محمد
6: كردي
4: حلو
6: حلو لك شي حد قلبي دكتور سليم
4: عبارة يقول لي أنا شكون اللاعب مركب بنت بيده كيف كيف شكون بيعرف مارادونا

0: مشال مهرجانات ولا
1: اطب بالكون ما
0: تمشيش حتى مهرجان
2: لا شيء
0: والله
3: غير ننسي عجر مع ما تحبها
1: اي اي من غير ما نحكي القصة لوين نمشيو توا
4: نمشيو للكابتن اي
5: نمشيو نمشيو لينا معناها
4: بار هين هين
0: هين
4: هين
0: هين
4: هين هين هين
5: هين هنينا هنينا
1: اي
2: ام كلثوم
1: ست
4: ام كلثوم ما نعرفش
3: اصبر
2: سيرت
4: انت حياة عمرك من جد تخاف سيرت عمري بخاف من سيرة الحب صحيح
1: تخاف خلو ما يخاف
2: لا وطلعها بالفوز كده
1: الله
6: وظلم الحب كل أصحاب
0: ما في غياب كتعرفش عملت الراجع نحط الغنية ونبدأ نركز على المقدمة ونقرأ إيش نعمل
1: لنا الغنيات الكل
4: والله سيد
1: العميد
0: نقرأ
4: والله يدوك أبدأ
1: أي أبدأ
0: والله ديتنا راجع خطفتني شيء يا قبل إني جابت روتارة
1: ولا اسمه المايسترو توفيق ديت بدل تريته المايسترو تبع بارتيغ من اليوم سيد
0: مراجعة نقرأ
1: سيرة الحب حلو حلو سيرة الحب
4: نمشيو للطلياني
1: طلياني
4: طلياني
1: دولتشي فيتا
0: بلا نبدا ما همشوش خليه
5: اقضي
2: صعيبة محمد صعيبة بصراحة
0: تونسية
4: ديجا حكينا عليها اخر
0: مرة تونسية
4: حرمته
5: من نعاس وك الدنيا ذيك
4: النعاس
5: ذيك
6: يا مولاتي يا
5: حسره على المالوف

0: كلمات سالحة.
1: حرمت بيك المعاصي. حلو بيه. يلا نرجو لسي توفيقي.
2: نرجو سيد العميد.
0: مايسترو.
1: يلا مايسترو.
0: احنا لابونت باليد.
1: يلا عميد.
2: ولا اسمعت فيه. محمد عبد الوهاب. عرفت على وين؟ عرفت. اللي ما اللي مشكل في العناوين.
1: خايف خايف.
2: خايف أقول اللي في قلبي.
1: لا.
0: قولها قولها قولها يا كابتن.

0: برافو
1: لك صغيراتي مع ابو اولياكم اسمع الفن اسمع حلوا وذنيك وشنفوا وذنيك باش تعرفوا الفن الحقيقي
0: يلا ليش كون نمشيو توا يلا ما شاء الله
2: نورز نورز
0: نورز خلينا نشوفوا شنو
3: نصيف
0: انغاء
3: سهله الغام هذه
0: يا ريتك فهمني
4: من
3: عرفت اصلا سميح
4: تحب انغام انا حبابي
3: من
4: له سميح
3: طلع حد عندك انغام وصلنا النصري ما ترحمش فيه
0: يا ما انغام قبل
3: يا معروف الاغنيه
2: فيها سلو معروف
0: برا اللي ناقص عمر نفسي اكملك الله
5: يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمس
0: طلعت شنغام نور مزا
5: يا أمل اللي بتمنى
0: ليش كون نمشي ودوعي
2: دوك
0: دوك
3: دوك
0: يلا ركز سليم
3: اي بسم الله
2: هو يا بيونس
4: تعلق قلبي
1: تعلق قلبي
3: هو يا بيونس
4: رجعت بونتو
2: عرفت ولا
4: مش
3: لا وسيد عمي طلعها هو يا بيونس
2: تعلق قلبي تفلة
0: تفرق دموها الغنية
3: مو حليلتها هو يا بيونس كنت والعميد وقتها صغير
0: والحيلي والحلال
1: جاية انت حلولة عم تحالها في تونس
3: شكرا خسارتها
2: سيئة
3: اوكم الزوز
2: سيئة
1: فما هي واحدة مطربة إيرانية جات تونس
3: خليهم سيبهم
1: اسمها جوجوش
3: جوجوش
1: عملت فتريه
3: مش عملت فتريه زلزال
1: زلزال في
2: كيف ما قال علي الرياحي في قلبي عملت حاله
1: لوج على جوجوش لوج
0: في جوجوش تواجد
3: لا وبعد يلوموا علينا احنا على هيفا وهبي وناسي عاشور شنو
1: لا بالحق زلزال
3: غني بالايراني ساعه
4: نلقيتها وشوي نعجب تصويرتها
3: ولا جوجوش هكا تعمل كيما ميري دارك
4: شبال جورجيا ميلوني
2: اي
3: ميري دارك تعمل هكا
0: يلا توت سويتي من انت وتحط لنا جوجوش اي وين نمشيو توا وين نمشيو اخر اغنيه يا
2: ستار منك
0: هاني هذه جوجوش يا جماعه تفضلوا
3: هذه توا
1: توا لا كانت مزيانه برشا
0: اعطيني قبل جوجوش قبل حتى توا مزيانه راهي
3: مزيان صغير
1: توا هذا بعد 50 سنه ملي جات
0: يلا والكتيبه لي راني نتبع حبوب برافو عليكم انت اليوم قاعد تجاوب ياسر بالكدا كي العاده بيان سور معز منوبي سامي سيتي مهند اول مره غلطت اليوم في غنيه تامر حسني قال حمائي هكا شقول لكم لينا نتبع بالكدا برافو عليكم الكل
3: سامي
0: حبوب اول مره يغلط اول مره مهند
3: حمائي وتامر حسني حفظت
0: بين حمائي وتامر حسني غلطت فيهم اليوم ربي يفضلكم لينا جوجوش طلعت جوجوش جوجوش
2: طلعت جوجوش
0: الله سمعتوا هيني قال لي طلعت جوجوش
2: شفت
0: اعطيني اغنيه لجوجوش
2: هاي هاي جوجوش
0: يلا اغنيه هيني اغنيه هيني
3: فزيني
0: ليله ونيزو تخلص
2: لا
3: وليتوس
2: اغنيه عملت ترند على الاخر المده اللي فاتت
4: نافش سمر حب بتاع
3: تعبني شبشبني قلبني سيد عمي تسمع قلبني تعبني
0: يلا محمد عليك
1: ذكاء صناعي القهر وش الحفلة تاع تونس في الحفلة تاع تونس
0: سمرة حبك تعبني يا طليل
2: سمرة يا سمرة
0: حب نقول لكم العميد سيب الدنيا الكل لوجه على تصوير جوجوش
1: لقيت صورة جوجوش في حفلة تونس ومش تعرفوا بتشوفوا تصويرها تفهم على جزء
0: عليه رب
6: وحتى جوجوش سمرة
1: لا لا لا
0: جوجوش سمرة حب التعب يلا طليل
3: شو مشكلتك
0: هذه تصويرة جوجوش هيا
3: شو مشكلتك
0: طليل
6: لا ما عنديش مشكلة
0: طليل قال لك بالعكس معناها شبابة اي حبة تعب هيك تصويرتها هذه هي صغيرة جوجوش
3: لا لا لا
6: شوفوا لهم تصويرها بالالوان
3: لا ولا هذيك
0: هي هي هي اما هذيك نواغي بلون
3: لا هذيك
0: هاي هي
1: هذيك الاخرى هذه في تونس خير برشا
3: شوف سيد العميد
0: تو بعد نكمل
3: كل واحد يرجعونا الاولانيين نواري بلون
0: اي السيده المخشى قد تشبه زيد المديحه كامل الممثله المصريه اعطيني اغنيه طلياني وخل اي خرجوا لي جوجوش من راسي
3: جوجوش
0: تونسيه تونسيه
7: التركيز تاعي مشى في جوجوش.
3: هنايا زعما هنايا
0: لا لا زيد زيد ذكرى ذكرى
3: ذكرى
1: ذكرى محمد
0: صعيبة. إلى حضني أمي
3: حضني أمي
1: حضني أمي
3: عبد الرحمن عيني

0: يلا اخر غنيه لشكون محمد؟
1: والله شو ثم غنية الثالثة متاع الدوك قديمة شوية وكا
0: نسكروا بها.
1: اي
0: باهي
2: اشتغلني انت دورتني في صباعي. شكرا جزيلا.
0: برافو سيدي.
2: لا مالا وينك طلبوش نحن
1: في مقام ال
2: على
1: الكر
2: كردي توسي
3: ولا كردي ولا كردي.
4: أنا عندي سؤال كمان. ولا عندي سؤال. هتفرجت في الأغاني.
0: والله اللي خلينا نسمع أغنية. قص خالي العميد يتكلم.
4: لا ولا بالحق. جابون الناس كلها. شو تبدل؟ تفرجت في الحفلات على تونس قبل. وركز فهد بالين وهو يمي ونسو الكل. الفيانة في الجمهور والرياض والقاعدة والضخامة متاحهم هو نمشي. تو احنا نتكلموا على سبعينات الثمانينات راه. الضخامة واللبسة والجمهور كيفاش؟ وين مشى
0: ما كله يتبع بعضه هذه راهو يسالوا فيه على الفيراج مثلا في الاستاد يقول لك قبل كانوا يمشيوا كوستيم
4: كرافات انكرويابل استغربت من الرياض والجو والفيانه واللبسه
0: جوستمون بي الكتيبه وانتم قاعدين تجاوبوا نحبكم تكلمون على 31 328 328 نحب رابح زوز منكم اليوم اربع تذاكر لحفل يارا في كارتاج نهار 10 سبتمبر سعر التذكره 40 دينار تباع في المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي.ان يلا كتيبه نحب تكلمون على 31 328 328 31 328 328 نورز ما نجمش نسمع وانا قاعده نتكلم عملتهم الكل ما فهمتكش معليه 31 328 328 يلا اول زوزي يكلمونا كل حد فيهم باش يربح اربع تذاكر لحفل النجمه العربيه يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج 6:36 دقيقه باش نمشيو لهاني ابراهيمي ناس سبور
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7 النهار متسمي على صباحه وصباح رباح تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوانا فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
0: أكثر نهار سمعت في اسمي في ديوانا فام ياسر فرحانة. مرسي سيد المخرجة يلا نسبور مع هاني الإبراهيمي
5: نسبور
0: يلا هاني
6: بعد شوية باش نحكيو على ما نعرفش كان كلكم تصورتوا نهار باش يتلموا ميسي وكريستيانو في فريق واحد نعرفش كان جات لبالكم أي إنسان فيكم يتبع كورة جات لباله الفكرة الفكرة ذي باش تحقق
0: هما لي فان متاعهم ما يتلموش فرد بلاصة
6: اكزاكتومون لكن الناس نتصور تتمنى واحد يحب الكل يتمنى يتلموا في فريق واحد هم باش يتلموا في فريق واحد وبعد نعطيكم التفاصيل لكن خلينا نبداو من تونس وخبر الحقيقة بون نجم يفرح ناس النجم زاد الناس يخليهم يقولوا علاش وفما ناس باش تحزن لأنه اللاعب التونسي لؤي بن فرحات تونسي واسما ولقبا معناه لؤي بن فرحات تعرفوا بالكدا اللاعب هذايا كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي كان موجود مع المنتخب الوطني التونسي في ستاج مارس قبل كأس العالم مع صابر اللموشي كان استدعاه لأول مرة وكانت مفاوضات معاه معناه مع عائلته من قبل بسنوات معناه ملي كان أصغر حتى من هكا حاليا اللاعب عمره 20 سنة كان موجود في ستاج مارس كما قلت لعب مع المنتخب وقتها زوج مقابلات ودية أمام اي تي وكندا لعب بضع دقائق يقول القائل شنو اللي صار لكن بعد ما كانش موجود في كأس العالم لأنه قبل مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم وقتها صابري لموش كان خرج في الندوة الصحفية وقال أنه مش يكون موجود وصارت وقتها مشكلة تعرفوها لكلكم أنه ما حبش يجي وأنه هو قرر وعندي ضربة معناها في مشط القدم بالضبط ويقول أنه باش نتأثر هذاك عش ما جاش لكأس العالم هذي العذر اللي أعطاه اليوم يجي الخبر رسمين أنه لؤي بن فرحات يقرر رسمين تمثيل منتخب المنشافت المنتخب الألماني بالتالي لن يمثل ولن يكون في المنتخب الوطني التونسي في الفترة القادمة علاش الخبر هذا صادم لبعض الناس لأنه لؤي بن فرحات وكان لمح حتى معين شعباني منذ توليه تدريب المنتخب في الندوة الصحفية وكان لمح أنه باش يمشي ونأكد لكم هذه معلومة مؤكدة أنه حتى معين الشعباني كان برمج في الأيام القادمة كان باش يمشي لألمانيا وباش يجتمع باللاعب وعائلته واللاعب أعطى موافقته على الالتقاء بمعين الشعباني وباش يتفاهم هو وباش يتقابلوا لكن اليوم يقال مقر تمثيل المنتخب الألماني. التفاصيل اللي صارت سماح واللي تقلق ربما هو التهرب نتاعه، لأنه كان موجود في المقابلات ثم بعد على كأس العالم وجاب سبب وقتها اللي الناس ما تمش استساقه من الناس والمشرفين من الجامعة ولا المنتخب. بعد تجي الأخبار اليوم من سكاي نيوز الألمانية تقول أنه اختار رسميا تمثيل المنتخب الألماني. بالنسبة لأي بن فرحات نذكر اللي هو قيمته التسويقية 10 مليون أورو حاليا، مازال كي أمضى عقد جديد مع فريق فرايبورغ الألماني من فريق كالسروة، وأيضا الفريق الجديد بتاعه فرايبورغ كان أعاره لكالسروة باش يكمل معاه الموسم هذا والعام الجاي ينتقل لفريقه جديد. موهبة كبيرة أخرى تضيع من المنتخب الوطني التونسي، لكن هلا ما نجموش نلومه للجامعة للمنتخب أبدا، نجمو نلومه كان اللاعب وعائلة اللاعب، لأنه كان التهرب بتاعه من الأول أنه ما يشاركش في كأس العالم. وبخلاف ذي سماح النجم نقوله الروايات المتضاربة بين هو كلام ووالده كلام، لأنه والده في فترة سابقة كان أكد أنه هو اختار المنتخب التونسي تمثيل للقلب وأنه ديما يجي لتونس وأنه يحب تونس والكل، لكن في الأخر اللاعب اليوم يختار تمثيل المنتخب الألماني كابتن. في الأخر اسمه لؤي بن فرحات وأصبح ألماني مع تونس.
2: أنا مصدوم من سعد، عنده الحق يمشي وين يحب لا أكثر ولا أقل، يحر هو حر لا أكثر ولا أقل. وإذا أنت بستقعد تجري في جرة إنسان ليس له أي رغبة لتمثيل تونس ربي عاونه، ولكن خلينا نبدل العقلية، خلينا نبدل العقلية، هو حر يختار ألماني يختار فرنسا يختار كذا، ومش يتغير شيء في المنتخب التونسي مش كذا، ومنتخب التونسي عنده ملعبيته ويدافعوا عليه وإن شاء الله ربي يوجهه خير. خلينا نبدلوا عقليتنا، ما عادش نتهموا الناس ونلوم على عائلته. شو عائلته شو معناته؟ معناه أنت تشوف في ألمانيا يشوف في روحه اللي أنسي تم بروجي سبورتيف لا أكثر ولا أقل، هو حر هو اختار. واللي جاونا هذوكم عملوا أنشوا برديفو وكذبوا علينا وقالوا فرنسا تجري في جرتنا وأمريكا تجري في جرتنا وما يجري
0: في جرتنا. سي با فغي، أي لاعب ممكن كان فريق آخر بخلاف المنتخب الوطني راهو مشي، كل من جي فرصة يمشي. واللي ما يعيطولوش البرة يقول هاني جيت هاني اخترت تونس.
2: انتي شو انتي توا جاوبت على كل شيء، أنشوا برديفو واللي زاد النجار اللي ما تلهاوش بيه في تونس يلقى بلاصة أخرى يمشي.
0: ولهنا راهو زيدا فما تساؤلات تجد الناس، ولا تقول لك بلادك هي اللي تولدت فيها وكبرت فيها وقريت فيها، وإلا بلادك هي بلاد والديك. لي جينيراسيون جدد راهو الأمور تبدلت. قبل كان فما أكثر تأثر بالبلاد الأصل وبلاد أمك وبوك وين جدودك، اليوم يقول لك أنا نعتبر ممكن بلادي أكثر هي كما بوك اللي ربى ولا بوك اللي جابه. بالضبط هذا راهو فما اللي يقول لك راهو البو اللي ربى أكثر منه البو اللي جابه
6: لكنه جاء واختار تمثيل المنتخب التونسي هو عائلته وجا لعب
0: ممكن وقتها ينافي با دوكازيون
6: صحيت
0: مازال وقتها ما عيطولوش
6: أنه في
0: القائمة درجة الثانية في ألمانيا.
6: بالضبط.
0: أما السنة
6: هداف
0: عيطول
4: المانشافت
0: من عام خمسة أهداف
6: من عام ناول
4: عيطول المانشافت
6: ما زالوا ما عيطولوش واختار انه معشي
4: مثل نتخيل خطأ كان اختاروه باش نقول هذاك علاش تكب سعد هي الفريق الالماني عنده سنين تكب سعد الفريق الالماني ما عادش ريحته في
6: خليه كم نعطيك حاجتين سيد العميد باش تفهمني بالكدا. هو جاء في مارس مثل المنتخب التونسي واختار انه مثل المنتخب التونسي في بين الموضوع تسكر وفاش يكون موجود في كاس العالم كان اسمه موجود في القائمه تاع صابر اللموشي حرفيا. انا نعطيك صابر اللموشي شنو قال اتصلت بوالد، قال اتصل بي والد وأي بن فرحات اليوم الصباح وأخبرني أنه من السابق لأوانه ضم اللاعب إلى القائمة ورفض الدعوة. راهو اللاعب يرفض دعوة في كأس العالم وهو كان معاك شهرين ولا شهر التالي قبل كأس العالم كان معاك وجاك طواعية ومثل ولعب، لهنا تطرح برشة تساؤلات. أنت ديجا علاش رفض؟ لأنه لو لعب مباراة واحدة رسمية، لو لعب دقيقة واحدة رسمية في كأس العالم لن يستطيع تمثيل المنتخب الألماني.
0: مش نفسه اللي اسمه فينا برشا رومي فهموش في الكرة، كي تلعب ماتش أميكال تنجم من بعد تبدل، لكن كي تلعب ماتش أوفيسيال
6: سيبون
0: لا. رغم أنه راهو هيني بعد اللي عشناه مع المنتخب في كأس العالم نتصور الناس اللي قالت لي راهي تقول لك ارتحت كي مشيت راهو ممكن راهو حتى فريق آخر ما يعيط له معناه راهو كل حد كيفاش يخمم من جيته،
6: لكن هو رفض قبل ما يشاركه
0: رفض قبل
6: ما يعرف قبل ما يمشي نعمل شنو النتيجة وجا قبلها
0: جوستومون ناخذوا راي الدكتورين مشوا لخبال
2: لا انا مع هاني ومع الكابتن مي يلزم نبداو بذو احنا كفريق وطني ولا فريق قومي عيطنا الجوادات لا عطيناهم شانس باش يلعبوا في المونديال كيما رامي رامي خديره كيما دافيد جمالي اللي رفضوا المنتخب قبل دونك نبداو قبل ما نلوموا على الوليد هذا في الاخر سي تان شوا سبورتيف بصراحة. إذا كان قدامه ليكيب ناسيونال تاع ألمانيا وهو مش مولود في تونس ومش قاضي في تونس ومش متربي في تونس وما عندوش اللغة يخم في مستقبله الذي هذا صحيح هو تونسي مي ألماني زاد دونك كي باش نبداو اون بلاس لاباغ الفوق شوية نبداو بذواحنا نحن ما نعيطوش العباد اون فان دو كارير ونعطيوهم لا شونس باش يعملوا مونديال ونتصور الوليد هذا كان جاء للمونديال هذا ما دبرش كونتراتو في فرايبورغ بالبريستاسيون اللي صارت في الكوب دو موند والفضيحه اللي عملناها اللي كلينا طوزينا في ثلاثه ماتشوات هذا دو ان دو دو نحن كتوانسه يلزمنا نرجعوا للبرودوي لوكال تاعنا يلزمنا نكونوا فورماتور في الشامبيونان تاعنا نشوفوا الاشقاء المساروه جمعية الكل براتيكمون 70-80% من اللاعبين ينشطوا في الدوري المصري افيك دو تخوا زيليمون يوليو هما يجريو راك تبدا شامبيون دافريك وتبدا هو يجي ويحصل له شرف وقتها باش يلعب مع تونس اما بون هكايا ان ستاتيو باتار معناتها بي ناسيونو دي لوكو ولي بي ناسيونو كيما قال الكابتن ما يلقاش معناتها بشيكاو في فرنسا ولا في المانيا ولا في ايطاليا يجي سي اون اوكازيون باش يعمل كونترا واحد اخر بور روبوندير دونك فوالا معناتها هو اللي ليبر في الاخر
0: حتى صبري
2: اللموش هو بيدو هو بيدو
0: اختار انه ما يلعبش مع المنتخب الوطني التونسي
2: بالضبط اكزاكتومون
0: صبري اللموش بيدو
2: اكزاكتومون
0: اش قال لكم ديتنا لكن الاخبار اللي بعده
6: كلمه الايام وبيننا المنتخب الالماني الاول راه صعيب برشا وكهاو
2: تو يجي
0: الاخبار اللي بعده
2: نتعداو لي يجي في 30 سنه
0: يجي دارك
6: صعيب شويه
0: اللي بعده
6: نحكيو على ميسي وكريستيانو كما قلت لكم تتخيلوا انه نهار يتلموا في فريق واحد ميسي وكريستيانو افكتيفمون هم باش يتلموا
0: انت تشوي بلوتو ميسي ولا كريستيانو
6: انا كريستيانو بكل وضوح
2: وكل
6: قدم ميسي انا يعجبني كريستيانو ملي انا صغير وهو صغير معناها ديجا
2: سمعت انه ملي صغير وهو
3: انا صغير
6: لا لا ملي انا صغير وهو مازال يلعب صغير معناها
0: كبرت ولا في ناس ديوان
6: كارلوس تيفيز اللاعب الارجنتيني السابق المعروف جدا كلكم تعرفوه اكيد باش ينظم في شهر ديسمبر المقبل مباراه اعتزاله تتلعب في ملعب لابومبونيرا التاريخي في بونس آيرس في الأرجنتين باش تتلعب المباراة هذية وكان أكد في تصريح لوسائل الإعلام الأرجنتينية منذ يومين تقريبا وقال أنه خذا الموافقة والضوء الأخضر الرسميين من ميسي وكريستيانو باش يكونوا الزوز موجودين في مباراة الاعتزال متاعه وكان تصير الحاجة هذه طبعا الأكثرية باش تصير لأنه خذا الموافقة متاعه ونتصور باش يكون عندهم كلمة زوز باش يكونوا زوز في نفس الفريق مع كارلوس تيفيز بالتالي لأول مرة في التاريخ ميسي وكريستيانو باش يتلموا في فريق واحد في المباراة هذه نذكر ماتش في ديسمبر في لابومبونيرا في بيونس آيرس نعطيكم أبرز الأسماء العملاقة جدا اللي باش تكون موجودة في المباراة هذه بخلاف ميسي وكريستيانو
0: لو أي من فرحات معهم
6: لو أي من فرحات من ديوش في الجرادة نحكيه على واير روني نحكيه على بول سكولز نحكيه على بيرلو ريكيلمي الناس اللي أكيد تعرفوهم الكلكم باتريس إفرا بونوتشي كيليني فيديتش ريو فرديناند فاندرسار بوفون وبرشا اسماء كبيره اخرى باش تكون موجوده في المباراه هذه في ديسمبر اخر حاجه نختم بها يقول تيفيز في التصريح حرفيا يقول كلمت كريستيانو وقلت له نحبك انت وليونيل ميسي تكونوا في نفس الفريق في مباراه الوداع الخاصه بي واول مره في مسيرتكم الزوز يقول الزوز كانوا موافقين قال ميسي من الاول موافق وكريستيانو الحقيقه كان برشا اعطاني الضوء الاخضر ووعدني باش يكون موجود
0: شكرا
3: تصور الضرب على الاسبونسور والهم
0: يمين علاش هو سكوندا قديه سومها قالين
3: تصور واحد نعرفش هو فرد ايكيبمونتي ولا نعرفش فرد هذاك تصور انت معناها حاجه وراء الخيال فهمتي ولو فهم اللاعبيه كانوا يستاهلوا خير
0: كيما شكون استنيت تلقاه في الفريق
3: شو
0: بنزيما ميكرو
3: بنزيما فيجو ما نعرفش مازال النجم يلعب ولا يعني فما اسماء كبيره ولكن باش خمم في كريستيانو الواحد بعطيه صحه تيفيز معناها سي تان انفون دو لوي
6: وي كريستيانو لعب معاه في مانشستر وميسي ولد بلاده
0: شكرا هاني الابراهيمي كانت هذه نيس سبور شو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؟ كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية؟ الإجابة تلقاها في All Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات، وين باش تلقاو كبار الخبراء صناع القرار، المستثمرين والمبتكرين، باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرقية من الرؤية إلى القيمة. أربعة أيام من النقاش، الابتكار، الاستثمار والشركات حول الحوكمة والسيادة، الابتكار، الاستثمار والتعاون. نحكي على All Forward Summit 2026، قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى. احنا ما زلنا معكم، عنا لكم أربعة تذاكر للربح، كلمونا على 31 328 328. هيتسموكم شوية يا راك وراجعين.

0: ما بدي غيرك حدا هكا تقول يا رات. وصلنا للستة وأربعة وخمسين دقيقة. شكرا على برشة تليفونات كلمونا على 31 328 328. وقلنا احنا ان شاء الله ربحوا اليوم ملك تيبا يظل ينفميش ما أحلى من حلومة. أحلى مع مارا بشتروح معنا اليوم. طبعا حلومة لو رئيس الكتيبة تتشير فدوى أديلي بيبي حلومة. مساء النور مرحبا.
1: أهلا بيك سموحة.
0: أحلى حلومة شو أحويلك يا لله.
1: أحلى سموحة.
0: ربي فضلك.
1: أحلى سموحة في العالم.
0: ربي فضلك يا حلومة شو أحويلك. طمنا عليك.
1: أحلى سموحة عايزك.
0: نحب نقول لكم انا راهو حلومه صاحبتنا الناس الكل من عائلتنا وتحبنا ونحبوها. شو احوالك حلومه؟ انت تحبها يارا ولا تحب ناس الديوان ولا شنو الامور؟
1: انا نحب ناس الديوان.
0: يفضلك يا حلومه.
1: السيد العميد الدكتور
2: ربي يفضلك.
0: يفضلك يا حلومه. يخليك
2: وعندنا مولود جديد.
0: هاني قالت. هاني قالت ربي يخليك يا حلومه. قل لي شكون ماشي معك الحفله يارا؟
1: والله ماشي معايا عزيز
0: وماشي
1: معايا عزيز يسلم عليك حقا.
0: سلم لي عليه برشا عزيز.
1: معايا صاحبتي
0: ربي يفضلهم. نبداو احنا باللي دو تيكي وبعد نشوفوا حلومه. خلينا توا في اللي دو تيكي هذوما ساعه نضمنوهم. ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالف خير. يفضلك لينا يا حلومه. تحيه كبيره ليك ورانا نحبوك برشا. شكرا ليك. شكرا على المسانده الناس الديوان. واحنا زيدا ياسر نحبوك. تحيه ليك يا حلومه. ربي يفضلك لينا. شكرا لك. كلمتونا على 31 328 328. معنا محمد الدوس. محمد مساء النور مرحبا. عايشك
3: في عافيه.
0: شو احوالك يا محمد؟
3: عايشك الحمد لله. عايشك
0: مرحبا بك.
3: السلام عليكم. الناس الكل في البلاتون نتبعوا فيكم نحبوكم.
0: ربي يفضلك. ربي يفضلك. مين تكلم فينا يا محمد؟
3: من اريان.
0: تحيه ليك ولد حومتي محمد. تكلم فينا من اريان. تحيه ليك واللي يسمعوا فينا في اريان الكل. قل لي محمد شو تعمل في الدنيا؟
3: نخدم امبولانسي.
0: ربي يعاونك يا محمد.
2: ربي يعاونك.
0: ربي يعاونك.
3: جاليز
0: ان شاء الله ربي يكون في العون. تحيه ليك ومهنتك راهي مهنه نبيله يا محمد. ومبروك عليك زوز تذاكر لحفل يارا نهار الخميس 10 سبتمبر المسرح الاثري بقرطاج. الناس الكل تنجموا تلقاو التذاكر في المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي.ان. شكرا محمد الدوس. تحيه لكم الناس الكل اللي اتبعوا فينا. الشكر لكل من كلمنا على 31 328 328. نمشي وسان ترانزيسيون لرقم اليوم.
4: رقم اليوم
0: يا نورس قديش عندك؟
5: عنا 6000 وهو
0: نحكي نعطيك 10000 رجالي 4000
2: رقم 6000 هذا نتاع هابي هاور.
0: 6000 زعما شنو 6000 يا جماعه؟
5: نحكي على وزير التشغيل اللي قال التحاق 6000 حامل شهادة بكالوريا بمراكز التكوين. وين أكد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود اللي 6000 من حاملي شهادة البكالوريا ينتمون إلى قائمة المترشحين لفرص التكوين اللي أتحتها الوزارة العام هذا والبالغ عددهم 26000 فرصة. وأشار الوزير اللي العدد هذا قابل يعكس تحول ملموس في النظرة إلى التكوين المهني ليرتقي من مجرد خيار احتياطي إلى مسار رئيسي لحاملي البكالوريا. وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 17000 سرير بالمبيتات لفائدة المتكونين في مختلف المراكز اللي شهدتها العام هذا إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة من بينها اختصاص مرافق حياة.
0: فوالا اختصاص أوكسيليير دو في معناها مرافق حياة. 26000 موطن تكوين مهني واختصاصات جديدة. هذا اللي أكده وزير التكوين المهني والتشغيل اللي حكى على فتح 26000 موطن تكوين مهني العام هذا في مختلف مراكز التكوين والاختصاص. كما حكيت نورس 6000 من حاملي شهادة البكالوريا باش يلتحقوا بالتكوين المهني. سي نوت بوزيتيف حبينا نكملوا بها اليوم. حكينا برشا على قيمة التكوين المهني اليوم. حكينا برشا على ضرورة انه نبدلوا العقلية دكتور.
2: وي التكوين المهني معناتها مجال يلزمنا نمشيو فيه المتطلبات سوق شغل أوكسيليير دو في وفما مهن أخرى
0: برشا برشا برشا.
2: معناتها يلزم مش كان التكوين الجامعي فما التكوين المهني طبعاً. اللي نستحقوه في سوق شغل. وبرافو برافو اون نوت بوزيتيف.
0: وحنا كي نقولوا راهو حاملي شهادة بكالوريا باش يمشيو للتكوين المهني نحبوا نقولوا راهو هي شهادة راهي كيما الشهادة العلمية معناها الأفاق راهي ما تقفش الحياة ما تقفش فما حتى ناس كملوا الباركور العلمي متاعهم وراجعوا للتكوين المهني ويقول لك أنا مشيت وعملت دي فورماسيون ولقيت مستقبلي البرة من الاختصاص الأكاديمي متاعي هكا ولا كابتن؟
4: هذا الاختصاص مطلوب في العالم أجمع
0: صحيح
4: العالم دونك بارك الله فيهم به الوعي وعي جديد معناها الناس تتأقلم مع مع مع مع الزمان مع المتطلبات الواحد برافو بورو اللي نحاو من مخهم اللي الفورماسيون بروفيسيونيل راهي مش به لا فورماسيون بروفيسيونيل الكل
0: شو نقولوا لهم
6: عندي دي روبير في العالم الدول العظمى صناعيا كلهم عندهم التكوين المهني اهم حتى من الجامعه الجامعه القاطره اللي تقرر بعدها البحث العلمي ودرا شنو وكذا واللي كادر لكن التيسيو الكبير نتاعهم شوف الصين توا راهو كلهم فورماسيون بروفيسيونيل
0: تكوين مهني محمد
7: فما العدد الجمني للمتكونين في منظومة التكوين المهني في تونس يقارب 74,200 متكون حاليا ويشمل العدد ذاية القطاع العام والخاص وثم مخطط تنموي بين 2026 و2030 لرفع معناتها طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني إلى 135,000 متكون هذا بينشر حسب مجلة أفون بريمير وثم زاد أرقام أخرى اللي هي ثم 136 مؤسسة تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني 39 مؤسسة تابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي 8 مؤسسات في قطاع السياحة والفندقة وثم بينشر المؤسسات الخاصة
0: والمؤسسات الخاصة شفتوا اللي يجري على الحرقة ومتبع ذهبها وبوهرها نروح وناس امشي وعملوا تكوين مهني حتى لو انت ما تحبش تقعد في تونس صدقني الاختصاصات اليوم يجريوا عليهم في كل بلدان العالم بالتوفيق للجميع وديما نقولوا راو النجاح ليه ألف ثنية الفايدة ثنية اللي تختارها تكون ثنية من ثنية إصحاح شكرا لكم على متابعتكم نتقابلوا غدوا إن شاء الله في نفس التوقيت من 5 إلى 7 ديسيلا سماح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم في لمنه

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت. تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Bonjour à Sabia Diwan FM Aslama. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يترأس عمل الدورة 166 لمجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري، ويؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، وجدد التأكيد على ثبات الموقف التونسي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية فيتنام الاشتراكية بتونس مع الإقامة بمصر، ويؤكد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين على مستوى التعاون متعدد الأطراف. وزارة الشؤون الثقافية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث بعنوان سنة 2026، وذلك بموجب قرار صادر عن وزيرة الشؤون الثقافية أمين الصرفي. وتفتح هذه المناظرة يوم 23 من نوفمبر والأيام الموالية لسد الشغور في 8 خطط تتوزع على 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. هذا ويتم تسجيل الترشحات عن بعد ينطلق ابتداء من يوم 30 سبتمبر، على أن تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 23 من أكتوبر 2026. إلى الشأن الدولي، نائب الرئيس الإيراني يقول أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا. وزارة الخارجية الروسية تعلن إغلاق القنصلية الألمانية وتطالب بإنهاء جميع أنشطتها في موعد أقصى 18 سبتمبر الجاري ومغادرة جميع موظفيها الأراضي الروسية. كما أعلنت الخارجية الروسية أن المراكز الثقافية الألمانية في روسيا مطالبة بإنهاء أنشطتها، وأن على الموظفين المفادين إليها مغادرة البلاد في موعد أقصى 13 سبتمبر الجاري. وتأتي الخطوات الروسية ردا على إجراءات أعلنتها الحكومة الألمانية شملت إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة بون اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري، وإنهاء العقد المتعلق بالبيت الروسي في برلين.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: مرحبا بكم أهلا وسهلا ومرحبا تحياتي للجميع في 60 دقيقة موعدنا في البرمجة الجديدة أول عدد. تحياتي لكل المستمعين لكل المشاهدين لكل المتابعين مرحبا بكم إن شاء الله تكون برمجة موفقة على ديوان فام لكل الزملاء والزميلات وإن شاء الله تلقاو يا ربي كل البرامج اللي انتم ديما تكون في مستوى انتظاراتكم ومستوى تطلعاتكم. مرحبا بالناس كلها أهلا وسهلا كل عدد. نبدأ بتحية لكل مستعملية طريق السلامة للجميع ربي يوصلكم سالمين غانمين إن شاء الله. التحية للناس اللي تخدم بالليل ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في ديارها إن شاء الله نكون مونسينكم مرحبا أهلا وسهلا. والتحية للجالية التنصية اللي تتبع فينا من الخارج عبر شانة اليوتيوب متاعنا ديوانا فم لايف مرحبا أهلا وسهلا. كالعادة رجعنا الأخبار التوينسة الحديثة التوينسة المشاغل التوينسة شنية الأخبار اللي صارت خلال 24 ساعة اللي تعدد شنو اللي فاتكم خلال نهار كامل كل تلقاوه معنا في سبعتين من زمان من توا حتى للتسعة متاع الليل. شنو باش نحكي واليوم شكون هما ضيوفنا شنية هي مواضيعنا يلا تتشويتا تقلبات وأمطار منتظرة واقتراب منخفض جوي من تونس فما هي المناطق المعنية والكميات المنتظرة موضوعنا في عليون. ما هي تفاصيل مشروع القانون لتنظيم محاضن ورياض الأطفال موضوعنا في الأكتوة. ما هي حقيقة فيديو نفوق عدد كبير من الأسماك في سواحل جابس موضوعنا في أنفو أنتوكس. نسبة التضخم تبلغ 5.4% خلال شهر أوت المنقضي حسب المعهد الوطني للإحصاء موضوعنا في لوشيفر. منشور حكومي يمنع تداول الوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فما هي تفاصيله وهل سيتوقف واتساب عن العمل في بعض الهواتف موضوعنا في فيدباك. مواطن يتبرع ب20 مروحة كهربائية في مدرسة ويثير الإعجاب موضوعنا في فيسبوك. مع اقتراب موسم جني الزيتون ما هي التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع موضوعنا مع لنفيتي دجور. ومسلسل مصري تصدر ترند الصيف في نسب المشاهدة نقترحه عليكم الليلة في بون بلان
0: مع ديوان فام. كل ما يهمك تلقاه معنا في 60 دقيقة اتبع كل أخبار النهار وتعرف اللي صار في ساعتين من زمان واللي فاتك تلقاه على الديجيتال على

0: مرحبا. نبداو بحاجة باهية هكا، ما احنا نتذكر اخر مواضيعنا كي كنا في البرمجة الصيفية هي انقطاع الكهرباء والماء وموجة الحر، واخر اخبار معناتها كان مع الاستاذ عامر بحبة قال انتهت كليا موجة الحر. قلنا يا ربي نستناو الامطار ان شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، وقال الاستاذ وقتها راهو فما مؤشرات ما نجمش نحكي عليها توا حتى تتضح اكثر فاكثر. هل اتضحت هذه المؤشرات؟ ما هي حقيقة اقتراب منخفض جوي من الأجواء التونسية؟ الأمطار هل ستكون غزيرة؟ بكميات كيفاش باش تكون؟ شنية هي المناطق المعنية؟ فما ناس تحذر من فيضانات، وفما ناس تقول فما موجة حر أخرى قادمة. كل التفاصيل نحكي عليها تتشفيتا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس أستاذ عامر بحبة، مساء الخيرات. أهلا وسهلا ومرحبا، وسعيدة أنك تكون أول ضيف معايا في المباشر في 60 دقيقة في البرمجة الجديدة.
1: حتىني زاد سعيد أستاذ هدى، مرحبا وتحية للسادة المستمعين على ديوان أفهم.
0: مرحبا.
1: وتعليقا على كلامك، يعني بعد الأخبار السلبية اللي عشناها خلال الصيف، موجات حر وأرقام قياسية للأسف، كي هو طقسنا اللي فما قلناها ما زدناش حاجات أخرى. وبعد زاد المشاكل اللي صارت الكل في علاقة بالماء وبالكهرباء، الحمد لله الأخبار الإيجابية في الطريق إن شاء الله.
0: شنو الأخبار الإيجابية؟ منخفض، فما منخفض قادم، كيفاش باش يأثر على المناطق متاعنا؟ شنو هي الكميات المنتظرة؟ المناطق المعنية؟ الفترة الزمنية؟ كل التفاصيل.
1: دونك باش ننتقلوا من يعني فترة اللي عشت فيها موجة الحر والحرارة، وضع طبيعي يعني خلال فصل الصيف إن شاء الله. بداية من الأيام القليلة القادمة، يوم الخميس تحديدا 10 سبتمبر، وحتى زاد الفترة الموالية إن شاء الله، يعني الأيام اللي باش تجي بعد نهار الخميس إن شاء الله لعدة أيام بإذن الله، فما تقلبات جوية على مراحل. رجعنا أستاذ هدى للحديث عن الأمطار والمنخفضات، وإن شاء الله
0: يزي من المرتفعات، يزي خلينا في المنخفضات. هاي
1: وهو كذلك. دونك فما تقلب، فما منخفض جوي اولا هو باش يكون موجود يعني على اوروبا، وان شاء الله باش يقترب من اجواءنا، ماهوش باش يتعمق يعني في الاجواء التونسيه كما الفترات الشتويه اللي معناتها تعرف المنخفضات تجيب لنا الهواء البارد برشا، وتكون فما تقلبات قويه وتكون فما اجواء شتويه. المنخفض الجوي عاده يعني في بدايه الخريف توصل للوسط المتوسط وتأثر على الأجواء التونسية والجزائرية، وحتى زاد على شمال ليبيا أحيانا وحتى على المغرب. إن شاء الله الوضعية هذه باش تكون نهار يعني نهار الخميس وحتى الأيام الموالية. طبعا الهواء البارد اللي باش يجي في الغلاف الجوي في الطبقات يعني الهوائية الجوية اللي يعني على خاصة بين تونس وإيطاليا وبين تونس وفرنسا، الهواء البارد كي طبعا مش يتفاعل مع الكتل الهوائية الحارة اللي على تونس. تعرفوا توا مازلنا الأمس واليوم وحتى الأيام القليلة الماضية، صحيح الأجواء فما نسمة باردة إلى آخره، ولكن الأجواء عموما مازالت صيفية إلى حد الآن، حرارة ثلاثينية على أغلب المناطق التونسية. التفاعل بين الهواء الحار والهواء البارد إن شاء الله يعطينا حالات عدم استقرار، ربما تنجم تكون حتى قوية نسبيا خاصة في شمال تونس وفي الشمال الغربي، وحتى زادة ممكن في الشمال الشرقي، وممكن حتى في وسط تونس. راهو الأمطار باش تكون موجودة على شمال تونس، على وسط تونس، ربما جنوب تونس. جنوب تونس ممكن خاصة المناطق الشمالية نتاع جنوب تونس، يعني ممكن ولاية قفصة، ممكن شمال توزر، شمال قبلي، ممكن زادة شمال قابس، ممكن زادة حتى الجنوب الشرقي ولاية مدنين، قلت ربما. ولكن الإمكانية أكبر المناطق اللي ذكرتها متاع جنوب تونس، مش مؤكد، الاحتمال موجود، الاحتمال مش معناتها 100%، ولكن موجود لأمطار الحقيقة ضعيفة، ولكن الاحتمال أكبر على شمال تونس.
0: هاي.
1: إن شاء الله فما كميات متاع أمطار إن شاء الله باش تكون طيبة، وحتى زادة في وسط تونس. تعرفوا النشاط الرعدي راهو في بعض الأحيان، وضي قلناها معك سابقا خلال يعني المواسم السابقة أستاذ هدى، يعني تقلبات الخريف في بعض الأحيان النماذج راهو تحط 10 مليمتر و20 مليمتر وتنزل 50 مليمتر، وتنجم معناتها تكون التوقعات 50 مليمتر وتنزل 100 مليمتر. دونك يعني بالنسبة لنهار الخميس فما حالة عدم استقرار في العشية، من المتوقع حتى في الليل باش تكون موجودة، وحتى نهار الجمعة وممكن حتى بعد السبت ولحد من المتوقع زادا من حين إلى آخر باش نسجلوا كمية أمطار. يعني نهار الخميس والأيام الموالية باش تكون أجواء نجم نقولوا خريفية خاصة على شمال تونس وحتى وسط تونس وقلت ربما جنوب تونس. الإمكانية أكبر للكميات الأهم باش تكون في شمال تونس. تعرف أستاذ وداع في الخريف دونك ديما فما هامش خطأ على مستوى الكميات وعلى مستوى حتى المناطق المعنية. يعني ربما بعض المناطق ما تكونش معنية بكميات يعني طيبة مثلا في إحدى المناطق الوسطى في تونس وتنجم بعتلي تسجل كمية طيبة كما تنجم زادة منطقة في شمال تونس تكون فيها توقعات يعني طيبة وتسجل بعتلي كمية ضعيفة. هذا يراه خطر النشاط السحب الرعدية راه تأثيرها يكون محلي تكون فما يعني إسحابة صحيح كبيرة موجودة على شمال تونس الكل ولكن الرعد يكون موجود في مناطق محددة صغيرة وغديك وين نسجلوا الكميات يعني
0: فما ناس حضرت من فيضانات النجم ونسجلوا فيضانات أستاذ عمرو بحبة.
1: يعني هو في الحقيقة بعض الصفحات تحدثت عن فيضانات إلى آخره. علاش؟ لأنه عدة نماذج يعني وضعت كميات مهمة على شمال تونس وحتى على مناطق أخرى. يعني منذ بعض الأيام النموذج الأمريكي يعني وضع في خليج جابس كميات كبيرة برشا ما نحبش حتى نقولها باش ما نفجعش الناس ولكن هكي الكلية تم يعني ألغية وذلك علاش التحديثات يعني مش بالضرورة لازم ننشروها قبل تقريبا 10 أيام نحكيه على 3-4 أيام التالي وإحنا نحكيه على الخميس والجمعة والسبت ولحد واثنين متاع آخر هذا الأسبوع. يعني رو في الخريف خاصة في سبتمبر رو تقس مزال سخون مانيش في الشتاء رو التوقعات ساعات على نهارين تتغير على نهارين ساعات على نهار تتغير. دونك اللي نأكدوه سيد أوداء اللي فما تقلبات هذا مؤكد بإذن الله. الحاجة الثانية اللي نأكدوها اللي فما أمطار بكميات طيبة في شمال تونس هذا مؤكد وربما تكون حتى طيبة حتى في وسط تونس ولكن مش المناطق الكل ومش الولايات الكل باش تكون فيها كميات طيبة ولا باش منحبش نقول كميات مهمة وهذا راهو ينجم يكون موجود نجم نسجلوا كميات مهمة في بعض الولايات. طيب النماذج مثلا تقريبا متفقة على كميات في عدة مناطق تونسية من 20 إلى 50 مليمتر ما خاصة في شمال تونس نجم نسجلوا أكثر نجم نسجلوا حتى الدوبل كما نجم نسجلوا أقل. خاطر علاش نحكيه على الخميس جمعة سبت أحد احنا طبعا مازلنا في أول أسبوع إن شاء الله نهار الأربعاء تتضح الرؤية بنسبة كبيرة وفما مناطق أخرى يعني باش تسجل يعني كميات يعني ضعيفة تكون في شكل عوارض أمطار قصيرة في بعض الدقائق نهار الخميس في العشية ولا حتى نهار الجمعة في العشية. المهم الأمطار قادمة. زاد حاجة أخرى زاد مهمة كنا نحكيه على موجات الحر والحرارة يعني إن شاء الله الحرارة باش تزيد تنخفض بالمقارنة مع هي تو انخفضت أمس واليوم نهار اللي فاتت بالمقارنة مع موجات الحر نعيش تو في حرارة في تونس تقريبا من 28 درجة إلى 39 درجة في تونس الكل تقريبا معناتها حرارة ثلاثينية يعني صيفية عادية. إن شاء الله مزيد من الانخفاض في بعض الأيام راهو باش ننزلوا حتى تحت 27 وتحت 26 درجة على المرتفعات الغربية في تالا في القسرين في مرتفعات مكثر مرتفعات الكيف يعني نحكي على المرتفعات مش المناطق الكل. المناطق الأخرى باش تكون فيها حرارة ممكن من 28 درجة إلى 34 درجة عموما في تونس الكل تقريبا. دونك كما تشوفوا يعني مزيد من الانخفاض باش نعيش إن شاء الله أجواء يعني خريفية مع ليالي ممكن باش تكون زادة باردة في الليل مع نسائم يعني باردة وإن شاء الله كما قلنا الرؤية تتضح أكثر إن شاء الله
0: مع اقتراب يعني الفترة معناتها
1: بالضبط. وطبعا زاد أستاذ وده ما نحبش ننسى العبارة المشهورة الخاصة بي إن شاء الله باش نشوفوا الصور لجرائم الأودية بإذن الله
0: إن شاء الله. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة شكرا على كل هذه التفاصيل أستاذ عمر بحبة أعطيتنا برشا حاجات إيجابية ومزيانة. يقول الأمطار قادمة إن شاء الله وانخفاض في درجات الحرارة مرتقب بأغلب المناطق. تلقاو الفيديو على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم حالة حب عشتة وعلى المطر وعلى جاي الكل. مرحبا بكم الناس الكل 7:21 على موجاتنا.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعه متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا كالعاده، كل الاخبار اللي تهم التوانسه مع العوده المدرسيه والعوده الجامعيه، زاد صغيرات اللي يرجعوا الى رياض ومحاضن الاطفال، القطاع اللي ديما يثير الجدل في ظل منافسه خاصه مثلا مع سنوات التحضيري مع المدارس، فما مدارس تقري في التحضيري وكذلك منافسه مع كتاتيب الاطفال. موضوع الأسعار أيضا مطروح بقوة هذه الأيام، هناك أيضا حتى من يطالب بتوحيد التسعير على المستوى الوطني، هناك من يتحدث عن أسعار مشطة، وكل واحد كيفاش وشنو يقول على الأسعار متاع رياض الأطفال، هل أنه التسعيرة يمكن أن تكون موحدة أم أنه التسعيرة مرتبطة أساسا بالخدمات؟ في وسط هذا الكل اليوم فما مشروع قانون تم تقديمه منذ شهر أفريل الماضي في البرلمان من قبل النائبة بسمة الهمامي، باش نحكيو معاها بأكثر تفاصيل على مشروع القانون هذايا إلى ماذا يرمي أساسا، نحكيو على الموضوع وتفاصيله تتسويتا. عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، النائبة بالبرلمان سيدة بسمة الهمامي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. ما قولوش نائبة، قولوا النائب، سيدة نائب، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير سيدتي.
1: مساء الفل، أهلا وسهلا. قل لي مشروع قانون في أي إطار تقدمتم بمشروع القانون هذا؟ هاتوا نحكيوا على التفاصيل متاعه ثم نحكيوا على مآلاته وين وصل.
2: هو مشروع قانون يدخل معناها في من بيت تنظيم القطاع، قطاع رياض محاضن الأطفال ورياض الأطفال، لأنه بقى قطاع معناها ماهوش منظم وشابه عديد الشوائب منه، معناها أنه الانتصاب بشكل فوضوي وغيره سببت لنا برشا مشاكل. قطاع حساس مهم، ذو دور محوري في استقرار المجتمع وفي خلق مجتمع سليم، دونك يستاهل المراجعة ويستاهل أنه يكون فما نص تشريعي واضح وقانون واضح ينظم القطاع. من هذا الباب جاء المقترح. في نفس الوقت المقترح هذا حتى على مستوى احنا كالمبادرين معناه المقترحين قاعدين نعملوا في مراجعات ليه، لأنه مسألة تنمية النشأ وتربية النشأ والظروف المحيطة بتربية النشأ والشروط اللي لازمها تكون متوفرة والشروط اللي لازمنا نفرضوها هي من بين المسائل زادة كيف تستاهل مراجعات وتستاهل خدمة معناها معمقة بالاستناد بالنصوص التشريعية للدولة التونسية وبالاستناد بتجارب الدول الأخرى اللي ناجحة في مجال تربية النشأ منذ المحاضن حتى لوصوله إلى مدارس التعليم الابتدائية.
1: مسألة توحيد البرامج مطروحة على مستوى رياض الأطفال؟
2: نعم، هو المسألة الأساسية والجوهر متاع المقترح هذا في توحيد المضمون. توحيد المضمون هو الرؤية الحقيقية للدولة التونسية، هي الرؤية الوطنية اللي لازم تلتقي حولها جميع الناس الفرقاء وجميع المشارب معناها الفكرية. توحيد المضمون أو المضمون هو الأساس قبل أن نحكو على تسعيرة مشطة أو تسعيرة منخفضة. إنه قطاع هذي موهوش قطاع للمنافسة حول شكون يعطي أفضل سوم والأعلى سوم، بقدر ما هو قطاع متاع منافسة حول من يتمكن من مضمون حقيقي بشروط كاملة لتنمية نشأ سليم غدوة، راو نحبه على مجتمع سليم، دونك يزمنا نخدمه على نشأ من منذ البداية ملكة العقل متاعه، ملكة التفكير وملكة الإحساس والبنية الجسدية والبنية الفكرية والنفسية الكل كيزمها تكون كاملة متشاملة، يلزمها معناها رقابة ويلزمها تدخل معناها كامل ويحظى ب عينية الناس كل لأنه مسؤولية الناس كل. التسعيرة مشتة، التسعيرة منخفضة ما هيش هي اللي باش تعطينا النشأ السليم، لأنه احنا شفنا في التجارب معناها اللي صاير على طفولة تونس من 2011 حتى تو، مش معناها رأو القطاع قبل كنا في بحبوحة أو في نعيم، أنا ما نحكي لك معناها التسعيرة ما هيش هي المحددة لمدى معناها توفر المادة المقدمة باش تعطيك نشأ سليم. قطاع تنافس إيه تنافس أما مش نفس القطاع يخضع للعرض والطلب كما وقفوا أي قطاع تجاري. هذا تنافس حول المضامين. هذه هو معناها الفارق الحقيقي ونحبه أحنا نوجدوه.
1: معناتها المبادرة هذه تهدف أساسا إلى توحيد مضمون رياض الأطفال في كامل تراب الجمهورية.
2: طبعا
1: لازمها برشا باش تتقدم المبادرة هذه. لازمها برشا معناتها لازمنا ننتظروا برشا باش تتقدم المبادرة هذه.
2: وتم إن شاء الله احنا في رجوعنا في أكتوبر باش يكون، لأنه احنا خرجنا من منطق أنه يكون مجرد قانون. لا احنا تو نعدوا في مجلة كما قلت لك فيها كل النصوص الدولة التونسية، وفي نفس الوقت سنأخذ انسبيراسيون من تجارب الدول الأخرى اللي ناجحة في مجال تربية في مجال الطفولة وفي مجال المحاضر ورياض الأطفال، لأنه تجارب الدول اللي تخدم حقيقة اللي تستثمر حقيقة استثمار الربح نتاعو شنو؟ مش في الفلوس، الربح نتاعو في النشء السليم. تم التجارب تاع دول ناجحة في استثمارها في أنه تستثمر أو تربي النشء السليم بكل مقوماته ودعائمه وكل معناها ما يتوفره من إطار تربوي، من إطار مختص، وبين إطار معناها مختص جستما، وفي نفس الوقت في تطوير الأدوات والآليات تتماشى مع ما أعطتنا الثورة التكنولوجية والرقمية هذه من أدوات نجم نستغلوها في إيجابيا طبعا في الاستثمار في مدى معناها أعطاء ما يلزم من أجل سلوكات سليمة، من أجل نفسية سليمة، أخلاق سليمة، قيم سليمة، تربية نشأ كامل عنده الملكات نتاعو اللي تأهله الغدوة كي باش يدخل مدرسة باش يكون معناها كيف التلامذة الكل معناها محفز ومنحبوش صغار ترسب ومنحبوش صغار ناقصة ومنحبوش صغار تخرج التسرب من المدارس. نحبه نشأ متكامل في كل شيء، في سلوكه، في نفسيته، في في في في الدربه في الدربه نتاعو، في ملكاته. اذا احنا بيدنا كجهه يعني مقترحه للمقترح هذا القانون كجهه تشريعيه قلنا انه يلزمنا ناخذ شويه وقت. صحيح هو احنا وصلنا ناقشناه معنا في مجلس نواب الشعب مع عديد الاطراف، لكن قلنا مع الوزاره مع ليتيكا مع الغرفة مع معناها الخيات كل معناها معناها كل من له صلة بمجال الطفولة وكل. لكن كده قلنا حتى التروي في انه يكون مجلة مش قانون، وفي انه يكون شامل، لانه احنا مشينا للمخاطر اللي هدت الطفولة في يوم ما في جهات داخلية او في الجهات
1: مثلا
2: معناها الازمات اللي صارت للطفولة متاعنا في رياض الاطفال، الاعتداءات الجنسية وغيره اللي صارت معناها هذيك الكله احنا اخذيناه بعين الاعتبار وقلنا اراهو ليه التسعيرة الاقل قادرة باش تعطيك نشأ طيب، ولا التسعيرة المشطة باش تعطيك نشأ طيب اللي حاشتنا بيه احنا، انما هو توحيد المضمون هو.
1: وهل توحيد المضمون بالضرورة يوحد التسعيرة؟
2: اي بالضرورة يلزم يكون كي، خطر في النهاية او قلت لك مجال الاستثمار تنافس حول المضمون، حول كيفية انك توصل يعني تطبق المضمون هذايا بشروطه اللي احنا معناها نناقشوها مع الناس كل، لانه الاستثمار هذايا مش تجاري، استثمار حول نشأ سليم، نشأ سليم لمجتمع سليم.
1: هذا على مستوى المضمون كان يقول لك انا نقدم في خدمات اضافيه، مثلا عندي بيسين في الروضه، عندي معناتها ديجو اكواتيك، عندي ما نعرفش انا معناتها كوتش مختص، عندي معناتها خدمات اخرى ونوادي اخرى اضافيه ولغات يقراوها الصغار احيانا في رياض الاطفال، تخلي مثلا الخدمات تختلف من منطقه الى منطقه اخرى.
2: والله إيجي نقول لك إذا كان هو نشأة معناها نشأة الطفل وسلوكات الطفل والطفل ذي السليم اللي حشتنا به هي مسؤولية الدولة، أراه يلزم تكون الدولة وتنظم القطاع ذي بنصوص تشريعية تضمن توحيد المضامين، وفي نفس الوقت إذا كان فما الرفاه ذي البلوس ذي يحبوا قدموه إذا كيف ذي سننظر فيه، معناها إحنا مناش ضد الرفاه، إحنا مناش ضد الرفاه، أما إحنا ضد إنه القطاع يتحول إلى قطاع تجاري. كوردو وقطاع تجاري زادة نوسع في كل شيء وبعد في الاخر سمحني انا زادة مش نظام ان المضمون زادة اللي حاجتنا به يكون زادة موجود
1: مبدئيا انتم تخدموا على توحيد المضامين هذا هو معناته
2: توحيد المضامين وتوحيد الرقابة وتوحيد شروط الضامنة لانه يكون فما رقابة حقيقية لنمو الطفل النفسي والجسدي والسلوكي وغيره. احنا طارحين انه المشرف او المدير كل الروضات او المحاضر يكون من خريجي الجامعة مختصة في علم النفس مختصة في علم النفس الطفل مختصين في علم النفس اللي يتابعوا الطفل من اول نهار دخل فيه للحضانة ودخل فيه للروضة من اللي عمره عامين وعامين ونص حتى 5 سنوات او 6 سنوات باش يعطينا التطور النفسي والسلوكي

0: يدلوكي ولا على مستوى المدارك ومستوى الكل يجب يكون فما كيف اللي كيف اللي كيف الطبيب الصغار اللي يبدا يتابع لك في صحه ابنك من اول نهار تزوله حتى ايش اللي يولي ماهوش طفل. وذاك التقرير ذاك اللي يكتبه هو كل مره احنا نقوله ان المشرف مش باش يكتبوا لك كل مره, انما بالمتابعه اليوميه والشهريه والسنويه تكون عندنا رؤيه حول المخاطر في علاقه بملكات الطفل اللي عندنا, المشاكل اللي نجم نعيشوها في الطفوله, نوعيه الطفوله اللي عندنا, شنو المشاكل اللي تشابهها, شنو الايجابيات اللي فيها. راهو فما زاد ذكي ساعات عند الطفل يتظلم, الطفل يقول لك ليه خمس سنوات ما يدخلش المدرسه, هو طفل ذكي. بيجي تقرير المناهج المختص النفسي هذا يقول لك هو طفل ذكي وخمس سنوات ينجم يدخل المدرسه, كيما طفل اخر نظلموه عمره ست سنوات وهو مازال الملكات نتاعو الادراك مازالت ماهيش مكتمله ويلزموا موسويفي المتابعة من عند المختص النفسي. دونك قولوا له راه سبع سنوات انا جو ندخل مدرسه باش نضمنوا ان الطفل هذا نتاعك يكون يغدو في المدرسه يكون ملكاته كل جاهزه للتعلم ولا
1: سبع سنوات سبعة هكا قلت سبع سنوات. سيده بسمه موجوده معنا؟ سيده بسمه الهمامي تسمع فيا؟ سيده بسمه الهمامي قلت لي سبع سنوات دخول المدرسه.
0: لا انت ما سمعتنيش مليول يظهر لي
1: قلت خم فما صغيرات ينجموا يدخلوا خمس سنوات وجاهزين للمدرسه.
0: الصغار كي تدخلهم ست سنوات للمدرسه يكون مازال في ملكات الفهم نتاعو العقل,
1: معناها ما نوحدوش الدخول نتاع سنه اولى. هذا هو معناها
0: هذا شكون يحدي
1: مختص
0: البيدوكسي هذايا المشرف على الروضه والمحضن هذاك هو المتابعه نتاعو الصغير من اول يدخل عنده حتى اللي يوصل خمس سنوات هو اللي قادر باش يشوف المساله ويقول لك راهو هذايا هو
1: قادر ولا غير قادر. فوالا واضح جدا. شكرا لفضلك على كل هذه التفاصيل السيده نائب بالبرلمان سيده بسمه الهمامي على لجنه تنظيم الاداره وتطويرها ورقمنا والحكمه ومكافحه الفساد. موصلين معكم مشوارنا, مرحبا تحيه للانترنت وكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لكم. نصاف الدهش مرحبا ياسين اهلا وسهلا. معز المنوبي مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة. عودة ميمونة يا مهدي مرحبا بك. والسؤال هذا ما يتوجهش للسيدة بسمة الى نائب في لجنة المالية وهو لمحل تم صدق عليه في البرلمان وعند الحكومة نورمالمون الموضوع نتاع مشروع السيارة لكل عائلة. فارس العياري مرحبا اهلا وسهلا. سمير الهواري مرحبا. معز المنوبي, دليلة ضفلاوي مرحبا, مامادو محمد مرحبا اهلا وسهلا, انور الحامدي مرحبا اهلا وسهلا, تحياتي ليك. شكرا على التواصل, شكرا لكم جميعا على التفاعل. الياس مرحبا اهلا وسهلا, شكرا شكرا شكرا, ان شاء الله ما نسيتكم حتى حد وان شاء الله شفتكم الكل. مرحبا بكم واهلا وسهلا. حافظ هجدي مرحبا, هجوره مرحبا اهلا وسهلا, تحياتي ليك مرحبا. شكرا اسامه نجار مرحبا اهلا وسهلا, شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم وشكرا على التفاعل. زهرة زهيرز ده مرحبا بك أهلا وسهلا. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات ومرحبا بكم جميعا. محمد ده مرحبا, محمد عبد المولى مرحبا أهلا وسهلا, نورتنا مرحبا بك أهلا وسهلا. أيمن المزوغي مرحبا يا أيمن أهلا وسهلا. موصلين معكم مشوارنا نحكيه على حقيقة فيديو راج على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول صاحب الفيديو أنه نفوق عدد كبير من الأسماك في سواحل جيبس, وشنو هي الحقيقه نحكي في الموضوع تتويت. رئيس الوكاله الوطنيه لحمايه وتهيئه الشريط الساحلي فرع جيبس سيد عصام تليبي مرحبا اهلا وسهلا. شنو حوالك سعيسة؟ منحاولوا نتفاعلوا ونعاودوا نطلبوه نتواصلوا معه. مرحبا أهلا وسهلا. نحكيه على فيديو راجع على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفوق عدد من الأسماك بأعداد كبيرة في سواحل جابس. هل هو نفوق ولا باش نفوق؟ شنو هي التفاصيل؟ شنو اللي صار؟ شنو التوضيح متاع الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي؟ نحكيه في الموضوع. الناس اللي تبع فينا على ديجيتال تنجموا تشوفوا الفيديو معنا في المباشر. سي عصام مرحبا اهلا وسهلا.
2: اهلا بك, مرحبا بك, مرحبا بكل الساده المستمعين اللي قاعد ديما فينا.
1: شكرا على قبول دعوتنا, مرحبا بك. فيديو دار على لي ريزو سوسيو, نوع واحد يبدو انه من الاسماك حسب الالوان اللي نشوف فيها والاشكال نتاع الاسماك هذا. يقول انه نفوق عدد كبير من الاسماك في سواحل جابس. وين صارت الحكايه؟ شنو هي التفاصيل؟ نفوق مش نفوق, شنو هي الحكايه سي عصام؟
2: يعطيك الصحة. دونك حسب الفيديوهات اللي شفناهم ديجا تنقلنا اليوم وعملنا معاينة مع شفنا من أمس العشية تصور على الشاطئ هي في شاطئ شنتش وشاطئ ولد عبود بجابس نرجع ذر بلدية تطبلبو فما بعض الأسماك هي كما قلت سردينة نوع واحد شوية تاع سردينة الأكثرية مش الكمية الكبيرة اللي يهوموا فيها ولا حاجة لا بالعكس هي كونتيتي صغيره نتاع سردينة.
1: هاي
2: شنو هي الحكايه ماهيش ما نشوف كي اذا كي تولي فما تلوث ولا فما حاله معناها نتاع تدعو للريبه ولا فما اشكاليه مانيش باش نلقوا نوع نلقوا برشا انواع وفي جابس واللي تعيش في المياه الضحلة خاصه عندنا القاروس والبوري والكرش وهذوما اللي يعيشوا النقطه موجودين خاصه بحث الاوديه وبحث المواني هذه اكثر حاجه باش نلقوها خرجت احنا لقينا حاجه واحده هي اللي هي السردينه معناها السردينه اللي كنا نعرفوا في الفتره هذه متواجده بكثره والبحاره قاعدين يصطادوا فيها ومعناها قاعدين
1: موسم معناتها
2: كميات كبيره ولا فما كميات كبيره يجيبوا منها بزايد ينحوا اللي يقدروا عليه خاطر منها حتى الشركة تتعبى برشا الغزال اللي تعبى برشا ينحوا اللي يقدروا عليه والكميات الباهية وكل كانت ولي مضروبة واللي زايد وكل زويدة كل يرجعوها في البحر فهمتني دونك مع التيارات نتاع الماء مع الموج باش يخرجوا لبرا كعبات هذوكم ماهيش اشكاليه وفما حتى اشكاليه ماهيش الكونتيتي الكبيره ديجا حتى كشفتوه في الفيديوهات معناها ما فماش في راهو كيف نحكوا كونتيتي حاجه نتاع تلوث ولا نفوق باش نحكوا على ترانت باش نحكوا تكون انواع متعدده انواع نتاع حوت هنا حاجه واضحه اللي هي معناها سردينه نتاع البحار في صدر جيد ما فما حتى اشكاليه
1: مع ارتفاع درجات الحراره سيدي
2: اليوم
1: ما لقيتوش كان في البلاصه هذه كمعرف
2: الحرس البحري وما ما فما حتى شيء معناها حتى البرا بريسك معناها كعبات طايشين برا ما فما شكل
1: فقط سؤال أخير معناتها سي عصام مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى الخبراء معناتها أكدوا ارتفاع درجة حرارة المتوسط ما رصدتوش كوكالة وطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بعض الظواهر اللي عندها علاقة بارتفاع حرارة بحر حرارة المتوسط
2: بالطبيعة فما كلاضو حاجة الماء البحر اللي معناها سخون وذاك الناس كلها معناها شهاداتها وشفاتها وتعرف السخانة متاع البحر باش تخلي خاصة الحريقة في البريود متاع السخانة الكبيرة الحريقة تخرج برشا لبرا تواجدت معناها بكميات مش كيما نشوفوها قبل والسلاح في البحرية كيف كيف زادة فما برشا سلاح معناها زادة خرجت تخرج معناها مع السخانة تبع الماء يتلوج على ماكلة تلوج على منطقة أبرد شوي ولا كذا وتسرجهم حوادث مع البحارة الأكثرية ولا تاكل بلاستيك ولا كذا معناها هذه الحاجات اللي سجلت
1: نفوق معناتها نتاع سلاحف ولا لا؟
2: ثم بعض نفوق نتاع السلاح في القناة برشا معناها الفكان معناها معدل منزوز حتى الخمسة كعبات في النهار ساعات نلقوهم وفما معناها هذيك الحريقة الليميديز تواجدت في فترة باهية خاصة في وسط أوت ومن بعد ما عادش معناها حاليا الحق الوضعية باهية ما فما حتى شيء
1: واضح شكرا على كل التفاصيل شكرا جزيلا رئيس الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي فرع جيب السيد عصام الثليبي شكرا على كل هذه التوضيحات مرحبا بكم احنا واصلين معكم مشوارنا 7:45 على موجاتنا
3: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. 47 دقيقة على موجاتنا، موصلين حتى للتسعة متاع الليل. رامي صبري كنتوا تسمعوا فيه، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. موصلين مشوارنا، نحكيوا على نسبة التضخم. حسب المعهد الوطني للإحصاء يقول انه نسبة التضخم بلغت 5.4 خلال شهر اوت المنقضي، وبطبيعة عطا جملة من التفاصيل للمعهد الإحصاء. باش نرجعوا في قراءة لهذا الرقم توت سويتا. الخبير الاقتصادي سيد معز حديدان ضيفنا في المباشر. مرحبا، هلا وسهلا، شنو احوالك سي معز؟
2: مرحبا. مرحبا بالسادة المستمعين، مرحبا بكم.
1: شكرا، اهلا وسهلا. 5.4% قراءة في هذا الرقم، هل يعكس الحجم الحقيقي للتضخم؟ برشا شوية، هات نفسروا للسادة المستمعين.
2: ولكن نجيو نقارنوا احنا مقارنة بالسنوات الماضية. نعرفوا دي في سنة على كامل، مثلا سنة 25 كنا مثلا عملنا نسبة تضخم تقريب في 5.3%، ولكن نسبة التضخم هذيك كانت في نزول مقارنة بسنوات 24 اللي كانت فيها نسبة تضخم كمعدل سنوي 7%، والمعدل الكبير كما سجلناه في 23 اللي هو نسبة التضخم على كامل سنة 9.3%. وهذه 9.3% هي كانت أكبر نسبة تضخم سنوية منذ سنة 1983. إذن منذ 23 بدأت هذه النسبة تنخفض، ونحتسبها شهريا، ثم في آخر سنة نستطيع أن نحتسب معدل سنوي. على كل، منذ فيفريت 23 بدأت نسبة التضخم في النزول لتصل إلى تقريبا، معناها وصلنا حتى 4.8% في جانفي 26. ولكن منذ يعني جانفي بدأ نسق ارتفاع الأسعار يعود إلى الارتفاع شيئا فشيئا، 5 ثم 5.2. رجعنا شوية في جويلية 26 عملنا نسبة في انخفاض 5.1، ولكن في أود 26 هناك عودة لنسق ارتفاع الأسعار لتصل إلى 5.4%، لنكون على الأقل في الثماني أشهر الأولى من سنة 26 معدل 5.2 مقابل في نفس الفترة من السنة الماضية 5.6، ولكن اليوم 5.2، ولكن الأشهر الأخيرة مرات احنا قفزنا إلى 5.4. هذا لا يعني أنه من نجموش نفوت ال 5.2.
1: معناه ما تروح
2: الإجابة على سؤالك هي تقريبا لو نقارن بثلاث سنوات الأخيرة هي نسبة منخفضة. نحكي على الأرقام الرسمية وليس التضخم المحسوس. يعني إذا كان نحكيه على الثلاث سنوات الأخيرة تبقى نسبة التضخم معقولة ومنخفضة مقارنة بالثلاث سنوات الأخيرة، ولكن مقارنة بكامل يعني التاريخ كبير بعشر أو عشرين سنة، أو مقارنة ببعض الدول الأخرى، 5% أكثر من 5% تعتبر نسبة تضخم مرتفعة في المطلق.
1: وعليش رجعنا إلى نسق ارتفاع الأسعار؟ هو فسر المعهد الوطني للإحصاء، لكن هيت نلخصه معناتها اليوم عليش نسجلوا في الأرقام هذية 5.4؟ تعود أساسا إلى ماذا؟ مواد استهلاكية؟ شنية الحاجات اللي فيها ارتفاع أسعار؟
2: بالنسبة للمعهد الوطني للإحصاء وقت اللي يعطينا التضخم يعطينا زادة 12 مجموعة نتاع مواد أو أقسام، ما يعبر عنهم بالمجموعات والأقسام. هناك 12 مجموعة، يعني احنا كنا في نسبة التضخم 5.1% وارتفعنا إلى 5.4%، لكن منين جاي هالارتفاع ب 0.3%؟ يعني في جويلية 26 كانت نسبة التضخم بالانزلاق السنوي 5.1، زدنا شهر، يعني مش نقول نحسب انزلاق 12 شهر أوت إلى أوت ارتفعت 5.4. الانزلاق اللي ارتفع ب 0.3 جاء من زوز مجموعات فقط، يعني ما غير من الاخرين الكل قعدوا تقريبا في نفس التضخم نتاعها. معناها اللي كان 4 قعد 4، اللي كان 9 كم الملابس قعد 9، والملابس هي اعلى نسبه تضخم. ولكن احنا اليمنا هو الزياده، من اين اتت هذه الزياده؟ الزياده اتت من زوز مجموعات، مجموعه المواد الغذائيه وحدها، ما غير المشروبات. يعني كانت التضخم نتاعها في جويليه 26 الانزلاق السنوي 6.8، ارتفعت في اوت 4.8 يعني ديجا فما 1% زيادة جاء من المواد الغذائية. هوني باش نفسر منين جاء، خاصة جاء مثلا من الخضر اللي زادت ب 2.5. الخضر نسبة التضخم تاعها كان في جويلية 3.6 قفزت إلى 6.1%. هناك كذلك يعني الغلال، الغلال زاد ب 1.3%، كانت نسبة التضخم تاع الغلال في إلى حد جويلية يعني ديما جويلية 26 مقارنة بجويلية 25 كانت نسبة الضخم 13.1%. في أوت 26 مقابل أوت 25 ارتفعت نسق ارتفاع يعني الغلال إلى 14.4%، يعني زيادة ب 1.3%. هناك كذلك ارتفاع في الحليب ومشتقات الحليب والبيض، نسبة الفائدة كانت صرف، نسبة التضخم في جويلة كانت 0.3 ارتفعت إلى 1.6. هذا تقريبا عندك بطبيعة اللحوم نسبة التضخم بتاعها هي مرتفعة ولكن الزيادة طفيفة، يعني كنا في 14.6% اللحوم بجميع أنواعها ارتفعنا قفزنا إلى 14.9%. هذا تقريبا ما يفسر يعني كيفاش التضخم في المواد الغذائية ارتفعت إجمالا كمعدل من 6.8% إلى حدود جويلية 26 إلى 7.8% إلى حدود أوت 26. الآن يعني المجموعة الثانية اللي يعني شهدت ارتفاع في نسق الارتفاع بتاع الأسعار اللي هي المواد الصحية، واللي هي كانت نسبة التضخم بتاع المواد بتاع الصحة بصفة عامة مواد أو خدمات كانت 2.7% فقط في جويلية 26 مقابل جويلية 25، ارتفعت هذه النسبة إلى 3.4% في أوت 26 مقارنة بأوت 25. ولكن في وسط الصحة نمشي ونشوف مين جات الزيادة هذه، هي الصحة بالنسبة للمعهدات الإحصاء متكونة من ثلاثة مجموعات، المواد المواد الصيدلية يعني الأدوية، وهناك الخدمات الطبية وكذلك خدمات استشفائية. نجي ونشوفوا هالزيادة جات من المواد الصيدلية ب 1.1% زيادة
1: الأدوية معناها أساس
2: الأدوية يعني الأدوية كانت نسبة التضخم على الأدوية في حدود جويلية 26 3.2% مقابل جويلية 25، ارتفع هذا النسق إلى 4.2% كزيادة الأسعار الأدوية في أوت 26 مقابل أوت 25. هذه مزوز مجموعات اللي فسرونا فداخل كلهم هما يعني
1: نفسهم يعني تقريبا نفس المحافظة
2: يعني اللي كان 6 قعد 6 واللي كان 9 قعد 9 على كل التغيرات جت من هذم أزوز مواد، وهذم اللي خلاو نسبة التضخم تاعه ترتفع من 5.1% في الشهر الفارط إلى 5.4% في أوت 26.
1: هل نسبة التضخم المحسوسة تعكس الأرقام هذية ولا بعيدة شوية معتها سيد معاذ حديدان؟
2: والله هي لا تعكس المواد المحسوسة. نعطيك مثال بعض المواد الغذائية، هناك مثلا المشروبات الغير كحولية، المشروبات الغير كحولية في وسطها نلقى زوز مجموعات صغرى، هناك القهوة والشاي وهناك المياه المعدنية. المياه المعدنية نسبة التضخم بتاعها هي 3.7% فقط، والحال أنه العديد يعني يعرف أنه المياه المعدنية صحيح إذا لما تكون موجودة تكون أسعارها قارة، ولكن المياه المعدنية حسب المعدنية
1: تتفقدت
2: نسبة التضخم بتاعها هي في حدود 3.7% فقط، وهذا لا يعكس الواقع. يعني هذا مثال بسيط على أنه، ولكن للإجابة بأكثر دقة على سؤالك، هو المشكل في السلة متاع المستهلك التونسي. السلة هذه اللي مثلا نلقاو الصحة بالنسبة للمعهد الوطني للصحة، الصحة المعهد الوطني للإحصاء، الصحة لا تمثل إلا 5.8% من سلة الاستهلاك للعائلة التونسية، وربما هذا صحيح بالنسبة للناس اللي ربما تقوم بالتداوي في المستشفيات، ولكن العديد من شرائح المجتمع هذه النسبة لا تطبق على يعني سلة الاستهلاك نتاعهم. كذلك مثلا صحيح التعليم هوني نعرف اليوم اللي تو تعرف التعليم قديش يزن في سلة الاستهلاك نتاع الياناس 3.2% فقط. يعني اليوم احنا نعرف برشا عباد تقري في صغارها في القطاع الخاص، ويمكن يحطوا أكثر من شطر شهريتهم باش يقريوا صغارهم، ونجيو نلقاو اللي التعليم يزن 3.2% في سلة الاستهلاك، ونسبة التضخم تاعو كانت 5.4%. على كل المشكلة هوني مش في نسبة التضخم، ولكن في وزن التعليم في اللقانيين تاع الاستهلاك تاع المواطن، هذا 3.2 يعني معناها بطبيعة غير معقول. حاجة أخرى زادة اللي تخلي الباني معناها الانفلاسيون غسنتي أو التضخم محسوس بعيد شوية، ولا هو أنه فما حاجات في السلة تجبد التضخم إلى الأسفل. يعني نعرفه مثلا نعطيك حاجة هنا مثال جيد، في وسط المواد الغذائية فما الخبز ومشتقات الحبوب اللي نسبة التضخم متاحة ضعيفة، هي بين 2-3%، ولكن الخبز ومشتقات الحبوب هو يزن في سلة الاستهلاك المستهلك العائلة التونسية 3.8%. شمعناها 3.8%؟ يعني مقابل يعني الخبز وحده أكثر من التعليم. الخبز والحبوب والمقرونة والكسكسي
1: وهي مواد مدعمة وفي الآخر
2: أكثر من التعليم الوزن تاعه 3.2. والمواد المدعمة هذه التضخم فيها ضعيف فيجبد المعدل إلى الأسفل.
1: فوالا
2: يجبد المعدل الى الاسفل بما انه هو 3.8%. على كل المحسوس هو المشكل في الوزن نتاع كل مجموعه من وحتى يعني الوجود الجغرافي، يعني مش نفس التضخم اللي عايش في تونس كما اللي عايش في سوسة، ولا اللي عايش في الحمامات، ولا اللي عايش في القصرين، ليست نفس التضخم حسب الموقع الجغرافي وحسب يعني الشريحه الاجتماعيه.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك الخبير الاقتصادي استاذ معز حديدين، شكرا على كل هذه التفاصيل. الاخبار مع بهيره موصل معكم بشوارنا، مرحبا بكم حتى للتسعه
0: في 60 دقيقه.

0: 51 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلمة. الخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول في برنامج 60 دقيقة أن البلاد ستشهد تقلبات جوية على مراحل بداية من يوم الخميس المقبل وخلال الفترة الموالية، حيث ستكون الأجواء خريفية. ووضح أن هناك منخفضا جويا قادما من أوروبا يقترب من أجوائنا، وستتسبب هذه الوضعية في نزول الأمطار على شمال ووسط تونس وربما جنوب البلاد وخاصة المناطق الشمالية للجنوب، ولكن بنسب ضعيفة وفق توقعاته. كما أن الأمطار ستكون بكميات طيبة خاصة في شمال تونس وكذلك في الوسط. وزارة التربية تعلن عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027، ووفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت المنقضي بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 1,920,000 تلميذ، أي ما يمثل 91.4% من مجموع التلاميذ المعنيين بالتسجيل. كما بلغ عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلومة ترسيم 1,809,000 تلميذ بنسبة 86%. إلى الشأن الدولي، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يعلن عن إجراءات تعتزم الأمن العام للجامعة اتخاذها لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لها، لافتا إلى وجود مبادرة عربية لإنشاء صندوق يمول مرصدا لتلك الانتهاكات بهدف توثيقها ونشرها ووضعها أمام الرأي العام. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى وسيلة لطمس أثر الجرائم، وشددت على أن الأنقاض في القطاع تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية قد تكون مهمة للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم دولية. المفوض وسامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يقول إن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2.

0: يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نهاية الأسبوع الجاري تجرى مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة الأفريقية في دوري الأبطال، بداية من 14 نهار السبت في باماكو. جولي بالمالي يستقبل النادي الأفريقي. نذكر ماتش للي فاز فيه الكلوب 1-0 في كأس الكونفدرالية نهار السبت 4 زادة في داكار. ديامبرز السنغالي يستقبل الترجي الجرجيسي، ماتش الذهاب وفاء للعكارة 3-1. نهار الأحد 14 في استاد الطيب المهيري دون حضور الجمهور النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري. نذكر سياساس نهزم ذهابا 1-0. في الرابطة المحترفة الأولى الويكند هذه تجرى مباراة الجولة الرابعة ذهاب نهار السبت 12 سبتمبر في استاد عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى يواجه النجم الرياضي الساحلي في استاد حمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي. في مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه اتحاد بن قردين نهار الأحد 13 سبتمبر في الشيل لزويتن. شبيبة العمران النجم المتلوي في حمام لنف النادي الرياضي لحمام لنف ضد الترجي الرياضي التونسي في ملعب وجمع الكميتي. الأولمبي البيجي ضد تقدم ساقيت الدير نهار الأحد 20 سبتمبر 2026 في استاد حماد العقربي النادي الأفريقي ترجي الجرجيسي. وفي الطيب

0: اجتاز الفحص الطبي بنجاح غدوة، باش يكون الإمضاء الرسمي عقد إعارة بموسم قادم من فريق الوحدة الإماراتي. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي أعلنت عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كان من المبرمج عقدها بسبب عدم عقدها باش يكون اليوم، لكن التأجيل كان بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة في الأجال القانونية المحددة. الهيئة في بلاغ رسمي تقول أن القرار جاء أثر تقرير اللجنة المكلفة بالانتخابات، ليتم في المقابل تحديد موعد جديد للجلسة العامة الانتخابية نهار الأربعاء 16 سبتمبر. تقرر أيضا إعادة فتح باب الترشحات، والهيئة حددت نهار 12 سبتمبر 2026 بداية من منتصف النهار كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة وعضوية فريق العكارة. ختام مباريات أوروبا اليوم في الليغا، في إسبانيا خيتافي سيلتا فيغو 1-1، بداية 8:30 إلشي واجه ريال سوسيداد. في السيريا في إيطاليا كاليري فاز ضد ليتشي 1-0، وحاليا أودينيزي واجه نادي لازيو.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.

0: الوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقة متواصلين مع بعضنا حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم بالمواضيع متاع الساعة الأولى، الناس اللي التحقت بينا توا في المتابعة. كان ضيفنا الأستاذ عامر بحبة، تحدثنا على التقلبات وأمطار واقتراب منخفض الجوي من تونس، أعطانا الكميات المنتظرة للمناطق المعنية وكذلك الفترة الزمنية. تحدثنا على تفاصيل مشروع قانون لتنظيم محاضن ورياض الأطفال. ضيفتنا كانت عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقم والحكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان سيدة بسمة الهمامي. مشينا الجبس، حكينا على حقيقة فيديو نفوق عدد كبير من الأسواق في سواحل الجبس، وكان ضيفنا رئيس الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي فرع جبس سيد عصام تليبي. تحدثنا على المعهد الوطني للإحصاء وعلى نسبة التضخم اللي بلغت 5.4%. كانت عنا قراءة اقتصادية في الموضوع مع الخبير الاقتصادي سيد معز حديدان. مواصلين معكم مشوارنا الحديث لأيامات الأخرانية، كان على منشور حكومي يمنع تداول الوثائق الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شنو المنشور هذايا؟ شنية تفاصيله وشنو الهدف منه؟ وباش نحكي زادة على واتساب، هل سيتوقف واتساب عن العمل ببعض أجهزة الهاتف الجوال؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. الخبير الدولي في الحوسبة السحابية وأمن أنظمة المعلومات سيد بسام اللموشي، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هدى ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. نبدأ بالمنشور الساعة الحكومي الذي يمنع تداول الوثائق الرسمية عبر التواصل الاجتماعي. شنو هو المنشور هذا؟ شنو الهدف منه؟
2: هو من بين المناشير المهمين برشا برشا في الأمن السبراني التونسي، اللي يلزم المؤسسات والمنشآت العمومية كلها ياخذوهم بعين الاعتبار. شفنا في الفترات القديمة اللي صاروا برشا مشاكل في المنصات التونسية، منها ثغرات اللي هبطت وغيره، وثم منصات زادة ما نجمناش ناخدوا عليهم لاكسيجي في فترة معينة باش انت تخدم خدمة ولا تاخذ حاجة من البلاتفورم هذيك، وهي تقول لك inaccessible ولا فيها SSL expiry، معناها كطلع لك من فوق بالأحمر وتقول لك راو ما هو سيت ما هوش سيكوريزي. هذايا المنشور هبط باش يحمي التوانسة والمعلومات متاع التوانسة الكل فيما يخص ليزاتاك هذما، ويحمل مسؤولية كبيرة وعبء كبير الحق للإدارات التونسية باش تحمي المنظومات متاعها، خاصة فيما يخص كل ما هو اتصال ومعلومات ودي دوكيمون اوفيسيال اللي باش يتبعثوا ما بين العباد. اللي المنشور هذا يمنع حرفيا التراسل في معلومات اوفيسيال خاصة بتونس عبر وسائل لا تخطح للإدارة التونسية.
1: مثلا هاي فسروا كيفاش؟
2: أخرى باش تبعث دوكيمون اوفيسيال بالجيميل ممنوع، باش تبعثوا بالأوفيس 365 ممنوع، باش تبعثوا بالواتساب ممنوع، باش تبعثوا بالميسنجر ممنوع. الحاجة الوحيدة اللي تنجم تبعث بها هي الإيميل أوفيسيال متاعك اللي حسب المنشور يزم يوفى بنقطة تين. معناها أي مسؤول تونسي توا يزمو يحترم القانون التونسي ويحترم المنشور هذا وما يستعمل كان الإيميل أوفيسيال متاعه متاع الإدارة متاعه باش يبعث ليزانفورماسيون أوفيسيال.
1: هل كل الإدارات عندها معناتها دي زيميل أوفيسيال اليوم، ولا فما إدارات ما زالت ما وصلتش المرحلة هذيك سيد بسام لموش؟
2: والله الحق ثم برشا إدارات عندهم، والدورة الدولة وفرت هذا، وعندنا شركات كيمالاتي كيماسياني اللي تابعين الدولة ينجموا ياخذوا منهم دي زيميل أوفيسيال، وثم شركات خاصة. عندنا الان كلاود اللي سيرتيفي ان كلاود، معناها سيرتيفي ان كلاود في مستوى عالي من الأمن السبراني، وعندنا شركات أخرين اللي مخولت لهم الدولة باش يعملوا دي نون دو دومين ويبرجيو لي دومين ولي زيميل متاعنا، كيما مشغلين متاع التليكومينيكاسيون الكلهم كلهم عندهم دي زوفر متاع دي زيميل بروفيسيونيل.
1: هل منشور هذا انت قلت مسؤولية كبيرة لإدارة التونسية، وقلت في نفس الوقت هو عبء كبير، علاش عبء كبير؟ يتكلف مع
2: عبء كبير خاطر ما خبوش على العباد اللي هو يتكلف أول حاجة ثاني حاجة واللي هي مهمة برشا يتطلب مجهودات كبيرة لتحقيقه خاطر المنشور جاء حازم معناها كأنه قرينة من أنا كخبير في أمن السبراني وكمدقق في الأمن السبراني في تونس قريت كيف اللي هو فيه تحذير للإدارات الكل على أي تلاعب بالمعلومات متاع التوانسة وأي غلطة تغلطها نتصور بعدها باش يجي مناشير أخرى للمحاسبة متاع كل من ما طبقش القانون وما عملش لوديت ريغلومونتير اللي يلزمها تصير مرة كل عام وما حسنش من تو بار اكزومبل لي سيت ويب ما احنا نشوفوا فيهم يعمل لك ديفلوبمون تاع سيت ويب ويسيبو ما يحينوش وبالتالي لانه فيه ثغرات وبالتالي العباد تكسيدي للي دوني نتاع التوانسه الموجودين في السيت هذاك هذا المنشور واضح معناها تنبيه كانه نحسوه كانه تنبيه اللي ما يعملش هذا الكل باش يطبق القانون عليه.
1: فوالا هذا هو معناتها مسؤوليه كبيره للاداره لاعوان الاداره وموظفي الاداره التونسيه معناتها خلال الفتره القادمه تعتقد انه فما مناشير اخرى معناتها استتتلوا هذا المنشور لتعزيز الامن السبراني في بلادنا.
2: وهو كذلك احنا مش ما يغيب على حتى حد وخاصه عليكم كاعلاميين اللي الحروب الجايه كلها حروب تبدا بالحروب الالكترونيه عبر الوسائل هذه المستعمله كلها والاستعلامات الكل تستعمل في ثم برشا عباد نشوفوهم اصلا يبارتاجيو في التصاور نتاع السيان نتاعهم لي دوكيمون اوفيسيال بالواتساب وغيره هذا ما يصيرش وهذا ما يجيش اللي يحب تونس يحب يحميها يستعمل وسائل محميه اكثر ما تخولش الدول الاخرى كونهم يكسيديو لي دوني نتاعنا.
1: واضح هذايا على مستوى المنشور هذايا المنشور هذا مثلا انا كمواطن جاتني وثيقه رسميه وتحصلت على وثيقة رسمية وما فيها تفاصيل قانونية وغيره ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي أكون تحت طائلة العقوبات أيضا حتى كمواطن مش كموظف؟
2: هو لهنا منشور واضح هو منشور موجه للسادة والسادات والسادة والوزراء وكتاب الدولة والولايات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية هذا ما هوش كما القوانين الأخرى اللي خرجت اللي داخلين فيها المواطن لا هذا تذكير للإدارات التونسية وبلغة أخرى خلينا الوقت باش حسننا وكذا كذا تويزمنا نطلعوا في ليفل آخر في مستوى آخر متاع أمن سبراني التونسي اللي المواطن توا نجم نشوفه في كآخر معناه أنت كمواطن جاتك مراسلة أوفيسيال من جيميل ولا من غيره عندك الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية نجم تبعث لها الإيميل وتقول له هاوج ترانسفير الإيميل اللي وصلني من كذا كذا وبالتالي أنت زادة تساهم في الأمن السبراني التونسي.
1: فعلا معناه لا يخص المواطنين هو منشور يهم المسؤولين. نحكي شوية على واتساب بما أنه قلنا ممنوع أيضا تداول ولا نشر هالوثائق الرسمية عبر واتساب وغير ماسنجر وغيره من الوسائل التقليدية ولا التقليدية توا معناتها اللي نستعملوا فيها واتساب فما خبر قاعد يدور في العالم حول أن واتساب بش يتسكر في عدد من أجهزة الهواتف الجوالة شنو الخبر هذايا ما مدى صحته فما شكون يقول زاد واتساب وأصبح غير آمن شنو بالضبط نجم نفهم سيد بسام لاموشي الخبير الدولي في الحوسبة الصحابية وأمن أنظمة المعلومات
2: هو باش نبدا واضحين كون نقولوا أصبح غير آمن مش صحيح أول غير آمن
1: من أول خاطر قل لك لا يجيني على واتساب ولا أبعث لي بطريقة رسمية على واتساب كأنه معناتها تم التسويق لأنه واتساب الأكثر أمانا من وسائل التواصل الأخرى
2: لا لا بالعكس احنا عندنا شركة تونسية قاعدة تخدم في حاجة إكيفالونت للواتساب وخير من الواتساب بالأمن السبراني التونسي إن شاء الله نشجعها باش تهبط البرودوي متاعها يزمنا نستعملوا ديزوتي تابعين لتونس هذا في البارابور للبوان الاخراني اللي ذكرته بارابور للواتساب كونه ما يخدمش على تليفونات معينين هذا راهو تري لوجيك احنا كي نعملوا ديفلوبمون تاع اون ابليكاسيون يزمنا نادابتيوها للديفيرسيون معينه تاع اندرويد واي او اس ثم دي فونكسيوناليتي جدد اللي ما يخدموش على قدم دونك انا ما نجمش نبقى نعمل في مانتونونس على حاجه قديمه وبالتالي نقول لك راي الابليكاسيون تاعي ما عادش تخدم على التليفون القديم كما في اللي البيسيات نتاعنا قبل عنا دي زابليكاسيون يخدموا على الاكس بي ويخدموا على لي سيستم ديكسبلوطاسيون القدم ما تنجمش تخدمهم توا على الويندوز 11 فهمتني هذه اللوجيك برشا وما يخافوش منها
1: علاش تم علاش تم معناتها الحديث على اندرويد ولم يتم الحديث على اي او اس مثلا فقط على المعلومه خرجت انه على اجهزه الهواتف اندرويد
2: هو ككونسيبت ككل انت كي ديفلوبي ابليكاسيون ديفلوبيها على دي فيرسيون معينه معناها تتحمل فيرسيون معينه ما تنجمش تتحمل دي فيرسيون قدم وبالتالي انا نتصور اللي ثم دي فونكسيوناليتي جدد بشهرته في الواتساب اللي ما يخدموش على لي فيرسيون القدم نتاع اندرويد وبالتالي نبهوا العباد الكل قبل ما يهبطوا الفيرسيون الجديده نتاع واتساب
1: معناه واتساب يحضر في خدمات جديدة أكثر تطورا هذا اللي نجمو نفهموه
2: نتصور هكا كاين هو ديما قاعدين يطوروا فيه أما الأكيد وحسب ما نشرته شركة ميتا كونه ما باش يكون انكومباتيبل مع لي فيرسيون القدم نتاع التليفونات
1: واضح جدا فما ثغرات في واتساب تنجم اليوم تخلي فمعناتها الناس تخترق الكونت نتاعك وتنجم تتصرف فيه وتنجم معناتها تعمل معناتها تنجم تبعث حاجات من خلاله يعني سهل الاختراق نتاع الابليكاسيون هذيا والا لا
2: وقت اللي نقولوا اختراق نقولوا اختراق من طرف
1: هاي
2: نجم تكون سهل للأطراف وتنجم تكون صعيب على أطراف أخرى الاختراق سهل للي ديفلوب الواتساب ومن تبعه
1: هاي
2: والاختراق نجم يكون صعيب للي ما همش منهم كما يسمى يكون ما همش منهم أما يكون عنده تقنيات معينة ويلقى ثغرة في الواتساب اللي تخوله باش ينجم يفك دي كونت وغيره معناها ما ثم حتى سيستم راه باش نكونوا واضحين وخلي العباد يعرفوا راه حتى لو كان نجيو ليزوديتور الكل واقوى العباد في السيكوريتي ونخرجوا اي سوليسيون سيكوريتي واقوى حاجه في السيكوريتي باش يجي نهار وتبانتها ثغره معناها الثغرات راهم
1: ديما موجودين
2: وبالتالي اهم حاجه باش تتفادى المشاكل كونك تنقص من لي زابليكاسيون اللي تستعمل فيهم تحاول كونك ديما تعمل لي ميزاجور نتاع لي زابليكاسيون نتاعك ما تحطش لي دوني نتاعك كاركتير بريفي وتبارطاجيهم في لي بلاتفورم هذوما وتكون هي الحاجه شفت حتى المنشور باش نرجعوا له الحاجه الباهيه في البارتي الاخرانيه اكد ياسر على التوعيه والتكوين وكنت أتذكر ديما كل ما نتعدى نقول أهمية التكوين وأهمية التوعية ويزم نوعه حتى الأولاد الصغار من الصغار ونحن ماشيين دونك هذا تمشي به ماشيين فيه يزم نوعي والكل كونه معلوماتك تعرف وين تحفظها ما تبارتاجيهاش على وسائل التواصل الاجتماعي لا تقول لي واتساب لا تقول لي تيليجرام لا تقول لي سينيال لا تقول لي ميسنجر لا معلوماتك خليها عندك باش تبقى بريفي تبارتاجيها مرة نجم تكون ما عادش الدوني نتاعك وتتنشر
1: واضح شكرا جزيلا لفضلك شكرا على كل هذه التفاصيل الخبير الدولي في الحوسبة السحابية وأمن أنظمة المعلومات سيد بسام اللاموشي شكرا كنا نحكي على المنشور الحكومي اليمنع تداول وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحكينا على توقف واتساب عن العمل في عدد من أجهزة الهواتف الذكية مسلم معكم مشوارنا مرحبا 8:29 دقيقة على موجتنا

0: عوين، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا في مبادرة أثارت الإعجاب. نحكيه على مواطن تبرع بعشين مروحة كهربائية في مدرسة. شنو التفاصيل متاع التبرع هذية؟ حيث نتعرفوا على المدرسة هذية وين موجودة بالضبط والمراوح هذوما، وحتى ربما فمشكون يحب ينسج عن المنوال كيفاش ينجم مواطن يتبرع إلى مدرسة. نحكيه على الموضوع وتفاصيله تتشويتا. سي محمد علي بركان الله معلم بالمدرسة الابتدائية نهج الشهداء، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك. مرحبا بك أختي.
2: شنو أحوالك سي محمد؟
3: بارك الله فيك.
2: تحياتي ليك ولكل مستمعينا في المحرس.
3: يعيشك والله، نشكركم برشا على اهتمامكم بشأن التربوي في المحرس وبالمبادرات هذه. إن شاء الله تكون مثال باش ينسجوا عليها بقية الأولياء إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي. مرحبا. المواطن هذا هو ولي؟
3: هو ولي تلميذ. ولي تلميذ بعد موجة الحر الاستثنائية اللي صارت السنة وتعذبنا بها تقريبا الكل.
2: هاي
3: ارتأى وحده باش يتبرع لجميع الأقسام، يعني باش يعمر جميع الأقسام بمراوح كهربائية. حسبنا الناقص الكل، لقاهم 20 مروحة.
2: هاي
3: تبرع بهم وحده وجابهم هو شراهم وزاد تكفل تركيبهم.
2: هاي معناتها كل الأقسام مجهزة تو.
3: كل الأقسام مجهزة بحول الله، نهارين ثلاثة أخرين يكونوا حاضرين، كل قاعدين نركبوا فيهم.
2: هاي.
3: حتى الأخصائيين كي سمعوا بالمبادرة هذه الأولية الأخرى، عنا ولي آخر تكفل قال حتى واحد يتطوع يخلص معهم على حق التركيب.
2: هاي.
3: عنا ضد الأخصائيين كهربائيين هم تطوعوا في التركيب هذا كيف كيف مجاني.
2: يعني ناس كل يديا
3: يضالة هي مبادرة شفت ولت ناس كلها يعني تجري تحب كل واحد يحب من جهته يحب يعاون يحب يتطوع للمدرسة. هي مدرستنا الشهداء في المحرس فيها 670 تلميذ 34 معلم، يعني مدرسة كبيرة، ولكن الأقسام يعني كلام ذا نقول احنا أكثر من عدد الأقسام، يعني القسم دي ما فيه 33 تلميذ، يعني بش يكون صخور يسر عليهم القسم.
2: عدد مرتفع متاع تلامذة.
3: بالضبط.
2: وكل الأقسام توا مجهزة بمراوح معناتها كهربائية ولا لا؟
3: بالضبط توا جهزنا الأقسام الكل.
2: هاي.
3: قاعدين في مرحلة التركيب نكملوا تقريبا مازالوا 3 أو 4 قطاعات. وزاد فما بالله مبادرة صارت الشهر التالي
2: اللي هي
3: من عمالنا بالخارج، هذا تطوع 35 طاولة و 35 كرسي
2: تعطي صح
3: معناها يفوقوا معناها 4000 دينار على حسابه. هذا كيف للمدرسة، فما برشا مبادرات والله، هو مش غريب، راه مش غريب على
2: سهل باش انه مواطن يبادر ويتبرع المدرسة. مثلا المواطنين يسمعوا فينا ويحبوا يتبرعوا للمدارس نتاعهم، فما اجراءات تصير ولا سهله معناتها باش يتبرع؟
3: والله سهله. والله سهله انه يتنجموا يتصلوا بمديري المدارس.
2: هاي.
3: يشوفوا النقائص كيما نعملوا احنا، كي يتصلوا بينا نعطيهم النقائص.
2: اي
3: يتكفل هو بالشراء، معناتها هو ياخذ هو على
2: عاتقه مثلا، ما يعطيش فلوس للمدير باش يشري معناتها.
3: لا لا لا، هو يتكفل كل شيء.
2: هاي. يشري ويجيب
3: يعرف اللي جابه وين وصل وين مشى
2: يتبع.
3: وما هيش صعيبة خاصة بصراحة، معناها في المحرس في المبادرات هذه ما نشلقين صعوبة في أي مناسبة، وكانت لازم نقاو تطوع نقاو تبرع. برشا صار عندنا برشا مبادرات خاصة في بداية السنة الدراسية دي، ما تكثر التبرعات والتطوع، وعندنا العمال بالخارج، عندنا الأولياء وصراحة يعاونوا ياسر.
2: تحية لكل الأولياء ولكل عمالنا بالخارج ولكل الناس اللي قاعدة تتطوع للمدارس متاعنا، وشكرا لهذا المواطن ولكل المواطنين اللي تبرعوا المدرسة هذية واللي قاعدين يتبرعوا لكل مدارس.
3: وإن شاء الله تكون مبادرة على بقية المدارس زادة بالله المجاورة. وعندنا المدرسة الإعدادية مثلا في المحرس والله عندهم مشكلة عمازة دهانة، كيف كيف نحاولوا كيف نلوذوا لهم شكون يتبرع لهم.
2: شو معنى مشكلة متاع ماء؟
3: عندهم مشكلة في الماء، عندهم الماء ضعيف، معنى يلزموا كل موتور وفنا آلة يلزمها تتشرى، قاعدين نلموا لها في حقها، وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا يتبرعوا. معاش ولا نداء للمدرسة نتاعنا ولا نداء للمدرسة هذه.
2: إن شاء الله يوصل النداء نتاعكم هذا. أكيد جدا الناس يعني اللي تبرعت للمدرسة زادت نجم تمد يد المساعدة حتى للمدرسة العددية. شكرا جزيلا سيد محمد علي بركلا معلم بالمدرسة الابتدائية نهج الشهداء بالمحرس. مواصلين معكم مشوارنا، نرجعوا بعد شوية باش نحكيوا على اقتراب موسم جني الزيتون، شنو هي التحديات الكبرى لوجه هذا القطاع. مرحبا بكم الناس كلها.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نهاية موسم فلاحي، بداية موسم فلاحي جديد، اقتراب أغلب المواسم الفلاحية، جني الزيتون، التمور، الرمان وغير القوارص وغيره وغيره من المواسم اللي باش تكون تباعا. نحكيه مع ضيفنا في المباشر على أهم التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الفلاحي. يلا توت سويتا. الخبير في السياسات الفلاحية سيد فوزي زياني، نورتنا، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية ليك لكامل الفريق ولكل مستمعين ومشاهدين ديوان فهم.
1: شكرا، نورتنا، مرحبا. اختتمنا موسم فلاحي، كيف شنو تقييمك ساعة للموسم اللي اختتمناه قبل ما نبدأ في الجديد والصحيح؟
2: والله قبل كل شيء قد ما نوجه تحية للمناضلين والمعذبين في الأرض، الفلاحة في تونس وحتى خارج تونس، خاصة الموسم اللي اخره معنا في الصيف جات ظروف قاسية عالميا، واحنا ما احناش بمنأى عن هذا. صح، تحية الناس الصامدة اللي في القويل في الشموس ويواصلوا في العمل ويجيبوا في الغلة ويجيبوا في الخضرة، تحية ليلة. موسم صعيب بكل المقاييس، صعيب برشا، يعني حرارة لم نشهدها، يبدو أنها صارت في الستينات، ورغم اللي أنا ثبت شوية مع معلم نوجيله تحية، سألته معنا احتفل بمئة سنة عمره، ما زال لبس عليه في صحة جيدة،
1: شيء تنزور
2: وقلت له قالوا لنا في الستينات قليلة، هذه أسخن
1: أسخن موش.
2: يعني خذيت شهادة حية من شخص قال لي هذه الظروف أسخن. وتعرف العدو الأكبر لكل إنتاج فلاحي هي الحرارة، يزمنا نعرفه ارتفاع درجة الحرارة وليست قلة الماء. وهذا بطبيعة احنا عندنا فلاحة كبيرة اللي هي الزيتون، أكثر من 200 زوز ملايين إكتار، يعني 40 أكثر من 40% من المساحات المزروعة الزيتون تراهن عليه البلاد. عندنا كذلك يعني التمور، عندنا الخضروات كله يتأثر، طبعا يتأثر بك الحرارة، وهنا يتأثر شي معناه، معناه المزارع الفلاح المنتج مش يشوف منتوجه يتقلص إذا ما خسروش. ينقولوا منتوجه يتقلص يخسر، في المقابل ماذا نفعل؟ عندنا منظومة تأمين فلاحي وعم نتكلموش عليها برشا في تونس، وانت عالمية تجم تشهد بهذا دائما نتعدوا عليها مر الكرام. منظومة هي، حبيت نقول كلمة متآكلة، لكن هذه تآكلة تقبل ما تتكون.
1: كي تحكي على منظومة التأمين نحكي على صندوق الجوائح؟
2: لا، صندوق الجوائح جزء من واحد،
1: يعني
2: نخير نخير الجوائح كي الدولة دولة تتدخل في العالم الكل، عندما تحصل مصيبة تتدخل بثقلها، مش حتى من ما جمعت من الفلاحين، إنما هي تدخل في سعية حتى بالكل. أما وقت اللي نعملوا منظومة للتأمين الفلاحي لكل القطاعات ونخدموها على معناها على سنوات، خاطر ما تجمش تأسسلها في ظرف سنة واحدة، خاطر فما عقلية وفما فلوس وكل شيء، يلزمها منظومة تحضر، يلزمها تخدم على 4 و5 و6 و7 سنوات، وقتها لا قدر الله وقت تجينا جوائح نكونوا مستعدين. يعني التأمين هو للشيء هذا، علاش نأمنوا الديار، علاش نأمنوا السيارات، علاش نأمنوا كل شيء، تأمين حتى على الحياة. وهذاك اللي يوكل التوانسة، هذاك 12 مليون.
1: علاش اعتبرتها متآكلة منظومة؟
2: متآكلة لأنها أنت تو أمشي
1: ما تواكبش معناتها؟
2: أو طبعا هي لم تواكب الحقيقة، وأحيانا في بعض القطاعات أنك تمشي تعمل تأمين تقريبا تزيد من جيبك، يعني تعطيهم اللي مش يتصوروا في الصابة وتزيدهم شوية آخر، خاطر يقول لك لا فما ريسك يمكن كذا، يعني مازلنا بعاد ليزاسيرونس نوعا ما، ما نقولش أنا يخافوا، أما يلزمنا نخموا في حاجة مشتركة مع بعضنا يساهم، خاطر حتى الفلاح رو ما عندوش عقلية المساهمة، زي ما ننساوش هذا نلوم على رواحنا، ما نعرفوش مع معنى نساهم من أجل. أنا نقول دائما أنت تساهم في تأمين سيارتك وتجمع حياتك كاملة ما تعملش حادث، لكن يمكن في يوم تعمل زوز ثلاثة حوادث. قلت كل شيء نأمنوه ما عدا الفلاحة، إذا كان نحب نعيشه في عصر هذا اللي في كله تغيرات جيوسياسية معناها مناخية، إلى درجة معناها التطرف المناخي، نحكي على التطرف المناخي، لابد هذه المنظومة تكون يعني موجودة، ولابد كذلك في المقابل وشوية نقوله ديما تأمين النساء العاملات في القطاع الفلاحي. من غير المعقول كل سنة نخسر سيدات اللي هم يقوموا بالعائلة وأكثر واجبهم حتى من الرجال، ولكن في نفس الوقت ما أمناش التنقل، ما أمناش السياسة، ما عملنا حتى شيء ليهم. على الأقل مازال المشوار طويل. إذا عملنا هذه الركائز أنا نعتبر أنه الإنسان يشعر بالراحة النفسانية، حتى لو يخسر حاجة يقول أنا عندي ضمان، عندي سند نتك عليه خلاف الدولة، عندي لسيرانس نتاعي. فوالا هذه حبيت نركز عليها لأنها مفقودة في تونس تقريبا.
1: لابد التأمين الفلاحي في حاجة
2: من ثورة حقيقية على مستوى التأمين الفلاحي، وكل واحد يلزم يساهم، الدولة والفلاح المساهم الأول. أما نقنعوه نفهموه نقربوله نقول له بالتدرج نخلطه إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله نخلطه، هذا هو اللي اللي نتمناه. معناتها كان موسم صعب فيه تحديات كبرى، هذا اللي نفهموه. به بدينا موسم جديد إن شاء الله، احنا بدينا اللقاء بتوقعات للأمطار إن شاء الله، ربي يرزقنا الغيث النافع. شنو حوال صابة الزيتون؟
2: أحوال صابة الزيتون، شوف تونس تعيش تحول كبير على مستوى الزيتون. احنا مدة 10 سنوات كنا نقول معدل الانتاج في تونس لا يتجاوز 150,000 طن، احنا تقريبا
1: نحكي على 500,000 طن.
2: 500,000 الانتاج الموسم المنقضي اللي لم ينتهي بعد، مازالت له شهرين ونص باش ينتهي، لا اكثر، شهر ونص حتى لاخر اكتوبر. لكن الزراعات السقوية دخلت بقوة، وأصبحنا نحكيه في كل سنة من نجموش نطيحه تحت 250,000 طن.
1: وهذه توقعات العام، هذه حسب غرفة منتجات
2: هو يبدو أن وزارة الفلاحة صرحت تقول على لسانهم قبل موجة الحر الأخيرة أنه سنصل إلى 300,000، حوالي 350,000. الحقيقة يبدو أنه هذا، هم متفائلين، أنا نحب المتفائلين، هم يلزم تفاؤل يكون منطقي. صعب شوي 350,000 وحتى 300,000، يعني احنا ان شاء الله نقول ربي يرزقنا بالامطار المده هذه، نجموش نخلطوا ل 300,000 حاجه باهره بين قوسين، لانه احنا وصلنا قبل نعملوا حتى 100,000 80,000 في تونس.
1: قولوا لا باش وامورنا واضحه
2: طبعا. 300,000
1: اللي معاومه هكا ولا لا؟
2: المعاومه صحيحه موجوده وغير موجوده، لانه في وقت فترات الجفاف تجم تقعد 3 سنين، واحنا مرينا بجفاف 4 سنين
1: فما
2: فلاحه كعبه زيتون ما صوروهاش. دونك المعاومه لازم نلقاو
1: معاومه، نحكي في عام الخير معناتها.
2: وقت اللي يجي عام كما الموسم المنقضي جينا صابة 500,000 طن ما بين السقوي والبعلي، يلزمنا ننتظروا بعد سنتين أو ثلاثة تكون أمطار في الموعد ويجي صابة من البعلي والسقوي، نجمو نخلطوا حتى 700,000 طن، مرتقب جدا. يلزم كل العوامل تتوفر، أمطار باهية والسقوي يزيد يقدم في الإنتاج، نخلطوا حتى 700,000. هذا باهي، أما هل نحن في حاجة إلى كل هذه الكميات للمواصلة في المستقبل؟ لأنه إحنا ما زلنا نغرس في الزيتون. هل هذا خيار استراتيجي؟ يلزمنا نتسائل.
1: خبير في الاستراتيجيات.
2: هذا مش نجاوب عليه.
1: جاوب.
2: إحنا شنو اللي نقصنا في الصيف أكثر حاجة؟ الماء. يعني يلزمنا نشربوا الناس قبل. ويلزمنا بعد الحوكمة. حوكمة الري.
1: لكن هفو ما الناس تقول لك احنا نزرع في الطماطم وفي الخس وفي الدلاع الحاجات اللي تستهلك برشا ماء، علاش ما نبدلوش
2: ونصدروا فيه؟
1: فعلا
2: احنا قلناه سنوات راهو يا هدى، حتى عندك انت في الصحافة المكتوبة كتبتها اقل شيء عندي 13 سنة قول فيه، لابد من المراهنة على الزراعات الاستراتيجية اللي هي القمح والشعير اولا. لازمنا نكونوا أقوياء وما نستوردوش من الخارج، ونحن قادرون باش ننتج كل احتياجاتنا من تونس. واللي يقول عكس هذا يجي في الإذاعة ويقولوا لنا كيفاش، ما تسالش. هذا واضح في الشمال برك قادرين، تو احنا ولا عندنا الجنوب ينتج. الزراعات العلفية وما أدراك باش
1: قوم القطيع،
2: القطيع والحليب. ثم الخضروات، الخضروات عادة نسلكوها ديما، مرات غالي شوية لكن في الجملة في الربيع والواحد نلقى. هذو مرهنوا عليهم على حساب ماذا؟ على حساب نقصوا من الزراعات الأخرى. تسالش نجيو للسيد اللي يزرع في الدلاع، الدلاع على بالك أول موسم بدأ ب 400 فرنك. 400 فرنك عادة الفلاح ممكن يقلع من ناحيش، خليه خاطر مش يبيعه، مش يخلط ليلك ب 400، أنا شريته ب 400 في النصب. احنا نفهموا الناس اللي راهم ينقصوا من الفراولة والدلاع والبطيخ ومن عش الحاجات اللي تاخذ برشا ما، ونصدروا فيهم احيانا باسعار ما هيش بها برشا، ونقولوا لهم بدلوا راهو حتى كي تزرعوا القمح تجموا تصوروا فلوس، لكن يزم بحزمه فنيه معموله راهو تجم تصور في الهكتار السقوي 7 طرانة قمح 8 طرانة قمح كمام كيف تبيع في ال 140 و 150 وانا نطالب الدولة هنا في أول الموسم أنها تعطي إشارة قوية وقوية جدا لكل المزارعين باش راهو مش نقبل عليكم العام الجاي، ما نستناش هما مش يبدأوا يحصدوا ولا نقول لهم مش نقبل عليك ب100 ونزيدك 40 منحة عليه منحة تمنى عليها منتي يا ولدي، هذوما تشجعهم وقل لهم بارك الله فيك ويكثر خيركم تخدموا في الشموس ويسرقوكم ديما، هذا ما نحكيوش على موضوع السرقة في كل شيء، هذوما قل لهم مش ناخذ عليكم مثلا 180 200 دينار، راهي الدولة رابحة كي تاخذ من عندهم. تو تشوف الناس حتى اللي عنده 2000 متر واللي يزرع، راهو وقت اللي تزرع وتولي تشري من عند الفلاح ب 150 و 160 و 180 دينار القنطار، كون متأكد مش ننجو بشكل كبير ونبدلوا معناها الخارطة الفلاحية ونشوف الأماكن اللي ولا فيها المطر أكثر، خاطر قاعد تتبدل، هي العالم يتبدل وإحنا ما نتبدلوش، يعني فما مشكلة احنا مش فاهمين ولا ما نحبوش، علاش احنا ما نتبعوا كما عبارة المطر نتبعوا فيها فين تمشي نمشيوا معها، دونك تحولت احنا عندنا اماكن في الكيف اصبحت شبه جافه، مش نعود نقعد نزرع في هيك المنطقه هذيك جنوب الكيف مثلا، تو عندك في القصرين ما شاء الله نهار نهارين تحل تشوف الوديان ماشيه، ايش عملنا في هيك الماء قبل كل شيء لما دناشي خليناشي في الناب ولا مشي بارتو هكاك، انا شفته راه مده عام بعينيه متعدي شفت الماء يمشي على روحه، رغم اللي عندهم بحيرات جبليه من وقت الرومان لم ترمم الى الان، فممكن ترمت مدة عام ما شفتهاش، اما كمام احنا تو القصرين ولا فيها برشا ماء، اما اماكن في الساحل ولا فيها برشا ماء، يلزمنا نخمو ونراو كيفاش نلمدوا الماكسيموم هاك الماء ونضخوه في المائدة المائية، هيك هو معناها التخزين الحقيقي باش من بعد نلقاوه، هذا هو احنا الماء عندنا مشكلة، يلزمنا نغيروا من الاستراتيجية نتاعنا، نغيروا النمط الفلاحي نتاعنا باش نمشيو للاكتفاء الذاتي او شبه حتى الاكتفاء الذاتي، وحتى اذا كان لزم وانا فلاح زيتون نقصوا ونحبسوا عملية الانتاج ونمشيوا اكثر للتثمين والترويج والتسويق الانجع، لما لا راهو تصدر 200 الف طن بطريقة ذكية وبقيمة مضافة عالية خير متصدر 400 طن هكك سلاه الباكم يقولوا معناه
1: ما دخلكش فلوس
2: طيشهم ويستفادوا منهم الاجانب ويثمنوهم هما، الى متى نقعدوا نعودوا هالكلام نقولوه، يعني فما عمل كبير احنا على موسم جديد، يلزم الكلمة المفتاح اللي حاب نقولها لابد ان الدولة تعطي اشارات قوية على مستوى قبول القمح والشعير هام جدا، وكذلك اشارة اخرى لابد من توفير التمويل، راهو الحلقة الضعيفة والضعيفة جدا في القطاع الفلاحي هي التمويل، التمويل والطاقة، التمويل لابد من خطوط تمويل ميسرة جدا
1: نتاع
2: 3% نتاع 2% مع فترات إمهال، راهو العالم الكل يمشي هذا، يعطيك في بعض الدول 20 30 مليون للفلاح الصغار ب 0% انتيري وخمس سنين ما ترجعش، توقف على سقيك تشد صحيح وتدخل في المنظومة لأنه احنا فلاحتنا صغيرة وعائلية، هذو ما يلزم نشجعوهم. والطاقة احنا مشكلتنا في تونس السنة الطاقة والماء، هل سنستفيد من الدروس؟ هل سنستوعب هذه الضربة اللي جاتنا معناها وجات للعالم الكل؟ الطاقة هي المفتاح، لو سالو خلينا نقولها بالفرنساوية، لو سالو لتونس هي الطاقة، ثورة طاقية بمعنى الكلمة، الناس الكل تنخرط فيها، برشا توانسة يحبوا يستثمروا، كل العائلات التوانسة يلزم يكون عنده الفوتوفولتايك، ويلزم تو راهو ما كانش العام الجاي في نفس التوقيت تصير لنا نفس المشاكل، وبالتالي الثورة الطاقية دي مش تعمل، ماشي تولي أنت تنتج الطاقة اللي هي تجم تونس تصور منها فلوس كدولة، لكن على الأقل تصير لك اكتفائك وتحسن على مستوى التكلفة للفلاح الإنتاج اللي مش ينعكس بعد ذلك للمستهلك للمصنع كذلك والصاحب الخدمات، وندخلوا يلزمنا نخموا بطريقه ذكيه ونشركوا الناس، راهو تشريك الناس ومصارحتهم والشفافيه الكافيه قادره باش تعمل لنا شويه نقله نوعيه على مستوى اختيارات البلاد على اختيارات الاقتصاديه والناس تنخرط معاك، اما اذا ما نقولوا لهمش راهو شنو ناقصنا وهذه ناقصتنا وكذا ما يتبعك حد، دونك انا نقول ثوره طاقيه بمعنى الكلمه، كل الناس يلزمها تمشي في هذا، الدوله قادره، راهو عندنا مستثمرين توانسه راهو برشا نعرفهم يحبوا يستثمروا في الطاقات المتجدده، لكن الشيء اللي منا فما في الاسعار في هذيك في البيروقراطيه يخليه مع الاسف يبعدوا، راهو نجموا نستثمروا في تونس بتمويل تونسي تونسي هذا هام جدا، يعني
1: هذا هو باهي. نختم معك سي فوزي، فما مبادره قاعدين ولا تظاهره قاعدين تحضروا لها؟
2: طبعا بارك الله فيك تتيح لي الفرصة ونعلن عليها رسميا عندكم. جمعية تونس الزيتونة عندها تظاهرة سميناها تظاهرة لتثمين ترويج وتصدير زيت الزيتون التونسي. هي تكملة لمبادرة صارت في غرنوبل نيونس في شهر ماي، لكن هذه أكبر وسعناها. نحن نؤمن أن تثمين زيت الزيتون برا نقول لا مفر منه، إذا ما عملناش الشيء هذا مش لازم نغرس الزيتون، مش لازم نحكي على الزيتون، نثمنه. فما طرق عديدة للتثمين، احنا خذينا جانب معين اللي هو ما يسمى بالتثمية التسميات المثبتة. هذه معنا ماشي نقوله هالتسميات المثبتة اللي يعبروا عليها بالفرنسوية لزاو بي لزاو سي لي جي لي بي، هذه تعطي قيمة مضافة للزيت نتاعك. وكذلك احنا فرحانين انه فما تسمية مثبتة ستخرج قريبا، وهي خرجت وصادقوا عليها على المجلس الدولي، هي في جهة المكناسي. هنا تحية لأهالي المكناسي، الفلاحين المكناسي سينتفعون أي منتفع بالهذه. فما معناها فلاحة كبير تونسي مصدر وفلاحة أخرين لمدة 3 أو 4 سنوات اشتغلوا على هذه التسمية المثبتة، اللي أنا متأكد جدا أنها مش تعطيهم قيمة مضافة لمنتوجاتهم في المكناسي للشمالي المكناسي. سيخرج إلى الوجود هذه التسمية وإن شاء الله تو يعلن عنها قريبا، وإن شاء الله حتى في الحدث نتاعنا. هذه حاجات باهية. تخيل أنت في تونس، نعطي مثالا، في فرنسا عندهم 5000 طن من إنتاج زيت الزيتون، عندهم 9 تسميات مثبتة، إحنا عندنا 500,000، عندنا زوز منسيين وما يسمع بهم حد، اللي هي البرسق والمستير. جاء قتلوهم، انا نقول بلغه اخرى باش نفهموا بعضنا. دونك احنا عندنا هالمبادره، هذه مش مبادره، هي حدث لمده 3 ايام، معناها 22 الوصول، 23 24 25 26 المغادره. فرنسيين يابانيين من الاردن من فلسطين من المانيا ومن ليبيا، لحد الان هذم هما ماشي نقوموا بمعناها ندوه كبيره يعني مختصه نوعا ما على التسميات المثبته، تاثير التسميات المثبته على تثمين ترويج وتصدير زيت الزيتون التونسي، باش نستفادوا من خبرات غيرنا. عندنا ما نقولوا برواحنا التوانسه، عندنا ما نقولوا برواحنا، نعطيو فرصه لرواحنا ما تسالش، باش نقدموا مع بعضنا وباش نثمنوا. احنا هذه جمعيه تونس الزيتونه عندما تجد مجال باش تبرز فيه وتعطي قيمه مضافه لكل شركاء عديدين في تونس، نحييهم. بلديه صفاقس شريك اساسي لجمعية تونس الزيتونة، عندها كذلك هيئة التوأمة غرنوبل صفاقس نخدموا معاها بعض النزل، نشكرهم ونشكر كذلك، وهذا أعجبت به أخيرا، عديد المصدرين الشبان، برا يقولها بالعربية أثلجوا صدري، هذوما نحييهم. والعمل الجماعي يعطي دائما أكل لما نكونوا النية صافية ونحبوا نشتغلوا مع بعض. فالتحية لكل المشاركين لكل المساهمين، ما نجمش نسمي نزل لأنه ما نحبوش نعمل ببليسيتي، إنما على الأقل أنا أذكر زاد المندوبية الجهوية للسياحة بصفاقس اللي كذلك انخرطت بكل معنى تلقائية، وهذه حاجة باهية. وإن شاء الله ما نسيت حد، وما زال الوقت باش نزيدوا نحكيه
1: إن شاء الله. ترجع بحذانا وتقرب أكثر التظاهرة ذي تكون حاضر معنا إن شاء الله. شكرا الخبير مسيرة الفلاحية سيد فوزياني، نورتنا، شكرا لك، نختم معكم كالعادة بالبون بلون.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: نحكيه على مسلسل بدا عرضه في الصيف في 10 حلقات، بركة خلبينا لعالم المستشفيات، معتي قصة على بيئة عمل والزملاء اللي فيها، من خلال دعاء هي طبيبة تخدير شابة تقرر تبدأ خدمتها من غير ما تكشف هويتها العائلية، تحاول تثبت روحها في وسط مهني أغلب رجال. دعاء تلقى روحها قدام تحديات مهنية وشخصية، وخاصة مع زميلها اللي يلعب دوره دياب، واللي من الأول ما يكونش مقتنع بوجودها في القسم ويشكك في قدرتها على الخدمة. أما الحكاية ما توقفش غادي، فما زاد أسرار عائلية وعلاقة مع الأب والأم والعائلة. كل حلقة تكشف لنا أكثر على شخصية دعاء وعلى الصراعات اللي تعيشها، لكن بنش كلي ما تعديش مرور الكلام. المسلسل أثر جدل خاصة من الأطباء اللي انتقدوا بعض التفاصيل واعتبروا لبعض المواقف هي خيال ومش واقع. في المقابل مؤلف المسلسل وضح اللي العمل مش وثائقي ولا تقرير على المستشفيات، وإنما الدراما استلهمت من حالات واقعية في مصر وتم معالجتها دراميا باستخدام القصة والصراع، لكن المشاهدين شافوا القصة أهم من بقية الملاحظات وحتى من الواقع ولا الخيال. المهم أنه تشويق مفيد وموجود، وهذا خلى المسلسل ينجح، وهذا اقتراح هيفا لكم الليلة في مون بلان. شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، ضحى سويسي، من الغريب يجمل تحياته، دار الغمي، الأخبار مع بهيرة عوجي، نايت كلاب مع محمد القرق، نيتكم زينة، تقابلوا غدوة في نفس الوقت على نفس الموجة. باي باي.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
3: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2.
3: على 91.2.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ديوان FM عسلمة. خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي تصنف ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية في نهاية اليوم وبداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. وتتطلب درجة اليقظة الصفراء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة الحساسة للمخاطر المرتبطة بالظروف الجوية، وتهدف اليقظة الجوية إلى لفت انتباه الجميع إلى المخاطر المحتملة التي قد تنجر عن وضعية جوية معينة. النائب بالبرلمان عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بسمة الهمامي تقول في برنامج 60 دقيقة إن قطاع محاضن ورياض الأطفال في تونس غير منظم رغم أنه قطاع حساس وفق تعبيرها. وشددت الهمامي على أنه من الضروري أن يكون هناك نص تشريعي واضح ينظم القطاع، وأشارت أيضا في هذا السياق إلى مقترح القانون الذي تم تقديمه في البرلمان منذ شهر أبريل الماضي من أجل تنظيم القطاع والحد مما اعتبرته انتصابا فوضويا. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخص وإصابة 10 آخرين جراء غارتين للاحتلال على بلدتي الريحان والنبطية جنوب لبنان. مسؤول الشؤون السياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني يفيد بأن جميع السفن الرغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران، لافتا إلى أن العبور الآمن عبر الممر الأمريكي جنوب المضيق غير ممكن عمليا. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر كوريا الجنوبية من الحفاظ على وجود عسكري أو المشاركة في عمليات في مضيق هرمز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان FM.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

اهلا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذا الرونديفو اللي يكون معكم في كل ليله في كل سهريه نايت كلوب من اثنين للجمعه من 9 حتى من 9 ولا حتى لنص الليل. لو رونديفو هو هو لكن التوقيت يتبدل من البرمجة الصيفية للبرمجة الشتوية. إن شاء الله تكونوا تابعتوا البرمجة وبداية وانطلاق البرمجة على ديوان اف ام. إن شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف مع عودة البرامج الكل إلى ديوان اف ام كيما العادة. لو رونديفو يكون في سهريتكم معاكم إن شاء الله ديما موانسيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تلقاو برشا موزيكا ليميسيون اللي توانسكم برشا برشا غناء برشا اكتواليتي بيان سور كيما العادة لي ميم روبريك اللي تلقاو معانا الكاسات الأغاني الشرقية الأغاني الأولديز. نرجع بكم كل مرة للبيلبورد ونرجع بكم زادة الأغاني الترابية ايون بلوس لزون في اي بي وين كل مرة زادة تلقاو معنا نارتيس اللي عمل اكمبانيمون في ساعتنا الثالثة وتلقاو معنا ولا ترجعوا معاه بالموزيكا القديمة. انتو كان نقولكم شال عاملين ديما بون كيف. انا نقولكم شوية اخر في كاسيت وانا العادة هكا مخليكم مون سسبانس معناها من المرة هذي قلت هاي خان نعملو كل مرة فونغو بالنسبة للغبريك اللي مش يكون معنا. انا نقولكم بعد شوية في كاسيت. السلام شتقولكم.

0: سلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج هذا محمد قرقني بنور الميكرو كيما قلت لكم برشا برشا موسيقى كيما العاده لي ديبيو نتاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب باش نسمعوا تو لايت و كولرز في قريقه قوي

0: انا نقول لكم ثلاثه سوايع موسيقى ونايت كلوب تبدا تو سويت مع تشانسي اتشيغاي. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: موندو دي جي الميكس والريميكس اقوى الهيتات واجدد التيوب كل ليله من 9 لنص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.

0: وين اف ام.
1: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل برا تو. يزني نستانس تو مع 10 تاع الليل, نقول لكم نص الليل ونقعدوا شهر كيك وحنا غالطين عاودين. اون توكا الفايده ديما ديما ديما برونشي معنا على ديوان فيم. السلام عليكم الناس الكل. فينالمون نتخيل تبعتوا برشا لي تراند على التراند على الانستغرام وعلى الفيسبوك. وين نحكيوا على بريود ممكن شفتوا تصاور وسيغمون اصحابكم ولا انتم جربتوا التراند هذا. نحكيوا على التراند بتاع الثمانينات ملكاسات وتسريحات الشعر الكبيرة للألوان الفلوريسونت هكا, وكل اللقطات متاع الألبوم القديمة عدت الثمانينات باش تصدر السوشيال ميديا. لكن بطولة الذكاء الاصطناعي المرة هذية صور مودرن قاعدين نشوفوا فيها هي تتحاول بالجديد وتظهر كأنك من الناس اللي عاش ليبوك هذيك, عاش ليبوك متاع الثمانينات في موجة متاع نوستالجي كبيرة برشا. ديجيتال جذبت برشا المستخدمين ودفعت عدد برشا من المشاهير باش انهم يجربوا التجربة هذية. تراند اللي حمل اسم صورتك في الثمانينات ما اكتفاش بتغيير الدبش والشعر وغيره, اما خلى بناء مشهد كامل. خليني نقولكم الضوء للطريقه نتاع التصوير نتاع الخلفيات التفاصيل البصريه المرتبطه بالبريود هذيك حاجه نوستالجيك برشا. فينالمون رجعتنا لحاجات قديمه. يمكن فينا برشا زاده ما عاشوش الفتره هذيك, معناها انا واحد من الناس مثال ما عاشش الثمانينات, ولكن رجعتني شويه للتسعينات, رجعتني للطريقه نتاع اللبسه, رجعتني الحاجات اللي يمكن راهو في داخلنا الناس الكل. وانا ناكد لكم اللي جربوا التراند هذايا ريان كو فما حاجه اللي خلاتهم يحبوا يبعدوا على الجري نتاع وقتنا توا وعلى النيميريك وعلى الموند هذايا القديم الجديد الكل. معناها عصر نتاع سرعه, عصر ما عادش فما الوان, ما عادش فما ايباء. خليت هذيك الوقت اللي شفنا تصاور ذوكم رجعونا ديريكتومون لحظات يمكن عشناهم محبيناهم, ويمكن زاد لحظات شفناهم في التصاور نتاع لي بارون نتاعنا نتاع والدينا نتاع جدودنا بتاتر ولا اللي هو وقت اللي كانت الدنيا مزيانة. أنا فينا المعاشة التسعينيات صحيح لا معناها من وقت نشوف التصاور هذوما بحق نرجع الحاجات قديمة. قلت يا حسرة إيبا يا حسرة برمية الحاجات اللي ترجعنا زادها هي الموزيكا. هذاك علشان نقول لكم ديغاكتومون نمشي مع بعضنا ونرجع الكاسيت.

0: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت كيما قبيلة قلت لكم مش نلقاو سالة فين حبيبي مش نلقاو شادي أسود بعدك زعلاني مش نلقاو زادة وائل كفوري هذا اللي روحي إليسا كل يوم في عمري صابر البعيدة اللي ولايتو سويس مش خليكم مع عمرو دياب نول إي هذا الموسيقى متاعنا عملوا معها بون كيف أنا نقولكم شوية خير تكون معاكم الأخبار مع بهيرة العوجي وراجعين معاكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرة ديوان FM عسلمة. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حاضنة الأعمال الزراعية والابتكار بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، وذلك في إطار دعم التعاون العربي وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي. رئيس وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس عصام ثليبي يقول إن الأسماك النافقة في شواطئ جابس تتمثل في أسماك السردين، وهي كميات قال إنها ليست كبيرة وفق ما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف ثليبي خلال تدخلي في برنامج في 60 دقيقة أن نفوق هذه الكميات من الأسماك ليس نتيجة التلوث، موضحا أن التلوث يتسبب في نفوق أنواع مختلفة من الأسماك وليس السردين فقط. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن تنظيم خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن من ولاية أريانا. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 94 سفينة وتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 منذ استئناف الحصار على إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن وصول وفد قطري رفيع المستوى إلى طهران وعقده مباحثات إيجابية مع وزير الخارجية عباس عرقجي لخفض التصعيد الإقليمي وصياغة التفاهم النهائي المخصص للملاحة بمضيق هرمز. روسيا تنتقد إرسال الولايات المتحدة الأمريكية نظاما صاروخيا متطورا إلى النرويج عضو حلف شمال الأطلسي الناتو، معتبرة ذلك ضربة أخرى للمحادثات بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوت

0: مرحبا بكم في الفلاش سبور. نهاية الأسبوع الجاري تجرى مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. بالنسبة لدوري الأبطال مباراة نهار السبت بداية من الأربعة متاع العشية جولي بالمالي واجه نادي الإفريقي. مباراة الذهاب نذكر واحد بليش في تونس لممثل الكرة التونسية. بالنسبة لكأس الكونفدرالية نهار السبت الأربعة في داكار ديامبرز يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة لمباراة الذهاب في الطيب المهيري وفيها 3-1 للترجي الرياضي الجرجيسي. والنادي الصفاقسي يلعب في الطيب المهيري مباراة بشكون نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية ضد شوتينغ ستارز النيجيري. النادي الصفاقسي مطالب بتدارك عثرة الذهاب الخسارة هدف مقابل صفر. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الويكند هذه تجرى مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب نهار السبت 12 سبتمبر في استاد عبد العزيز الشتيوي. مستقبل مرسى يواجه النجم الساحلي في ملعب حمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي. في استاد بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه اتحاد بن قردين نهار لحد 13 سبتمبر مباراة الدفعة الثانية في ملعب الشادلي زويتن. شبيبة الرياضية بالعمرة ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي. في استاد حمام لم في الهمهامة تواجه ترجي الرياضي. في بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقط الدير. بقيت الماتشوات يكونوا نهار لحد 20 سبتمبر يعني لحد الموالي. زوز ماتشوات روتار يكون بين في استاد حمد العقبي بين نادي الفريقي ترجي جرجيس. وفي استاد الطيب المهيري النادي السفيقسي يستقبل النادي الرياضي البنزرتي. اللاعب التونسي لؤي بن فرحات قرر تمثيل المنتخب الألماني في كرة القدم حسب منصة ترانسفير ماركت الألمانية. فإنه لؤي بن فرحات صاحب 21 عام اختار تمثيل منتخب المانشافت باش يكون ضمن قائمة المنتخب الألماني في التوقف الدولي القادم. نذكر أنه بن فرحات رفض دعوة المنتخب التونسي في مونديال 2026 رغم مشاركته في تربص مارس الفارت. فسياسس لؤي بن فرحات اجتاز اليوم الفحص الطبي بنجاح. غدوة امضاء عقد رسمي لإعارة لمدة موسم قادم من فريق الوحدة الإماراتي. بعد جلسة جمعت اليوم هيئة النادي القربي مع ترجي الرياضي ممثل في شكر الواعر نائب رئيس الترجي المكلف بكرة القدم. وتم الاتفاق رسميا على انتقال لاعب النادي القربي إلى فريق الترجي الرياضي التونسي. نحكي على يوسف بن سدرين. لاعب هذا كان محل متابعة من نوادي أوروبية من بينها بيجي. ختام ماتشوات أوروبا ليلة في الليغا. في إسبانيا ختافي تعادل مع سيلتا فيغو 1-1. إلشي حاليا منهزم 2-1 ضد ريال سوسيداد. بالنسبة للليغا في والسيري آ في إيطاليا كالياري فاز ضد ليتشي 1-0. أودينيزي هزم ضد لازيو روما 2-1.
1: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

مرحبا بكم مجيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. هذا يوم مازالوا كما نقول ساعتين موزيكا, ومازلت برشا برشا موزيكا قديمة, وإحنا في التراند بتاع الثمانينات. أما نقول لكم أنتو كام باش نرجع بكم الأغاني, ترجعنا العام 2004 كما العادة, نحكيو على البيلبورد ونرجع بكم الترتيب نتاع الميت غنية اللي كانت الأنجح عام 2004 تو سويت في أولديز. أولديز في أولديز نبدأ الليلة مع المرتبة 100 ونحكيه على موسيقى اسمها I Go Back, الموسيقى لكيني تشيزني. وقت اللي نحكيه على غاني, فما غاني تسمعهم وفما غاني اللي كي تسمعهم يرجعوك بالوقت للتالي, ترجعك للبلاسة, الريحة, الوجه, ولا حتى لحظة كنت نسيتها. وهذه بالضبط حكيت I Go Back, الغنية اللي خرج عام 2004 من ألبوم When the Sun Goes Down, وهي من الأغاني اللي كتبها كيني تشيزني وحده, وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد Hot Country Songs وقعدت 7 أسابيع في المركز هذاك. ومن أجمل وأجمل من الغنية مش الأرقام, الأجمل هو الإحساس اللي موجود في الموسيقى. كان يحكي لنا على حاجة اللي كنا نعيشوها, كيفاش الغنية واحدة نجم تكون آلة للسفر عبر الزمن. يسمع غنية وفجأة يرجع لسنين الصغر متاعه, الأول حب للأصحاب متاعه, للمدرسة, للفوتبول, للسيف اللي تعدى بسرعة كبيرة ليمت هذيك. معناها ساعات أنا أقول لهم فما أغاني اللي ترجعك ساعات حتى للريحة, معناها تبدأ تسمع في موسيقى بات تذكر بارفان, تذكر ريحة متاع حاجة اللي معناها وكأنه بحذيك توا بعد. دونك هذه الموسيقى هي فينا الموت تحكي على شيء ذي. حتى الأغاني اللي ذكرها اللي ذكرها في I Go Back كيما جاك أنديان, كيما روك أند مي, كيما Only the Good Die Young, كل غنية يذكرها في الغنية في الموسيقى ذي كانت مربوطة عنده بذكريات معينة. الغنية فيها زادة جانب أكثر عاطفية وعاطفية كي تفكر صحابه, منهم لانس ويلسون اللي توفى وهو صغير, وسنين اللي عاشوها مع بعضهم. يعني ذكريات مش ديما فرحة كهو, ساعات الموسيقى ترجعك للناس في قدنهم, تخليك تحسهم قريبين منك من جديد. في الأخر في ده الكل أكيد عنا الأغاني من نوع هذي, لهنا بضبطك من القوة متاع I Go Back. الموسيقى ما تقفش الوقت, أما تنجم ترجعك ليها.

0: I hope this letter catches up with you.
1: في المرتبة 99 فما حاجة صغيرة برشا في حياتنا أما وقت نبعدوا على الناس اللي نحبوهم تولي عندها قيمة كبيرة برشا. تصور مثلا تكون بعيد على دارك، بعيد على أمك بوك والشخص اللي تحبه، ومن عندك كان رسالة باش تحس أنك ما زلت قريبة منهم. هذه بالضبط حكيتها Letters from Home، الغنية اللي غنيها الكانتري سينجر الأمريكي جون مايكل مانتغومري، الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت التايتل تراك متاع الألبوم متاعه Letters from Home اللي كتبها توني لين وديفيد لي. ووصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد هوت كانتري سونجز وحتى في البيلبورد هوت 100، وصلت للمرتبة 24 لكن اليوم نلقاها فينالمون في المرتبة 99 وكانت من أنجح أغاني متاع جون مايكل مونتغومري في المرحلة هذية من مسيرته. القوة متاع الغنية مش في الأرقام، القوة في القصة، تحكي على جندي بعيد على بلاده يستنى في الرسائل اللي تجيه من الدار، أو الرسالة من أمه تحكي له على الدار، على الحياة اللي ما زالت ماشي عادي، وعلى أبوه اللي ما يحكيش برشا أما فينالمون يحبه. الرسالة الثانية تجي من عند حبيبته، فيها برشا شوق، فيها برشا خوف وانتظار، والجندي قدام أصحابه يحاول إنه يظهر هكا قوي، يضحك، يوريهم الرسائل، من بعد يدي الورقة هذيك يحطها في الشميز متاعه ويرجع لخدمته. والرسالة الثالثة هي اللي تكسر الحاجز الكل، رسالة من البو، الرجل اللي طول عمره ما كانش يعبر برشا على مشاعره، أما المرة هذه يقول لولده حاجة بسيطة ولكن تنجم تعني الدنيا الكل، يقول له أنا راني فخور بيك. ولهنا الغنية تتحول من حكاية على جندي بعيد على داره لحكاية على الحب اللي ساعات ما نعرفوش نعبر عليه، كان وقت اللي نخافوا أنه نفقدوا الشخص اللي قدامنا. جون مايكل مونتغومري معروف بصوته الدافي بالأسلوب الكاونتري اللي يعتمد برشا على الحكاية الإنسانية، وواحدة من الأغاني هذوما هي Letters from Home.

كان فما وقت في بداية الألفينات وقت اللي تسمع إيمينيم تعرف اللي فما حاجة خارجة على المألوف باش تصير. والليلة نرجع ل 2004 مع واحدة من أكثر الأغاني جنونا واستفزازا, نحكي على Just Lose It. الغنية كانت ليد سينجل بتاع ألبوم اسمه أنكور وخرجت في سبتمبر 2004, وستيل متاعها مختلف شوي على الموسيقى بتاع إيمينيم اللي نعرفوه هكا من الأغاني الجادة. لهنا تلقاها داخل في كوميدي متاع بوب, يحب يضحك يستفز, يعمل في كاو كامل في أقل من 5 دقائق, والكليب لهنا وين تبدا الحكايه الحق. انا إيمينيم قرر يعمل باغودي على برشا شخصيات ونجوم منهم مادونا, إمسي أمر, مايكل جاكسون وغيرهم, وزاد لعب برشا على شخصيه بي وي ايرمان, والكليب اللي عمل ضجه كبيره خاصه بسبب السخريه من مايكل جاكسون اللي كان في وقتها يواجه اتهامات وقضيه اثارت اهتمام اعلامي ضخم وكبير برشا. الغريب انه رغم الجدل الغنيه نجحت بقوه, وصلت للمرتبه السادسه في امريكا, وطلعت رقم 1 في بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا وبرشا بلدان اخرين. اما Just Lose It مش غنيه باش تقعد تحلل كلماتها وتفتش هكا على الفلسفه الديب نتاعها, هي ببساطه إيمينيم يقول فيها خليها على ربي, انسى القواعد واشطح. وهذا جزء من شخصيه تسليم شادي, الفنان اللي يحب يكسر الحدود, يلعب على الصدمه ويحول حتى اكثر المواضيع هكا عمقا, خليني نقول الى ماده نتاع سخريه. موسيقى نجحت برشا وخليتها تكون في المرتبه 98.

إذا كان كم من عشاق الكونتري ميوزك الحق أني نحكيه على الجينز البوتس اللي جيتار والبرسوناج الأقوية فما غنية من أول سيكوند تقول لك أنا لهنا الكونتري أنا الكونتري نحكيه على ريدنك وومن متاع غريتشن ويلسون الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت أول سينجول في مسيرة غريتشن من ألبومها الأول زيدا here for the party. وقبل ما تولي نجمة غريتش ويلسون كانت جاية من بوكاهانتس في ولاية إلينويس مدينة صغيرة وبدأت تغني في لي لونج قبل ما تشد طريقها لناجفيل وفي ناجفيل تعرفت على جون ريتش وكتبوا مع بعضهم ريدنك وومن وفي الغنية ذي في حد ذاتها هي ديكلاراسيون بتاعها تقول أنا فخورة بأصلي وبالطريقة اللي نعيش بها غريتشن ما تحاولش أن تظهر لك بصورة متاع الكاونتري جيرل المثالية وهكا والكلاس ليلي بالعكس تحكي لك على بنية تحب الجينز تحب الموسيقى الكاونتري تعيش حياتها على طريقتها وتقول بمنتهى الثقة تقول أنا هكا وعجبتني روحي هكا المساج نتاعها بسيط برشا يقول ما يلزمكش تبدل ولا تبدل روحك باش ترضي الناس النجاح كان كبير برشا ريدنك وومن طلعت رقم واحد في البيلبورد هوت كاونتري سونغز وقعدت في القمة 5 أسابيع وصلت زاد المرتبة 22 في البيلبورد هوت 100 وكانت أول غنية رقم واحد بالنسبة لغريتشن ويلسون واللي وليت من بعد الموسيقى سينياتور نتاعها والأجمل من هذا أن الغنية ربحتها الجرامي أورد عام 2005 الأفضل أداء متاع كاونتري النسائي يعني ريدنك وومن اللي دخلت الساحة بصوت قوي وشخصية مختلفة خرجت منها من بعد فنانة والنجمة متاع كاونتري والجمهور الكل يستنى فيها.

في المرتبة 96 وقت اللي نحكيه على موسيقى تجمع واحد من أكبر نجوم البوب مع واحد من أشهر أصوات الكاونتري. النتيجة تنجم تكون غريبة، أما ساعة الغرابة هي اللي تعمل الليت. في 2004 نيلي خرج من عالم الراب والأغنبي وعمل حاجة ما كانتش متوقعة برشا، تعاون مع النجم الكاونتري تيم ماجرو في غنية اسمها Over and Over. الغنية كانت السينجل الثاني من أول من ألبومه الرابع سامحوني اسمه سويت، واللي يعمل في ميلونج بين البوب والكاونتري بطريقة ناتوريال برشا، الدرجة وليت من الأغاني اللي ساهمت في فتح الباب أكثر قدام الكاونتري راب. وراء البيت الهدي ذي والميلودي اللي تدخل بسهولة للبال، فما حكاية متاع ندم اللي يحكي على علاقة وفات وعلى شخص مازال حاضر في مخه رغم اللي الوقت تعدى. ساعات الإنسان يعرف قيمة الحاجات بعد ما تضيع ويقعد يعاود نفس الذكريات في مخه مرة بعد مرة. ولهنا يجي العنوان بتاع الغنية Over and Over. الصوت بتاع تيم ماجرو عطى الغنية لون آخر تماما، الصوت بتاع الكاونتري دافي، فما شوية وجيعة شوية نوستالجي مقابل الفلو بتاع نيلي، والكومبينيزون هذايا هي اللي خلت الغنية توصل للناس اللي تسمع الراب واللي تسمع الكاونتري زادة وحتى اللي تحب البوب. النجاح كان كبير برشا، الغنية وصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد وصدرت التشارتس في بريطانيا أستراليا كندا وإيرلندا وحتى المينستريم توب 40 الأمريكية، وطلعت للمرتبة الأولى بطريقة قياسية في الوقت هذاك. الطريف أنه نيلي نفسه كان عنده شكوك في البداية خاطر فكرة الكولابوراسيون بين رابور وبين كاونتري سينجر كانت ما كانش حاجة عادية في الوقت هذاك، لكن الموسيقى في الأخر أثبتت اللي تنجم تكون أي حاجة وتنجم تكون ناجحة وناجحة برشا.

0: sur T1 FM.
1: العشر وستة واربعين دقيقة في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وبالنسبة للدي زوفيت, بالنسبة لليلة ما زالت سيغمون نحكي على بيلبورد متاع 2004, وما زالت المشوار طويل حتى للموسيقى رقم واحد. لكن تسويت الغاندفو كما استنستوا بينا كما العادة, ما تبدل شيء يا جماعة العادات متاعنا ولا لتقطعنا عادة. ديغاكتومون تسويت نكونوا على غاني تربية في ساعة سلطنة.

0: الفندو في ساعة سلطنة.
1: من أروع الأصوات في العالم العربي، مش كلامين، كلام الناس الكل هذا قاعد يتقال، جورج وسوف أكيد من أروع الأصوات اللي تنجموا تسمعوها مع موسيقى تاع أروع فنان في العالم العربي، نحكي على أم كلثوم. سيرة الحب هذا الموسيقى مش تسمعوها توتسويت، إن شاء الله تعملوا معها بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا، عملوا زيدوا شوية في الحصة لخاطر الموسيقى صراحة تونس. أنا أقول لكم شوية آخر الأخبار، تكون معاكم مع بهير العوجي ورجعنا معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبا.

0: الأهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والبلديات، تم خلال سنة 2026 رفع 30,000 متر مكعب ببلدية سيدي حسين وبرد والمحرس، وفق ما أفادت به وزارة البيئة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وأعلنت عن الشروع في الأشغال بحمام لنف لرفع 10,000 متر مكعب من النفايات الصلبة، حيث انطلقت من نهج حاتم الطائي حي الطاهر صفر على أن تتواصل تباعا لتشمل مختلف أرجاء مدينة حمام لنف. وذكرت الوزارة بأنه تم خلال سنة 2025 رفع كمية جملية تقدر ب 195,000 متر مكعب بولاية أريانة، تونس، سوسة، بن عروس، صفاقس، القيروان وجبس. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلول، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة. وجاءت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة انتهت بمداهمة منزل أحد المشتبه بهم، حيث تم حجز حوالي 500 جرام من مادة الكوكايين وصفيحتين من مخدر القنب الهندي إلى جانب كمية هامة من الأقراص المخدرة. هذا وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن بقية العناصر الضالعة وتحديد امتداد هذه الشبكة وفق المصدر ذاته. الخبير الدولي في أمن أنظمة المعلومات بسام اللموشي يقول إن المنشور الحكومي الذي صدر مؤخرا والذي يمنع تداول الوثائق الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بين المناشير الهامة جدا في الأمن السيبرني التونسي التي يجب أن تأخذها جميع المؤسسات بعين الاعتبار وفق تأكيده. وأوضح اللموشي في برنامج 60 دقيقة أن هذا المنشور جاء لحماية التونسيين وحماية المعلومات الخاصة بهم، خاصة الهجمات التي قد تحدث. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان إلى 4381 شهيدا و12402 جريحا منذ 2 مارس الماضي. الاتحاد الأوروبي يتعهد بضخ استثمارات في غرينلاند في ظل مساعي ترامب لضمها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في النايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا ديجا بالموزيكا. الرونديفو يكون كيما كنا الاثنين وكيما استأنستوا بالرونديفو يكون مع فوفا في ماتشي تو سويت. نسمع موزيكا حلوة ويمشازنا فوفا المرة هذي. كل مرة هي وطلع كل مرة هي وموضوع دونك سيغمون مش عاملوا بون كيف في ماتشي.
0: نايت كلوب نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مرة في تيم سبيسيال وهذه البلاي هيت اللي تستنى فيكم الليلة في ماتشي ماتشي.

الريبرتوار الموسيقي العربي مليان بالتحف الخالدة اللي خلت أثر كبير، واليوم التيم متاعنا هو السفر في مقابل مناجاة الحبيب باش يبقى وما يمشيش وإلا ما يطولش الغيبة. والبداية باش تكون بغنية الأماكن اللي غناها فنان العرب محمد عبدو.

من الفنان، الدرجة خلت فنان العرب يدخل في حالة حداد واكتئاب شديد وعزلة تامة، ورفض يغني وإلا يظهر في الحفلات، وقريب حتى يعلن اعتزاله الفن نهائيا. وقتها الشاعر منصور الشادي كتب كلمات الغنية ولحنها ناصر الصالح، كلمات وألحان وقت سمعهم محمد عبده مسوه برشا وحس إنهم يعبروا عليه وعلى إحساسه وجعته، وقرر يكسر العزلة وقف على مسرح مهرجان جدة وغنيها بإحساس مش عادي وبكى على المسرح، وهذا اللي خلى أغنية الأماكن تكون أقوى وأنجح وأشهر أغنية خليجية حتى لليوم.

عاش من شافك حبيبي أو سمع عنك خبر، وهي واحدة من الروائع الرومانسية اللي صدرت عام 2000 في ألبومه الحب القديم. الغنية من كلمات الشاعر العراقي كريم العراقي، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد فايد. الأماكن عاش من شافك محمد عبدو فضل شاكر ماتشي ماتشي.

يا مسافر وحدك لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، صدرت عام 1942 في فيلم ممنوع الحب، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر حسين السيد، وتعتبر من أحلى أغاني الزمن الجميل.

في نفس التيم اخترت نسمعكم أغنية الأيقونة التونسية ذكرى محمد وحياتي عندك اللي صدرت في ألبومها اللي كسر الدنيا عام 1995. وحياتي عندك كلمات وليد رزيقة وألحان العبقري صالح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف اللي عطى للغنية روح شرقية متميزة. وحياتي عندك ذكرى محمد يا مسافر وحدك الليلة باش نسمعوها ديو ما بين صابر الرباعي وأنغام ماتشي ماتشي.

يا رايح وين مسافر، واحدة من أشهر أغاني التراث الجزائري اللي عاود غناها الفنان الراحل رشيد طه، توزيع روك راي عالمي عام 1993. الكلمات والألحان الأصلية ترجع للفنان الشعبي دحمان الحراشي وخرجت عام 1973. يا رايح وين مسافر، خليك هنا خليك. الغنية اللي اخترت نسمعها لكم بعد يا رايح وين مسافر، ومعروفة زادة باسم الوداع، من أحلى أغاني وردة الجزائرية، وخاصة مقطع خليك هنا خليك، غنيتها في السبعينات وتحديدا عام 1973، ألحان العبقري بليغ حمدي وكلمات الشاعر محمد حمزة. يا رايح وين مسافر، خليك هنا خليك، رشيد طه ووردة الجزائرية، ماتشي ماتشي.

عام 2003 النجمة التونسية والعربية لطيفة العرفاوي خرجت واحدة من أشهر أغانيها اللي تحولت للهيت رقم واحد بلا منازع في صيف 2003 حبيبي ما تروحش بعيد. الغنية اللي بفضلها تحصلت على جائزة الورد ميوزك أورد. الغنية كلمات مصطفى مرسي وألحان وليد سعد وتوزيع عادل عايش.

خليك بقلبي بيتك، أغنية الفارس الغنائي العربي عاصي الحلاني. خليك بقلبي بيتك صدرت في أواخر عام 2006، وكانت من ألحان عاصي الحلاني بيدو، وكلماتها كتبهم الشاعر نزار فرانسيس، وتولى التوزيع الموسيقي الموزع عادل عايش. واللي ميز الأغنية هذه أكثر وأكثر إنه كوليت مرت عاصي الحلاني مثلت معه في الكليب، إخراج سعيد المروق. كليب كان حقيقي وصادق، عبر على علاقتهم الزوجية الناجحة. حبيبي ما تروحش بعيد، خليك بقلبي بيتك، لطيفة عاصي الحلاني. ماتشي ماتشي. لا.

0: أغاني بمواضيحها وحكايتها المختلفة. الأكيد إنها ما توفيش، لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي
1: ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5
2: على 93.5.

0: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجة منتصف الليل. ديوان اف ام، عسلمة. الخبير في تقصي تونس عمرو بحبه يقول في برنامج في 60 دقيقة أن البلاد ستشهد تقلبات جوية على مراحل بداية من يوم الخميس القادم، وذلك خلال الفترة الموالية حيث ستكون الأجواء خريفية. وضح أن هناك منخفضا جويا قادما من أوروبا يقترب من أجوائنا، وستتسبب هذه الوضعية في نزول الأمطار على شمال ووسط تونس وربما جنوب البلاد وخاصة المناطق الشمالية للجنوب، ولكن بنسب ضعيفة وفق توقعاته. رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب وزير الخارجية محمد علي النفطي يشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك باعتبارها قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية. وقال النفطي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية أكدت أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم دون إنهاء الاحتلال، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والبلديات، تم خلال سنة 2026 رفع 30,000 متر مكعب ببلديات سيدي حسين وبردو والمحرس وفق ما أفادت به وزارة البيئة، معلنة الشروع في الأشغال بحمام لنف لرفع 10,000 متر مكعب من النفايات الصلبة، حيث انطلقت من نهج حاتم الطائي حي الطاهر صفر على أن تتواصل تباعا لتشمل مختلف أرجاء مدينة حمام لنف. إلى الشأن الدولي، مقتل 10 أشخاص في اصطدام شاحنة بعشرة سيارات اليوم في شرق العاصمة الجزائرية وفق ما أفادت به الحماية المدنية الجزائرية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش نحكيو فيها على أكبر قاتل تسلسلي في القرن العشرين، وبحكم كم الأحداث وعدد الضحايا متاعو كان ملزوم علينا باش نقدموه في 3 حلقات، وهكاكا تعرفوا كل الخفايا والخبايا متاع أكثر قضية زلزلت الرأي العام الأمريكي والعالمي من بداية أواسط السبعينات إلى ثمانينات القرن الماضي. باختصار، هالسفاح هذا قتل نود نساء. ما نشوقكمش وندخل مباشرة في مجريات الأحداث.

أطوار القضية في جزءها الأول باش تهزنا لمدينة سياتل في ولاية واشنطن الموجودة في أقصى الشمال الغربي متاع أمريكا وتطل على المحيط الهادي وعندها نفس الاسم هي وعاصمة الولايات المتحدة يعني واشنطن دي سي. الميزة متاع واشنطن الولاية أنه فيها أكبر تجمع طلابي في أمريكا وسياتل وحدها لمت ثلاثة من أهم المركبات الجامعية في الجهة. وكما تتصوروا هالكثافة الطلابية تخلي العديد من أحياء المدينة هذه مخصة كلياً للسكن الجامعي. وكما عنا أحنا الطلبة وقت اللي ما يلقاوش بلايس في المبيتات متاع الحاكم أو ما عادش عندهم فيهم الحق يكريوا البرة. وأحداث قضيتنا باش ينطلقوا مع طالبة من الطالبات هذم اللي مازالت كي بدأت تزاول في دراستها في جامعة واشنطن واختارت أنها تسكن مع مجموعة من زملائها في عمارة مش في فوايي. هالطالبة هذه اسمها كارين سباركس، نتعرفوا عليها. كارين سباركس عمرها 18 سنة وخلف الدراسة متاعها كانت راقصة مبتدئة وعندها اسم فني جوني لينس. واختارت كما قلنا لكم عمارة باش تسكن فيها هي وزملائها في الشارع عدد 8 في شمال شرق سياتل. وبما أنها تحب تبدأ وحدها مستقلة بذاتها وعندها شوية رياض عجبتها البيت اللي موجودة في الدوميسول يعني اللي ما بين السوسول والريد شوسي، خاصة وأنه بابها يحل طول على الشارع ووقت اللي تدخل ولا تخرج ما يراها حد، معناها ما تتعداش على الباب الرئيسي اللي بكله حركة. في نفس الإطار السكني وفي الليلة الفاصلة ما بين 3 و4 جون في 1974 الرعد يرعد والبرق يشتح في مدينة سياتل، وكارين سباركس سكرت الباب متاع بيتها وبقات تقرأ شوية وفي نفس الوقت تروم في نومة. ولعلمكم أنه في الفترة هذيك ما كانتش ترقد بسهولة على خاطر تحس في روحها على أعصابها. يقول القائل مناش لأنها تظن أنه واحد يتبع فيها أو يراقب فيها، وعلى هذاك ولات مهلوسة وما عادش تفرق ما بين الحقيقة والتخيلات واللي عادة يكون نتيجة الخوف. وليلتها بالذات شافت واحد يطل عليها من الشباك، علما وأنه شبابك متاع الدوميسوسول واتين برشا، معناها يلزم الواحد يطبس باش يطل عليها. ولهنا قالت بينها وبين نفسها علاش هالخوف الكل، بابي مسكر حد ما ينجم يدخل لي. والحدث متاعها فعلا كان صحيح، لكن هي دخلت في سبات عميق وعلى هذاك مع نص الليل ما فقدش بالتحتويش والتخربيش ولا بالحس متاع كوبة الباب اللي كاينه حد قاعد يفارع فيها باش يحلها. وفعلا اتحلت وظهرت زهمولة دزت الباب بشوية مع تقسقيزة ما سمعتهاش كارين، معناها غاطسة في غياه بالنوم والرعد والبرق والمطر اللي قاعدة تصب ما فيقتهاش، بل بالعكس هي اللي جابت لها النوم وخلاتها مسترخية. الشخص الغريب اللي دخل البيت كارين ما يتشاف منه شيء، ملامحه مفسخة بالظلام ما عدا ساعة ساعة وقت اللي البرق يلعج تظهر ملامح وجهه اللي مغطي بأمباس مونتاني يعني قناع تزلج. الشخص هذا بدأ يقرب واحدة واحدة من الفرش متاع كارين، تقول قطوس الحس لا، وقف بجنبها وهي راقدة وجهها للحيط، معناها عطيته بظهرها. هكا الشخص المجهول بقى يقلب فيها بعينيه من فوق اللوطها، وفجأة وقت اللي هي دارت على جنبها الآخر يعني عملت آخر تقليبة وجهها ولا مقابل الشخص المجهول، ما خلالهاش الفرصة حتى باش تكمل دورتها وهبطت عليها ببار حديد. الضربة جات طول على راسها والدم فيع ومشى للحيط وهبطت سيور سيور، وهكا الشخص مكفتوش ضربة واحدة تخلى عليها بهكا البارة لحديد في جرة بعضه، فشخها تفشيخ وما خلالهاش الفرصة حتى باش تسيح أو تطلب النجدة. وبما أنها في الدوميسال وفي بيت متركنا والرعد يرعد والبرق يلعج بقية الطلبة ما سموا حتى حس وما فاقوا بحتى شيء. وثرنتها كارين المسكينة كان قلبها خبيرها وما هوش تهلويس وتهيؤات. في تسلسل الأحداث ومن غدوة الصباح زملاء كارين كيف اللي فقدوها،
الطفلة مستانسين كيف يقوا يلقاوها قدامهم، لكن نهارتها لحس والأخبر. قاو يتسألوا شبيها، زعمة مريضة وإلا خرجت؟ وفي وسط العشية، وخلينا نقوله في

الغريبات تشجعت وقربت من كارين، تبسط عليها حتى تذنها قريب من وجهها، ومنها صاحت على طول صوتها: ما زالت حية، ما هيش ميتة، ما هيش ميتة، ما زالت تتنفس. وبالوقت هكا الطلبة طلبوا 911 وفسروا لهم الوضعية، وبطبيعة الحال هبطت الطامة والعامة، وهكا الشارع اللي الليل بدا يسبل عليه في جناحه، أذواب الفنارات متاع كراها بالشرطة واللي يجي الرفار متاعهم ولا نهار، وهكا الأصوات متاع السيران متاعهم وخاصة متاع الأمبيلونس اللي يسمحهم يقول يوم الحشر. كارين بداو يقدموا لها في الإسعافات الأولية، وفي ساعة ما طاروا بها للسبيطار على جناح السرعة وهي ما بين موت وحياة، وهكا المنقذين اللي هزوها كانوا يستناو في كل لحظة أنها باش تلفظ أنفاسها الأخيرة بل ما تخلط للاستعجالي. لكن الحسن حظها عمرها مازال في الدنيا وما ماتتش، أما دخلت في كوما بروفون يعني غيبوبة عميقة، والطب اللي تلهاو بها باش يعملوا أكثر من المستحيل على أساس تبقى على قيد الحياة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الطبيب الشرعي في المعاينة الأولية متاعو قال أنه الضرب اللي كلاته كارين يقتل فيه البنيابو، ما ثماش حتى سانتي من بدنها ما تدمدمش وإلا ما عبتتش عليها كالبارة الحديد. وزاد فسر أنه كارين ما تعرضتش لاعتداء جنسي صريح لأنه ما فما حتى أثار متاع سائل منوي في بدنها. لكن الجاني قام بأشياء غريبة، ويبدو أنه استعمل آلة سبيكولوم، والآلة هذه هي على شكل مقص نلقاوها عند الأطباء متاع الأنف والأذنين، وخاصة عند الجينيكولوج يعني أطباء النساء. وهالآلة هذه شوفوا بها الموجود في جوف الأعضاء اللي يفحصوهم. مختصر الحديث، ما يشي مسألتها سبيكولوم اللي قعدت نقطة استفهام عند المحقين، وإنما الوحشية اللي أمضى بها الجاني الفعل متاعو وقت اللي حط البارة متاع الحديد اللي ضرب بها كارين في جهازها التناسلي. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد 10 أيام كارين فاقت من الغيبوبة متاعها، لكن من قوة الضرب اللي تلقاته على دماغها بقاو لها ديليزيون يعني جروح وما عادش يبراو، وبش يتسبوا لها في إعاقة ذهنية طفيفة. وأكثر من هكا، المسكينة نسات تماما اللي صار لها، يعني ما احتفظت بحتى حاجة عندها علاقة بالاعتداء، وفي نهاية الأمر ما عندها حتى صورة على اللي صار لها، لأنها أول ضربة تلقاتها بالبارة متاع الحديد كانت في غاياها بالنوم كما قلنا لكم. بعبارة أوضح، فقدت الذاكرة تماما وما هيش قادرة باش تفيد المحقين بأي حاجة، والشي هذا ينجم يخليها تفقد الميموار إبيزوديك متاعها يعني الذاكرة التسلسلية. ورغم محاولاتهم الكل ما توصلوا معها لحتى معلومة تنجم تعاونهم في البحث على هالجاني، والاستفهامات كانت عديدة ومتعدة، وأولهم الدافع متاع المعتدي اللي بقى مبهم بالنسبة للأمنيين، علاش تم الاعتداء على كارين بالذات، والعملية لا فيها لا اغتصاب ولا سرقة، والوحشية اللي ضربت بها يتكون نتيجة حقد ورغبة في الانتقام، وإلا صارت بشكل عرضي ومولى العملة ينجم يكون مختل المدارك العقلية وكارين جت في العرضة. الحاصل، الواقعة هذه كان عندها أثر عميق وعميق جدا على أوساط الطالبات واللي بداوا يخافوا على أرواحهم، ومجريات الأحداث باش تزيد ترسخوا أكثر فأكثر في ذهن الطالبات والفتيات اللي يسكنوا في محيط المركبات الجامعية. نهار 31 جانفي يعني 27 يوم بالضبط بعد الاعتداء اللي تعرضت له كارين، ومش بعيد بالكل على العمارة اللي صارت فيها الفاجعة وبالتحديد في الشارع عدد 12، طالبة اسمها ليندا يان هيلي متعودة تقوم كل يوم على الصباح تمشي لمحطة إذاعية باش تقدم النشرة الجوية الخاصة بهواة التزلج يعني الاسكيور. ليندا هذه كانت تسكن في بورتمان مع 4 طالبات أخرين، واللي هما على التوالي جيل، مارتي، باربرا ولورنا. هالفتيات هذم كل واحدة وبيتها، أما كانوا يتفاهموا برشا ومنسجمين الأبعد الحدود. وعلاش ما تقولش أنه نهارتها مع 5:30 متاع الصباح الفياخة متاع ليندا نوخزت كالعادة في الوقت اللي مستانسة تقوم فيه باش تمشي للمحطة الإذاعية، لكن المرة هذه الفياخة بقى تتنوق

0: زت نوقص زت نوقص في جرة بعضه ماسك تتشي بالكل. وبربرا اللي كانت في البيت اللي بجنب ليندا سمعت التنقيز بحكم اللي هي كانت مستانسة بيه في هكا الوقت ذاك. الحاسر رجعت رقدت وفي ذهنها أنه ليندا مشيت للمحطة الإذاعية باش تقدم النشرة الجوية. ومع الستة متاع الصباح بربرا عاودت فاقت على التنقيز متاعك الفياقة. تعجبت وبدأت تتسائل شبيها باقي تسوني. وفي نفس الوقت السونوري متاع التليفون الفيكس عمل سمفونية هو والفياقة. بطبيعة الحال في هكا الوقت ما فماش بورتابل. الحاسل مشيت هزت التليفون ولقات وعارف ليندا يعني رئيسها المباشر في الإذاعة متحير عليها لأنها ما جاتش باش تقدم النشرة الجوية كعادتها. بربرا باش تقطع الشك مشيت للبيت متاع ليندا ما لقاتهاش. الفرش متاعها كان مريقل وتكميشة لا تقول فرشته مرا حرة. وهذا فجأها لأنه في العادة ليندا عمرها ما كانت تقد الفرش متاعها وقت اللي تقوم تخليها كاكا فوق بعضه. وما هيش هذه الحاجة الوحيدة اللي أثارت استغراب بربرا، وإنما الباب متاع البيت اللي كان يعطي على برا مبشق معناها دوبلاش مردود. وباش تكتمل الصورة ليندا كان عندها مدخل البيتها خاص بها كيما كارين، وفي العادة تسكروا بالمفتاح قبل ما ترقد. وخلف هذا البسكليت اللي كانت تمشي بها للمحطة الإذاعية موجودة في بلاصتها ما تهزتش. بربرا ما عطاتش أهمية للشيء هذا الكل، والمسألة بالنسبة لها ما ولات رسمية وجدية إلا وقت اللي طاح الليل وليندا ما رجعتش. معناها الحكاية فيها واو، ووقتها وكيما عاد بها وين هي وزملائها كلموا 911. في ترابة الأحداث أعوان الأمن وصلوا على جناح السرعة وقاموا باستجواب اللي يسكنوا في العمارة الكل. وفي نفس الوقت فركسوا البيت متاع ليندا اللي لقاوها مبدئيا منظمة وما فيها حتى حاجة ملفتة للانتباه. لكن هما في طنبك التفتيش وبوليس هز الغطام متاع فرش ليندا وغادي يلقى ركراكة متاع دم كبيرة على الجراية اللي كانت منفخة تنفيخ. بطبيعة الحال عيط الزملاء وبداو يفليو فيها كالبيت فليان. وغادي باش يلقاو في الجاردروب متاع ليندا حوايج معلقين، لكن في وسطهم سورية نوم مبقعة بالدم. ولهنا المحقين فهموا اللي هي تعرضت لاعتداء في بيتها والجاني هزها المكان آخر غير معلوم، يا إما حية وإلا ميتة. وربما هز الجثة متاع ليندا باش يطيشها في بعض البلايس ولا يردمها. ولهنا الاستنتاج متاع المحقين يتمثل في أنه المعتدي ماهوش مختل عقليا بالكل. السيد منظم بعد ما قام بالعملة متاعه مسح الدم الكل وخلى كان اللي موجود على الجراية وغمه بالغطاء وزاد علق سورية النوم بدمها في البوندري. إذن منين جاه الهبال؟ هذا مجرم حاذق ومنظف ويعرف ش قاعد يعمل. الحاصل البوليسية بقاو يدعيوا في ربي ويطلبوا في السانتا ماريا واللوليا والصالحين متاع أمريكا الكل باش ما يطلعش هالشخص هذا هو نفسه اللي اعتدى على كارين. ما كانش وقتها يولي قاتل تسلسلي ويا خيبة المسعى. في تواتر هالأحداث البوليسية قاموا بعملية تمشيط في المكان اللي تسكن فيه ليندا. جابوا البريغات سينوفيل يعني فرقة الأنياب ولوجوا على أثار دم قدام الدار وفي الطريق، لكن ما لقاو شيء. وفي الحقيقة ما فما حتى شاهد شاف هالشخص الغريب اللي تخلى نهار 31 جانفي في عقاب الليل البيت ليندا اقتلها وإلا هزها ما بين موت وحياة في حملته. وحتى حد ما شافه في كرهبة ولا يعرف نوحة، وحتى حد ما شافه خارج من مدينة سياتل ومعاه ليندا وشد أي ثنية. وفي نهاية الأمر المحقين زاد ما يعرفوش شكون اللي اعتدى على كارين وإلا كيفاش اختفيت ليندا. ومن هنا الأمور باش تبدأ تتسارع وما نسبقوش الأحداث. ابقوا معنا باش تسمعوا بقية أحداث القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة
2: احنا سوقكم في سفاقس
3: على 91.2 ديوان فام.
1: نهج التريبيونال والدريبة
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي هزت الرأي العام في الولايات المتحدة في أواسط السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي، والأحداث متاحة انطلقت باعتداء وحشي استهدف طالب عمرها 18 سنة واسمها كارين سباركس. وكارين هذه منعت بأعجوبة بعد ما تعرضت لضرب وحشي ببارة حديد ودخلت في كوما، يعني غيبوبة، ووقت اللي فاقت ما تتذكر حتى شيء من اللي صار لها، وبالتالي لا عندها أوصاف المعتدي ولا نجمة تتعامل المحقين في حتى شيء. وفي الأثناء وهما يحقوا في ظروف هالاعتداء اللي تعرضت له كارين، اتفاجئوا باختفاء طالبة اسمها ليندا وما يعرفوش عليها، هي اتقتلت يا مازالت حياة، والجاني هز هالمكان غير معلوم وما عندهم حتى شهود عيان عليه.
2: Out of the way, please. No comment. Nothing to say at this stage. Out of the way, please. Excuse me.
0: في هالمرحلة هذه من الأحداث اللي سمعتوها، بالنسبة للمحققين ما ثم حتى رابط ما بين الاعتداء اللي صار على كارين ومنعت منه بالروح والاختفاء متاع ليندا. معناها حسب التخمينات متاعهم هالزوز وقايع معزولين على بعضهم، كل واحدة في شيرة، يعني ما فما حتى شيء يدل أنه الفاعل هو واحد. ووقت اللي تعدى شهر فيفري 1974 وما صار حتى شيء، وبدأ مارس كيف كيف من غير ما يصير حتى اعتداء أو اختفاء وراه جريمة، الأمنيين تنفسوا السعداء وقالوا إن شاء الله هذاك حد الباس. هما مازالوا ما ردوش انفسوا باش يتفاجئوا باختفاء آخر. طالبة اسمها دونا جايل مانسون عمرها 19 سنة، تسكن في المبيت متاع إيفرغرين ستيت كوليج، يعني 95 كيلومتر جنوب غرب سياتل. الفتاة هذه خرجت من بيتها في الفوايي نهار 12 مارس قبل 8 متاع الليل بشوية باش تحضر في عرض متاع الجاز في الكومبيوس، وملي خرجت تبخرت في الثنية كل غاز ما بين بيتها ومكان العرض. نهار 17 أفريل فتاة اسمها سوزان رانكورت عمرها 18 سنة اختفت من الكومبيوس متاع هيلينسبورغ. آخر الأخبار عليها مشيت لاجتماع طلابي وخرجت من القاعة اللي صار فيها الاجتماع مع العشرة متاع الليل على أساس باش تروح، لكن راحت في الثنية وما عاد شافها حد. ولهنا الشرطة قامت بتحريات بعد هالاختفاءات هذه، وأغلب الطالبات اللي سألوهم يا إما ما شافوا شيء وما سمعوا شيء، ويا إما حكاوا على شخص غريب ويبدو أنه ما هوش طالب لكن متواجد بصفة مستمرة في المركبات الجامعية وبحث المبيتات والمساكن متاع الطالبات. الفتيات اللي شافوا هالشخص هذا قالوا لي هو شاب في العشرينات وسيم ويلفت الانتباه متاع الجنس اللطيف، وقالوا زاد اللي هو طويل القامة وعنده بدن متاع رياضي. وفي نفس هالشهادات الشيء اللي خلي هالشخص هذا أمور مسترابة هو أنه ثم شكون اللي شافه يمشي بالعكاكز، وثم شكون اللي راه بجبيرة في الدوليمين وربطها بفولارة حاطتها في عنقه. وأغلب الشهادات متاع الطالبات اللي شافوه يقولوا اللي هو في معظم الأحيان يبدأ هازز معاه ستيفة متاع كتب وساعات يطيحهم. وهوكا كان جات طالبة باش تعاونوا في لمان الكتب متاعه، يقترح عليها باش توصلهم معاه للكرهبة متاعه. السيد هذا وحسب ما تقال كانت عنده جاذبية كبيرة، وقليل اللي تقول له لا وقت اللي يقترح عليها باش تعاونه. وفي وسط هالاستجوابات اللي قايمين بها البوليسية، واحدة من الطالبات قالت اللي هي قبلت باش تعاونه وهزت له الكتب متاعه وبقات تتبع فيه وهو قدامها يعكز بالبيكيات متاعه. لكن ظهرت لها المسافة طويلة ولقات الكهرباء متاعه محطوطة في بلاصة مطرفة مخبية بالجر. الكهرباء هذه هي فولكسفاجن من نوع كوكسينال، لونها حسب ما قالت بلون سال. لكن هالموقف هذا اللي لقات روحها فيه ما عجبهاش، وخلينا نقولوا اللي هي خافت منه، خاصة بعد ما عملت تكحيل على الكهرباء متاعه ولقاته مقلع السياج باساجي، يعني الكرسي اللي بجنب السائق. الحكاية هذه ظهرت لها مشبوهة ومسترابة، وعلى هذاك حطت له كتبته على كابوت الكوكسينال وقالت له سامحني عندي محاضرة ما عادش عليا بكري. وأكيد راكم فهمتوا اللي هي تجنبت الموقف تحت عنوان لا تدخل يدك المغاغر ولا تلسعك العقارب ولا الفاعي. المختصر واللي به الفايدة، هالشهادات هذو من الأمنيين سجلوهم أما ما عطاوهمش أهمية كبيرة، يعني ما بناوش عليها التحقيقات متاعهم وما كارهمش استهانوا بيهم، لأن الشهادات اللي سمعوها ما هيش كلام في الهواء. لكن اللي يلزمكم تعرفوه في المرحلة هذه من القضية هو أن الشرطة في سبعينات وحتى في ثمانينات القرن الماضي في أمريكا أو في غيرها من البلدان لا يملكوا لا خبرة كافية ولا عندهم تقنيات ولا كفاءات كبيرة ولا ثم أي شكل من أشكال التنسيق ما بين أجهزتها. والشيء هذا بطبيعة الحال ما يخليش الأمنيين يقوموا بأبحاث جدية خلف التخاذل ولا مبالات متاع برشا أعوان اللي بايعينها بلفتة قطة معدنوس وكعبة كفتة. وإحنا سبق وحكينا لكم في عدة قضايا سمعتوها في برنامجنا ووضحنا لكم أنه برشا قتلة تسلسلين فتقوا مواهبهم وقت اللي لقاوا جهاز الأمن عاجز بعدم تنسيقه مع نظرائه على أنه يوصل لهم بسرعة قبل ما يزهقوا عدد كبير من الأرواح. في مجريات هالأحداث الاختفاءات ماهيش باش تقف عند هالحد، لأنه ما بين الربيع والصيف متاع 1974 ما لا يقل عن 7 طالبات تبخروا في الطبيعة، ومش كان في المركبات الجامعية والمساكن متاع الطالبات اللي موجودين في سياتل ولاية أوريغون هي زادة الحقها الطش. والحد الآن من طرابة الأحداث متاع القضية حتى واحد محكى على قاتل تسلسلي أو شيء من هذا القبيل. خلف هذا الشرطة ما عثرت على حتى جثة من جثث الفتيات المختفيات، والمتأكد بالنسبة ليهم ما ينجموش يكونوا هربوا أو اختاروا مصير آخر. والدليل أنه مثلا دونا مانسن مستحيل أنها تهرب وإلا تمشي لأي بلاصة أخرى من غير ما تهز المصورة متاعها، وسوزان رانكور كيف مش ممكن ومن المستحيلات السبعة أنها تخلي لونتي دو كونتاكت متاعها على خاطر ما تنجمش تشوف من غيرهم. وخلف هذا الفيل دونتير متاعها ما تسلمش فيه، يعني الخيط اللي نظفوا به السنين، على خاطر عندها برشا فلجات يعني توحللها فيهم الماكلة. وهذا الكل يعني ويأكد أنه الاختفاءات ما هيش عادية بالكل. في تحاقب هالأحداث متاع القضية السلسلة متاع اختفاءات الطالبات باش تتواصل، لأنه نهار 6 ماي طالبة اسمها روبرتا باركس عمرها 19 سنة خرجت من بيتها الموجودة في الفويين تاع جماعة أوريغون في كورفاليس، والجامعة هذه موجودة على بعد 415 كيلومتر جنوب سياتل. روبرتا قالت لزميلاتها في البيت اللي هي باش تمشي تشرب قهوة في كافيتيريا ماهيش بعيدة على الكمبيوس، لكن خرجت ولم تعد كسابقاتها وكأنه حد شفتها شفتان في الثنية. في نفس التواتر متاع الاختفاءات للطالبات انهار 1 جوان بريندا بال عمرها 20 سنة خرجت من طبرنا في بيورين بعد مطار سياتل، وحد معاود شافلها خيال ولا سمع عليها خبر، طارت ومشيت. ونهار 11 جوان في نفس النسق فتاة اسمها جورجن هاكنز عمرها 21 سنة اختفت في الثنية اللي ما بين بيتها في مبيت الطالبات والإقامة اللي يسكن فيها صاحبها، معناها مسافة متاع أقل من كيلومتر، تقول هبط عليها عقاب ولا جنون رفعوها. مختصر الحديث مش لازم نقولوا أنه الاختفاءات هذو مرافقتهم ضجة إعلامية مهولة، ورغم اللي في الوقت ذاك الوسائل السمعية البصرية محدودة وأغلب الأخبار يقع تسويقها عن طريق الصحف، يلزمكم تعرفوا أنه الحملة الشرسة اللي قادتها الجرائد على الشرطة وعلى أجهزة الدولة بصفة عامة خلفت خوف كبير في المجتمع وخاصة في صفوف الطالبات، وزيد عليهم الإشاعات والبعض اللي تكتب فيه صحافة المجاري، هذاك زاد فالتين بلة وخلى الرعب يتفشى في الولايات المتحدة بكلها. فيها الحقبة هذه من القضية وما هم يقولوا لكل جواد كبوة، والموشح يقول لابد لكل عاشق من زلة، هل عزري اللي حوس في الكمبيوس بجبيرته بالعكاك زمتعه على اعتبار أنه هو اللي وراء الاختفاءات اللي ذكرناهم الكل باش يقوم بأول زلة ويعطي اسمه الحقيقي، الاسم الصغير بالطبيعة مش الاسم واللقب. ولهنا السؤال المطروح علاش اعطى اسمه وفي أي ظروف؟ هاو جايكم الحديث. النهار لحد 14 جويلية وباقي في ولاية واشنطن وبالتحديد في المنتزه اللي فيه بحيرة سمامش، الطقس كان أكثر من رائع، شمس في قلب السماء، أما ما هيش حارة بالكل، شمس مسكي، السماء زرقاء صافية، لا سحابة كحلة ولا سحابة بيضة، لا جديدة تحت الشمس. معناها الطلبة والطالبات متاع جامعات سياتل وأحوازها تصبوا الكل غادي نهارتها كالعادة، حواسة صيادة عشاق، اللي يتنزه يتنزه، واللي يجري يجري، واللي ممدود ممدود، واللي متركنين متركنين وطيس ومحماه، وهلك عيبة فولسفاغن كوكسينيل بلونسال واقفة على حافة البحيرة، بجنبها شاب وسيم لابس بالأبيض ويده اليمين معلقة في عنقه بجبيرة. الجو حافل وبنات ماشية جاية، وكل فتاة تتعدى يطيش لها تبسيمة. بطبيعة الحال وفي إطار تبادل البسمات، هاهيك ترجع له تبسيمته تحت شعار: وإذا تبسم لكم أحدهم فردوا عليه بسمته أو بأحسن منها وإن كانت تكشيخة. الحاصل أول وحدة ردت عليه التبسيمة وما فاتتوش كالأخرين، جاتوا كشخت له وقالت له بصوت خشين: محلى تبسيمتك وضحكتك تقتل. هو قللها من ناحيه نقتل نقتل، اما ما تبسمتش ليك انتي، هاي كمرتي جايه برا فوتني لا تشوفك وتصير مصيبه. هي قالت له: صار انتي معرسه؟ اكسكيوزمي، ما نتبعش المعرسين. قللها: باهي، وانا زاده ما نلعبش كور صلاح سونيا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك التبسيمه عاملها كلامسون، يعني صناره يصطاد بها. ووقت اللي وحده تتبسم له كما تبسم لها وتشرح فيه، فيس عم يقول لها: سمحني دقيقة يعيشك. ووقت اللي تقرب له يقول لها بكل تربية: أنا اسمي تيودور، عيتوا لي تاد، وعندي فلوكة في الكربة نحب نخرجها، وهك تشوف في حالتي يدي مكسرة في الجبيرة ما نجمش وحدي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه حسب الشهادات اللي وصلوا للأمنيين، الأربعة بنات اللي طلب منهم باش يعاونوه رفضوا، والخامسة كي سرقت نظر للكوكسينيل وما شافتش في داخلها فلوكة أعطات على ساقيها وهربت. في نفس الإطار متاع الصنارة اللي ناسبها تيودور وخلينا نقولوا تيد، أول وحدة باش تحصل فيها هي طالبة عمرها 23 سنة، تخدم أجون دو بروباسيون، يعني عون سلوك في إصلاحية كينغ كاوندي، واسمها جاني سوت. لكن دوب ما تيد حللها الباب متاع الكوكسينيل وهي طبست باش تجبد الفلوكة اللي ما ثماش، يهبط عليها بار حديد يجيبها مكبوبة في وسط الكهرباء، يسكر عليها الباب ويدي ماري، وهكا الطفلة تختفي عن الأنظار جملة، ولا حد شاف ولا سمع اللي صار لها. ونفس المصير باش تلقاه فتاة واحدة أخرى عمرها 19 سنة اسمها دينيس ناسلند، تقرأ في الانفورماتيك، وصحابها قالوا اللي هما كانوا ملمومين يفطروا في الطبيعة، وهي قامت على أساس باش تمشي للتواليت، لكن ما رجعتش بالكل، وثرنتوا في ثنيتها عرضها ملاك الموت تاد بلبسته البيضة متاع التنيس وجبيرته تبسيمته الجذابة القاتلة. بعد الواقع متاع اختفاء جانيس ودينيس، تم إبلاغ الشرطة، والمسؤولية في اختفائهم اتحصلت في تاد، لأن الشهادات الكل تأكد أنه هو آخر واحد شافهم قبل ما يتبخروا، وبالتالي عنده مسؤولية في اللي صار. ولهنا نجم نقول أنه الشرطة بالذات تتحلحز شوية وتنفذ في الغبار على اللامبالاة متاعها. وبطبيعة الحال بدأوا في تحقيق جدي على هالشخص الغريب، واللي يبدو أنه يختف في الطالبات من اللي كومبيوس متاع واشنطن ولوريغن. لكن الشرطة ما عندها كان الاسم الصغير متاع هالشخص، معناها تيد، هذا إذا كان الاسم طلع صحيح. وفي المرحلة هذه الأوصاف متاعه ولات دقيقة للغاية، لأنه أغلب الناس شافوه بالقدا في النهار وعين القائلة، وخاصة الفتيات اللي حاول باش يعكسهم ويطيحهم في الشراك متاعه. وهالوصف الدقيق هذا مكن الأمنيين باش يعملوا لتيد أمبورتري روبو، رسم تقريبي للملامح متاعو، وتم إرساله لكل وسائل الأعلام المكتوبة والمرئية وحتى المسموعة. معناها يتم وصف الملامح متاعو في الإذاعات، والنسخ متاع البورتري متاعو اتبعوا منه آلاف النسخ، وتعلقوا في المركبات الجامعية وفي المبيتات وفي المساكن اللي كارينهم الطلبة وفي الشوارع والأماكن العامة والساحات. وبالتالي ولاية واشنطن بكلها ولات تعرف ملامح تاد هالشخص اللي يشتبه فيه أنه يختف الطالبات. لكن يلزمكم تعرفوا أنه ما بين الرسم التقريبي والصورة الحقيقية للمشتبه فيه ثم مسافة أمان يلزم البوليسية ياخذوها بعين الاعتبار باش الأمور ما تتخلوطش عندهم. وبعد نشر الصور التقريبية والبلاغات الإذاعية والتلفزية المكالمات اتهاتلت على مراكز الأمن متاع سياتل وفي كامل ولاية واشنطن وحتى في ولاية أوريغون. برشا ناس يقولوا اللي هما يعرفوا السيد هذا يعني تاد حق المعرفة. وفي وسط هالكم الهائل من البلاغات المحققين اتلزوا باش يقوموا بعملية فرز دقيقة اتطلبت برشا وقت، وللشي هذا استعانوا بالأساس بأساتذة جامعيين وطلبة وبالإطار المشرف على المركبات الجامعية. خلاصة القول أنه العملية هذه في النهاية اتحصرت في شخص تاد اللي اسمه تردد على الأقل 600 مرة في البلاغات أو الشهادات اللي تقدمت. ولهنا نجم نقول أن الشرطة ولات عندها هوية كاملة وشاملة واسم وما همش بش ينساوه بالكل. وبطبيعة الحال الجهاز الأمني بش يحل الكتب متاعه ويعدل آلاته بش يعرفوا تاد باندي هذا يشكونه ويلندرا هو اللي عنده علاقة بالاختفاءات هذه وإلا لا. لكن هذا بش تتعرفوا عليه في الحلقة الثانية الأكبر سفاح عرفته أمريكا واللي هو تاد باندي، وتسمعوا كل التفاصيل عليه في 3 حلقات يوميا مع ماضي ساعتين في برنامج نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.

0: 7 و13 دقيقة. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بكم، مرحبا باللي يسمعوا فينا في عودة لينا لفريق الرفماق اللي تتلاقاو معه يوميا كما العادة من 7 إلى 9:30 مع كامل الفريق مع عودة البرمجة الشتوية لديوان فام. إن شاء الله عودة ميمونة للفريق الكل ولكامل العاملين في الإذاعة. بالطبيعة تراو فيا أنا، ما كنتش تراو في رفيق، بالطبيعة مش رفيق هذا، لكن باش نكون معاكم أنا اليوم تلت ساعتين ونص عودة لينا. الحقيقة ما خبيش عليكم، ستريسي. عندي 5 شهور مانيش قدام الميكرو، ونهار اللي نرجع في حلقة أولى مسؤولية كبيرة للموسم 13 للرفماق. إن شاء الله يا رب يكون موسم مكلل بالنجاح والتوفيق لينا، وبالضحكة وبالزهو وبالذكريات الجميلة مع كامل الفريق اللي عادوا سيف، نصور كيما السيف اللي عادوا هالتوينس الكل. ما قبل إذا كنت حب نرحب بالفريق اللي معايا، ريم مخبي في الإعداد، من ساكوحي، عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. تحية لكم انتم، توحشتكم برشا برشا برشا. للناس اللي تابعوا فينا على نوتخ شين يوتيوب ديوانا فام، اللي تابعونا واللي بعثوا لي دي ميساج، ميرسي بوكو على سؤالكم، ميرسي بوكو على مساجاتكم، ميرسي بوكو على مباركاتكم وعلى رسائلكم وعلى زاد كل شيء وصلني حاسيل، ونحبكم برشا برشا. وشكرا لكل الناس اللي تفاعلت معايا واللي بعثت لي، وهاني رجعت مع بطبيعة فريق الرفماق اللي كل عادة للموسم 13 يقود الكابيتان الحاج منصف بن سعيد. صباح النور،
1: ربي عايشكم ان شاء الله، ان شاء الله عودة مباركة علينا وعلى اللي تبعوا فينا الكل. ان شاء الله يا أميمة يا غالية تكون العودة كلها نشاط وحيوية، ويا ربي يا كريم يا أرحم الراحمين بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: شنو أحوالك يا حاج؟
1: والله خارق الله،
0: توحشتك.
1: هناك
0: خليت عليك بلاصة
1: برشا
0: بربي، حتى أنا توحشت خليت علي بلاصة
2: كبيرة. سيب ويا عزبي
3: سيب
2: الدرعة باي سيب ويسي
3: أمود الدرش
0: لطف عليك يا حاج،
2: شحال ولا حاج هاي عسبي حبيه تبدأ بالكيفيه
3: عام أخضر إن شاء الله.
0: ربي فضلك يا حاج، وربي طول في عمرك، وربي خليك أكيد مش يكون حاضر. بهذا يتوحشت وأنا شخصيا برشا برشا، صديقي الصدوق ديما على يساري وديما أنا وياه. الحقيقة خلي عليه بلاصة، ما نعرفش عدينا وقت اللي أنا غايبة، خليت عليه بلاصة ولا ليه؟ حاتم بالحاج صباح النور.
4: بونجور صباح الخير، صباح الخير لكم. بيسير خليت عليه بلاصة دايرها، وربي عاقبني وذني عندي جمعة مسكرة لذن لي من جيتك
0: ريتو كيف نعمل من بعد
4: باش ندور نبركوا بالبلايس سينو. رحب صعب الناس اللي استناو فينا، خاطر برشا مساجات وصلونا حتى من وسط أوت وقتاش راجعين رجعنا. إن شاء الله تكون كما العادة، إن شاء الله نحاولوا نجدوا، نحاولوا نواكبوكم، نحاولوا نرافقوكم الصباح. نعرف اللي تعد علينا الصيف صعيب، ونعرف اللي حتى العودة نحن أنا عندي نهارين نخمم كيفية باش نقول للناس معناها عسلمة، وكيفيش باش نعطيهم طاقة إيجابية. دونك يلزمنا كلنا مع بعضنا نكونوا واعين ديجا باللي نعيشوا فيه، ونكونوا زادة معناها أقل ستريس وأقل ضغط، خاطر ذاك مش باهي لصحتنا. ويلزمنا نتعاملوا مع الأشياء ومع الأحداث بفلسفة كبيرة. ننصح برشا عبيد يرجعوا يقرأوا الفلسفة بالحق. هنا سعاديت وصيف شوبنهاور عاودت رجعت شوبنهاور، خاطر فما كيما نقول لكم كل عام في الصيف فما كتاب نعاود نقراه اللي أثر فيه عنده 20 سنة، وديما ننصحكم باش تجربوها، خاطر تتعد معناها ترى روحك انت ليفوليسيون تاعك، ترى غير فهمك لبعض الكتب.
0: كل ما تقراه تزيد تتبدل،
4: وكل كتب وكل شيء.
0: اكيد هذه نصيحه حاتم الذهبي الاول حلقه
2: نصايح.
0: اقراوا الكتاب
2: عيط ويتوكل على ربي. شوبنهاور تحكي دي
3: زوز ثلاثه
0: ازمه الانقطاع الماء والكهرباء في تونس، اكيد تونس كل عاش الازمه هذيا في الصيف. ما كانش صيف سهل علينا التوينس، باش نحكيوا عليها اكثر تفاصيل من بعد شويه. ما اكيد انا ما نجمش نفوت وما نسلمش عليه، خاطر كل واحد باش يسلم باش يقعد هكا يعلق. دونك خليني نسلم عليه فرد مره. زياد المكي صباح النور،
2: يلا يا معلم. معاومة مريت انت قلت هكا والقهوة تكبت ان شاء الله معاومة وان شاء الله بالخير والهناء. توحشنا المستمعين الكل بالحق محلى مساجاتكم. هو المساج يفجع نتاع المستمع واختش باش ترجعوا. انا واحد جبت عليه قلت مانيش راجعين من الزنة. وانتو كان ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله العباد عدت سيفية باهية بالصعوبات نتاعو وبكل شيء، ان شاء الله عديو ساعتين ونص ممتازين. محلاها الحلقة معاك، نعرف روحي معاوذة، عرفت معاوذة بتجيب 17 بارح بعثولي ورقة اليوم ويطلب فيا رفيق حضر ورقة، قلت له اوكي بعد وليت نعلق عليه فقير من ست وميمة وجه الخير نجيب 6 في الكيز وننجح، عرفت تحس روحك ناجح تقرا في الحر وما تحضرش وباش تنجح.
0: جو جو جو
2: جو جو
0: شنو حوالك زيد؟
2: والله الحمد لله زيد
0: سافا، عمت بحبحت
2: اي عمت
0: شخت
2: حسيت روحي مطهر عمت بحبحت كالعادة مع العائلة وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا والحمد لله. جو صحابي من أمريكا
0: أي
2: والله يا رفيق قلت
0: يا رفيق عاتي على رفيق شوي
2: يا مهم والله عادينا سيف حلو
0: تفرهد
2: صان الضوء بالماء
0: رجع فرحان للرفمات
2: نبكي بارح لي جمعة نسمع في الجينيريك محليه ونسمع في الموزيك اكسيتي طفل صغير محفظتي قدام الدار
0: مرقدتش والله كنا مرقدتش
2: الوجوه النيرة وتبارك الله رجعنا للخير اللهم صلي على النبي مرقدتش
0: تعرف عملي واللي أحسن المواسم عندي راني شضحكت معك زيد يقول كل ما يقتلني بالضحك وهرمون الضحك منفلت عندي
2: لو عمليه عادي
0: وقعدوا الناس تعرف بهتين زيد كيفاش انت ما أفشيتش السر كيفاش ما خرجوا انت مرة غلطت انت مرة مذكرة مليح قلت في الكويز
2: وقت كان في بالي من قبل
0: شنو في بالك
2: معناتها اول ما واحده ما اما غير سكت
0: اول نحب نحكي اول واحد
2: اول واحد معناتها نحب نحكي
0: من الجم
2: نحب نحكي لامي شوي تيجي وصلتني راو يعلم ربي كيفاش كتبت السر
0: تعذبت
2: يا ودي والله عذاب الي
0: نعرف هالفازه واحد يحب يتكلم مش نجم يتعذب
2: بالبليسيتات والصغير نحب نقول ابو بيمه راو
0: مرحبا زيد برا امسح القهوه توا نرحبوا بيه هو زيد ابو ضحكه جنين كيف ما يقولوا المسار وخبير الرياضه رقم واحد في تونس الناصر البدوي صباح النور
2: اهلا بيك اهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين اللي توحشناهم الكل الصيفيه ان شاء الله كانت صعيبه على تونس الكل لكن ان شاء الله تعديت بخير وان شاء الله خرجنا بها باخف الاضرار توحشتك برشا اميمه ونورتنا ونورت البلاتو برشا خليت علينا بلاصه كبيره والله ربي يخليك ربي يفضلك وربي يعطيك وقت طيب
0: ربي
2: ان شاء الله
0: خليك.
2: فرحتك البنوته
0: ربي
2: ان شاء الله تشوفها في اعلى مراتب وربي يفضلكم الساده المستمعين كل وتوحشناكم ان شاء الله نعملوا حصه ممتازه برشا مره اخرى زيد نحب نقول رفيق ان شاء الله لاباس تعدى من وعك صحيه صغيره ان شاء الله يا رب